0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: أهلا بكم جميعا. النهر الخالد، نهر القصيد، نهر النغم، نهر مخاطبة عمق الإنسان، مخاطبة هذا الداخل، مخاطبة الوجدان. عالم آخر نعيش على إيقاعه، نعيش على نغماته، نعيش على إيحاءاته. متعة الاستماع نرجوها لكم على أمواجنا إذاعة صفاقس في النهر الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمح. سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح. سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح. سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح. ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح. عيناك ما أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح. المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح. تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح. لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح. ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح. بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح. مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح. صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة. في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا. جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا. سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح. سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح. سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح. سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا.

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

الحب بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري.

إلى لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر، وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت ترى

القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو، على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب.

تعذب، لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت، ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين، ومقعد لا يتعب، وفم وجودي، وكأس صامت، ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال ووحده.

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

وربما في آخر المشوار أغفو أنطب. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، ولها إلى قلب القريب وعابرا منذ اقتل

البعيد وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائر وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح سائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة. هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق. أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق، ويأخذها الخيال إلى طفولتها، ويسكنها هدوء الليل والفلق، وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق. مضيت وها طريقي جارح وعر، مضيت وها سمائي طائر أرق، أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي، وأعرف كيف لا أثق. أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي، وأعرف كيف لا أثق. رميت على سنين الدهر قافية، وجفت لم تزل تروي وتحترق. ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي، مددت رياح من ناموا ولم يفقوا، ومن وجهي تنبأ والدي باسمي،

عائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أأتلق أطل كما يطل العاشق القلب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: ايوه كان مفروض اتجوز فيها.
1: تتجوز فيها؟ طب ما اتجوزتش ليه؟
0: كل شيء نصيب يا سعاد.
1: لازم حصل خلاف كده او زعل. طب قول لي هي مين وانا مستعد اصالحكم على بعض.
0: يا ريت كنت تقدري.
1: انا اقدر بس انت قول لي على رمزي حبيت.
0: اصلها
1: ايه؟ اصلها ايه؟
0: ماتت يا سعاد.
1: يا ساتر يا رب.
0: شايفه الشقه ازاي ما كملتش؟ كل شيء زي ما هو. من يوم ما كانت هنا اخر مره كانت بتوضبها علشان تعيش فيها، لكن القدر كان اقوى منها ومني.
1: عشان كده انت دايما بتسرح واغانيك كلها حزن.
0: لكن عايزه الحق يا سعاد.
1: انا ما بحبش غير الحق.
0: من يوم ما عرفتك بدأت أفوق وانسى مأساتي مع ليلى.
1: ليلى؟ هي كان اسمها ليلى؟
0: عودي عودي يا سعاد، عودي نتكلم.
1: هنتكلم في ايه؟
0: في اي حاجة. احكي لي عن طفولتك، عن ايام الشقة اللي شفتيها بسبب خلاف والدك ووالدتك.
1: ايه ده يا عم، احنا عاوزين نقول كلام حلو. طب تقول لي ايام الشقة. الشقة ما خلاص انتهى. والفضل ليك طبعا يا استاذ عبد الحليم، انا ما انساش مساعدتك ليا ووقوفك جنبي.
0: هتمثلي في افلام تانية؟
1: لحد دلوقتي 3 افلام بعد نجاح فيلم البنات والصيف. الروايات بقت على قفا من يشيل. والعدد بقى في الليمون يابا.
0: قفا من يشيل؟ العدد في الليمون يابا.
1: كلامي مش عاجبك ولا ايه؟
0: سعد انا عاوز اقولك حاجة. ما تزعليش مني، انا نشأت زيك في بيئة فقيرة. بالعكس نشأتي كانت ابأس بكتير منك. على الاقل انت شفتي مامتك وباباك وكان لك بيت، لكن انا لا، وانا لسه عيل صغير كنت لسه في اللفة. كانت اختي عليا بتشيلني وتدور بي على بيوت الستات علشان يرضعوني من باب الخير والاحسان. عيل ملوش ام.
1: طب ايه لازمة الكلام ده بقى يا استاذ عبد الحليم؟
0: عاوز اقولك يعني انا اني انا مهما اقولك او اوجهك فمش معنى كده اني انا احسن منك او اعمل استاذ عليك.
1: انت استاذي واخويا الكبير وحبيبي بكل حاجة يا استاذ عبد الحليم. قول اي حاجة مش هزعل منك، وشرف امي ما هزعل.
0: اهو ده كمان. شرف امي وحياة رحمة ستي، العدد في الليمون، الكلام ده اللي يعني.
1: قصدك الكلام البلدي ده؟
0: سعاد انا مقدر ظروفك كانسانة. نشأتي في ظروف صعبة، ما كانش قدامك فرصة علشان تتعلمي او تعيشي ناس يعلموك الحياة. ده مش عيب، اعظم عظماء العالم كانت نشأتهم اصعب، لكن المهم انهم قدروا بعد كده يعملوا نفسهم ويتغلبوا على ظروفهم ويبقوا في القمة.
1: انت عاوزني اعمل ايه يا استاذ عبد الحليم؟
0: عاوزك تتعلمي. هجيب لك اللي يديك دروس في التمثيل والاتيكيت وفن الحياة.
1: فن الحياة؟ هي الحياة كمان لها فن؟
0: يا سلام، ده اعظم فن. ده مشكلة العالم من يوم ما اتوجد. خدي مثلا الملابس، الموديلات، الازواق، اختيار اللون المناسب والشكل المناسب.
1: ياه انت بتعقد الحكاية قوي.
0: بكرة هتلاقي المسألة سهلة وطبيعية. ايه رأيك؟ انا عايزك تاخديني معاكي لما تروحي تشتري فساتينك الجديدة او تفصليها.
1: ايه ده؟ انت كمان هتتدخل في فساتيني ولبسي؟
0: اذا ما كانش يضايقك.
1: بس انا خايفة يعني ان اشغلك عن نفسك واضيع وقتك.
0: ياريت تقدر تشغليني يا سعاد. ده انا عايش لوحدي من يوم ما اتجوزت اختي عليا. شعوري بالوحدة بيخليني عاوز اتكلم مع الناس. ساعات بقف في البلكونة بالليل وابقى عاوز انادي على الناس اللي ماشية واقول لهم انا خايف. تصوري عبد الحليم حافظ حاسس بالوحدة وخايف. انا بهرب للتليفون دايما من الليل، وقبل ما انام بمسك التليفون وأقعد أتكلم أتكلم مع كل اللي أعرفهم.
1: عشان كده بقى تليفونك دايما مشغول.
0: أنت كمان تليفونك بيبقى مشغول، بحاول أطلبك كتير وبلاقي تليفونك دايما مشغول.
1: تعرفني؟
0: بتشيل السماعة قبل ما تنامي؟
1: أبدا، بقعد أتكلم مع كل اللي أعرفهم زيك. أنا كمان ببقى خايفة وحاسة بالوحدة.
0: هو مش إخواتك قاعدين معاك في الشقة يا سعاد؟
1: طب ما أنت كمان قرايبك قاعدين معاك في الشقة.
0: فعلا الشعور بالوحدة مش معناه إن الإنسان عايش لوحده.
2: سعادة البيه.
0: أيوة عبد الرحيم، في حاجة؟
2: معاد الدواء بتاع حضرتك.
0: الدواء؟ يا أخي افتكر لنا حاجة كويسة. طيب طيب عبد الرحيم، خلي شوية دلوقتي.
1: دواء إيه؟ أنت لسه عيان يا أستاذ عبد الحليم؟
0: وأنا لسه خفيت يا سعاد.
1: أنت مش عملت عملية في لندن؟
0: كنت فاهم إن العملية دي هي آخر مشواري مع المرض، لما قطعوا جزء من معدتي. لكن مشكلتي دلوقتي مع الكبد، النزيف، النزيف بيطاردني وبيهددني من وقت للتاني، والدكاترة بيقولوا لي لازم عملية تانية.
1: عملية تانية؟
3: ألو،
4: مين بيتكلم؟ أنا أم كلثوم.
3: أهلا يا ست الكل، محمد عبد الوهاب تحت أمرك.
4: أهلا يا محمد، أنا أسفة لإزعاجك.
3: بالعكس، دي أسعد لحظة عندي إني أسمع صوتك يا ست الكل. يا ريت تزعجيني كل يوم كل لحظة.
4: طب اسمع يا محمد، أنا عاوز أشتكي لك من تلميذك اللي اسمه عبد الحليم حافظ ده.
3: ماله يا ست الكل عبد الحليم حافظ؟ عمل ايه؟
4: هو فاكر نفسه ايه يا محمد؟ ايه يعني بقى استاذ؟ طب هيعمل استاذ علينا احنا كمان ولا ايه؟
3: ايه بس الحكايه يا ست الكل، ما تفهميني، حضرتك باين عليكي زعلانه قوي.
4: طبعا زعلانه، ده يظهر يا محمد انه عاوز يفوق شويه من الغرور اللي راكبه. لازم يعرف هو فين ومكانه فين بالظبط قبل ما يتعدى حدوده.
3: طب بس اعرف ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟
4: انا مش هقول لك، ابقى اساله هو. اساله هو ايه اللي حصل، بس مش عاوزك تزعل لما اقرص على ودانه حبتين عشان يفوق.
3: اذا كانت الحكايه كده يبقى اقرصي على قد ما تقدري، معاش اللي يقول عني الكلام يا ست الكل. تعالى يا عبد الحليم.
0: خير يا استاذ عبد الوهاب؟
3: ايه يا حبيبي الكلام اللي قلته عن ام كلثوم ده؟
0: ام كلثوم
3: دي كلمتني وهي زعلانه قوي، بتقول انك قلت عليها كلام.
0: عليها؟ عليها هي؟ انا اقدر اقول حاجه عن ام كلثوم؟ وده معقول؟
3: امال ايه الحكايه؟ قصدك ان هي وشايه يعني ما فيش ليها اصل؟ ها افتكر كده، يمكن تكون قلت حاجه من غير اصل.
0: ابدا ابدا يا استاذ، انا ما قلتش عن الست ام كلثوم شخصيا، أنا كنت بقول رأي في أغنيتها الجديدة.
3: إيه؟ قلت إيه؟ وإزاي؟
0: أبداً، ده واحد صحفي كان بيعمل تحقيق عن أغنية أم كلثوم الجديدة وسألني رأيي وقلت له رأيي بصراحة.
3: يعني إيه؟ قلت إيه؟
0: قلت إنها مش في مستوى أم كلثوم.
3: الله،
0: طب وإيه يعني يا أستاذ عبد الوهاب؟ ما دي الحقيقة، ما هوش رأيي لوحدي كمان، الناس كلها حاسة ان ام كلثوم اتسرعت في اللحن ده وانها كان لازم تغير بقى وتعمل حاجة جديدة.
3: ومش عاوزها تزعل؟
0: تزعل ليه بس؟ دي انسانة في القمة، وكلمتي دي او كلمة اي حد تاني مش هتأثر عليها، بالعكس يمكن تفيدها.
3: انت يظهر ما تعرفهاش كويس. اسمع يا حليم، قوم حالا اتصل بيها واعتذر لها اولا، وبعدين اعمل اي حاجة علشان تصلح كلامك اللي قلته ده.
0: واعمل ايه يعني؟
3: كذب الكلام ده، ابعت جواب للجورنان اللي نشر حديثك، قول انك ما قلتش الكلام ده.
0: لكن انا قلته فعلا يا استاذ عبد الوهاب.
3: يا اخي هو انت كتبته ومضيت عليه؟
0: لا، بس قلته فعلا.
3: يا حليم بقولك ام كلثوم زعلانه قوي.
0: ايوه، بس انا مش ممكن اكذب نفسي، وده رايي فعلا، واذا حد سالني تاني النهارده هقول له نفس الكلام.
3: يعني انت مصمم على موقفك؟
0: انا ما اقدرش اكذب نفسي ولا اقدر اغير رايي، ومهما كان الثمن.
3: حليم ايه الحكاية يا اخي؟
0: حكاية ايه يا موجي؟
3: حكايتك مع الاذاعة. مفيش ولا اغنية ليك على البرنامج، هم شطبوك من الاذاعة ولا ايه الحكاية؟
0: ما تسألهم يا اخوي، جاي تسألني انا؟
3: لا، لازم في سبب ولازم تكون عارفه، لان ده موقف مش طبيعي، حتى الناس بدأت تسأل.
0: اسمع موجي، كونهم يزيعوا اغانية او ميزيعوهاش دي مش مشكلتي، انا مش هاخد على الناس هم اللي هيرغموا الاذاعة على انهم يرجعوا اغاني عبد الحليم.
3: انا عايز اقول لك على حاجة وخايف.
0: اقول يا موجي.
3: اعتقد ان محدش هيقدر يحل المشكلة غير ام كلثوم نفسها.
0: يعني عاوز نعمل ايه؟ ازلي نفسي لها؟ اروح ابوس ايدها؟
3: معرفش، لكن فكر في كلامي ده وحاول تلاقي لها حل.
0: لا لا يمكن، لا يمكن ده يحصل. الو،
5: الاستاذ عبد الحليم حافظ؟
0: ايوه، مين حضرتك؟
5: انا الهام.
0: الهام؟ لا مؤاخذة مش واخد بالي.
5: ما انت ما تعرفنيش، رغم اني فنانة زيك بمثل وارقص، لكن لسه الحظ ما ساعدنيش.
0: طيب يا ست إلها، اتمنى لك حظ سعيد ان شاء الله. اي خدمة اقدر اعملها لك؟
5: انت متضايق اللي بكلمك؟
0: ابدا، اصلي بتكلم مع اصدقاء، عندي ناس بتكلم معهم، ممكن تطلبيني في وقت تاني.
5: انا بقالي شهر بحاول اكلمك مش عارفة، تليفونك دايما مشغول، وانا ما صدقت ان حضرتك رديت علي.
0: طيب بعد اذنك هقفل السكة.
5: لا ارجوك، مش عيب برضو تقفل السكة في وش واحدة معجبة بيك وبتحبك.
0: بتحبيني كمان؟
5: انا ما بنامش الليل، ما بنامش الليل والله يا استاذ عبد الحليم، من كتر تفكيري فيك. تصور اني كنت هرتكب جناية وادخل السجن بسببك.
0: بسببي انا؟ ليه؟
5: لان كل يوم بستنى اغانيك في الراديو مفيش حاجة، قمت رحت بنفس الإذاعة وطلبت مقابلة المدير.
0: وبعدين قابلتيه؟
5: سكرتيره قال لي عاوزاه ليه، وبعد مناقشة فهمت السبب، قلت له انتوا ليه ما بتزعوش أغاني عبد الحليم حافظ؟
0: وقال لك ايه؟
5: قال لي
0: ألو؟ ألو؟ إلهام؟ ألو؟ ألو؟ السكة اتقطعت.
3: مين اللي كان بيتكلمك دي؟
0: بقول لك الناس مش هيسكتوا على الاذاعه دي، واحده كانت هترتكب جنايه علشان منعوا اغانيه من الاذاعه.
3: حليم، ما تسيبش نفسك للاوهام، الناس مع الوقت بتنسى، وما حدش هيحل لك المشكله الا ام كلثوم زي ما قلت لك.
6: اني اتنفس تحت الماء، اني اغرق اغرق اغرق اغرق اغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق.
7: وإلى الغد.

0: العون
1: مع مشوار المجد والعذاب
2: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
1: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا.

0: حول حضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وجمالا وموسيقى. شاهد المصريون الفتى الرقيق عبد الحليم حافظ تشع عيناه بحزن دفين، وينطق صوته بأسا غامض وساحر، يترنم بكلمات الشاعر محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل في أغنية على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم.
3: ده

كانت الأغنية من نوع التقطوقة، وأذيعت لأول مرة يوم 4 جويلية 1954. من نجاح الأغنية تم الاتفاق مع عبد الحليم على بطولة فيلم له يحمل نفس اسم الأغنية على قد الشو، وبالفعل عبد الحليم يمضي عقد الفيلم مع النجمة المشهورة وقتها شادية، لكن اسم الفيلم تغير ويصبح لحن الوفاء. ثم قدم عبد الحليم هذه الأغنية في أول أفلامه لحن الوفاء يوم 1 مارس 1955. كانت على قد الشو كلمة السر التي فتحت أبواب الشهرة والجماهيرية لعبد الحليم حافظ، بعد أن أضفى الملحن كمال الطويل روح البهجة والمرح في جو الأغنية، وساهم بعد ذلك في اجتذاب أسماع الناس إليها.

يكشف عبد الحليم عن أسرار هذه الأغنية في مقال نادر كتبه لمجلة الكواكب سنة 1955، يقول فيه: أجمل الألحان ما أوحى به الحب، أما حين يكون الحب فاشلا فإن اللحن قد يبلغ الذروة. ولحن على قد الشو من أجمل الألحان التي غنيتها، ولن أنسى قصته، وهي أنه نبع من حب فاشل، هو حب صديق الملحن كمال الطويل. فقد ذهبت إلى الأسكندرية مع كمال لنقضي بضعة أيام على شاطئ البحر الجميل، والتقى كمال بغادة هيفاء وأخذ يحدثني عن غادته في حرارة. كنا نجلس على الشاطئ ساعات طوال لا يكف خلالها عن الحديث عن فاتنته، ثم قلل كمال الحديث عن فاتنته وكثر شروده، وأخذت الكآبة تشيع في موسيقاه.

عبد الحليم. ذات يوم كنا نجلس على رمال الشاطئ وكمال يدندن بلحن عربي، ثم مرت أمامنا ملهمة كمال، فاهتز كما تهتز أوراق الشجر حين تهب العواصف الهوجاء، وتعلقت بها عيناه، أما هي فمرت دون أن تحس بوجودنا. فإذا بكمال يدندن على قد الشوق اللي في عيوني، يا جميل سلم. وكان في عيني كمال شوق لم ينفد. قلت لكمال إن عبارة على قد الشوق تصلح مطلعا لأغنية عاطفية جميلة، وأشرت عليه أن يعرض الأمر على الشاعر الرقيق محمد علي أحمد، وأتم محمد علي هذه الأغنية الرقيقة في 4 أيام، ووعد كمال بأن يضع اللحن في أقرب فرصة.

ومما رواه عبد الحليم بخصوص هذه الأغنية على قد شو، مرت الأيام والشهور وكمال لا يحدثني على اللحن ولا عن غادة الإسكندرية، وكنت أخشى أن أثير شجونه إذا ذكرته باللحن. والتقيت به في الصيف التالي على شاطئ الإسكندرية أيضا، وحدثني عن حبه الضائع، وحدثني عن اللحن، وقال إنه سينهيه حتما حين يعود إلى القاهرة. وعدنا إلى القاهرة، ومرت الأيام تباعا، وكمال لا يحدثني عن اللحن، وأنا أتحرج عن تذكيره به حتى لا يعتقد أنني إنما أريد أغنية. يؤكد عبد الحليم في الأخير: أتمت الأغنية عامها الثاني، واجتمعت بكمال صدفة في منزل الأستاذ محمد عبد الوهاب، وتحدثنا في الفن وفي الوحي والإلهام. وقال كمال إن حبا فاشلا أوحى إليه بمطلع أغنية منذ عامين، وأنه أنهى اللحن منذ يومين فقط. وأسمعنا كمال اللحن على العود، فأعجب به الحاضرون جميعا، وغنيت اللحن فكان من أنجح أغنياتي.

أغنية على قد الشو هي التي جعلت الناس تعرف عبد الحليم حافظ، تعرف اسمه وتعرف ملامح صوته. قيل عنه صوت رقيق يخترق القلب سريعا، وأداء العندليب كآلة كمنجة في تمكنه من تلك التموجات. وقيل عنه صوت خفيف متمكن جدا، لتأتي أغنيته متماسكة متناغمة، يلحظها القلب وتنعشه. يؤكد الباحث عمرو فتحي في كتابه موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ أن الأغنية حظيت بتقدير النقاد وحققت نجاحا جماهيريا باهرا، وأذيعت في فترات الاستماع الرئيسية بالإذاعة في تلك الفترة، ودفع نجاح الأغنية لإنتاج فيلم لحن الوفا الذي يعد أول أفلام عبد الحليم، وعرض بالتزامن مع فيلم أيامنا الحلوة بطولة عبد الحليم وعمر الشريف وأحمد رمزي وفاتن حمامة.

0: تسألني على قد الشوق اللي
1: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: ذاكرة أغنية،
3: ذاكرة أغنية.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تكليف فريق جهوي بولاية صفاقس للقيام بالتدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء والمواقع التي تستوجب التدخل العاجل توقيا من مخاطر الفيضانات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب ويضبط أجل تسديد القروض. اليوم انتهاء دورة إعادة التوجيه الجامعي والإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر القادم. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالانتداب. في الثقافة اليوم انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. في العالم الرئيس الأمريكي يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها على لبنان. نهاية هذا العرض الإخباري والكلمة مباشرة لسرور في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح من إذاعة صفاق الصباح النور. مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا في أجواء يوم جديد يوم سعيد إن شاء الله عليكم الكل. مش نتوحشوا هالأيامات هذية، استغلوها كيف ما يلزم. تعويحتي فيق بكري وحتى أبكر من الوقت هذية باش يعمل تبحيرة وتبحبيحة في درجات حرارة سمحة مزيانة تخلينا نتشجعوا على ممارسة الأنشطة البحرية على تنوعها وعلى اختلاف الأماكن اللي باش نزوروها. إن شاء الله زينة لكم الناس الكل. فما حركية في الكياس، فما رحلات، شفت حاجات سمحة. قلت لكم استغلوا الفرص، استغلوا أكثر ما يمكن قبل ما يودعنا الصيف اللي احنا اليوم 82 يوم في الفصل هذية، الفصل المعروف عليه بالاستجمام الرحلة. أما فما استجمام، فما هكا، فما واحد هكا منطلق على غير الشتاء والخريف والربيع اللي يبدأ هكا مضغوط بأمور أخرى بقراية وارتباطات مهنية وغيره. فإن شاء الله نهاركم زين الناس كل. كان قصدي ربي للبحر إن شاء الله زينة. اليوم طقس كيف ما قلت مزيان برشا، وأوفر تفاصيل جيكم من مصدرها بعد سويع من تاون معهد الوطني للرصد الجوي. اليوم كنقولوا 6 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. نقولوا مازلتنا 6 أيام أخرين ونحتفلوا بذكرى مولد رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم انطلاق الاحتفالات في ولاية القيروان، حتى أنه برشا الناس تقول لك زعما نمشي ولا ما نمشيش. امشي واكتشف وحلاوة اكتشاف أول مرة الاحتفالات هذية في القيروان. بالمناسبة نحب نحيي كل مستمعينا الكرام في القيروان، وألا هم من متساكنين ولاية صفاقس أصيلي القيروان. اليوم 19 أوت، شوق الشمس كان في 6:45 دقيقة وطلعت يا محلى نورها الشمس الشموسة، محلى ولادة نهار جديد. إن شاء الله يا ربي فيه برشا خيرات ومسرات على التوانسة الكل بالداخل وبالخارج اللي تابعوا فينا على 3W.sfax.in. تحية أيضا المستمعين اللي تابعوا فينا على فريكونس متاعنا في ولاية صفاقس معتمديتها ومن خارج الولاية. اليوم معكم سمير طقطق في الإخراج، منعم جمل في الإخراج التقني والمرئي. اليوم باش تشوفوا برشا حاجات سمحة مزيانة في منوعتنا، فيها برشا نجاحات وتألقات، خاصة إذا كان نحكيه على يوم العلم اللي كان متنهارين التالي واللي تم من خلال اليوم هذايا تكريم وجوه أضافت الكثير للحقل التربوي باش يكونوا ضيوفنا اليوم تبعا بعد 8 في منوعة أحلى صباح. اليوم معكم سرور الهدار في تعويض لزميلتي فاطمة مقني، ترجع لكم إن شاء الله في قادم المواعيد، وإن شاء الله عطلة طيبة لها هي ولكل الزملاء. هكيك نروح ساعة بعد ساعة نرجع لكم إن شاء الله يا ربي في أسعد حالاتنا وفي انطلاقه المستنسين بها من المناشطين. اليوم رشيدة الغريبي وإمنا الجيبسي في تأمين مختلف المواجيز والنشرة الإخبارية اللي جيكم في موعدها في 7:30. مرحبا بكم الناس كل، احنا مع بعضنا في منوعة أحلى صباح كما استنستوا كما تعودتوا حتى للتسعة. هذا صوت جمال الشابي نبدأ به صبحيتنا اليوم. نهاركم زين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحية لكم مستمعينا الكرام، مازلنا كيف دينا في منوعة أحلى صباح وأحلى بداية. بما أني قلت على الأجواء متاع الصيف والرحلات والواحد يستمتع بالأيامات هذه وكيفاش ينجم يغنم منها، فقلنا فرصة علاش لا منمشيوش الولاية المهدية وين مستنسين بصديقنا فايزة مرة كيما كل نهار ربع الصباح مع فاطمة، كلمة هيك الحلوة المزيانة السمحة، وخاصة اليوم موجود في المهدية خناخذوا أوفر تفاصيل كيفاش عم تصباح، كيفاش الناس صابحة اليوم في المهدية، شنو هكا الريتم ولا الإيقاع متاع نهار جديد. معك انت في صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح خير أختي سرور، صباح خير لكافة مستمعي ذات فاقص داخل وخارج الوطن، صباح خير للناس اللي تسمع فينا اللي في ديارها اللي في مقرات العمل واللي على السيارات، ربي وسلم سلمين إن شاء الله.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. فيس كيفاش اليوم في المهدية؟ الطقس على العالم نتصور.
1: والله تصور انت هكا كينك موجوده تواك وقت اللي تشرق الشمس تبدا القرص الاحمر يطلع بشويه بشويه وكالشفق نتاع الصباح، وبعد كي تجي الشمس نجم نقولوا بدات تحمى، رغم اللي شادي تقول قولوا العين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب ماشي صباح ماشي، ولكن بدات تحمى تواك.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بوادر النهار سخون، بوادر النهار يشجع انه الواحد ما يقعدش في الدار، اذا كانت توفر له فرصه لازم يخرج ويتفرهد. قلنا كلمتنا الحلوه اليوم مصباح من المهديه.
1: صحيح، صباح مشرق كما قلنا، طقس جميل يشجع على المصطفين باش معناتها كما نقولوا يخرجوا، اللي ما لحقش باش يعمل الكونجي نتاعو يخرج يعمل الكونجي نتاعو، لانه ما تعرف احنا في تقريبا اكثر من منتصف اوت وتوا معناتها
0: 82 يوم من فصل الصيف، عاد كبيرنا سيين ودعوه
1: بالضبط. وديما عادة السرور في آخر الخريف ما تطمنلوش الطقس وقت اللي تبدأ في البحر، يجم تودانكو معناتها يتبدل يتقلب يصير كل شيء، ولذا اللي مازال ملحقش يلحق يا خو
0: قيت
1: قيت قيت بالحق يا خو يا خو بايو
0: وقيت. كيفاش اليوم المصطفين ساعة أنت في المهدية وين في الكورنيش واحد اثنين وين في أيام بلاصة؟
1: أنا البارح كنت في المهدية وكانت أجواء معناتها كما نقولوا طيبة، هكا برشا ناس معناتها كما نقولوا زوار خاصة من ولاية صفاقس، ما تعرف ولاية صفاقس يجيو منها برشا. وعملنا هكا سهرية باهية وعشوية باهية بين المغرب والعشاء، وتوا كما ترجعنا وين مقر الإقامة نتاعنا في رجيش بالضبط رجيش يقولوا له، وأجواء ممتعة. خرجت في بالي قبل بعد الصلاة وخرجت في بالي قبل ما تشرق الشمس نحسب روحي مش نلقى روحي وحدي، إذا بيها نلقى روحي آخر واحد.
0: اسمع ما هو خطري ينبهونا يقولك حرارة الشمس وما تعومش ما بين التسعة متاع الصباح ولا الخمسة متاع العشية، واحد يقولك كهو في في في وتوه، معناها صباح بكري نعمل عومة الصباح أصلا الماء يبدأ صافي نقي محليه، وبعد هكا كان فما إمكانية بعد العصر هكايا مع برود القايلة الواحد يعاود عومة واحدة أخرى كيبدا هكا نفسه شارها برشا على العومين. فما برشا ناس تقولك لا نحب نقعد أكثر على البحر أكثر من الممارسة معناها السباحة بصفة عامة.
1: هو بالنسبة للكبار في السن والصغيرات اللي عندهم صغيرات هذيك معناتها من المفروض كيفاش يكون يزم يكون يخرج الصباح بكري وإلا العشية، خاطر وسط النهار راي الشمس مش يضره بطبيعة معناتها مش يتصل ويمرض ومش وصارت برشا حاجات، وأنت تعرف صارت برشا حاجات الناس الكبار خاصة كبار السن والصغيرات، ماذا بيه الإنسان يعرف كيفاش يوظف الوقت نتاعو، يعرف وقتاش يعوم يعرف وقتاش يدخل. صحيح
0: صحيح. اليوم كلمتنا ولا الكلمة الطيبة حبيت تفتتح بها من شاطئ الرجيش، شنو تنجم تقول لنا فايز؟
1: والله أجواء كما قلت لك ممتازة، الناس الكل كما أنت كما قلت تقريبا محسوب، رغم اللي ما يعرفوش بعضهم قد قد، لكن في سما يقع التألف بيناتهم.
0: صحيح،
1: جو كبير تلقاهم مع اعتبار عائلة واحدة، فرطان ما يعرفوش بعضهم، هما هم عائلة واحدة ويساعدوا بعضهم ويعينوا بعضهم. الحق هيك السيمة متاع التونسي، ما تعرف السيمة متاع التونسي في حوايج كما كانت قام ديما يد وحدة،
0: هو خاصة في البحر يبدا يسأل من عائلة كذا، وفما برشا عائلات وفما برشا صديقات صارت من البحر ودامت وتواصلت.
1: هو دي هو سيدي جامعة. أنا هونيك تواكب معك ما قلوا سلة من أصدقائي، احنا ما احناش فامي، ما نعتبر روحنا فامي لأنه معناتها أصحاب كونناهم من علاقاتنا من عشرتنا من حتى من الجروب متاعي المجموعة متاعي، ولينا معناتها كيتواتي هكا نخرجوا مع بعضنا وديجا احنا من المومين تواكب معايا مستمع وفية معناتها كما قلوا ليك اللي هي فاطمة القراطي وزوجة معايا يسرى الجمل،
0: هما بحذيك بحذيك توا بحذيك بحذيك
1: ومعايا المدى معناتها كما قلوا لك ديما معناتها رفيقة الدرب معناتها
0: ربي وانسك بها. خلينا ناخذ ملا كلمة كلمة منها. اي ملا
1: مش نبدا لك فاطمة القراطي اي وتعدي لك الباقي
0: هات مرحبا بها.
2: صح النور
0: صباح الفل يا لله. صح عومتك يا فاطمة
2: يعيشك شحويلك
0: لبس عليك عادك بينا عاد هالجو هذا عادك به يمشي على روحه وين تلقاه في
2: شي ما يدوم كهوة ضيفك هوا كما يقولوها
0: والله الصيف ضيف
2: الحمد لله
0: الطقس اليوم على العال البحر مزيان
2: يوم امبيكابل الطقس والبحر مصالع نبيع مستمشي ما شاء الله
0: الحمد لله ربي متعكم بالصحة. تويكا بعد العومة مش تعملوا فطيرة متاع الصباح هكا ولا
2: ملا بتيديج بينسير
0: بتيديج اسمع أنا نقول فطيرة متاع الصباح على البحر وما على خطر في اللي فاكونس ولا في العطلة يقولوا بتيديج
2: بتيديج وتحرر فطور عربي
0: والله اسمع اللي هو الفطور العربي شنو فيه اليوم
2: بينسي تقال العظام العجل الزبدة الخبز
0: الزميت
2: الزميت الزميت
0: ان شاء الله صحة ان شاء الله صحة وبشفاء وان شاء الله يا ربي ملمومين في الخير وان شاء الله يا ربي كيف ما يقولوها في كل الأوقات ان شاء الله صفرة دايمة معناتها معبية بالخير وملمومة فيها الأصحاب والأحباب. يعطيك صحة فاطمة يعيشك. شكون باش تعدي لي توا؟
2: هاي مها مدام مها معكي
0: مرحبا يا مها نهارك زين عايشك يا فاطمة مدام مها. صباح النور
3: صباح الخير عزيزتي
0: اهلا وسهلا يا لالا مرحبا بك
3: ليلك وتحيه ليلك وتحيه كامل عاملين فريق اذاعه الساق صغار
0: يعيشك. احنا مهاكي نسمعوا صوتك نقولوا ما شاء الله مش الستة متاع الصباح نقولوا الستة متاع العشيه نشاط وحيويه توديمه هكا تفرشيك التصباح وعم التصباح فيها برشا هكا
3: يا سرور شو يقولوا يقول لك كيما نقولوا يا وسو عومت يا وسو نحيل الدالي نحسو
0: هيك هي بالحق
3: هيك هي عومت الصباح به
0: الحمد لله
3: هكا ما اشرقت الشمس سمحه برشا انا تو ديجا هبطت هكا التيارات يهبلوا على محليهم فيها منظر بسم الله ما شاء الله
0: صحه صحه. نذكركم مستمعينا الكرام اللي توا حليتوا الراديو احنا نصافحوا فيكم توا من رجيش شاطئ الرجيش ولايه المهديه
3: اي
0: صحه لله. شكون باش عدي لي مها شكون مازال بحالك
3: اجواء سمحه برشا ما تقولش راهو تو ستة ولا ستة شويه راهو تبارك الله بسم الله ما شاء الله العباد تعوم خيرات مع الصباح كي خرجنا نلقاو من المتساكنين زيد هكا ينظفوا في الشط نتاعهم احلاه زيد هكا المنظر كيفاش يحبوا الشط نتاعهم نظيف وبالفعل راهو نظيف ما في حد شيء وان شاء الله كل عام تحيا بخير وكل ونقول لك انا الحق
0: واش خصني واش خصني كان نعمل جناحين نطير لكم ونرجع نحب برشا الجو هذايا نتاع البحر والتبحبيح والتفرهيد
3: ديما الساحل باهي راهو ديما الساحل بحر وسمح برشا راهو
0: سمح
3: الجيش السلقطة المهدية وانتي طالعة هكاك الغضابنا ليلة بحرها معناها فما وين العبد يبدل الجو ويعمل الجو متاعه متاع الصيف ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما مفرهدين وانستك بالمجموعة الكل. شكون مازال بحذاك مها؟
3: مرحبا يا يسرى جمل.
0: مرحبا يا يسرى. اهلا يا يسرى صباح النور.
4: صباح الخير صباح النور والسرور يا سرور
0: يا احلى يسرى في الدنيا. شنو اختصاصك تو انتي كتمشي للبحر على شنو متسمي عليها يسرى؟
4: يسرى برتو نتقاسموا كل شيء انا واختي مها في كل نهزوا ما لازمنا ونقوموا الصباح نعملوا عومتنا كل شيء ونخرجوا لما ما شاء الله خلطنا على شروق الشمس بسم الله ما شاء الله
0: ما شاء الله
4: اي ونتقاسموا ادوارنا في كل حاجه
0: وانتم كيما كل اي ربي يوفقكم
4: نصيفوا مع بعضنا ديما كل عام ان شاء الله
0: ان شاء الله محلاهم الاخوه ومحلى القلوب هكا الصافيه
4: الحمد لله عشرة 28 سنه انا واختي مها وخويا فايز
0: الحمد لله
4: الحمد لله.
0: انت كي تقولي اختي مها وخويا معناتها مش خوك البيولوجي واختك البيولوجيه
4: خويا البيولوجيه لا انا مها كانت جارتي وعاد من جارتي واختي ولي ربي حرمني من اختي خذاها لي وهي عوضت لي اختي كل شيء
0: معناتها انتم توا اصدقاء في البحر
4: أصدقاء في البحر وزميلتنا فاطمة كل شيء.
0: كنا عشرة 28 سنة.
4: عشرة 28 سنة من عام 98.
0: تبارك الله تبارك الله. شوف يا سيدي الدنيا محلاها, شوف الدنيا محلاها, وشوف هالصور المبهجة هذية وقت اللي واحد يقول لك عشيري أكثر من 20 سنة.
4: الله يبارك أخويا فيز واختي مها وصغارها زيدة, نعطيهم نعمل لهم تحية للبرة ولأميمة ديتنا. الحمد لله
0: الحمد لله, ربي يديم عشرتكم يا لله يا يسرى, وفرحت برشا وملا طاقة مزيانة هكا عديتو هنا الصباح, خليتنا نفيقوا شوية, نفيقوا ها اسمع نفيقوا نفيقوا برشا ولا شوية. يقولك حتى كي نمشي للبحر ما يمشيش واحد وحده, هو البحر متسمي علمة,
4: هي هو علمة البحر
0: اي علمة, وعلى الضحكة وعلى الجو تفدليك وتفرهيك.
4: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب,
0: ان شاء الله يا ربي
4: يفرد منا حد ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله مولدكم مبروك, ما وقتاش تهبطوا انتم ان شاء الله؟
4: ان شاء الله نهار الجمعة.
0: اي وقيت وقيت باش دخلتوا على العصيدة وعلى الجو هذاك نتاع المولد
4: حضروا فيها وكل شيء ريقلناها وبعديك نمشيو باش نرحيوها وريقلوها ان شاء الله.
0: الحمد لله معناها شريتوا ديجا زقوقو وجوكم به
4: مغسول وملقي حاضر بيس.
0: اي الحمد لله. شوف الحراير كيفاش تبرمج على بكري وتقول لك ما نقعدش الزحمة اخر وقت. اي اي برافو برافو يا يسرى, يعطيكم الصحه ان شاء الله تمولدوا وانتم فرحانين وانتم ديما ملمومين.
4: الله يفرحك بذريتك ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك يسرى, محليكم ومحلى جوكم ومحلى هالطاقة هذية اللي سمعناها منكم في منوعة أحلى صباح. نتمنى لكم كل الخير وإن شاء الله نهاركم طيب.
4: إن شاء الله نهارك زي
0: يعيشك. شنو مبرمجين اليوم أفطور يا يسرى؟
4: اليوم إن شاء الله أفطور بنعديك شنو نعمل أفطورنا الصباح ولاش من بعد الأفطور نرتاح ونمشي وندوشوا ونرتاحوا ومن بعد شنو نعمل مكرونة صلصة بالكعابر.
0: صحة صحة وبشفاء صحة وبشفاء إن شاء الله ديما ملمومين نورتونا برشا.
4: أي خلط علينا
0: أي نخلط أي ملا سهلة
4: مرحبا بأختي
0: أسهل من هكا ما فماش. هو راح الحقيقة يعيشك يا مها يعيشك يا يسرى عايشك فطومة. هو راهو أسهل من صفاق السراجيش ولا المهدي ما فماش, اقل من سويعتين تلقى روحك
4: غاديكا
0: غاديكا وفي هكا منطلق وجو كحلى جو حتى في في في الفلوس نتاع السفر ولا التنقل مش حكايه كبيره معناتها 10 12000 تلقى روحك في البر هذايا البر المزيان. يعطيك الصحه يا يسرى, فرحت برشا بصوتك, نسلم على فيز.
4: يعيشك الله يبارك لك. يعيشك
0: يعيشك ان شاء الله نهاركم طيب خويا فيز. ان شاء الله نهارك طيب
4: فيز دام شيرجانك.
0: خويا خويا فيز فرحت برشا اللي
5: حولك في الاجواء هذه
0: يا خويا شهيتنا
5: نسمه البحر ولا
0: شنو نسمه البحر وشنو الجو وشنو هالليمات هذه قد ما ماذا بينا نخبيوها بين يدينا هكا هكا باش ما تهربش باش ما تهربش علينا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. هنيتكم بالمولد هنيتكم بالمولد
5: ربي يبارك فيك
0: يعيشك. هنيتكم باللمة الحلوة هذه وخاصة بالعشرة الطيبة. ان شاء الله نهاركم زين يا سي فيز.
5: يا عايش كتحب نخدموا بدعوات نتاع ربع
0: دقيقة تفضل مالا مالا.
5: ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم في هذا الصباح المشرق نسألك قلوبا مطمئنة بذكرك وارواحا محبة لك ونفوسا راجية لرحمتك متعلقة بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وبشارات وافتح لنا فيه ابواب الامل والرزق والسعادة واكتب لنا فيه من الخير ما يرضيك عنا وما يسعد قلوبنا. اللهم أشرق في قلوبنا نورك وفي أيامنا رحمتك وفي طريقنا توفيقك واجعل كل قادم أجمل مما مضى وكل أمنية نرجوها أقرب مما نظن. اللهم أسعد كل مستمع واجبر خاطر كل حزين واشرح صدر كل متعب ويسر أمر كل معسر وارزق كل محتاج واحفظ أهلنا وأحبتنا واجعل لكل واحد منا في هذا اليوم نصيبا من الفرح والسكينة والبركة. جعل الله لكم صباح مليء بالأمل وقلوب مليئة بحب الله ويوم نرجو أن يكون أجمل من كل الأيام. اللهم اجعله يوم خير لنا جميعا واختمه علينا بالفرح والرضا وحسن الخاتمة. هذا وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهارك طيب أختي سرور, نهار طيب لكل مستمعيك ومتابعيك في ذات شخص.
0: يعيشك، شكرا لك صديقنا فايز، تمر نورتنا مباشرة من الرجيش ولاية المهدية. إن شاء الله يا ربي دعواتنا ودعواتك مستجابة، إن شاء الله يا ربي من مع كل صباح مع ولادة كل نهار، ربي يعطينا إن شاء الله ما نتمنى، والناس الكل كل واحد شنية أمنيته في الصباح ربي يحققها لكم، وربي إن شاء الله ينور ذاتكم وينور دربكم. 6:27 دقيقة احنا معكم في منوعة أحلى صباح، مازلنا كي بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم على أشرف الخلق، مواصلين معكم مشوار حتى التسعة في منوعة أحلى صباح، ديما مع كل صباح نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، كلمة تونسية محلاها خاصة كي تجي من مصدرها من سيد علي الرياحي في الوقيت هذية، إن شاء الله نهاركم زين.

جلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

مساكم بكل خير ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا والي صفاقس محمد الحاج أمس خلال زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط الزرقاء، وذلك للاطلاع على نسق سير أشغال الاستعداد لموسم الخريف ومعاينة مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات. دعا إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت الجاري وتكثيف التدخلات على مستوى وادي المعوى وعلى مستوى مفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشط قرقنا الكورنيش واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار. تقرر خلال جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ينفذ المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المعنيين بالقانون الاستثنائي عدة 18 اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة رفضا لما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف في انتدابهم. تربويا تنتهي اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر القادم. في العالم استهدفت غارة إسرائيلية اليوم مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر أمان في قضاء النبطية جنوب لبنان، ووسط خروقات إسرائيلية متواصلة قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدولة اللبنانية ستتولى إعادة الإعمار بعد انسحاب القوات الصهيونية. يترأس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم وفدا برلمانيا رفيع المستوى إلى العراق لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد وبحث حلول مشتركة للمساهمة في الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

بين ياسر عملت جو على الفكرة متاع انه صافحنا سيفيز تمر هو ومجموعة من الأصدقاء من شاطئ الرجيش. قالت محليها لما معناتها اللي فاتته كنا في مصافحة مباشرة مع 6:15 خذينا جو البحر. البحر عالمي كانكم برمجين باش تمشيو، اقصدوا ربي إن شاء الله في زمان تربي. تشجعوا، هزوا أحبابكم وأصحابكم كما عمل صديقنا فيز. قال عشرة 28 سنة ما بعضنا، كل عام نصيفوا ما بعضنا. كان عندكم الحكاية هذية تفكروا بالخير الناس اللي كل عام تصيفوا ما بعضكم، وأحمدوا ربي على نعمة الصديقة الحقيقية اللي ما يبدلها حتى حاجة هكا من الدنيا. حتى ساعات واحد ما يتفهمش في حكاية ما يقول لك نصرف نظر على خاطر طول العشرة وعلى خاطر الإنسان ذيك في صغره كان ياسر به، وفي كبر ما كتعرفوا الكبير دي مخلوق تضيق شوية. محلينا كي نعذروا بعضنا، محلينا كي نخلقوا العذار لبعضنا، محلينا كي نتسامحوا، ومحلينا كي نتجاوزوا. فدوى إن شاء الله نهارك زين، أنسنا برشا في الاستماع لصوتي ذاعة صفاقس، وإن شاء الله نهارك طيب أنت والعائلة الكل. سيمون صف مصباحي، إن شاء الله نهارك طيب، أهلا وسهلا، نورتنا برشا. يقول لي نتابع فيكم من تونس العاصمة، وإحنا نسلموا عليك سيمون صف وعلى العائلة الكل، وأنسنا برشا وشكرا على وفائك لصوت إذاعة صفاقس. فنانة القدير هادي جربي، إن شاء الله نهارك طيب، أنسنا برشا زادة كيف كيف، ومتصور راق لك برشا الصوت هذا نجيت. وبعدها باش نسمعوا كرم محمود. وبما اني نحكي على صور مبهجة، باش نرجع شوية على تكريم دكتور نزار شقرون اللي فاز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية. سمعنا بالتكريم هذايا فرحنا، ولكن نزيدوا نفرحوا أكثر وقت اللي رئيس جامعة صفاقس أستاذ أحمد الحاج قاسم استقبله، ومحليها العلم ومحليها المعرفة ومحليها يعني في مختلف المجالات والميادين. محليها الواحد كي يراها صور هكا متاع تكريم، هي تتجاوز انه هكا لقطة ولا صورة يتفرج فيها الناس. نتصور الدكتور نزار شقرون وقت اللي يتفرج في روحه ويتفرج في التكريم يشوف برشا نضالات تعدت عليه، وشوف ياسر قديش تعب، وياسر قديش رغم التعب هذا يستمر، وقديش من مرة قال يزي أكهو معاش نجم نكمل في وسط ظروف معينة هو ولا غيره، ويلقى روحه في الأخر بالكل متوش. يعني لحظة التدويج اللي تنسيك برشا تعب، برشا برشا برشا تعب. فألف مبروك الدكتور نزار شقرون اللي كما قلت تجربة إبداعية، واسم من الأسماء، أولا هو ابن جامعة صفاقس، وثانيا هو من الأسماء الكبيرة تونسيا وطنيا أكيد وعربيا زادة اللي فاز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية. ألف مبروك ليه ولكل المتوجين. من الصور المبهجة زادة اللي نجم نحكي عليها لمحالة فيها في حاجتين. الحاجة الأولانية أنه باهي كيف جمعية أحباء البيئة ترتب وتنسق لصور تنظف فيها نشطاء في المجتمع المدني، ينظفوا في شاطئ الكازينو وغيره من الشواطئ. ولكن اللي مش باهي أنه الناس بعد ما يوفيوا، الناس هذوكا اللي يضيعوا برشا من وقتهم ويهدروا برشا من طاقتهم، وبعد بهكا السلوك لا حضاري الناس تجي تتفرهد تعمل جو وتروح وتخلي الفضلات متاحة. قديش الصورة هذية توجع، قديش الصورة هذية تقول علاش احنا هكا، علاش احنا هكا، علاش احنا نستمتعوا بعذاب الاخرين. معناها احنا نستمتع وقت الناس اخرين تتألم، كيما واحد يبدا على الكورنيش يبدا ينقر في القلوب يحطهم اقوام واقداس ويزيد يطيش دبوزه الماء في وسط الشط في شط لقراقنا، وولده ياكل لومجة ولا اي حاجه معلبه يزيد يلوحها، يشرب جازوزه يزيد كيف كيف يلوحها، نصبحوا على مشاهد البلديه ولا ناشطين في المجتمع المدني ينظفوا، واحنا نعاودوا نحبوا نفس المشهد هذيك. التلوث هو فيها معناها مسؤوليات مشتركة، ديما احنا نلقيه باللوم في مقصرين
في جانب كبير.

باهي بلديات مقصرة، لكن شوف انت قديش من مواطن مقصر في حق بلاده في حق البيئة متاعه. تلقى شارع نظيف نظيف ما أحلاش وما اسمحش منه، يجي مواطن كريم، هاكا نقول مواطن كريم، يحط الفضلات في وسط الشارع هذيك اللي مازالت البلدية كي خرجت منه. ليكم انتوما التعليق وقتاش وإلى متى باش تتواصل هالصور هذية، وقد ما نحكيو عليها وباقي ديما شوية احنا بيدنا وانتوما زادة مستمعينا تتنقلوا وتشوفوا وتراو واللي اي تراو وتشوفوا وتستمعوا وتشوفوا وتركبوا حتى في حتى في في الحافلة في وسائل النقل العمومية. صحيح فما معناتها عاملين نظافة يروحوا بالكار ولا بالتران يعاودوا ينظفوا الكل، لكن عليه يكون مش ينظف تران ولا كرهبة ولا كار في منعش درج ونص رصات له دبابز الماء والعصير والياغورت واللمج المعلبة، وهذا إذا ما معناها الحقيقة حاجة نأسف لها، حاجة نأسف لها. سمير حكى شوية مخرجنا على المهرجانات، وهذاك باب آخر، هذاك باب آخر معناها مفروض أنت ماشي باش تعمل جو باش تتفرهد أنت والعائلة، إذا بيه ديما هيك الصور هي بيدها نستحضر مهرجان تشيخ مع الفنان تغني تعمل كل الجو وتحت عنوان أبرز بالضبط يا سمير، تحت عنوان أبرز أنا في نشاط ثقافي، معناها نتبع في الفن في الموسيقى نتبع في الفنان الفلاني كذا. شوف أنت شنو تعمل، معناتها تشجع في الثقافة، ثقافة شنو هذه؟ تبدأ ساعة من ثقافة أنك تحافظ على المحيط، ثقافة أنك تلمد الحاجات اللي جبتها معك، كان دبوزة ما تخرجها في ديك كيما دخلت تخرجها، كان كليت حاجة ولا عملت قلوب ما فيها بشيء، هي حركات بسيطة ما فيها حتى شيء، حركات بسيطة تخليك محليك قدام روحك أولا بالأساس. خلينا من عيني الأخرين، واحد بينه وبين روحه يعطيك قلبك، معناتها أنت تمشي تتفرهد وناس أخرين من بعد تلمدك سامحوني زبلتك أكا، معناها هذه قمة الوعي والتحضر و و و في بالي، في بالي جاوزناها، وفي بالي في بالي كل مرة نقول إن شاء الله نكونوا أرقى من المرات السابقة ونكونوا نعطيه درس كما نعطيه في برشا مجالات دروس للعالم الكل، وآخرها الدرس اللي الصورة اللي حبيت نختم بها هالقوسين هذوما اللي فتحتهم في يوم العلم وقت اللي فما تلامذة البكالوريا اللي نجحوا حتى اللي في الجامعة وهم من حاملي الإعاقة تقاه ليدين ولسقين وهزز شهادة الباك وهزز شهادة جامعية وتخرج شهادة تخرج ليدين ولسقين، اللي ما ينجمش يمشي ويعمل ويتكلم يفعمك بك الإحساس متاع واحد صحيح سوي ما عنده حد شيء يحشم على روحه، قل هذاك الإنسان شوف شنو قاعد يسعى والوين قاعد يوصل، وإحنا من فضل ربي بالدين وبالسقين وبالعقل وبالحواس الكل ونمشي ونعمله في هذاك الكل اللي كنت نحكي عليه السلبي الكل اللي كنت نحكي عليه، شتين ما بين الصورة هذيك والأخرى. أكيد صور أبلغ من كل تعليق، أكيد شفتوا تفرجتوا في المكرمين والمتوجين في يوم العلم، وأكيد برشا منكم وأنا واحدة منهم تحركت فيها برشا حاجات، قلت سبحان اللي نقص منهم برشا حاجات ومنع عليهم نعمة الصحة ليدين ولا سقين، تتخيلوا بشر ليدين ولا سقين ويفرح أمه. وتعرف أكثر وأبلغ صورة شدتني ومستني في العمق إنه وقت اللي خذها الشهادة هو ليدين ولا سقين أعطاها لهم، أول ما أعطاها التكريم شدهم هك شد الشهادة واعطاها لأم. تحية لكل أم مناضلة مكافحة عندها شكون من حاملي الإعاقة تحاول تبيع الغالي والنفيس من أجل اللحظة هذيك، من أجل تقول لك صغيري نوصلوا نعلموا، وحتى كان ما كتبلوش ربي التعلم لأسباب مختلفة لأنه مش كل حامل إعاقة ينجم يخلط يوصل للمرتبة متاع الباك وكل، لك تقول لك نهزه للعلاج الطبيعي وندور به، ولدي عطاني ربي أمانة نستحفظ عليها. تحية لكل أم مناضلة في صبحية اليوم، وتحية لكم مستمعين الكرام كل من قاعد يناضل من أجل روحه
من أجل أنه يطور ذاته، من أجل أنه يعلي من شأنه، من أجل أنه يوصل أعلى المراتب. تحية كبيرة لكم، شكرا لكم اللي سمعتونا واللي تبعتونا. أكيد نعطيكم المجال باش تتواصلوا وتتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك ونلقاو أحنا تعليقكم. نشكركم برشا، شكرا سيدة سعاد القلسي، صباح النور سيدة هادية أبو عصيدة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. أوفر الأخبار والتفاصيل والأجواء اللي تحبوها تكون حاضرة معكم اليوم تلقاو على الصفحة الرسمية، وين نلقاو زادة احنا تعليقكم. نرجع لها التعليق هذية بعد السبعة، بعد عناوين الأخبار، ونسمعوا اقترحوا لنا مثالش احنا اليوم في لقاء هكا مفتوح، انتم ما تكونوا الـ الـ الـ الـ الـ كيفاش الادمان عندكم، انتم المقود عندكم انتم، تقولوا لنا نسمعوا تونسي نسمعوا شرقي، فماشي صوت هكا عربي تحبوا تسمعوا معنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، احنا معكم في منوعة احلى صباح حتى للتسعة. سمير طقطق منعم الجمال سرور الهدار معكم في الاخراج والتنفيذ الفني، كارم محمود، وراجعين لكم من جديد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار. تكليف فريق جهوي بولاية صفاقس للقيام بالتدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء توقيا من مخاطر الفيضانات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب ويضبط آجال تسديد القروض. اليوم انتهاء دورة إعادة التوجيه الجامعي والإعلان عن النتائج يوم الرابع من سبتمبر القادم. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعطي تعليماته بوقف المحادثات مع إيران، ورئيس البرلمان الإيراني في زيارة اليوم إلى العراق على رأس وفد رفيع المستوى. وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها على لبنان. تفاصيل هذه العناوين في نشرة السابع والنصف. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. أشرى ديم.

0: صباح دليل، صباح الخيرات الكل مستمعينا، مرحبا بكم بالسبعة ودرجين. ثم تسمعوا في صوت إذاعة صفاق السوقيت، باش ناخذوا فكرة على طقس اليوم والأيامات الجاية كيفاش باش يكون، مباشرة من مصدر معهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو
0: مهندسنا صديقنا أنيس ساتوري يعطينا أوفر التفاصيل. ولو كان خويا أنيس أرانا خذينا اليوم من منطقة الرجيش ولاية المهدية، قال طقس عالمي، درجات حرارة مزيانة، طقس يشجع على ممارسة الأنشطة البحرية كما تقولوا بالضبط.
2: هاي بيه بيه خبر بيه.
0: ريت الناس وليت الناس كل هكا تهندس وحدها للطقس، على ما هي شيخة، على ما هالأيامات هذية ما فهمش كالدرجات الحرارة المرتفعة، ناس هكا شيخة وعاملة جو. مش نكملوا نعملوا جو ولا فما تغييرات في الثنية؟
2: والحمد لله. بداية صباح الخير، تحية ليك ولو في إذاعة صفاقس. متواصل طقس عموما في استقرار، اليوم باش تكون درجات الحرارة القصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة في توزر مع ظهور الشيلي محليا. صفاقس يعني كما يوم أمس ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى. التيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة في معتدلة داخل البلاد، بالتالي البحر باش يكون مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. عموما السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب. ليلا يمكن العنصر الأبرز هو استمرار يعني ارتفاع نسب الرطوبة خاصة قرب السواحل، درجات حرارة ليلا ولا الحرارة الدنيا باش تكون بين 26 و30 درجة، تنخفض حتى 23 أو 22 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد الرياح باش تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد، تكون حتى جنوبية شرقية في الشمال والوسط، باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل بعد الظهر. البحر باش يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. الحرارة يوم الغد باش تكون في ارتفاع طفيف في جهات خاصة الشمال الغربي، في استقرار تقريب في بقية الجهات. ثم يومي الجمعة والسبت باش يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، سحب قليلة في بقية المناطق، الريح باش تكون جنوبية على كامل البلاد، والحرارة باش تبدأ في ارتفاع طفيف يوم الجمعة وتكون في ارتفاع ملحوظ خاصة يوم السبت. هذا طقسنا مدام سرور، شكرا على حسن الاستماع.
0: يعيشك، شكرا لك انت، يعطيك الصحة، ان شاء الله نهارك طيب. مهندسنا أنيس ساتوري، استقرار في العوامل الجوية باستثناء آخر كلمة قالها، فما ارتفاع في درجات الحرارة انطلاقا من نهار الجمعة ومن نهار السبت. زيدوا استغلوا واغتنموا فرصة هالطقس هذية باش تعدلوه وباش تلطفوه من خلال البحر والأجواء العائلية، محلاها على الفيراندا في أماكن مفتوحة، مش بشرط يهيد بحر هو ماذا بيه، أما فما ناس ما يمكن لهاش هذية، فكن أعطيكم أفكار أخرى. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. السبعة وربع احنا معكم في المباشر في منوعة أحلى صباح شوية آخر. نعطيكم فكرة على الأجندة متاع المهرجانات، شنو يستنى فيكم اليوم في منوعتنا. إن شاء الله نهاركم طيب، مرحبا بكم. هذه ديانا كارازون تغني وتقول دنيا بتضحك.

فل فل فل فل جنين فل لكم التوانسة الكل داخل وخارج تونس. أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم طيب. شكرا صديقتي منجية من منطقة بولافييب، إن شاء الله نهارك طيب. سعيمات قدارة زادة كيف كيف أنسنا برشا، سي بشير، أميرة الفريخة، كل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في صوت إذاعة صفاقس فاتن داود، مرحبا بكم في كل مع كل طلة نلقى هالتعليق الجميلة هذية. كيف كيف تلقاو أكثر أخبار على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. فما خبير ولا صور تفرجت فيها البارح باعتبار البارح اختتام دورة 60 شيخ المهرجانات في صفاقس، مهرجان سيدي منصور الولي صالح. سيدي منصور البارح كان عرض الراب البلينغوس، سهرية حضر فيها الألاف باعتبار أنه مجانية العروض. الليلة اللي سبقت نهار 16 أوت كان فيها حاضر أيمن لسيق. النقطة اللي حبيت نركز عليها واللي حبيت بالحق نحكي عليها وبالبرشة فخر وبرشة برشة امتنان لأولاد المنطقة، أولاد فضة وأولاد المنطقة هذيك بالكل، وين الولي صالح، لأنه المهرجان تقريبا بشوية اعتمادات، مش ما نقولش صفر اعتمادات باستثناء هكا دعم من البلدية، ولكن فماشك المستشهرين اللي يدفعوا فلوس على المهرجان ويخلي هكا الفلوس معناها تحيي نفوس ويعملوا برشا أفكار وكل، لكن نلقى برنامج ثري متنوع. شكون اللي أسهم فيه؟ المساهم رقم واحد هو أولاد المنطقة، هما اللي كانوا هما عوين الحراسة، كانوا هما الأمن في حضور الأمنيين اللي نحبوا نوجه لهم التحية، الأسلاك الأمنية الكل أمنت مختلف المهرجانات اللي كانت ولا زالت، ولكن هما كانوا مأمنين المكان هذايا وكانوا بالحق هكا الحصن للمهرجان وهكا الناس اللي بنات وشيدت وخلات الناس كل منبهرة بالتنظيم الرائع لكل سهرات المهرجان وليلي المهرجان. الولي صالح سيدي منصور شيخ المهرجانات سنة للدورة 60 اللي البارحة كان الاختتام كما قلت مع بلينغوس، وفي العشية كان فما تكريم للناجحين في البكالوريا والمتفوقين من أولاد المنطقة هذه. أفكار مزيانة بخلاف عروض الفروسية، بخلاف الخرجات البحرية، بخلاف ياسر فرحة شفناها في عينين كل المتساكنين ورواد المهرجان هذا. إن شاء الله كل عام والجميع حي بألف خير. هكا الصورة هذه حبينا نختم بها الجزء الثاني من منوعة أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل، مرحبا بيكم، نورتونا في الاستماع والمتابعة، شكرا لكم. احنا راجعين لكم لمواصلة المشوار في الجزء الثالث واللي فيه عودة على التكريمات سي مجيد بلكحل عن المعهد الثانوي بالشيحية أبو القاسم الشابي، كيف كيف سي محمد العرفي عن إعدادية الحبيب عاشور، وطبعا المتوجين اللي حبوا نشكرهم سي عادل زادة كيف كيف العليمي عن المدرسة الابتدائية بوزيان، باش نحكيو على التتويجات هذه في يوم العلم. احنا باش نخليكم شويه مع سيدي منصور هكا شويه بصوت احمد الربيعي بما اننا نحكيوا على سيدي منصور، ومن بعد صدر اخيرا بعد نشره الاخبار مع رشيده الامنه. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم طيب. هذا سمير اسامه منعم سي شكري، مرحبا بك نورتنا وسرور معك.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، نفتح اليوم صفحات كتاب يأخذنا في رحلة إلى عمق التراث العربي، حيث لا يكون الغذاء مجرد وسيلة للعيش بل نافذة لفهم المجتمع والثقافة وأنماط الحياة. بين أيدينا كتاب الغذاء في التراث العربي الجزء الأول، وعنوانه المصادر والمناهج، وهو عمل صدر عن المجمع العلمي التونسي للآداب والفنون بيت الحكمة، أشرفت عليه الأستاذة سهام الدبابي المساوي. ينطلق هذا الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن كتب التراث العربي على اختلاف موضوعاتها تحمل ثروة معرفية هائلة عن عالم الغذاء، فلا تقتصر الإشارات إلى الطعام على كتب الطبخ بل تمتد إلى كتب التاريخ والجغرافيا والأدب والطب والرحلات والفقه واللغة، لتكشف عن العادات الغذائية وطرق إعداد الأطعمة ودلالاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويتناول هذا الجزء الأول المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة الغذاء، كما يستعرض المناهج العلمية الحديثة التي تمكن الباحث من قراءة النصوص التراثية قراءة جديدة تجعل من الغذاء موضوعا للدراسة الحضرية والأنثروبولوجية وليس مجرد وصف للأكلات أو المكونات. ويؤكد الكتاب أن فهم تاريخ الطعام هو في الوقت نفسه فهم لتاريخ الإنسان، لعلاقته بالبيئة وبالاقتصاد وبالمعتقدات وبأنماط العيش التي صنعت هوية المجتمعات عبر العصور. أما المشرفة على هذا العمل الأستاذة سهام الدبابي المساوي، فهي باحثة وأستاذة جامعية متخصصة في الحضارة العربية الإسلامية، عرفت باهتمامها بالدراسات الثقافية والأنثروبولوجية، وسعت من خلال هذا المشروع إلى إبراز قيمة التراث العربي بوصفه مصدرا غنيا لفهم الحياة اليومية في أبعادها المختلفة. إن الغذاء في التراث العربي المصادر والمناهج ليس كتابا عن الطعام فحسب، بل هو دعوة إلى إعادة اكتشاف التراث العربي بعيون معاصرة تكشف أن وراء كل مائدة حكاية، وأن وراء كل طبق تاريخا، ووراء كل عادة غذائية جانبا من حضارة ما زالت قادرة على إلهام الحاضر واستشراف المستقبل. شكرا على المتابعة، مع تحية فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
2: عشرة دايما.
3: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك؟ مولا بيز
4: والله ايش باش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
4: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباحكم سعيد. تكلف فريق جهوي بولاية صفاقس للقيام بالتدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط توقيا من مخاطر الفيضانات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. اليوم انتهاء دورة إعادة التوجيه الجامعي والإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر القادم. في العالم، الرئيس الأمريكي يعطي تعليماته بوقف المحادثات مع إيران، ورئيس البرلمان الإيراني في زيارة اليوم إلى العراق على رأس وفد رفيع المستوى. وفي تفصيل هذه العناوين، أمن الجابسي
1: صباح الخير
0: ورشيد الغريبية. استعدادا لموسم الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات، تم تكليف فريق جهوي بولاية صفاقس بتنفيذ برنامج من التدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء والمواقع التي تستوجب التدخل العاجل، لا سيما جهرة وتنظيف مصب القناة الحزامية ومصب قناة سيدي سالم.
1: في هذا الإطار، تم تنفيذ سلسلة من المعاينات الميدانية بعدد من المناطق بمختلف معتمدية الولاية بهدف الوقوف على الوضعية الحالية لشبكات ومنشآت تصريف مياه الأمطار وتحديد النقاط التي قد تشكل عوائق أمام انسيابية مياه الأمطار، بما يسمح ببرمجة وتنفيذ التدخلات الضرورية بصورة استباقية قبل تهطل الأمطار.
0: وخلال زيارتي إلى وادي سيدي سالم ووادي المعو وقنطرة وادي المعو، دعا والي صفاقس محمد الحجري إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت الجارية، كما أكد على ضرورة التدخل العاجل والفوري لبلدية صفاقس على مستوى مفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشط لقراقنا الكورنيش، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجميعها تجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار.
1: نبقى في صفاقس، حيث اشتكى عدد من المواطنين من أقدام بعض حراس مأوي السيارات على الترفيع في التعرفة المعتمدة بشكل غير قانوني وفق تعبيرهم، وطالبوا بتكثيف عمليات المراقبة والتصدي لهذه الممارسات العشوائية بما يضمن احترام التعريفات القانونية وحماية مستعمل المأوي من التجاوزات. روبرتاج زهر الحبيب.
2: هم عبيد في صين نعرفوهم، احنا ناتين في تيس عامين تواصل وحدهم وشدين بلايس، وقال لك هذه ملك بلدي مدى التوصيل معنا متحكيمة عامل توصيل وحده، وفما بلايس كانت كبيرة بلفين كانت كعابية بدينا ومش من الوقت حاسيله وصح عليهم الدولة وين الله أعلم.
3: هو ساعة تبدأ حمية حرمية، دونك انت حتى كي تباركي كرابتك ويجيك ويطلب منك فلوس، حتى ميم هو ما عندوش لوتوريزاسيون باش يخدم في البلاصة هذيك.
4: بلديات في بالها بيهم شادين اللي باركينج وشادين كذا وياخذ معاطينهم بنوات، باندية الدولة وين، شرطة وين، الأمن وين، يهبط عليهم، والمواطن زاد هو السبب، كان يزيد ديكلاري على البلاصة راه تتفضل حكاية. احنا الشعب السبب في اللي باركينج، لازمنا نقصوا من هبطان بكري، هبنا نتعلموا ناخذوا كيري ناخذوا تاكسيات، خاطر فماش دي باركينج وسط البلاد.
5: فما حط كرهبتك بالفلوس لكن شي ما تحطش. تضرب ولا تتسرق ويصير فينا وما يصير.
2: تفتكري بلاصة الباركينج نورمالمون تعطيه جيلين بلدية وفيها معرف بلدي
6: أحسن حد يكون معروف باجة على صدره بلدية صفاقس وما تركيله لحاجة، يكون الإنسان ياخو المعلومات كلها على السلعون اللي غاديكا وكرته معروفة وكذا، وكيدفع دينار 15% مش مشكلة.
3: سي سا دونك البلدية دونك يوفروا دي باركومتر ومو على الأقل يدخلوا فلوس، أمور قانونية وأمور صحيحة، وإلا يوفروا زاد دي باركينج باش الناس تباركي في معناتها كرهبة وهي تبدا مطمئنة، أما باش يتعاملوا مع الناس هذوما كيلكو سوا اوتوريزي ولا نو اوتوريزي مالوغوزمون المعاملة خايبة على الأخر معاهم هما.
0: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة صفاقس. في انتظار انفراج أزمة المياه المعلبة في تونس وإنهاء معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المدب أن سد الدويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية بطاقة تخزين تناهز 45 مليون متر مكعب. الشعب. المؤدب أفاد بأن المشروع سيساهم في دعم التزود بالماء السالح للشراب ومياه الري بعدد من الولايات من بينها صفاقس وبنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل. في ظل الضغوطات المالية المتزايدة التي تواجهها الصناديق الاجتماعية وتفاقم كلفة العلاج والأدوية بالنسبة للمواطن، تتجه الحكومة نحو مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بهدف إعادة التوازن المالي للصناديق وضمان استدامة خدماتها.
1: في هذا الخصوص، تقرر أمس خلال جلسة عمل وزارية أشرفت عليها رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لا تتمتع بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية وتعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة.
0: وفي الجانب الصحي، تتضمن التوجهات تعزيز التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتحسين التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومقدمي الخدمات وتطوير مسالك العلاج والتكفل بالأدوية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين.
1: الإصلاحات ستشمل أيضا تطوير المنظومات الدوائية وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية بالتوازي مع دعم صناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الانتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية.
0: إلى سيدي بوزيد التي تحتضن اليوم ندوة حول النقل الآمن للنساء الفلاحات ببادرة من فرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبالشراكة مع الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد. وتهدف الندوة إلى فتح نقاش جدي حول واقع نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
1: ووفق المعطيات التي سيتم طرحها خلال الندوة، تم منذ سنة 2015 تسجيل 65 حالة وفاة و983 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، فيما أعادت حادثة المزونة بولاية سيدي بوزيد خلال شهر جويلية الماضية التأكيد على خطورة أوضاع النقل التي تعاني منها العاملات في القطاع.
0: تنتهي اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعية التي كانت قد انطلقت يوم 15 أوت الجارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر القادم.
1: في الأثناء، تتواصل الاستعدادات لإنجاح السنة الدراسية الجديدة بتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية واستكمال إحداثات جديدة لتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكوينية في أفضل الظروف.
0: وفي باب الحراك الاجتماعي، ينفذ المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المعنيين بالقانون الاستثنائي عدد 18 ينفذون صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رفضا لما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف في انتدابهم وتسوية وضعياتهم الاجتماعية.
1: كما يطالب المحتجون بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا والتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون من طالت بطالتهم وبإنصافهم عبر إصدار المنصة الرقمية الخاصة بالمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا.
0: إلى أخبار العالم، والبداية من الأرض الفلسطينية، حيث ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس مجزرة في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، أسفرت عن سقوط 8 شهداء وإصابة 10 آخرين.
1: وبالضفة الغربية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم اقتحام الظاهرية جنوب الخليل، وتفرض حظر التجوال وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة وسط قلق إزاء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، شن الاحتلال الصهيوني غارتين جنوب البلاد في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات.
1: وبخصوص الحرب الأمريكية الإيرانية وعقب انتهاء مؤلة 60 يوما، قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب تبنى نهجا جديدا تجاه إيران بعدما أبلغ كبار مبعوثي بوقف محادثاتهم مع طهران، وذلك عقب محاولات استمرت لأسابيع بهدف دفع المفاوضات المفاوضات نحو تطورات إيجابية.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن مضيق هرمز مفتوح في تعليق يتناقض مع تأكيد رئيس البرلمان الإيراني بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية إلى حين التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران.
1: وفي إطار الجهود الدبلوماسية لحفظ التصعيد، رأس رئيس البرلمان الإيراني

0: ختام هذه النشرة وهذا التذكير بأبرز عناوينها. تكليف فريق جهوي بولاية صفاقس للقيام بالتدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط تواقيا من مخاطر الفيضانات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، واليوم انتهاء دورة إعادة التوجيه الجامعية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في ختامها أجمل تحيات من الجابسي ورشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لمهدي وأخبار الرياضة. شكرا على المتابعة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: ثنية زينة.
5: السياقة تتأثر بالعوامل المناخية والتقلبات الجوية كما الأمطار والذباب والرياح القوية. هذاك علاش يلزمنا ناخذ جملة من الاحتياطات اللازمة قبل ما نسوق السيارة، منها نتفقد ضغط العجلات، الإنارة، مساحات البلور قبل استعمالها، احترام إشارات المرور وتوجيهات أعوان الأمن، التعديل في السرعة واحترام مسافة الأمان، عدم المجازفة، التركيز التام وتجنب كل ما من شأنه باش يصرف الانتباه على الطريق، وخصوصا استعمال الهاتف الجوال، الانتباه بصفة خاصة للمترجلين وسائقي الدراجات العادية والنارية، وآخر حاجة ننصح الأولياء خاصة بمرافقة أبنائهم في تنقلاتهم المدرسية.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول اشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: سبور نيوز. أحبائي الرياضة في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا. 46 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بدأ العدد التنازلي بالنسبة لبطولة هذا الموسم، البطولة المحترفة للموسم الرياضي 2026-2027. السبت الأحد إن شاء الله انطلاق كل المقابلات. هذا الكلام اللي كان البارح في اجتماع خاص جمع وزير الرياضة بأعضاء المكتب الجامعي أيضا برئيس لجنة التحكيم، وماشي الأمور نحو تفعيل الانطلاق الرسمي لبطولة هذا الموسم نهار السبت ونهار الأحد، رغم المراسلة اللي جاءت من طرف التاس من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي فيها طبعا عودة الجامعة التونسية لكرة القدم لملف الجي اس كي والتعجيل. الجامعة راسلت البارح التاس الاتحاد الدولي لكرة القدم قالت لهم ما نجمش نتعجل التروي في هذا الموضوع مع فسح المجال لانطلاقة بطولة هذا الموسم. تقريبا هذه الأمور ماشية بنسبة 90% في انتظار الساعات القادمة اللي قد تأتينا بالجديد. صحيح الساعات القادمة مش تأتينا بالجديد حول الأندية الثلاثة اللي إلى حد الآن لم تتمكن من خلاص المستحقات متاعها، والتوما تحصلت على إجازة المشاركة في بطولة الموسم الرياضي. نعرف نرجع بكم للكومينيكي الصادر من الجامعة التونسية لكرة قدم يوم 17 أوت هو قدامي الآن، والكومينيكي هذا أعطى تأجيل ب 48 ساعة إلى غاية اليوم. اليوم الساعتين ونص متاع العشية تنتهي ربما مدة صلاحية لثلاثة أندية. شكون الأندية هذية؟ هي الأولمبي البيجي، اتحاد بنغردين، والنادي البنزرتي. ثلاثة أندية، ربما الأمور متاحة المادية ما هيش هذاك الكل، ما خلصتش الجامعة التونسية لكرة القدم. واليوم نتعرفوا على آخر الأخبار، هل تنطلق البطولة متاعنا ربما بقرارة جديدة وبتغييرات جديدة؟ هذا ما نعرفه إذا

نذكركم ثلاثة أندية مطالبة اليوم باش تحصل على الإجازة نتاعها ورخصة المشاركة في بطولة هالموسم السي بي اتحاد بنقردين وكيف كيف بالنسبة للأولمبي البيجي. مش نبقى دائما مع آخر الأخبار. الكواليس البارح ما فما حتى معلومة تسربت، ربما من اللي قال جمع وزير الرياضة، جمع أعضاء المكتب الجامعي، جمع كيف كيف سيد دانيش جويني، لكن العصفورة أكدت أنه مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد أنه لن يتم تأجيل موعد انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الأولى، وفما ربما كومينيكي قد يصدر على الجامعة التونسية لكرة القدم في حدود 11 متاع الصباح. أيضا ظهرت للناس الكل وبشكل واضح تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم شكون فيها أهو رسميا الأسماء اللي موجودة: ناجي جويني المشرف العام، مراد بن حمزة رئيس لجنة التطوير والفار، الحكم المتألق اللي ستيل متاعه تبارك الله عليه في الأخلاق متاعه وفي الأداء متاعه محمد بن حسينة مكلف بتعيين حكام الرابطة الأولى والثانية، وليد الحراق مكلف بتعيين المساعدين، محمد المد بلجنة المراقبين، نصر الجوادي لجنة الشبان، وسيم بن صالح مكلف بتعيين حكام الرابطة الثالثة مستوى أول، رمزي الحرش مكلف بتعيين الرابطة الهاوية مستوى ثاني، رياض الحرزي مسؤول عن التنسيق ومتابعة اللجان الجهوية ومتابعة الانتدابات وتعيين الشبان، وليد الكشو مكلف بالفار، ومنيا البدوي لجنة التحكيم النسائي. نتمنى أنه الأسماء هذية، وشخصية عندي علاقة خاصة جدا كي نحكي على محمد بن حسينة، منيا البدوي، وليد الكشو، وسيني الجويني الوجه له تحية بالمناسبة، نصر الجوادي. كي نشوف الأسماء الموجودة، أسماء بطبيعة إن شاء الله تعطي الفاعلية، نستناو أنه تغيروا عالم التحكيم التونسي، لأنه الثقة قاعدة تتلاشى في التحكيم متاعنا الغايب على الساحة العربية، الغايب على الساحة الإفريقية، والغايب على الساحة الدولية. يلزم نرجعوا الثقة. الثقة راهي ما تشريش بالفلوس، الثقة ترجعوها أنتوما. إن شاء الله يكون فما تناغب بين حكام الفار، إن شاء الله الاعتناء بالمصداقية، مصداقية الحكام راهي هي رأس المال. إن شاء الله إن شاء الله بطولة نتمنى أن تنطلق، ولو أنه ربما بطاقة الحمراء اللي مش نخرجها على مستوى الملاعب متاعنا، راه فما بعض الملاعب اللي تحصلت على رخصة صلاحية للموسم الجديد، آخرها ملعب أمام حمام سوسة بولي الأحوار 48 ساعة التالي خذا الكونفيرماسيون متاع احتضان مقابلات أمام حمام سوسة للموسم الجديد. لكن كي تعمل طلع على الملاعب متاعنا، تشوف ملعب جرجيز، تشوف ملعب المتلوي، تشوف ملعب بعض الملاعب الأخرى، راهو ملاعبنا في حالة كارثية. الصورة قاعدين نسوقوا فيها عبر القناة الوطنية الأولى والثانية، عبر قناة الكأس القطرية، راهو شيء حشم. وينكم من أول الصيف؟ مشينا تقريبا 15 يوم التالي بدينا نبيضوا في بعض المدارج، نسويوا في الأمور في بعض الأماكن من الملاعب، صراحة راهو شيء حشم. المسارح يظهر لي الصيفية اعتنينا بها أكثر من ملاعب كرة القدم، والملاعب هذية في حالة يرثى لها. شوفوا الصور اللي مشيتيكم في الجولة الأولى مع باقة ورد، أنا نوجهها لأخونا حماد القليل مشرف على ملعب طيم هيري بصفاقس، وكيفة الممثلين بلدية صفاقس. وقت فما النقد موجود، النقد، لكن عشب ملعب المهيري الأفضل، الصيانة متاعه الأفضل، وحتى صورة المدارج الأفضل، وستيل متاع ملعب طيم هيري. على الأقل نبدأ بطولة وإحنا فرحانين، مش بطولة وإحنا متأزمين، لم المدارج لم الملعب لم الكورة، لأنه معاش عنا كورجي ومعاش عنا كورة، لم التحكيم لم المسؤولين. هيت نبدأ مع بعضنا الأخبار اللي تهم أكثر الرياضة التونسية، ونمشي بيكم الأخبار اللي يهم بطبيعة المشاركة متاعنا في الألعاب المتوسطية. نذكركم أنه تونس تشارك في النص العشرين من ألعاب البحر المتوسط ترانتو 2026 178 رياضي ورياضية. في كرة القدم جديد أنه قائمة المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة شهدت ثلاثة تغييرات، حيث عوض شمس الدين جريد، ريان شعبان، لؤي تريعي، كل من محمد الصادق محمود، الياس الضاوي، ريان جبالي بسبب تعذر مشاركتهم لأسباب صحية، خاصة لإصاباتهم اللي كانت في اللقاء الأخير أمام الاتحاد المنستيري. وتخوض تونس الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، تركيا، مقدونيا الشمالية. إن شاء الله زينة لعناصر المنتخب التونسي لكرة القدم، وحظ سعيد البوجة أنيس بوجلبان في مغامرة ننتظر منها الكثير. أخبار الأندية التونسية، السياسيس الإعداد بدأ لقاء البقلية والملعب التونسي نهار السبت إن شاء الله الأربع ونص متاع العشية، وتقريبا كل المقابلات مشكون
التلفزة، القناة الوطنية الأولى، القناة الثانية بواجهتين، ومقابلة مسجلة، يعني أربع مقابلات مش تعديو في كل جولة. بالنسبة للسياسة اختتم مقابلات والودية التحضيرية استعداد الموسم الرياضي 26-27 بتعادل مع نادي حمام لامف على همهامة 2-2. السياسة في مفاوضات متقدمة مع متوسط الميدان الدفاع الكاميروني جاكم بي من أجل انتدابه وضمه إلى صفوف الفريق. والله للمرة الألف مش نعودها نقولها لمسؤولي السياسة، وخذوها بمحبة، لأنه قلنا لكم في أكثر من اتكتموا عن الاسم، تياهو الاسم ولا قاعد يخرج في إذاعات خاصة، هاي الأسامي قاعدة تخرج، شكون يخرج فيها؟ سوسوير راهو إلا واحد موجود في كوميتا، يعني مستحيل معناها الـ الـ الـ الـ الإعلامي أو أي جانب آخر باش يخرج اسم، إلا معناها أنت قاعد متفاوض مع اسم على جناح السر بالبورتابل، شكون مش يفيق بيك لهناك تتكتموا وندخلوا ربما في ستيل جديد في قانون كرة قدم التونسية. يا خويا ما الملاعب ما يخرج اسم نتاعو الا ما يصحح، لكن مالوروزمون هذه دائما اخطاء النادي الصفاقسي لفتره تمتد على سنوات عديده. سلسله مباريات وديه اللي خاضها السي سي شهدت تالق ثلاثه ملاعبيه على مستوى التهديف بعد ما نجح كل واحد منهم في تسجيل هدفين. نحكي على ديارا اللي سجل اهداف خلال هالسلسله، الأولى في شباك الاتحاد الكرتاجني والثاني أمام الأولمبي البيجي. رأينا دربالي كيف كيف تمكن من تسجيل زوز أهداف أمام الأولمبي البيجي، وكيف كيف حمام لامف، وأيضا لمؤمن الرحماني انطلاقة موافقة بالنسبة للانتدابات الجديدة للكحلة والبيضة، شأن تقدم سقيدير اللي أيضا بإقناع بإمتاع بإبداع كانت فسحة كبيرة أمام الترجي الجرجيسي، أداء كبير لأبناء يسري بن كحلة بعد الأداء الممتع اللي كان من المنتخب الأولمبي، كيف كيف أمام القلعة الرياضية خماسية نظيفة رغم الهزيمة نقولها أمام الترجي أمام الفريقي 3-2 أمام الفريقي 3-1 أمام الترجي، وكيف كيف 1-0 في اللقاء التونسي الجزائري. بقية أخبار الأندية التونسية هذا الصباح، مش نمشي بكم الآن مباشرة لنادي حمام لامف. أعلن نادي حمام لامف عن حصوله على إجازة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. نذكر أنه فريق الهمهامة العائد لقسم الأضواء سهل مباريته بمواجهة اتحاد بن قردين 22 أوت على عشب ملعب بن قردين الاصطناعي. نحكي على بن قردين الجديد، أعلن رئيس الهيئة التسييرية عمار الجري استقالته من رئاسة اتحاد بن قردين، وأوضح الجري أنه قراره يعود إلى أسباب شخصية مؤكدا في الوقت ذاته أنه نهائي ولا رجعة فيه. وعلى هذا اجتماع البارح كان، شكون البديل؟ هو شهر الدين عون اللي يتولى رسميا رئاسة النادي، وسيتولى شهر الدين عون رئيس الجمعية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للفريق اللي نص على أنه نائب الرئيس تعهد له مهمة الرئاسة في حال تعذر على رئيس النادي مواصلة المهمة متاعه. أيضا دائما مع آخر الأخبار، أعلن الترجي الرياضي التونسي أمس عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 29-27 بالكامل بمختلف الفئات. نذكر أنه ترجي وضع على ذمه جمهوره 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. نمشي بكم للأفريقي اللي عزز رسميا صفوفه بتعاقد مع المدافع السنغالي مامادو مومو لمدة 3 مواسم. مامادو يبلغ من عمر 20 سنة، يشغل خطة مدافع محوري، وهو لاعب سابق لنادي جيراف السنغالي. تمكن الظهير الأيمن خالد ويدا من فسخ عقده مع الأولمبي البيجي بالتراضي بين الطرفين، وشارك اللاعب في مرحلة إياب الموسم الفارط منذ انضمامه للأولمبي البيجي في 7 مقابلات. كي نحكي على ويدا والحاج سمير بحذايا نذكره منصف ويدا وبونتو العادة والملاعبية الكبار اللي إن شاء الله إن شاء الله نلقاو ستيل متاعهم في الأندية التونسية. وبالحق أتمنى إنه الملاعبية الكبار يكونوا موجودين في لجنة الدعم ولا في اللجنة الفنية للأندية التونسية، ما تكبر كان بكبيرك هكا ولا نجم المتلوي. إلى حد الآن لحد الساعة هذية قالوا لهم مانيش لاعب بطولة هذا الموسم، ما فماش فلوس. أتم إجراءات التعاقد رسميا مع المهاجم أسامة النفاتي في صفقة انتقال حر قادما من مستقبل جابس. الفلوس هي الكل، هي اللي تزهن نفوس وبرما أنه بطولتنا المحترفة سلطنا عليها اسم وحطينا لها اسم بعيد عليها الاحتراف، لا في العقلية ولا في الأمور المادية. أتمت إدارة الملعب التونسي إجراءات التعاقد
مع المدافع حسين رفاعي بعقد لمدة موسمين. دائما مع آخر الأخبار، نزار جلاسي مدرب مساعد في الإطار الفني للأولمبي البيجي اللي رسميا أصبح بقيادة نصيب بياوي اللي يعود من جديد لفريق الأولمبي البيجي. نمشي لرابطة المحترفة الثانية ونحكي على كوكب عقارب. كوكب عقارب اللي انطلق الموسم الجديد تحت إشراف الكوتش وسيم معلة، اللي نوجه له تحية ومغامرة جديدة بالنسبة لوسيم معلة، وطبعا سيسليم بوكرة رئيس النادي اللي نقول المال قوام الأعمال، وإن شاء الله تتحرك كل الأطراف كل الشركات من أجل الدعم المادي لكوكب عقارب. شأن نادي محيط قرقنة اللي انطلق أمس الأربعاء متاع العشية على عشر ملعب 2 مارس 2 الموسم الرياضي الجديد، ونتمنى زادة أنه الأمور تتسوى أيضا بالنسبة لنادي محيط قرقنة. أخبار المدربين التوانسة خارج حدود الوطن، سمي طرابلسي يستهل مشواره مع الشرطة العراقي في الدوري العراقي بتعادل مع كربلاء 1-1، وجلال قادري مع الحزم السعودي بداية طيبة إلى حد الآن، زوز مباريات حقق فيها زوز انتصارات، فوز بالبطولة وترشح في كأس الملك. في الهوند الهيئة المديرة لنادي سقيد الزيت أعلنت عن تأجيل الجلسة العامة التقييمية والانتخابية اليوم 21 أوت 6 متاع العشية بقاعة العقود ببلدية سقيت الزيت. وفي الكرة الطائرة عند الجامعة التونسية الكرة الطائرة أنه المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة قرر رسميا نقل استضافة بطولة أفريقيا الأمم الكرة الطائرة لعام 26 إلى تونس والمقررة خلال شهر سبتمبر الجاري. نذكركم ثلاثة أندية إلى حد الآن منا للساعتين نعرفوهم شاركوا في بطولة هالموسم، ولا السيابي الأولمبي البيجي واتحاد بنغردين الجديد، إن شاء الله نطلعوا مع 9:15 بإذن الله. هذه تحية الحاج سمير طقطق على مستوى الإخراج الفني، منعم جمال على مستوى الإخراج المرئي، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: نشرة ديمة
1: إشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: مد وجسر
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
3: قرقنا ابنة البحر ملهم المؤرخين. الحضارات التي مرت بقرقنا هي حضارة بحار، حيث للبحر بصمة ودور أساسي في قيامها أو بقائها أو اضمحلالها، والتاريخ يبوح بأسرار عناق قرقنا لأعارق الحضارات، ويقر بأنها كانت جسر تواصل بينها ولا غروة، فهي ابنة وفية لبحرها، وتاريخها ارتبط بالدور الحركي الذي لعبه البحر فألهم المؤرخين والمثقفين. إذا استحضرنا الأساطير أو التاريخ نجد إيرودوت وبوليب وآخرين من قدماء الإغريق أو الرومان الذين أطنبوا في الوصف وجمع المعلومات. وإذا تعمقنا في الفترة الكلاسيكية سواء منها الإسلامية أو المسيحية نذكر البكري والإدريسي والتيجاني وآخرين ممن تعددت قراءاتهم ورؤاهم حول هذا الأرخبيل. أما في الفترة الحديثة فنذكر أندري لويس الذي خص جزيرة قرقنا بأطروحة الدكتوراه من خلال دراسة نظرية ومادية ما زالت تمثل مرجعا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه لكل من يروم إنجاز بحث يتعلق بجزر قرقنا. جزر قرقنا غنية بالخصوصيات المميزة لها، ولكن أهمها أنها تمثل المكان الوحيد في العالم الذي يحق فيه للأشخاص امتلاك قطعة بحر بالوثائق القانونية والتقسيمات الحدودية، حيث يباع البحر ويشترى أو يؤجر في مزادات علنية تماما مثل ما يحدث في البر. كما أن الجزيرة يعرفها التونسيون بالقادة النقابيين الذين أنجبتهم، ومنهم فرحت حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل، والحبيب عاشور الذي قاد الاتحاد سنوات طويلة.
0: مد وجسر
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: ثمانية ودرجين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتي إذاعة صفاقس. بداية انطلاقة المتابعات من خلال المهرجانات الصيفية، اليوم انطلاق المهرجان الصيفي بالعوابد، وقبل ما ناخذ سي علي بن يوسف هو المكلف بالأعلام للمهرجان هذايا، نحب نبلغ سلامي لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويسلموا علينا، ومن كل شبر من الغضابنا وصلتنا تحية فدوى. كيف كيف مدام نزهة، إن شاء الله نهارك طيب يعيشك يا للا على الكلام السمح المزين. هذاك هو كما قالت لي، الصيف متسمي على التفرهيد وعلى الجو وعلى اللمة. شكرا لك يا نزهة، وشكرا لكل الأصدقاء اللي يتواصلوا معنا ويتفاعلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين تلقاو أكثر أخبار. ومن بين الأخبار المبهجة اللي باش ننقلوها لكم اليوم واللي باش تكونوا على موعد معها، اليوم نحكيو في أكثر من مناسبة نحكيو مع المتوجين في يوم العلم، مؤسسات تربوية تابعة لمندوبية التربية صفاقس 1 و2 اللي تحرز على جوائز وطنية في مجال التنشيط الثقافي في السنة الدراسية 2025-2026. إن شاء الله مزيد من النجاحات والتتويجات. سي علي بن يوسف حاضر معنا، صباح النور، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكل متساكنين منطقة العوابد بصفاقس، أهلا وسهلا وإن شاء الله انطلاقة طيبة سي علي.
1: أهلا بك وزو سرور ومرحبا بكل مستمعي إذاعة
0: صفاقس. يعيشك، مرحبا بك يا سيدي، نورتنا. تحذيرات كبيرة للمهرجان هذايا، كناخذوا شوية من بالتفاصيل كم الصباح بكري من تنسيق اللقاء، قلت لي عنا برشا حركية من الصباح.
1: والله عنا برشا حركية، معنا نتعرف اليوم معنا تنطلق السهرات في الليل، عنا جروب تاع ترافاي على الحضر فيه ليش استقبال الفنانين، جروب باش يكون فيه استقبال الجماهير تدخل، كذلك عندنا تنسيق مع الامن ومع الحمايه المدنيه اللي باش يكونوا حاضرين، كذلك نتاع السيد اللي باش حضرنا الركح معناها والمسرح بصفه عامه يعني مع بعضنا، جروب قاعدين نخدموا نحضر في روحنا ان شاء الله في الليل تترقى السهرات في اجواء طيبه ان شاء الله.
0: ان شاء الله الانطلاقه اليوم تتواصل حتى نهار 22.
1: اي تبدا اليوم سهريه ورد الغضبان، تلاحظ احنا حبينا ان نقولوا احنا نلبوا كل الاذواق، كل الفئات العمريه المستهدفه معناها من كبار شباب وصغار، كما قلت لك السهريه الاولى مع الفنانه ورد الغضبان، السهريه الثانيه مع المنشط التصوير المشهور
0: اللي يحبوه الكبار والصغار عمير رضوان.
1: عمير رضوان يعني احنا باش نفرحوا صغارنا وحتى الامهات يعني الاكثر يدخلوا مع اطفالهم ينجموا كما تقول انت يرجع الروح ويعاود يرجع الطاقه الايجابيه مع عمير رضوان. اي كذلك في السهريه الثالثه اللي باش تكون نهار الخميس 21 اوت، يعني احنا كيف احباء المسرح والضحك والثمار يعني ما نسيناهمش، وفرنا لهم مسرحيه المفات مع صله من ابرز الفكاهين التوانسه على راسهم العميد من النادي. كذلك زاد في مسك الختام يوم السبت 22 اوت باش تكون مع الفنان الشباب المتألق يعني حسام برمضان،
0: محبوب الجميع حسام باش يكون حاضر بيناتكم
1: يعني.
0: طبعا طبعا، وعنده جمهوره في العوابد وغيره،
1: عنده جمهوره واحنا حاليا التكيات حاضرة وقاعدة تمشي معناها بالبيت حسام
0: رمضان. ان شاء الله ان شاء الله موافقين، وهذا باش يكون نهار 22 اوت يعني نهار السبت في سهريه أوت. في سهريه الاختتام ان شاء الله موافقين. احنا
1: لاحظ اختي ماده وهي سرور،
0: اي
1: احنا سهرتنا الاربعه يعني تم سهرات عائليه فهمتني،
0: اي
1: تلم العائله الكل فهمتني، انا من خلالكم ومن خلال الاذاعه نحب نوجه دعوه لكل المتسكنين العوابد باش ينجحوا معنا المهرجان، كذلك زاد المناطق المجاورة وكل مختلف مناطق صفاقس انهم يزوروا صفاقس، يزوروا العوابد ويتعرف على منطقة العوابط ونجح مع هذا المهرجان إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. وأكيد مش غريب على منطقة العوابط وعلى أهليها هالمحبة هذية. كيف ما كما كنت نحكي سعلي على البارح اختتام شيخ المهرجانات مهرجان سيدي منصور الولي الصالح, والشباب هو اللي نجح فعالية الدورة 60 بوجوده يعمل في كل شيء من التنظيم للاحتفاء بالفنانين لتأمين الفنانين. الحقيقة معناها اليد باليد مع الأسلاك الأمنية باش أمنوا هالمهرجانات هذية. فتحية كبيرة لأولاد منطقة فضة ولاد سيدي منصور بصفة عامة اللي نجحوا كيف العوابد زادة كيف من نقاط القوة. نتصور شبابها والناس الغيورين على المنطقة هذية وعلى المهرجان الصيفي اللي إن شاء الله نتمنيه له كل التوفيق. شكرا لك سي علي بن يوسف, نورتنا. أكيد لينا لقاءات إن شاء الله مجددا معك أنت, نزيد نحكي بأوفر تفاصيل على المهرجان هذي انطلق اليوم مع سهريت وادة الغضبان ويختتم نهار السبت 22 أوت مع حسين برمضان. وإحنا اختمنا في توقيت 8:18 دقيقة. نسمعكم عام ورا عام يجدد فيك طعم الغرام أحليه واحد, خاصة في يحتفل بعيد ميلاده منهم نورة رقيق. إن شاء الله بطول عمرك يا نورة مزيانة, وإن شاء الله ربي يفضل لك أحبابك وناسك كل مواليد الشهر هذية, مواليد نورمالمون العذراء, برج العذراء.

0: هذه صوت حسام بالرمضان معكم في المباشر قبل ما يكون في منطقة العوابد في طار المهرجان الصيفي اللي كنا نحكيو عليه في سهرة الاختتام سهرة 22 أوت. يا صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من يلتقط في موجاتنا من معتمدية ولاية صفاقس من خارجها ومن على الانترنت يتابعوا فينا من الداخل ومن الخارج زادة كيف كيف على www.radiosfax.in. أحلى صباح حتى للتسعة، قلت مازلنا نعيشوا على إيقاع التتويجات في يوم العلم، وعديدة هي الوجوه اللي شملتها التكريمات هذية. كان حاضر معنا أمس في منوعة أحلى صباح أستاذ عميد كلية العلوم الاقتصادية أستاذ يونس بوجلبان، حاب نوجه له تحية ونهنيه بالتكريم اللي شمله، الحقيقة نشاط كبير في صلب الجامعة وعطاءات كثيرة. توش نمشيو لمندوبية التربية صفاقس 1 و2، وأنا نحب نخص بتحية الحقيقة كل السادة المربين المشرفين على النشاطات الثقافية اللي قدموا في برشا إضافة لصغيراتنا اللي عنده مردود أكيد بطريقة مباشرة على قرايتهم على مستواهم الدراسي، ومن خلال وجود هالوجوه الطيبة هذية اللي يشملها التتويج تشمل زد الإداريين العملاء المسيرين ورئيس المصلحة اللي نحب نشكره سي محمود دمق رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية. وإحنا توا باش نمشيو للمدرسة الابتدائية بوزيان اللي أحرزت على الجائزة الأولى للتنشيط الثقافي في صنف المدارس الابتدائية. سي عادل الموجود معنا على الخط الهاتفي، صباح النور مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورت إذاعة صفاقس سي عادل العايدي مدير مدرسة بوزيان، أهلا وسهلا. يعيشك مرحبا بك، إن شاء الله نهارك طيب وألف مبروك لكل الأسرة التربوية في مدرسة بوزيان.
1: بارك فيك ومبروك مدرسة بوزيان سواء تلاميذها أو المحضرين بتاعها أو الأولياء، وتحية أيضا ومبروك مندوبية صفاقس 2، وأنت وجهت تحية للإنسان الخلوق في محمود دمة الأنشطة الثقافية الثانوي. زاد نحب نوجه تحية أيضا للسيد سفيان قريعة رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بمندوبية صفاقس 2 ابتدائي، سيدة ليلى يعيش رئيس شؤون التلاميذ والحياة عفوا الحياة المدرسية، والسيد أسامة العقربي والسيد سامي سهلول رئيس مصلحة
0: مدير المرحلة الابتدائية
1: والسيد محمد علي الترك الكاتب العام، وطبعا السيد المندوب الجهوي للتربية السيد محمد قاسم، من نوجه تحية كبيرة. والحقيقة اللي هو وقف على الملف بوزيان وكان يظهر تقريبا لل 11 نتاع الليل يتابع في المشروع، يتابع فماشي أخطاء فماشي كذا ويصلحهم، يعني وهذا دليل يعني على الشغف بالعمل والمتابعة اليومية لكل صغيرة وكبيرة في مختلف المؤسسات.
0: طبعا وإحنا في وسط
1: لحظة جدا نحب السيد منصور حسين نشكر سي سليم العريض وكافة إطارات التربية بمندوبية صفاقس 2 على وقوفهم الدائم إلى جانب مندوبية إلى جانب مدرسة بوزيان.
0: طبعا طبعا التحية تشمل
1: ما كناش نوصلوا للنتيجة
0: أكيد أكيد، وزاد لولا وجود أولياء متعاونين وأساتذة ومربين حرسين كل الحرس على التأطير
1: للشيء هذي. بطبيعة عنا في بوزيان مؤطرين كفاء جدا، يعني قداش مش نذكر برشا حفلة ننسى واحد منهم، يعني برشا السيد أحمد الهنتيتي، السيد نظمي المزغني، أحمد الهنتيتي روبوديك، نظمي المزغني شكرات، وذكاء اصطناعي، منى العيادي مؤثرة للرسكلة والفنون التشكيلية، السيد نرجس قوب مؤثرة في الكورال، السيد مؤشرف محمد أشرف بن عمر مؤثرة للمسرح، وكذلك الاستصام هنا والحكواتي والقص والإلقاء، أيضا السيد
0: الناس الكل اللي أسهمت في النجاح هذايا وفي التتويج هذايا من أجل الجائزة الأولى. حاجة مش سهلة بالكل، فيها برشا خدمة كما كنت تحكي سي عادل. إن شاء الله مزيد من النجاحات، إن شاء الله موسم دراسي موفق. نحب نهنيك مجددا بالتتويج هذايا سي عادل. باش نخلي لك
1: الريم الجاموسي وايضا مؤطره نادي السينما والصوره ايضا اللي يعني عملت انتاجات ممتازه جدا، وايضا السيده يعني مؤطره نادي ميس عبد الكافي وغيرهم يعني من المؤطرين، يعني حتى هذا في مؤسسه وعندنا زاد مؤطرين من خارج المؤسسه كما في وليد وكما في زيزة وكما في فيصل يعني متاع نادي الخط وغيرهم، يعني برشا مؤثرين يعني عنا سواء من مؤسسة أو من خارج المؤسسة اللي الحقيقة عملوا إضافة كبيرة وكبيرة ياسر. نحب نشكرهم الكل وإن شاء الله ما نسيب حتى اسم
0: من وحتى يعني حتى كان نسيت دورات. حتى كان نسيت سي عادل، هو اكيد سهو منك سي عادل، ولكن اكيد فرحه مشتركه
1: سيدة ايمان التركي.
0: تحية كبيرة لهم الكل، إن شاء الله في تتويجات أخرى سي عادل. نورتنا برشا، حبينا هكا مصافحة في منوعة أحلى صباح باش نهنيكم مجددا.
1: تحية كبيرة للأطفال الموهوبين
0: طبعا،
1: وزاد تحية كبيرة وكبيرة ياسر زاد الأولي وزيان اللي وقفوا معنا واللي ساندونا، يعني كانت معناتها المدرسة تتحول راهي الخالية، كانت حتى في حتى وكانت القراية وكنا الأندية متواصلة والعباد واقفة ويجيو حتى كل نهار ويتابعوا ويقفوا معنا والحمد لله. وطبعا تحية كبيرة لأكبر وزارة التربية السيد وزير التربية سي محمد النوري اللي هو ومعناتها شجع على النشاط الثقافي هنا، وكان يعني حابة تكون سنة الأنشطة الثقافية في المدارس الابتدائية وشجع على الرحلات وعلى المطالعة وغيرهم الأنشطة الثقافية، وإن شاء الله نواصلوا في هذا الدرب. وشكرا لجميع لكم وشكرا لك أنت شخصيا
0: يعيشك. شكرا لك
1: لكل جهة الشرق
0: يعيشك. شكرا
1: سواء احنا وسواء بقية المؤسسة.
0: شكرا سي عادل العايدي، يعطيك الصحة، ألف مبروك مجددا. الجائزة الأولى للتنشيط الثقافي في صنف المدرسة الابتدائية اللي شملت مدرسة اللي تشرف عليها المدرسة الابتدائية بوزيان. تحية كل أوليائها وتلامذة وإطارها وإطاراتها تربوية ومسيريها وكل من هو محاذي للمدرسة هذه في المنطقة هذه، وحط ثقته في الأسرة التربوية للمدرسة هذه. إن شاء الله مزيد من الإشعاع والنجاح والتألق. باش نسمعوا نحكيو على بوزيان، قلنا نقربوا شوية الفريد الأطرش. صوت صباحي بامتياز، صباحي مسائي في كل الأوقات، هكا اخترنا لكم بعد الإشهار اللي سمعوا في نغم زينة.
2: إشهار. أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: محلاها محلاها غنية هدية من القلب للقلب. صديقتنا فاتن داود غربال تسمع فينا ومستمعة وفينا لنا، وإن شاء الله زينة لكم الناس كل وين ما قصدت ربي، وين ما أنتم متوجهين، وين ما أنتم في مثنية، كان في مسار مهني دراسي تعليمي، سواء كان في بحر في بر في أي بلاصة، إن شاء الله زينة لكم الناس الكل. باش نواصل بسلسلة الاحتفاءات الحقيقة بالمتوجين في يوم العلم. المرة هذية تتويج يشمل المدرسة الإعدادية لحبيب عاشور اللي توجت بالجائزة الوطنية الثانية للتنشيط الثقافي بعنوان سنة 2026 والموسم الدراسي 2025-2026. معنا في المباشر المربي الفاضل الأستاذنا سي محمد العرفي مدير الإعدادية لحبيب عاشور، إعداديتي معروفة إعدادية البستان. صباح الخير سي محمد، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الحقيقة نهارك طيب ومرحبا سي محمد، يعيشك ان شاء الله، الف مبروك. وانا نسمع ونشوف ونراه في التتويجات، وانتم كلكم تقريبا كنتم من ضيوف اذاعه صفاقس، فمش غريب عليكم، وهذايا معناها التتويج مستحق.
1: الله يخليك، شكرا. اذاعه صفاقس ديما حاضره معنا وديما تبع في انشطتنا، وبالعكس دعمتنا حتى في المجال الاعلامي في تكوين ابناء تلاميذ في الصحافه والاعلام والاذاعه المدرسيه، ونشكر كل من تدخل معنا سابقا لتأثير أبنائنا التلاميذ. هذا مش غريب على
0: العفو العفو،
1: ومشكورين، وهذا تفاعلنا طبعا نحن الكل باش نمثلوا جهة على أفضل تمثيل، وإن شاء الله نكون وفقنا في ذلك. هي الجائزة الوطنية الثانية للمرة الثانية على التوالي للمؤسسة. أنا الفاصل حصلنا على الجائزة الأولى الثانية، حصلنا 2021 أيضا على جائزة وطنية. هذا فعل تراكمي، حب من هالمنبر هذا نشكر كل زملائي المربين الفاعلين المؤمنين بالفعل الثقافي الاجتماعي الرياضي داخل مؤسساتنا التربوية لتنشيط الحياة المدرسية. نشكر خاصة أبناء التلاميذ على إبداعاتهم في شتى المجالات، وكل الإطار الداعم من إطار إشراف من زملائنا العمل، من زملائنا في القسم الخارجي للتأسيس، باعتبار أنه هو مشروع متكامل الكل يصب لمصلحة التلميذ في تنشيط حياته المدرسية، وهي الغاية عدم تنفير التلميذ الآن المؤسس ويشعر بالانتماء. المدخل الوحيد لذلك هو المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي.
0: إن شاء الله
1: وفقنا،
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما موافقين، وان شاء الله ديما هكا مفرهدين التلامذة، على خاطر لا شك سي محمد تشاركني الفكره هذية، انه راهو في النشاط الثقافي مش معناها ما يقراش على روحه، ومش معناها باش ياثر سلبا على مردوده الدراسي.
1: تماما، انا نعطي عاود ديما نقولها هذه، احنا افضل التلاميذ الاوائل او الذين وجهوا الى المعاهد في المناظره كلهم ناشطين داخل مؤسستنا التربوية في مختلف المجالات، لأنه احنا عندنا مجموعة التوادي ما شاء الله في المجال الديني، في الإعلامي، في الفني، في مجال اللغات، في المجال المدني. فهذا يدل على شيء، يدل أن النشاط الثقافي هو ركيزة أساسية مش للنجاح فقط، للتميز
0: صحيح.
1: للتميز الدراسي
0: صحيح.
1: كما قلت لك احنا عندنا تقريبا 20 أو أكثر شوية من الموجعين في النموذج، تقريبا كلهم ناشطين في نوادي ثقافية كما الرياضيات أو الإعلامية أو الموسيقى أو الإذاعة المدرسية، أما اللي في الموسيقى، أما في الفنون الرقصية والمسرح الفرنسي، ثم اللي في تحدي القراءة العربي، ثم اللي نلقاوها في الإنجليزية في نوادي اسمه إنجلش، نلقاو مجموعة كبيرة في التربية على المدنية، نلقاوها ناشطين يعني في مختلف المجالات، وحتى دون التاسعة في السابعة والثامنة هما ديما يكونوا متميزين. المؤثر كما قلت فيه انه النشاط الثقافي يخلي التلميذ متميز دراسيا
0: صحيح، يأثر عليه إيجابا في مستوى القراية متاعه. إن شاء الله مزيد من النجاحات أستاذي سي محمد العرفي. أنا من خلال صوتك وحضورك نحب نحيي كل الأساتذة المشرفين على النوادي الثقافية لخدمة كبيرة برشا. هو صحيح كانت أستاذتي مدام أمال الفلاح تربية مدنية ونشاط مميز، لكن هو مش كان النشاط في صلب النادي هذا، ولكن النوادي الكل قاعدة تنشط وتقدم في الإضافة.
1: أكيد أكيد جدا، ومن خلال هالمنبر نعاود نكرر شكري خاصة للزملاء لبنا الكرام في كل نادي من مجموعة إن شاء الله كبيرة بين الثقافي والرياضي. ذكرت نادي ما احنا عندنا تقريبا بين الثقافي والرياضي أكثر من 20 نادي، عندنا تقريبا 20 أستاذ مؤطر، وأحيانا النادي فيه أكثر من أستاذ. فنشكرهم جميعا على انخراطهم في الحلمة هذه، في المشروع هذا، في إيمانهم الراسخ بجدوى الفعل الثقافي، جدوى النشاط الثقافي رغم المعوقات، خاصة في الزمن المدرسي، خاصة ولينا نعرف أن الأسرة التونسية علاش أنت تملحت ملاحظتك دعم النشاط الثقافي للنتائج، أن الأسرة التونسية الآن والتي تفكر أكثر في المراجعات التدارس حتى على حساب النشاط، وهذا طبعا عنده تأثير في أخنا نشطه رغم المعوقات، لكن في أي فترة زمنية ممكن أحناش ملتردين في جمعة مساء، عندنا نوية نشط الجمعة مساء، عندنا نعلمين نبدأ ونصف النار نتأملوا في أثير، عندنا الأربعة ستة، عندنا في باقي الأيام في مسلات الخميس وقت الراحة من نصف النار في أثير. فإنما نبقى فرصة باش نأسف فيها نادي مسلم ذا عندهم إقبال كانت عليه التلاميذ، ومشكورين جدا جدا جدا كل فترة المدرسة الحديثة الحبيب عاشور المسلم على هذا الفعل الراسخ المثمر. إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك أستاذي سي محمد العرفي مدير أعدادية الحبيب عاشور المعروفة طبعا.

بعد بوستين الفل بعد ما سمعنا وكان في ضيافتنا الأستاذ محمد العرفي مدير أعدادية الحبيبة عاشور معروفة بالبستان أعدادية البستان اللي توجت مؤخرا. ألف مبروك. نحب نحيي كل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا سي عاطف دربال وكل من يسمع فينا ويتبع باهتمام كبير وفرحان زادة الفرحة تتويجات هذه اللي كل مرة دخلت لنا. المرة هذه سي عم مجيد بالكحلة مدير معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية شملوا أيضا التتويج. ألف مبروك شمله هو وشمل المعهد الكل الجائزة الوطنية الأولى للتنشيط الثقافي في صنف المعهد. إن شاء الله مزيد من النجاحات والتألقات. سي مجيد صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس. صباح النور سي مجيد. به نجدوا له الاتصال، خليني نجدوا له الاتصال. والله برشا تتويجات وبرشا نجاحات. خليني في الإطار هذية قبل ما ناخذ سي عبد المجيد، خليني نفرح برشا أصدقاء اللي قاعدين بالحق فرحانين معانا للتتويجات وعندهم برشا

تهاني هاي أنا معاكم. مرحبا بيك يعيشك. مرحبا بيكم الكل الكل الكل. خليلي شوية موسيقى ونرجع لكم من جديد.

0: ريم عليها التواصل مع سي مجيد, وين عليا نوصل لكم التحايا قبل ما يكون حاضر معنا في المباشر زميلتي نزهة الواتي. إن شاء الله ديما فرحانين وديما زهيين, نسلم عليك ونسلم على العائلة الكل, ونخص بالتحية سي عامر الواتي عروسة لينا تومي. ألف مبروك عامر وألف مبروك يلينا, إن شاء الله بالرفاق والبنين تهاني توصل للعائلة الواتي تومي المزغني ودمق, وكل من فرح لكم وإن شاء الله الفرح عندك ينزها. نورتنا برشا, نحب نحيي زدا صديقتنا فايز تمر, نورتونا برشا كيف كيف. نحب نحيي حنان الغربي صديقتي نعيمة العقربي كيف كيف, تحية كبيرة الفنون بكار وزوجها معز الحديجي, ألف مبروك ازديان فراشهم بالمولود الجديد يحيى بشي ونس وخياته عبد الرحمن زينوبة ومحمد, إن شاء الله يربي يفضلهم وربي إن شاء الله يخليهم وتشوفهم في أعلى المراتب كما توا بالضبط. كما تو بالضبط باش نفرحوا مع المعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بالشيحية. سي مجيد بالكحلة مدير المعهد هذية حاضر معنا. صباح النور, أهلا وسهلا, مرحبا بك سي مجيد.
1: مرحبا, صباح خير. والحاجة نحب نقولها صباح خير زيادة تفاقص الأسرة زيادة تفاقص لكل المستمعين, مرحبا بكم.
0: يعيشك, وإحنا زيادة نحب نبادلوك بنفس التحية هذية, تحية فرحة تألق تميز للمعهد هذية ليشملكم التكريم من خلال حصولكم على الجائزة الوطنية الأولى في مسألة التنشيط الثقافي في صنف المعهد. ألف مبروك سي مجيد.
1: يعيشك بارك الله فيك. شرفني ياسر نكون معكم اليوم ونحكي على التتويج هذا اللي نعتبروه هو تتويج للمعهد وتتويج تتويج للكل, تتويج الشيحية
0: للعائلة الكل, العائلة التربوية. صحيح
1: العائلة الكل.
0: صحيح العائلة الكل أكيد فرحت بالتتويج هذية, وكما سبق وهنيت مختلف المتوجين من مدرسة الإعدادية والمدرسة الابتدائية بوزيان وصولا المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور وصولا لكم أنتم في المستوى الثانوي. حقيقة خدمة كبيرة من الأساتذة من المربين من أجل إعلاء النشاط الثقافي ذالي فيها أكيد برشا نتائج إيجابية على التلامذة, وكيكا يزيد يكون لهم حافز معناها أكيد يزيدوا سنات وتشوف معناها الإقبال أكثر يكون على نوادي أصلا هما اللي طالبوا بنوادي معينة بنشاط معين.
1: بالطبع احنا اول حاجه قبل نحب نشكر كل من ساهم في هذا النجاح من بدايه من المندوبيه الجهويه للتربيه بالصف 2 على اسم سيد المندوب على الثقه اللي عطاوها لنا وعلى الدعم والمسانده في كل المبادرات اللي قمنا بها في كل مجالات التنشيط الثقافي. بالنسبه لي انا هو التنشيط الثقافي مش مجرد حفلات ولا سهرات ولا انشطه نقوم بها, هو كيفاش تخلي التلميذ يعيش حياته المدرسية أصلاً, يعيش يكتشف مواهبه وقدراته يعبر على روحه سواء في المسرح ولا في الموسيقى ولا شعر ولا روبوتيك ولا أدب ولا رسم ولا في كل المجالات. من ما أنت ديما نقوله إنه المعهد مش قراية, مش بلاصة التلميذ يجي يقرأ فيها ويروح.
0: صحيح
1: المعهد فضاء للتعلم, فضاء البناء شخصيته أصلاً, ما أنت وشخصيته تبنى من شيء هذا نعاونه إحنا التلميذ إنه يكتشف موهبته ويعطيه الفرصة باش يبدع.
0: صحيح صحيح, هذه فرصة باش يبدع باش يتألق. وما يخفيش عليك سي مجيد قديش من شاب وشابة توجوا في مختلف المسابقات إن عزفا غناء رياضة الأنشطة الكل معناها, فهنيئا لينا احنا, هذا هو اللي نحبه أكثر منه تحصيل معرفي, نحبه شخصية متوازنة, نحبه يخرج للحياة بصفة عامة مقبل على الحياة ومقبل على النشاطات هذه.
1: هي حاجة مذبية أن نوصلها للمستمعين وللتلامذة ولكل الصغيرات في كل خطر, لأن أنا مثلا صغاري كلهم صغيرات يعني صغاري في الدار أو والله بالحق حاجة نوصل عليها ونقديهم ممكن يدبوها هو النشاط الثقافي, حبوا مشاركوا نوادي يشوف خطر النشاط الثقافي هو عنده دور كبير أصلا بالعملية التربوية. احنا نقول مثلا التربية راهي والتعليم أبداها من النشاط الثقافي, خطر هذاك هي اللي مش تصقل له موهبته, هذاك هي اللي مش تصقل له شخصيته. خطر التعليم شراهي أنا مش كان امتحانات وأعداد ونتائج, خاطر ما احناش مش الناس الكل مش تكون طبيب ومحامي, راه ماهيش هذاك هو
0: المبتغى, مش هذاك هو معناتها من وراء هذايا الكل.
1: صحيح هو تربية على القيم,
0: صحيح
1: هي مواطنة, هي مسؤولية, هي احترام الآخر, هي حب الوطن, هي ثقافة, هي فن, هذاك التعليم. احنا مش كل التعليم انه هو قرايه وضغط والحقيقة حتى احنا بالحق ما انت حتى تشبين الجائزة الوطنية معناتها مسؤولية كانت لي قبل ما الثقافي مسؤولية قبل ما تكون هي فرحة ما عندك
0: صحيح صحيح
1: ومفيش تو خاصة تو كبرت المسؤولية ما عندك تعطينا دافع باش نواصلوا
0: باش تواصلوا المشوار أكيد أكيد أكيد وتولي معناتها النشاط متسمي عليكم معناتها تولي عندكم من تقاليد المعهد الثانوي بالقاسم الشابي يقول لك راه متوج يعني في بجائزة وطنية معناتها يعكس مدى النشاط على وسط العام مش كان دراسي ونتائج طيبة معناها في البكالوريا زيادة حتى وسط العام نشاط ثقافي تشاركوا مشاركات في الملتقيات على اختلافها في الفنون فألف مبروك مجددا سي مجيد بالكحلة نورتنا برشا في منوعة أحلى صباح يعيشك ان شاء الله ديما متألقين شكرا يومك سعيد إلى اللقاء شكرا وتحية من خلال وجودكم معنا لكل الإطار التربوي في المعهد هذا وفي غيره من المعهد كل مربي يسمع فينا ومربية تحية كبيرة لكم أكيد باش نبدأ وتوا نحكيه على عودة مدرسية إن شاء الله يربي يتم في أطيب الظروف وإن شاء الله كل عام والجميع حي بألف خير وإن شاء الله ربي يزيدكم الصحة والطاقة باش نجموا تحيطوا بصغيراتنا وتخليهم على المنهج الصحيح ربي يبارك في مجهوداتكم الكل احنا هكا نختم معكم لقاءنا في مشوار أحلى صباح اخترنا نختموه بعرض النوبة بشوية منه شوية من اللي بيتابعوها الليلة في طار مهرجان تنيور بالشيحية بما أني نحكي مع سي مجيد على معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية نقعد ديما في الشيحية الليلة سهرية مع وليد الشريف عرض النوبة خلنا نعملكم أفانجو شوية من وليد الشريف في انتظار الليلة سهرية إن شاء الله حفالي في ملعب حي النزهة المعروف اللي تقام فيه مختلف النشاطات والحفلات الخاصة بمهرجان تنيور بالشيحية في نسخة السنة دورة 24 من 19 ل 24 أوت إن شاء الله يا ربي موفقين وإن شاء الله تكونوا حاضرين بعدد كبيرة في الختام قال لي كان باش نشكر كل الزملاء اللي أمنوا لكم هذا اللقاء المباشر كل مستمعينا وكل متابعينا شكرا وهيبة دمق نورتنا برشا شكرا سعاد القلسي شكرا حنان نور إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير شكرا كرام السيالة شكرا لكل من سمعنا وتبعنا وفرح معنا في منوعة أحلى صباح فرح معنا بلاد يوم جديد إن شاء الله يكون مبارك وسعيد عليكم بعد شوية ريم في الخدمة بلدية الحاجب في الموعد ريم بوحسيدة في حاضرة تحية سامع بيبسية منعم جمل في الإخراج المرئي سمير تقدق في الإخراج التقني كانت حاضرة معكم سرور الهدار في لمان ترجع لكم فاطمة إن شاء الله جمعة الجاية في مثل هذا اليوم في منوعة أحلى صباح دمتم أوفياء وبقية متابعة طيبة البرامجنا.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم عامة قليل السحب والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادي، وذلك بعد النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم تسجيل انفراج في عملية التزود بنقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة. دعا والي صفاقس محمد الحاج أمسي خلال زيارة ميدانية لعدد من النقاط للاطلاع على نسق سير أشغال الاستعداد لموسم الخريف. دعا إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت، وتكثيف التدخلات على مستوى وادي المعوى ومفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشط لقرقنا الكورنيش. تقرر خلال جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. تنتهي اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 4 سبتمبر القادم. تحتضن ولاية سيدي بوزيدة اليوم ندوة حول النقل الآمن للنساء الفلاحات بهدف بحث السبل الكفيلة بتفعيل النصوص القانونية وتعزيز الرقابة وضمان وسائل نقل تستجيب لشروط السلامة والكرامة. في العالم، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا في كلمة ألقاها اليوم أن زيارته للعراق تهدف إلى تعزيز ما أسماه النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية، مؤكدا أن إيران تعلن استعدادها التام لتحقيق هذا النموذج الإقليمي. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: في الخدمة
3: الو
4: الو
3: في الخدمة.

صباح الخير، نهاركم زين، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:05 على موجتنا، مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والمؤنسه. نحن في خدمتكم البرنامج الخدماتي اللي طلع عليكم 3-4 وخميس 19 أوت 2026 في خدمتكم. سنسناكم للفتره هذه نحكيوا على الشان البلدي والانجازات البلديه والمطالب، مطالب السكان اهالي الجهه المعينه. الجمعه الفايته هزيتكم مع سي محمد بوعين كاتب عام بلدية المحرس مع مطالب الأهالي أهالي الجهة، حاولنا نأتي على مختلف الإشكاليات والحلول المستقبلية. اليوم وين باش نحط الرحال؟ وأهالي منطقة الحاجب وبلدية الحاجب بتكون حاضرة معنا إن شاء الله. سيدة عفيف القيد اللي التزمت باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو، لكن نتعذر عليها أنه تكون في الاستوديو، بعد شوية إن شاء الله تكون معنا بالتليفون. سيدة عفيف القيد كاتبة عامة ببلدية الحاجب، أنتم زادك كيف اللي تتواصلوا معنا على بالتليفون، مرحبا بكم إذا كان كنتم من أهالي الحاجب باش تواصلوا مطالبكم ملاحظاتكم كل ما يهم منطقة الحاجب على 74-240-262 74-246-417. تلقوا أسامة عبابسية في غرفة الهاتف باش يستقبل المكالمات الهاتفية، تلقوا سمير طقطق على الكونسوليت ولد الحاجب باش يعديكم مباشرة نكونوا في المباشر، وتلقاو زادة كيف كيف منعم جمال اللي حييكم واللي ينقل لكم هذا اللقاء إن شاء الله على الصفحة الرسمية بالتصوير الرقمي. هذا صوت صديقتكم ريم بوعصيدة واللي في عداد وتقديم اللقاء هذا. زادة كيف كيف إذا كان متحبوا تكونوا بالتليفون وتحبوا تخليونا ملاحظاتكم على الفيش الخاصة بالبرنامج، تلقاوها على صفحتنا الرسمية وين موجودة لفيش الخاصة في برنامج في خدمتكم. احنا نغني والنغمة هذية ونرجع نتواصل مع سيدة عفيف القيد كاتب عامة بلدية الحاجة. ما ننسيش زادة كيف كيف ديما فما فقرة بلاغات الضياع باش تكون معنا في ختام اللقاء. نغني وهنا رجعين.

0: تسعة وربع على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد في برنامج في خدمتكم. كما قلت منذ البداية أهالي منطقة الحاجب والسكان اللي تابعين لبلدية الحاجب هما الناس اللي نجموا يتواصلوا معنا ويبلغوا أصواتهم ومشاغلهم، لأنه سيدة عفاف الجيد كاتبة عامة مكلفة بتسيير بلدية الحاجب حاضرة معنا بالتليفون، تعذر عليها القدوم للاستوديو للأسف. هاي حاضرة معنا في الاستوديو سيدة عفاف، أهلا وسهلا بيك بالتليفون عبر الخط الهاتفي. صباح النور.
1: بخير يا مدام،
0: مرحبا بيك. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ تحيه ليك.
1: عايشك. تحيه لي ليك انت وتحيه لكيف المستمعين، ان شاء الله نهاركم طيب.
0: نهارك اسعد الايام سيده. شكرا. عفاف في البدايه نتعرفوا شويه على بلديه الحاجب اللي مازلت في عمرها صغير، وان شاء الله تكون انجازات كبيره. 10 سنوات منذ انبعاث البلديه هذه، نتعرفوا شويه على الحدود الجغرافيه ربما للبلديه والحدود الجغرافيه والناس اللي معنيه ذات علاقه ببلديه الحاجب.
1: بالنسبة لبلدية الحاجب الحقيقة هي حدودها يعني واضحة برشا، علاش؟ خطرها موجودة معناتها بالنسبة طريق المطار، بالنسبة لطريق المطار اللي هي يفصلها بينها، طريق المطار يفصلنا بينها وبين بلدية العوابد الخزانات. بالنسبة للوائد المعو يعني محددة بطريقة يعني بريسك يعني معروفة وواضحة جدا. بالنسبة للحدود بيناتنا احنا وطينا، ماذا بيناتنا طينا العوابد واد المعو اللي هي بلدية صفاقس وبلدية عقارب اللي هي كيلومتر 11 ونص احنا وياهم بالحد بلدية عقارب، يعني هي ما بين كثا بلديات، اربع بلديات المجاورة لنا وخيالنا
0: نعم.
1: مساحتها 4700 هكتار. عدد السكان نتاعها بالتعداد السكاني الجديد بريسك وصلت 24000 ساكن.
0: 24000 ساكن.
1: ساكن اي.
0: به. قد ايه عندك من اللي توليت الكتابة عامة؟
1: من عام 2017.
0: من 2017.
1: ايه من اللي فتحت البلدية.
0: ما شاء الله. هيت ناخذوا اهم الانجازات في العهد هذية وشنية الرهانات القادمة ان شاء الله في بالنسبة لبلدية الحاجب
1: ان شاء الله. بالنسبة للانجازات اللي قامت بها بلدية الحاجب الحقيقة ما تعتبرش كبيرة برشا، لكن انجازات تذكر. بالنسبة لبلدية الحاجب اول انجاز عملته هي اقتناء عدد 2 من العقارات. عدنا عقارات اللي هو العقار الأول اللي هو تويكا قاعدين نخدم عليها في قصر البلدية، وبسك وصل 90% من الإنجاز متاعه بحول الله. من هنا الأخر العام إن شاء الله البلدية مقر البلدية جديد باش يكون حاضر، وإن شاء الله تتحول له البلدية أصلا، حتى الموقع متاعه كان ممتاز وقريب حتى للمواطنين الكل كيلة. هذا بالنسبة للعقار الأول. العقار الثاني هو اقتناء رقعة أرض مساحتها 4200 متر مربع، 4200 توا حاليا معناتها مستغلينها سوق، هي للسوق ديجا شريناها، بدينا في
0: للسوق الأسبوعي. هذه مخصصة
1: سوق أي مخصصة للسوق الأسبوعي، وتوا قاعد النشاط يمشي فيها معناتها قاعدين ينتصبوا الحقيقة كان فلاحة ولا المنتصبين بصفة عامة من كل بلاصة يجيوا الحق ولا معروف برشا.
0: فاقت طاقة الاستيعاب قالوا لي.
1: فاقت طاقة الاستيعاب نعم. نعم. الحقيقة خطر الموقع متاعه استراتيجي برشا، هو قريب لطريق المطار، برسك 50 متر على طريق المطار ولا حتى أقل، جاي على الطريق الرئيسي وعلى قصص الحاجب، هو المدخل الرئيسي لبلدية الحاجب بسبب معناتها تواجده هو السوق هذايا وقصر البلدية، زاد هما على نفس المدخل اللي هو قصص الحاجب اللي هو المدخل الرئيسي للبلدية. تم برمجة في الوقت الحاضر كما قلت لك بالنسبة للبلدية فيها 4800 متر مربع اللي هي بصدد كنا الإنجاز والمشروع متاعها 90% بريسك قريب من هنا الأخر العام بحول الله نحاولوا له
0: إن شاء الله.
1: والسوق قمنا بفتح منتها استشارة لتسويجه بو 4200 بالكيفية معناتها هذية وبال باللي معناتها وصل له السوق والانتصابات اللي فيه الحقيقة والله شوية نحبوا نزيدوا احنا الاراضي اللي بجنبه ان شاء الله كان المواطنين اللي بجنبنا
0: معناها فما تفكير جدي في توسعة السوق البلدي
1: احنا عندنا اتصلت حتى بيهم انا الاجوار متاعنا باش نزيد نوسعوا فيه شوية مش يولي معناتها سوق اسبوعي ومعاه معناتها بارتي للحجز اللي هو معناتها في ما عندناش احنا نستقروا الى بارك في الوقت الحاضر وباش يكون معناتها تخصيص زاد مكان لسوق الاضاحي اللي هو معناتها موسمي ويجي مره في العام معناتها
0: معناها فمانية لتوسعة السوق هذا
1: إن شاء الله كان مشاو معنا الأخيان والأجوار اللي بحذانا ماذا بينا نكملوه للسوق باش يكون فيه سوق وبارك كامل
0: متكامل
1: بلا بالنسبة للمشاريع اللي قمنا بها وأنجزت عندنا لمدة 3 سنوات إن برمجنا التنوير العمومي حقيقة التنوير العمومي براسك توكيلة بلدية الحاجب تغطي معناتها براسك نقوله 75% من معناتها من التنوير وصلنا بالمشروع اللي تويكا
0: قديه في المية التنوير؟
1: نعم
0: قديش النسبة؟
1: 75%
0: 75% نسبة التنوير
1: المشروع
0: في
1: الجديد حاجة. اللي هو تويكا مازال بصدد المصادقة من طرف الشركة التونسية لكهرباء الغاز
0: هذا وقت المشروع هذا يتنفذ ولا مازال؟
1: هذا المشروع هذا يستنى في موثقة ستيك عرفنا عنا المقاول المعروف اللي هو
0: ما غير ما قولوا على أسامي
1: المقاول معروف عنا السي المقاول سيعرف خرجنا له معناتها الانجاجمو نتاعو كل شيء حاضر كل شيء نستناو إلا ستيك الحقيقة طولت علينا شوية ستيك نستناو فيها باش
0: إذا كان يتم الموافقة من ستيك قداش تولي نسبة
1: نبداو نخدموتو
0: قداش تولي نسبة التنوير إذا
1: بالله لا بيه هو
0: ما غير بيه هو قداش عندنا نسبة التنوير توا
1: ما غير بيه هو تلقى 65%
0: 65 مش نزيدوا 10%
1: كل عام احنا 200 مليون 200-300 مليون في حدود ذاك يعني تمشي
0: باهي ان شاء الله معناها في اقرب الاجيال تنطلق
1: الاشخاص وعندنا برنامج تو قاعدين نحضروا فيه قاعدين نحضروا في اماكن التدخل باش نحضروا في اخر العام هذايا معناتها الدراسه لي باسك 200 مليون اخرين ان شاء الله للسنه القادمه ان شاء الله ما تطولش بينا معناتها الموافقات الاوليه لانه احنا ديما مشكلتنا في مع المرحله الاخرى اللي هي مرحله موافقه المرحله الاولى والاخرى استاج صدقنا في اول الدراسه وتصدقنا في اخر الدراسه
0: واضح
1: ديما انا معناتها الحقيقه شوي
0: تعطي ليت نقولوا احنا
1: شويه مع استاج في كل مره معناتها احنا البروجي هذا كان صدقت لنا عليه احنا بعثنا لها دوسي من فيزري
0: والماء هذا بالنسبه للاستاج والمياه ما صالح للشرب مع سونيت
1: بالنسبه للسونيت ما عندناش برامج نتاع تمويل معناتها تمويل ذاك مشاريع خاصه
0: قديش نسبه المياه السكان غادي اللي انتفع
1: الرابطه
0: رد بقنوات المياه تاع
1: قنوات المياه الشرب
0: نعم
1: والله الحقيقه ما عنديش الريسك اما عندنا راهو اكثر من 70% حتى هم يعني موجوده 70% 65% موجودين
0: الطرقات
1: بالنسبه للضوء خاطر احنا عملناه معناتها
0: واضح واضح
1: حسب المشروع الجديد
0: تعبيد الكياسات يقولوا لي الحاله يرثى لها واللي حفر برشا وماذا بينا بعد لوناس وين موجوده الثنيه هذيك بعد لوناس الطريق راهي في حاجه ماسه للتدخل العاجل لانه اذا كان حتى حلول ترقيعيه في انتظار انه تعملنا المشروع الكبير وعلى قاعده وكل شيء معناها خاطر فما تدخل برشا اطراف في تعبيد الطرقات شنو هي الحلول العاجله
1: انا مش نحل قوس صغير بالنسبه للطرقات بعض الطرقات اللي كيسناها في 2018 و19 و20 وتم التدخل فيها من طرف سواء كانت لوناس اللي هي عندها البرنامج هذايا الجهوي اللي عندها معناتها اللي فيه الحاجب والعوائد الخزانات وبعض البلديات الاخرى هو مشروع كبير دخلت فيه الحقيقه عندنا برشا كيسات كيسناهم ودخلنا فيهم وعنا فرحنا باللي احنا دخلنا فيهم واصبحوا معناتها طرقات يعني ممتازه لكن المشاريع هذه اللي دخلت فجأة معناتها خلات تتدخل فيه، وما نجموش نقولوا لا لانه هذا مشروع كبير للناس، هو فيه ظهر لي 4 مليارات معناتها مش شويه، معناتها ما نجموش نقولوا عليه لا، ونخليناها تتدخل في الوقت الحاضر على معناتها يعني اتفاق انها بعد ما تكمل المشروع مش تتدخل باش تصلح اللي دخلت معناتها افسدته. وانت تعرف اذا كان الطريق يعني تحل حتى كي يرجع مدام راهو ما يرجعش كما كان قبل،
0: صحيح
1: شكون واضحين
0: احنا
1: مهما كانت صفة التدخل نتاعها والصيانه نتاعها
0: نحبوا يرجع خير، احنا
1: حبوا يرجع خير، لازمك تعاود الكل وتعاود من جديد. معناتها التدخل نتاع حاجه معناتها تدخلها من جديد راهي تحبلها برشة تمويلات.
0: جستمون معناها احنا ديما هذيك المعضله اللي عايشين فيها، مش كان على البلدية الحاج
1: مش البلدية
0: مصر كل معناها يقول لك اهو مجاو عملنا كياس وبعد حفر وبعد ندر شنو
1: حفر راهو معناها ماهوش مشكل راهي الغالب تو جات فويت مثلا نتاع صناء جات فويت نتاع صناء تقول له راهو جديد ليه ما تتدخلش ما تنجمش، هو يلزم يسكروا المال يجري هذاك يقول ما يجري يقعد بالقداش يجري معناتها في عضي معناتها يكون ضرر لمساحة كما نقولوا احنا 5 متر مربع تولي بمرور الزمن ومعناتها تواترك معناتها الفويت هذيك تولي في عض 5 متر مربع تولي حتى 10 و20
0: صحيح
1: راهو الطريق ساعات يكون الكل لابس عليه تتضرب فيه تتحل فيه معناتها فجوتين نتاع تسرب مياه يولي سيء مع الصالح. وحاجة أخرى احنا راو بالنسبة للصناد وهو الخيان والمسؤولين نتاع الصناد يسمعوا فيها راو التدخل نتاع الصناد صحيح تجي تتدخل يمكن بصفة أسرع باش تصلح الفويت، ولكن ما تتصلحش مع المخالفات اللي تخليها في الطريق باش ترجع تلقى الحالة الطبيعية. ما هيش قاعدة معناتها ترجع بالكل. احنا تويك الطرق تضم اللي دخلنا فيهم اخر مرة اللي هو قصص الحاجب واللي بحذا المستوصف الكلهم جنب دخلت فيه لنا وجنب دخلت فيه صنيع
0: واضح
1: معناتها
0: ما يلزم التنسيق اكثر من بيناتكم، معناها الاطراف الكل يلزمها تكون مجتمعة باش كيف نعدي وكياس وراه نفهموا اللي البارتي هذيك المنطقة هذيك ما عادش يلزمها فما تدخل من بعد حتى نحافظوا على طرقاتنا، لانه يعني بالحق هي حاجة ترهقكم ترهق المواطنين وترهق الناس الكل.
1: يلزم يلزم المواطنين الكل والخيان الكل والمسؤولين الكل كلا والخيان في معناتها في الإعلام بصفة عامة راهو قبل ما نكيسوا كيس مدام راهو نبعثوا للستيك ونبعثوا للسونيت ونبعثوا للوناس ونبعثوا للتليكوم اللي عنده أشغال يلزم يتدخل فيه، لكن هما مشاريعهم ساعات تكون مشاريع على مستوى وطني ما تكونش عندهم المعلومة في الوقت هذاك ولا في العام هذاك، وبعد العام اللي بعده تصير لهم برمجة معناتها فجئية ولا عندهم هيبة ولا عندهم فلجاتهم من صناديق معناتها خارجة على معناتها كما نقولوا احنا ميزانياتهم هما الخاصة يبرمجوا
0: وقتها هما يبرمجوا للتدخل
1: معناتها الكونفلي واللي هي احنا
0: معناها كل واحد يجري على صالح بلاده من الاخر ما فماش تنسيق كبير ما بيناتكم معناها للناس الكل.
1: هو لا مش ما فماش تنسيق مدام قلت لك انا قبل ما نكيس الكياس نبعث لهم المؤسسات العموميه الكل.
0: واضح
1: اما يجاوبوني يقول لي ما عنديش تدخل السنه ولا العام الجاي.
0: واضح.
1: بعد يجي برنامج هو كما قلت لك مدام راهو مش معقول برنامج ب 4 مليارات نجي نقول له لا راني بعثت لك عامل وقلت لك وقلت لي ما عنديش تدخل.
0: اذا ايش هو الحل بالنسبه لكم سيد عفيف؟ الحل شنو
1: سهل ياسر احنا نعطيك تتدخل الله يبارك، لكن يلزمك ترجع الميادين الى حالتها الطبيعيه كما كان قبل. اذا كان انت كي باش ترجع ما يرجعش كيف ما كان قبل تعود الكيس كامل
0: اي تلتزم تولي هكاك تلتزم
1: يلزم لانه انا اعطيتك كيس جديد نصوره مع بعضنا قبل ما تدخل بعد ما تخرج لازم تصوروا لي ترجعوا لي كما عطيتوا لك قبل ما تخرج.
0: هذا هو معقول جدا. هذه بالنسبه حبيت نحكي عن نظافه بلديه الحاجب والفضلات اللي يقع
1: رفعها يومي
0: ترفعوها وفماشي استراتيجي للتثمين، شنو هو البرنامج نتاعكم في هذا المجال؟
1: بالنسبه لرفع الفضلات بلديه الحاجب بريسك 90% هي معناتها بريفي مقاول خاص يوميا نرفع الفضلات. بالنسبة لبلدية الحاجب عندها إشكالية كبيرة وهو الخيان الكل والمواطنين الكل يسمعوا فيها عندي معضلة كبيرة هو إنها هي منطقة فلاحية صحيح. والمواطنين اكثريتهم معناتها يربيوا في الحيوانات في في في ديارهم وفي في اراضيهم الخاصه. لكن عندهم مشكله كبيره انهم كيف ينظفوا الاماكن نتاع المراعي نتاعهم وين عندهم الحيوانات سواء كانت معناتها اغنام ولا ابقار ولا دجاج ولا اللي هو يهزم.
0: هذوما فضلات عضويه تمشي 100% للتسميد معناها للكومبوستاج.
1: نورمالمون هو كفلاح يعرف الشيء هذا وينجم هو يستغله كتسميد. لا هو يلعب به لنا الكوليكيلا. والمشكله انه يلوحوا لي مش في وسط البوبيل, يلوحوا بجنب البوبيل نوصف القاعه نكونوا احنا نظفنا الصباح.
0: معناها كبلديه ما عندكمش استراتيجي انكم تقيموا الفضلات العضويه هذه وتثمنوها كما على غرار بلديات اخرى في صفاقس من غير ذكر الاسماء تتهز الحاجات العضويه هذه وتثمنها هي في في في مكان خاص معناها لانتاج السميد العضوي وهكا ننتفعوا زوز.
1: صحيح صحيح راهو هو
0: فماش استراتيجي بلدية الحاجة
1: ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا انا كما قلت لك احنا البلديه معناتها الاعضاء العوين نتاعها معناتها شويه مازالوا مازلنا احنا راهو انا عندي كل شخص ساعات لي واحد بوست تغيب لي فيها واحد بوست هيك تقعد لي فارغه
0: معناها قله اليد العامله. اي اي موارد البشريه مش متوفره
1: مثلا نعمل افكتيفي واللي له كان بالتسميد. احنا بالعكس انا كبلديه الحاج راهي فيها ثروات
0: بالضبط
1: بالنسبه لي هي باش تقوم بالتسمين هذايا.
0: صحيت
1: احنا رانا نطرحوا معناتها انا تويكا حلت معناتها مناظره دخلت فني التحقوا في نهار واحد اوت الشهر هذا قاعدين نعاضوا هل شفت انا هذوما هل الحاجات اللي تنطق معناتها بعد ما نهز الفضلات احنا قاعدين وراهم نهزه ونحاول اني ننظف البلاصه باش تقعد نظيفه تاع اول حاجه هذا البرنسيب نتاعي الاول اللي انها تقعد المنطقه نظيفه. وثانيا انا عندنا اي مناظره اخرى باش نزيدوا ندخلوا زوز اخرين وطلبنا اربعه اخرين الوزاره مش تحل زاده اخرى وقتها تولي على الاقل يولي اني كيب كامله تولي معناتها نولي معناتها
0: يلزم تعزيز البلدية بموارد بشرية باش تتضافر الجهود.
1: لا بلاش باش شكون باش يخدم
0: فاقد شيء لا يعطيه. اي قلت لك فاقد شيء لا يعطيه مادام ما عندناش افكتيف ما عندناش ناس تقوم بالعمل هذا ما عندناش برشا يد عاملة في البلدية دونك باش نتغلبوا بطريقة اوضح.
1: كما قلت لك رانا احنا توكيلة او كالبرنسيب الاول نتاعنا احنا ننظفوا الساعة قبل وقوموا بالحملات اليومية راهو كل يوم عبارة الحملات الأسبوعية اللي يقوم بها المقاول حسب الصفقة. كما قلت لك احنا راهو بالعكس انا كمنطقة فلاحية حتى مع الفلاحة نجم نبعث ليك النسك بحول الله إن شاء الله ثم برنامج كما قلت لك اللي فتي فيه يحضر وتو يصير فيها إن شاء الله. أنا ما نجمش نقول حتى شيء تويك أقول لك إحنا أنا نحب نوصل للتسميم لأنه أكثر منطقة تكون فيها تسميم وكنت تنجح أكثر.
0: هي ذيك علاش أنا تحمست كي قلت لي أكثر الفضلات من الحيوانات وكل دونك هذه حاجات تمشي أكثر للتسميم.
1: المواطنين مدام
0: بطبيعة الحال لا لا البلدية وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء يلزم بالتنسيق ما بين البلدية والتحسيس الحاجات التحسيسية زادة اللي تقوم بها البلدية مع مواطنيها. فما يوم مخصص للمواطنين باش يدليوا بآرائهم باش معناها يقدموا مطالبهم وإلا كامل أيام الأسبوع مفتوحة كيفاش الحكاية؟
1: لا لا لا يوميا أنا المواطنين يوميا يجيوا عمري ما قلت له مثلا واحد جاء يقول لا اليوم ما عندكش باش تجي تقابلني ولا لا لا المقابلات اليومية نقبل الناس كل كده بالتليفون الساعة ذاك ما نحكيوش معنا
0: الصفحة الرسمية قيت زو صفحات وما همش مفعلين انتوا عالم الرقمنة عالم ديجيتال والذكاء الاصطناعي والكل هنا ندخل نلوج على بلدية الحاجب على الصفحة الرسمية نلقى من 2023 ما فهمش دي بيبليكاسيون
1: لأنه ممو ثم خطر ثم الكونكور عملها في 26 ممو ثبتناه
0: فقط فقط
1: مع
0: اي كي ترجع ما فماش كونتينيتي ما فماش مواصله ما نلقاش النشاط البلدي ما نلقى حد شيء على صفحتكم.
1: باهي افضل لي احنا بحكم انه ثم الباج اللي تحلت مع السيد الوالي بخصوص المتابعه اليوميه للنظافه احنا بالواتساب بالمنظومه هذيك اللي تحلت معناتها على البلديه كل كيلا قاعدين احنا ننسقم وخدمتنا يوميا بون الحقيقه انا ما عنديش شكون لاهي بها، لانه اللي لاهي بالنظافه بالنسبه لي انا ما عنديش شكون لاهي بالنظافه. وكان ثم واحد راه هو واخذ الباج وهو يهبط يوميا شو خدمت انا، الخدمه الكل موجوده عندي انا، انا اللي نحضر.
0: هو مشكل النظافه البلديه معناها كل البلديه، مشكل النظافه فقط معناها مشكل النشاط نتاع النظافه على الصفحه الرسميه. نلقاو كيف الانشطه، كيف التدخلات البلديه، مجالات العمل البلدي الكل نلقاهم على الصفحه الرسميه. ماذا بينا الوضوح والشفافيه، وهنا المواطن يلقى زاد الاسباس باش يعبر باش يوصل صوته، حتى كان ما يتصلش بالتليفون راهو يخلي رأي من الأراء متاعه يوصل صوت المنطقة. ماذا بينا تتفعل الصفحة الرسمية لبلدية الحاجب، وهكا تكون أي فما العمل المجدي ما بينكم أنتم وما بين صوت المواطن.
1: بقى اسمعني أيوة. بالنسبة للباجري اللي حلتها المنصة اللي حلتها حالها سيد الوالي، راه ينجم يدخل فيها المواطن. احنا كجينا التشكيات جينا من غادي كلا من المواطنين في كل المجالات. نعم. اما مش مشكله احنا بالنسبه لي راني انا ما نقولش مش نفعلها. اما شفت اللي تقول لي كان النظافه، لا مش كان النظافه، احنا كما قلت لك انا كولي زعما كونكور كيفالي مثلا باش نخرج مشروع كنا نهبطوا راني
0: صحيح
1: صحيح
0: متابعه النشاط البلدي بصفه يوميه. يوميا نلقاو شنو جديد اليوم، شنو صار، شنو شنو باش نعملوا.
1: تون
0: انا مش نتبعكم.
1: عندي شخص يعني لاهي بالمشاريع الحقيقه جديد اللي نعم. هما الوليدات اللي دخلوا جدد هذوما في حسام.
0: نعم.
1: تو نوصي معناتها كفيه هو يوميا يعني نوصي معناتها كل نشاط ينجم يهبطوا هو خاطر يعرف.
0: نعم باهي ممتاز جدا سيد عفيف يعطيك الصحه. فما مكلمات زوز مكلمات هاتفيه ناخذهم معنا طبعا. سيد عفيف لو تسمع تقعد معنا على المباشر ناخذ اولى المكلمات. صباح النور.
2: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: أسلامة
0: صباح الورد مرحبا شكون معنا؟
2: أنا مواطنة متساكنة من طريق المطار كيلومتر 7.5.
0: مرحبا.
2: على يسار جامع لطف أكيد رئيس البلدية السيدة تعرف البقعة. لعلنا تنوير كهربائي في الشارع في كل الشتاء وفي مع ظلام حالة ما يجيش حتى 3 أو 4 أضواء يجمع أطوام. والمطر وقت تصب المطر معاش نجمو نمشي ونخدمو بالكل ولا نقراو يعني تلقاك واقف قدام دارك ونجمش حتى بالكهرباء راهو معناتها نمشيو بالكراب. المطر ما تخليش الارض طينيه معناتها باستثناء بعض الجيران اللي حاولوا يعملوا يحطوا شويه بريفي واحده كف الطريق ابرك شويه، لكن البلديه مع ناسيتنا بالكل. وخاصة المشكلة الأخرى مشكلة التطهير، ما عندناش احنا بعيدين على المطار تقريبا كيلومتر وكيجي نتبع اللونات نلقاها آخر واحدة متاع هناك متبعدش علينا بعض مئة الأمتار خاطر أنا مانيش متأكدة بالضبط، أما أقل منا كيلومتر. علاش ما وصلناش التطهير؟
0: واضح
2: احنا منطقة كبيرة برشا تقريبا جاية على الطريق طريق المطار مع تقسال حي الوفاء.
0: انت مدام فتحيه معنا
2: لا تنوير.
0: نعم
2: ولعنا طريق معبد اللي في الشتاء خاصه النجم والصغيرات قلت الكلاب مرات يوحلوا ويجيبوا شكون اللي يخرجهم من الطين هذاك. والسيده اكيد تعرف البقعه هذه.
0: نعم.
2: بجانب قهوه الكوني نجم تخرج وتشوف البقعة لا فيها كما قلت لك لا فيها تطهير ولا فيها.
0: وصلت الفكرة وصلت الفكرة سيدتي الكريمة شكرا لك. ناخذ الإجابة من عند سيد عفيف مباشرة. نعم.
1: بالنسبة لل خلينا نبدأ بالتنوير.
0: نعم.
1: زنقة القهوة الكوني هكية
0: باهي ما غير منشر
1: وخاطر في الكون تاعنا
0: هو طريق المطار كيلومتر 7.5 على يسار جامع اللطف باهي مش مشكلة.
1: هي بالنسبة لنا احنا راهي سنة مش مبرمجة، سنة المشروع اللي حكيت لك عليه مازال
0: لسه نيو في الستيك
1: نخدموا فيه. ايوه مش مبرمجة، لكن هما اذا كان يتصلوا بالبلدية مع لو خيان اللي لاهين بالمصلحة الفنية ويعملوا مطلب غادي كيلا احنا خاطر العام جاي احنا قاعدين خاطر لنا برشا مطالب جاتنا باش نختاروا منهم يعملوا مطلب نتاعهم. احنا رانا كل عام نزيدوا زنقه ولا اثنين ولا ثلاثه خاطر احنا ما نكتفوش كان على طريق المطار.
0: معناها عندنا قائمه في الانتظار مطالب في الانتظار للتنوير.
1: انا من 10 هي عندهم مطلب ولا لا؟ اذا كان عندهم مطلب تجي تنجم تجي تشوف لهنا.
0: هي مازالت معنا على الخط يا سميره؟ مازالت المواطنة معنا به غادرت به. إذا كان إذا كان عندهم مطلب شو نقولوا لهم؟
1: معناتها إذا كان عندهم مطلب معناتها راهو في حيز الدرس معناتها اسكو باش يتبرمج ولا ما يتبرمجش. رانا عندنا برنامج العام الجاي قاعدين نختاروا في الزنق احنا.
0: وإذا ما عندهمش مطلب يعملوا مطلب.
1: نعم.
0: وإذا كان ما عندهمش مطلب
1: يعملوا مطلب يتحط معاهم. احنا باش نعملوا أولويات ديما مادام راهو بالنمبر عدد السكان يدخلوا مثلا الزنقة هذيك قداش فيها من ساكن. الوين تعقب. الطريق الرئيسي.
0: تعطيو التفاصيل نتاع المنطقة. وقداش عدد السكان وفيها الناس
1: اللي لانه هذا نمر واحد
0: والناس اللي والناس تمضي على الوثيقه هذيا.
1: لا, لا لا لا لا لا مش لازم يمضي يحط معناتها الاجواء باش نعرف نمبر السكان معناتها باش نعرف قداش من دار غادي فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني ويجيبوا لنا الوحده نتاعها ويحطوها في البلديه. واحنا كما قلت لك راهو عندنا مطالب. احنا مطالب انا ما يسالش احنا ممكن نبرمجوا سناء اللي عنده مطلب نتاع عماول وما لحقش سناء يمشي العام الجاي وانت ماشي نعملوا بالاولويات هكاك. وصلنا مثلا نمره 20 العام الجاي نبدو ب 21 وانت ماشي
0: ان شاء الله. به نمشيو للمكالمه المواليه.
1: بالنسبه للناس ربي
0: لناس التطهير صحيت اي نقطتين.
1: بالنسبه للتطهير راهو ما يقول لك تتربط ولا ما تتربطش الا التطهير. تمشي تعملوا مطلب جماعي صبوه في ديوان الوطني للتطهير يقول لكم اذا كان يتربط هو يعطيكم معناتها الدراسه نتاعو تاخذوا تمشوا هذيك خذوا منكم طول للونات البلديه ما هيش هي تربط اللونات
0: التطهير. من بعدك التطهير ينسق مع البلدية
1: صحيح. بعد التطهير شي عمل يبعث لنا الدوسيه نتاع ليتود يقول احنا معناتها هذا ماشي ان احنا شي مبرمجين كياس ولا هو شي كياس ولا احنا مثلا ما مبرمجينش الا بعد ما يدخلوا هما. احنا ديجا مثلا كان هما يحطوا دوسيه مغادي كان نجي مثلا برمجها للكياس انا هكي نبعث للتطهير نقول لهم راني هذه راني برمجتها للعام الجاي
0: واضح
1: انتوا ما عندكمش فيها برنامج
0: واضح
1: وقتها باش التنسيق يصير كما هما يزوم يعملوا دوسي للمطلب للوناس
0: للوناس. به نمشيو للمكالمه رقم 2. الو صباح النور.
3: الو صباح الفل.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: بيك يعيشك انا مدام عفيش.
0: يعيشك شكون معنا؟
3: مواتنا من الحاجب.
0: من الحاجب مرحبا بك.
3: بيك يعيشك. احنا موضوعنا نفس اللي قاعد يتكرر اللي هو موضوع الطرقات. عدنا هذه زنق احنا نسكن في زنق سوا معناها نسبة السكان
0: زنقت
3: سوا به ايه
0: كيلومتر قد ايه
3: كيلومتر هو
0: 9
3: ونص 10
0: مطارة
3: به قبل مدرسة العكروز معناها
0: به اكيد سيدة عفيف تعرفها ها
3: أيه تعرفها وتدخل فيها
1: المقاول ومازال ما كملهاش مدام
3: ايه وقص عليها ايه مدام
0: حاجة
3: لا بعد
0: بعد
3: قبل مدرسة عكروت مدى
0: به قبل مدرسة عكروت
3: علي سار ايه دخل هذي الزنقة هذي مدام هرب عليها ديجا المقاول ما رجع لهيش كل شتاء احنا متعذبين بصغيراتنا ونسب المطر معناها مش ما سي عجز كلي للخروج كاكسو على الكراهب على ساقيك على بسكلة على موتور ما تنجمش جملة صدقني على اساس عملية ولفرحنا هبطت الليستة ستة في هبطوها في الباج اللي برشا اللي معناها زنقات باش يصير تعبيدهم ان انتظرنا سيف سنات ويصير اشغال ما صار حتى شيء هاو جاي خريف وجاي شتاء الواحد ايده على قلبه كيفاش باش يصغروا ويخرجوا كيفاش باش يقراوا كيفاش نخرجوا نخدموا بالحق كنا في الكراد قلنا بنينا دار وخرجنا الاموال الملك ما لقينا روحنا نفس الحكايه معناها عجزنا في الشتاء ما عادش نجموا نتحركوا بصغارنا
0: واضح هذا بالنسبه لزنقه
3: انها تنظر لنا في الموضوع وبالحق خاصه التكييف معنا اموال حتى ثم بارتي
0: عملتوا مطلب سيده الكريمه
3: عملنا مطلب عند عملنا مطلب ووصلنا
0: اي سيده عفيف خاطرك موجود وعلى علم بالموضوع
3: والله معنا اللي قالوا لنا عليه كل عملناه
0: واضح
3: طال الانتظار وبالحق الواحد
0: واضح الكلمه ليك سيده عفيف الجيت كاتب عن بلديه الحاجب نعم.

0: اللي هي زنقة العتيقة الحقيقة اللي هي ويت أصلا. عمل لها دي كسمو يعني زادها بطها المقاولة داية السيدة داية وخرجوا خليها كيف من هكاك. معناتها أنا توا في بالحق في الأمطار في المشروع هذايا اللي هو السيد الغالب ملتزمش ما قامش بالتزامات الكل وتعنت وتعمد وأنا من المنظر هذايا بحقيقة بالحق ما نسمحوش أصلا لأنه السيد معناتها مش قال الريزيليسيون من الأول معناتها بكل عدي مطل فينا هني باش نرجع هاو باش نرجع وعملنا جلسات يا جلسات في
1: المواطن وهذا المماطل على حساب المواطن
0: على حساب المواطن يعني
1: قديش قديش كلفت تقريبا عامين توا
0: عامين
1: لا حول ولا
0: قوة واحنا البلدية اللي طلعنا احنا اللي ما احناش قادرين نخدموا راهو في الاخر المواطن هو شو يقول لك يقول لك البلدية هي اللي ما خدمتش احنا تويكيلا ديجا ان شاء الله احنا تويكا قاعدين حلين هذه ريت نورمال مورا هو كان باش يبدا بعد العيد على العيد الكبير معناتها سي وجاء الماتريال وعملنا جلسه في البلديه وعملنا جلسه في المعتمديه وبحضور حتى الساده النواب والساده معناتها الاطراف الكل كيله سيد عامل الولايه على سيد الوالي الكل وحضر حتى سيد الوالي عندنا هنا في الحق بارك الله فيه وما قصرش وقال بدي اللي لازم اعملوه فرعنا باتليكا كان بعث مراسله قال انا ما نجمش معناتها نكمل فات الوقت هو لمحال واحنا قاعدين نقوموا بالاجراءات اللازمه زاد كيف كيف باش ناخذوا اجراءاتنا اللازمه اداريا الحق ونعاودوا في الاوفر من جديد معناتها باش نعملوا طلب عروض جديد وما تعرف طلب عروض ياخذ شويه وقت جديد وفما ديفيرونس نتاع فلوس
1: معناها ديك نلقاو مقاول ونبداو في الاشغال معاش نطول
0: انا احنا كما قلت لك عندنا في مش خلينا استشاره توقع دي قاعده تخدم نتاع شويه توفنو باش نعملوا حلول ترقيعيه كيما انت باش ما نخلوش الناس ما تخرج
1: باش خلي كلمة الختام سيدة عفيف ونشكرك برشا على التواصل معنا وعلى قبول دعوتنا. ربما شنية المشاريع اللي تفرح المواطن ومتطلبات أكثر حاجة يطلبها المواطن منكم أنتم كبلدية أكثر مطالب تجيكم وأكثر حاجة تهم المواطن شو تجم من منبر هذية تتوجه إلى أهالي بلدية الحاجب؟
0: بالنسبة لي أنا نشكركم أنتم كل على معناتها العوان وكل الأخوان في برنامج في خدمتكم الحقيقة كان شافي وعافي وديما واخذ مشاكل المواطنين الكل. بالنسبة للمواطنية في بلدية الحاجب أنا نقول لهم عاونوا البلدية وراهي المشاريع ما تتم كان بمساعدتكم أنتم وراني أنا ديما إيديا محلولة باش نعاونوا بعضنا وباش نوفروا معناتها الأحسن للمواطن. بالنسبة لي أنا اقتراحات مقترحات أحسن حاجة هي راي تفرح المواطنين هو إنك تعملوا الضوء وتعملوا الكيس
1: الضوء الماء والكيس هذه
0: الماء صالح للشرابة ذاك بحول الله معناتها بالنسبة للناس اللي ما عندهاش حتى إشكالية وما عنده حتى مشكل معناتها في الطرقات وفي راهو ياخذ بدون حتى نقاش. بالنسبة للمشاريع احنا بالنسبة للضوء راهو كل عام نعملوا مشاريع نتاع كهرباء. ثم مشروع انا بديت باش نحكي عليه على قلت لك كيف حطينا السوق والبلدية في قصص الحاجب احنا حلينا مشروع حليناه من عناول هو الحقيقة بديناه وصارت فيها كشوية اشكاليات خطر عنا مشاكل عقارية على قصص الحاجب باش نكيسوه وفرنا توب في الوقت الحاضر مليار و300 لمساعدة صندوق القروض بطبيعة اهم حاجة خطر هي اللي كانت الممول اكثر في قرض خذينا قرض من صندوق القروض باش نقلوا لهم المدخل الرئيسي متاع قصص الحاجب وان شاء الله يكون
1: هذي على قريب ان شاء الله قصص حاجة باش تكيس
0: الدراسات متاعه وان شاء الله يعاونين المواطنين باش يحلوا شوية قطر هو طريق ب30 متر والأخيان الكلهم غاديك على اليمين وعلى اليسار ثم بعض الأخيان عاملين كلترات ماذا بينا كي يساعدونا ويعاونونا باش يوخروا كلترتهم شوي معان نساعدوهم
1: شو يوخروا معناها يهدوا سيسانهم
0: جايين فرابي دالينيما كلترات
1: اي هذي معناها فيها تعويضات فيها شو فيها؟
0: احنا اخذلي بالنسبة لي انا كبلدية راهو باش نحاولوا نرضيوا المواطنين الكل كيلة اذا كان تقدر البلدية باش تعوض ما عندناش حتى اشكال اما اذا كان هو مش يوخر مثلا مساعدته في قيام الكلوتير مثلا يولي مش يوخر كان مترو برك ما تحكي ايش باش تعوضه مترو هو ديجا مصلحة ليه هو خاطر باش يكون قدامه باركينج قدامه طريق فيه دوبل فوا مزيان اوروبي باش نخدموه
1: هنا يلزم اجتماعات مع المواطنين والحديث معهم
0: عملنا اجتماعات
1: جلسات نعم
0: خيارهم معناتها انه يكون دوبلو

0: باش يكون واسع وباش الناس كل كراها بدوكم يولي فيه دي باركينج وكل شيء. ما زلنا احنا تو ما زلنا باش نزيدوا نستدعاو المواطنين اللي يكونسرني بالهذوما وان شاء الله يكونوا معنا. انا نحبهم يوقفوا مع بلديتهم لان في الاخر المظهر الخارجي هذايا والمظهر والجماليه هذه كل راهي ترجع ليهم هما
1: بطبيعة الحال. إن شاء الله القادم خير، إن شاء الله غدوة بلدية الحاج بنقاوها زيدة خير برشا في على مستوى تنفيذ المشاريع، على مستوى النظافة، التنوير، الكياسات، هذا الكل ما نأملوه كيف في بلدية الحاج وفي مختلف الجهات البلدية وغير البلدية من تونسنا الكل. شكرا لك سيدة عفاف الجيد، كتبة عامة مكلفة بتسيير بلدية الحاجب، على كل المعطيات وعلى تخصيصك لهذا الوقت أنك تكون معنا في المباشر. تحياتنا لك مجددا.
0: تمام
1: بسلامة. وقفة نغمية قصيرة وبعد نرجع البلاغات الضياع اللي قدامي سمير. نغمة قصيرة وهنا رجعين.

0: يفرج.
1: الله يفرجها كان المولى أكيد. تحياتي لكم جميعا، صباح الخير صباح النور لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. احنا في برنامج في خدمتكم، كانت معنا كاتبة عامة بلدية الحاجب سيدة عفاف الجيد اللي فاتوا الاستماعي. نجم يرجع على صفحتنا الرسمية. مشكور منعم جمل على مستوى التصوير الرقمي، الاخراج الرقمي واخراج التقني سمير طقطق في استقبال المكالمات الهاتفية اللي كانوا من منطقة الحاجب. وننهي اللقاء هذا ببلاغات الضياع اللي امامي. اي القدواري ضيعت مفاتيح ونظارات طبية في سيارة اجرة من امام اذاعة صفاقس الى امام مقر التنظيم العائلي البارح في 9 متاع الليل. رقم اي القدواري 44 296 692. نضال مسعودي ضيع هاتف جوال من نوع نوت برو 40 انفينيكس ومعه بطاقة تعريف باسم ياسمين خلف. الهاتف في تاكسي اخذه من حزام من طريق الحزامية طريق منزل شاكر حتى للفران نهار 12 اوت في الأربعة ما بين الأربعة وأربعة والأربعة ونصف متاع العشية. رقم سينيدال 92 787 062. علي العش استوش ضيعوا في سوق لحد طريق منزل شاكر كيلومتر 8، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية رخصة سياقة بطاقة مهنية نهار 16 أوت باسم علي العش في 9 متاع صباح نهير لحد أم برنسيب 21 409 241. رقم علي العش. محمد علي متيراوي ضيع بورتفي فيه بطاقة تعريف رخصة سياقة بطاقة رمادية لدراجة وبطاقة صندوق بريد باسم محمد علي متيراوي أول أمس 18 أوت ما بين 8 ونص و 9 متاع صباح. رقمه محمد علي متيراوي اللي يلقى البورتفي هذايا باسمه هو فيه الأوراق متاعه. رقمه 29 778 163. حسين الزواغي ضيع هاتف جوال من نوع نوفا 6 هواوي نهار 18 أوت الساعة منتصف النهار 12 دقيقة. شنو؟ السابعة واثناش دقيقة صباحا، السابعة في 7 متاع صباح ضيعوا نهار 18 أوت الانطلاقة من زنقة الخضرة هكا طريق تونس إلى الوصول إلى زنقة بن حميدو في الأربعة مرار هكا مكتوبة بالتفصيل الخط. سي حسين رقمه 98 907 449. سليم دمق يقول وجدت حافظة أوراق في تاكسي باسم فاتن بوعزيز. فاتن بوعزيز كان يتسمع فينا، راو سي سليم دمق لقى حافظة أوراق متاعك اللي ضايعة في تاكسي نهار 17 أوت. رقم سي سليم هو 23 283 144. مالك عمري ضيع حافظة أوراق في طريق منزل شاكر باسم مالك عمري الأوراق الكل نهار 15 أوت. رقم 28 205 515. طه السلمي ضيع حافظة أوراق فيها بطاقة تعريف وطنية رخصة سياقة وثائق سيارة باسم طه السلمي نهار 14 أوت في طريق القايد. محمد أو لفران يقول حكاية الماضي ساعة. رقمه طه السلمي 28 326 964. توفيق قويدرية ضيع بطاقة تعريف وطنية في تاكسي نهار 15 أوت. رقمه يقول في النص نهار خديت التاكسي رقمه 97 312 703. معز الخبو ضيع بطاقة بنكية باسم معز الخبو نهار 15 أوت. رقم معز 20 086 286. مبروكة بن عمارة ضيعت وثائق طبية ودفتر علاج باسم مبروكة بن عمارة نهار 17 أوت. رقمها مبروكة 27 456 883. هذوما بالنسبة لبلاغات الضياع اللي جيتوا سجلتوهم هنا في مقر الإذاعة. قدامي زوز بطاقة تعريف وطنية موجودين هنا في مقر الإذاعة زوز البطاقات. البطاقة الأولى باسم يسر حجلاوي، يسر بن تفرج بن لازهيري حجلاوي، مكان ولادة في سيدي بوزيد. يسر حجلاوي بطاقتك التعريف الوطنية موجودة هنا في مقر الاستقبال، في مكتب الاستقبال بإذاعة صفاقس. تلقى زميلنا أسامة مبدئيا توا في مكتب الاستقبال، وأيضا غفران جابر، غفران بنت سمير بن عبد السلام جابر، مكان ولادة صفاقس، والعنوان طريق جرمدة كيلومتر 2 زنقة السلامي. غفران جابر بطاقتك التعريف الوطنية موجودة أمامي. ننهي اللقاء هذا مع أجمل تحيات كل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر، سمير تقطق، منعم جمال، ريم بعصيدة، أسامة عببسية، شوفي يسرى خلطة توا، يسرى الغربي، شريفة شريف بعد شوية في الدار داركم حتى للنص نهار، وبعد ما نوفى والبرنامج أكيد الكلمة لقسم الأخبار. متابعة طيبة المختلف برمجنا إلى اللقاء.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. دعا والي فاقس محمد الحجري أمس خلال زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط للاطلاع على نسق سير أشغال الاستعداد لموسم الخريف. دعا إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت الحالي وتكثيف التدخلات على مستوى وادي المعو ومفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشط القرقن الكورنيش. ببادرة من فرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحتضن سيد بوزيد اليوم ندوة حول النقل الآمن للنساء الفلاحات وذلك بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بهدف بحث السبل الكفيلة بتفعيل النصوص القانونية وتعزيز الرقابة وضمان وسائل نقل تستجيب لشروط السلامة والكرامة. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابح اليوم حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها وتحرير أكثر من 80 محضر عدلي خلال شهر واحد، كما تم غلق عديد المحلات المخالفة خلال الفترة الماضية إلى حين تدارك النقائص. ينفذ المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المعنيين بالقانون الاستثنائي عدد 18 صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة رفضا لما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف في انتدابهم وتسوية وضعياتهم الاجتماعية. تنتهي اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 سبتمبر القادم. شهدت مدن الزاوية وتجورة في ليبيا احتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار ضعف الخدمة الأساسية وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء ونقص البنزين. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاليباف أن طهران وبغداد ستخطوان خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ أمن البلدين وذلك خلال زيارته للعراق في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: العشرة وخمسة دقائق. أي سيدي، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. موعدكم مع داركم، داركم الكبيرة اللي تلمتكم، اللي عنا فترة الحق معناها، واللي وعنا عنا جيل ولاد الدار داركم، عنا جينيراسيون كاملة، وهذه مسؤولية صعيبة وفي نفس الوقت زادة حاجة تفرحنا وتسعدنا. يمكن أنا نقول أي برنامج كي يتواصل ودوم العشرة متاعو مع السيد المستمعين، معناها أكيد راه فما برشا صدق قاعد يتحس، فما برشا قرب خاصة زادة أيضا قاعد يتحس، وفما برشا محبة متبادلة، فما محبة متبادلة. ربي دوم العشرة، مرحبا بيكم. اليوم كيما عودكم الدار داركم، توقيتنا نبدأ من تو حتى النصف النهار، نعطيكم لمحة سريعة جدا على مختلف فقراتنا بسرعة البرق. نبدأ بالحديث على الفلوس على خاطر الفترة هذية ماشيين ونقربوا للمصروف بزيد، خاصة بالنسبة للعائلات اللي عندهم دخول مدرسة، عندهم وليدات في الليسي، عندهم صغيرات في الروضة، عندهم صغيرات ولا أولادهم هم يقعدوا ديما صغارنا راهم في الجامعات، دونك فما برشا مصروف. هيك علاش ماذا بيهم اللي يلقى فرصة باش يقوي شوية الإمكانيات المادية متاعو الفترة هذه ما يقولش لا. وفي الموضوع هذا بالذات، موضوع الفلوس، مش نرجع معاكم نحكيه شوية على القروض الاستهلاكية بأكثر تفاصيل وشنية آخر المستجدات القانونية فيما يخصها وبرشة تفاصيل. أي زيد مش نبدأ نحكي من طولة، خليني بعد شوية مع سيري ذابوس جندا. تبحيرة اليوم وين مش نهزكم في تبحيرة، مش نمشيه مرة أخرى البنزرت، وفي بنزرت مش نمشيه ليزيل كاني أو ما تعرف بالكابزبيب، إن شاء الله مش يهزنا أخونا محمد عزوز، يعمل بينا جولة مزيانة غادي ويعمل بينا دورة ونتعرفوا على التراكن المزيانة متاع بلادنا السمحة العزيزة اللي الواحد كيف يعرفها يولي يستغني على برشا خروجات للبرة. لما حالة كل حاجة في بلاصتها وكل حاجة في قيمتها، ولكن هات الواحد يعرف بلاده الساعة بالباهي، ومن بعد يبدأ يلوج كيفاش يخرج للخارج ويزيد يتعرف على مناطق أخرى. نفحات دينية مع الأستاذ علي بسباس، إن شاء الله مش تكون تقريبا مع الحداش غير ربع، مش نحكيه على الاستعداد النفسي للمولد النبوي الشريف، أكثر تفاصيل كيف كيف كتبعونا تو تعرفوها. حكمة اليوم تنقول هيكم بعد شوية، ريتوريت موجود، موضوع النقاش في الساعة الثانية، يقال أو يقولوا عاش من عرف قدره، وإلا فما بالدارجة يقول لك إذا كانوا فال قدر ما يفات العيشة، عاد ما عادش ما عادش. طريقة أخرى زعم عاش من عرف قدره هي حكمة ولا قاعدة في الحياة؟ من الأخر مش نحكيو على القدر، وفلان قدرني وفلان ما قدرنيش، وانا قدرته هو ما قدرنيش. اخي مفهوم القدر يتبدل من فترة لفترة، من من من من كيفاش نقول، من جيل لجيل. شنو مفهوم القدر بالنسبة ليكم؟ وش معناها عبد قدرني وش معناها عبد ما قدرنيش؟ اكثر تفاصيل اكيد تو ناخذها معاكم على 70 164 280. شريفة مراد حش قاسم، يسرى الغربي، وسامع بيبسية، ريم بوعسيدة معانا ضريبة في الكواليس. الكل نسلموا عليكم ونتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقرات الدار داركم. نعملوا ومضة صغيرة سيدي المخرج على الدار داركم وناخذوا ضيفنا لأنه عنده التزامات في التوقيت، ومن بعد مش نغنيه على سيدي النبي. مرحبا بكم.
1: شريفة شريف معاكم في الدار داركم.

0: رحيم ديما الواحد معناها خاصة فئة معينة نقول أنا يمكن الشهرة يمكن العباد اللي ما عندهاش كيما نقول برشا مداخيل اللي تعاون تلقاها في الغالب عنده مدخول مادي واحد يبدأ ساعات يكمل في الشهر ولا يحاول الغسرات معناها المادية يتجاوزها. مراد معانا لو ممكن بالموسيقى تلقاه معناها ربي يعلم بيه كيفاش يتجاوزها وقت ما فما برشا سمعنا بحكاية هالقروض بدون فائدة وبدون ضمانات. برشا توانسة فرحوا برشا عبيد استبشروا خير قالوا على الأقل في الرونتري سكولير. أنا نحكي بما أني برنامج الدرداركم دونك نحكي كل ما يهم الأسرة برشا من العائلات اللي يقول لك يا أخويا أنا 5 ملايين والله يتسرح لي دين والله يتنفسنا خاصة أنهم يرجعوا معناها بعد 6 شهور ويرجعوا المبلغ ما يتسميش حاجة كبيرة معناها الحق رحمة من الله. ولكن ما راعنا برشا اللي مشاو للبنوك ونفس الإجابة تقريبا اللي يقولوا ما زلنا وما علبناش وما سمعناش وما جيناش وما ما ما ما زال كلام وكلام إذاعات. أي هذه معناها فمش كل مشى قال لما ذاك قالوا لهم سمعنا في الإذاعات وهي إذاعة صفاقس وبرشا إذاعات قالوا لهم ذاك كلام إذاعات. تدخل البنك المركزي باش يعدل في الموضوع ويرجع ماهوش كلام إذاعات راهو كلام واقع. أو الأستاذ رضا بوزقندة بصيفته مكون في مجال التصرف في المؤسسات مشكور جدا مش يعطينا آخر المستجدات فيما يخص هالقروض هذه اللي ما فيهاش لا فائدة ولا ضمانات. سي رضا نهارك زين.
1: صباح الخير مدام. شحالك؟
0: مرحبا بيك ونورتنا معانا ديما في إذاعة صفاقس وبرنامج الدرداركم.
1: مرحبا بالناس كل
0: يعيشك. أيوه أستاذ طول ندخلوا فندق.
1: أول حاجة نحب نصلح حاجة مهمة جدا اللي هو ماهوش كلام إذاعات.
0: صحيح.
1: هو هذا قانون عدد 41 سنة 2024 والمؤرخ في 2024 والفصل الثالث منه كان صريح يقول تخصيص تعطيه مدات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشهر. معناتها بنوك الرابحة مش دي بيها الرابحة باش تخصص 8% من المراجيح الخطوط التأمويل اللي باش نحكيو عليهم توا. دونك ماهوش كلام إذاعات هذا راهو قانون وصدر في الرايه الرسمي. لكن من 2024 قعدنا نستناو في الأوامر الترتيبية في جويليا 2026 وهبط الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمؤرخ ب 23 جويليا ما عندوش بشرة ونحكيو الشهر اللي فات يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات صغر على شرط. دونك الأمر هبط ونحن تيهبط الأمر راهو سيبون قانون يلزمو
0: يتنفذ. أي
1: يتنفذ.
0: نبديلك بسؤال أول بسيط جدا.
1: أي.
0: هو على أساس القروض هذوما للبنوك اللي معنى مش تعطي نسبة من الفوائد الربحية متاحة هكا ولا
1: مش تعطي 8%
0: تنجم بانكا تبعني مليح أستاذ نجم بانك تقول لك لأنا ما ربحتش السنة.
1: صحيح. طب ما بنوك وتنجم تقول ما ربحتش
0: ما ربح. دونك يلزمها تثبت تثبت لي ولا تثبت لشكون
1: تدخل الانترنت تكتب البنك هذيك رابحة ولا خاسرة يعطيك ديريكت.
0: سمح.
1: فانت دونك الحكايه ماشي طيبه هذه حاجه الاولى. فانت خاطر كل شيء ولا مشهور معناتها هذوما كوتي بورس وكل شيء منشور. فانت منا باش تجيك يقول لك انت ماشي القانون هذا راه مش صحيح. هذا راه نحن نعطيو
0: كلمه معلومه قالت
1: صحيح معلومه صحيحه اللي هبط في الرايه الرسمي هذا قانون سينفذ. تقول لي شنو اللي صار؟ اني واحد من الناس كان دخلت الخاصة معناتها مشيت للبنك وقدمت المطلب هذايا وحطوا لي ديشارج وكل شيء. لكن لنا الامور انترن معناتها الداخليه مازال خاطر مازال كيهبط القانون دونك قبلها شويه وقت باش معناتها يحضروا رواحهم وكل شيء وهذا راه مفروغ منه ومعناتها وحاجه نجمت فيه. دونك فما ناس قبلت المطالب فما ناس ما قبلتش المطالب. لنا فما جديد اللي جديد علاش احنا تو دخلنا وحتى معناتها في وسائل الاعلام قولوا راه فما جديد وكل ما فما جديد تبدل حاجه فما نواكبوا.
0: صحيت.
1: طبعا نواكبوا. جديد اللي البنك سنترال البنك المركزي يراسب رسميا المجلس البنكي والمالي والمصدر هو السيد محمد المخيلي الاستاذ البنكي والاطار البنكي. دونك يقول لي فما مراسله صارت بين البنك سنترال والمجلس هذا. علاش يقول قائل باش يقولوا لهم يمنعوا سوى الحصول على المطالب هذه وتقديم المطالب هذه ورقي 10 كيلو ورق مش لازم ما تمشي البلديه باش تمشي تقول له راني باش ناخذ قرض. لا مش كيف الحكايه هذه ولات تصير على منصات الكترونيه. اش قالت لهم حفتهم باش يعملوا منصات الكترونيه لقبول المطالب، وهذه حاجه نسموها حاجه مهمه جدا. علاش؟ على خاطر لنا باش نمشيو للمساواة. شو يقول الفصل السادس في الأمر الترتيبي هذا 248 يقول لك يراعي في إسناد القروض والتمويلات على شرف أسبقية تقديم المطلب باحترام مبدأ المساواة. مش معناته مش في الوجوه وفرق الحب، لا، لنا اللي باش يقدم له باش يقولوا دونك لنا باش يعملوا المنصات هذوما بالثانية بالدقيقة كل إنسان يعرف قديش قدم قبل الأخر وقت تكون بعد معناتها الأمور سلسة والأمور أمنظم
0: واضحة وفيها برشا شفافية. احنا نقوله فما ترانسبرانس
1: راهو ديجيتاليزاسيون ولا رقمنا راه يتخلي فما حاجة معناتها كل شيء باش يكون معناتها مراقب، واللي سيت هذوما اللي نحكيو عليهم المنصات باش يكونوا مراقبين من البنك المركزي. دونك الحكاية لنا شوية معناتها نستناو شوية وقت المنصات هذوما إن شاء الله باش يحضروا في أقرب وقت وإن شاء الله يا رب يحضروا قبل العطر الثاني
0: والله
1: كما قلت لك إن شاء الله باش نبدأ باش يبداو العباد تصب في المطالب نتاعها. ثم بعد ما تصب المطالب نتاعها وقت اللي تحضر 10 ايام البنك لنا عندها
0: تدي لي 10 ايام باش تقبل ولا ترفض،
1: وكان باش ترفض يلزم بعد في الاخر الكوليتي يكون الرفض نتاعها معلن علاش رفض. خلينا نعمل تذكير قبل كل شيء باش نعمل تصحيح صغير. انت قلت في 6 شهور يرجعوا الكريدي، هذا مش تصحيح
0: لا بعد عامين لا عامين ما 6 شهور امهال
1: هو مع إمكانية زادة.
0: صار ماهيش قاعدة مش معناه دوفيس مع الإمكانية
1: مع إمكانية دونك كل دوسيب
0: تقدير يعني تولي مسألة صحيح. تقديرية ليلهم يقولوا لك إيه هي لا واضح صحيح. واضح
1: دونك احنا خلينا نعملوا معناته كيما نقولوا حوز
0: ميسيلش
1: القانون هذاش يقول فما قروض لنا على التمويل على الخطوط على الشرف بالنسبة أول حاجة للأفراد اللي هم عندهم مش بيتين ده شخص عادي يكون يخدم الوظيفة العمومية ينجم يكون في الخاص ولا يكون عنده مدخول زادة من أي أصناف من المداخيل لأنه ينجم يأخذ قرض على شرف لحدود أقصاه 5 مليون.
0: بالله هوني نقطة وسؤال معنيها جيني واحدة قالت لي أنا خياطة نخيط عندي داري ملكي مانيش عاملة الحق باتونت لكن نخيط في داري وعندي كليوناتي والكل النجم ناخذ 5 مليون.
1: هو لنا نظام مش استثناء هي تقدم في البنك نتاعها اذا البنك نتاعها ترى اللي عندها مدخول باش يرجع وكل تعطيها.
0: واضح
1: فمش القانون لم يستثني
0: صحيح
1: فهمت في الافراد قال الافراد بصفه عامه
0: واضح
1: مش من المؤسسات الصغرى اللي هما الاستثمار نتاعهم مش رقم المعاملات انا نحكي على الاستثمار لنا ما يفوتش 150 الف دينار هذا عنده الحق في 10000 دينار كاحد اقصى
0: وكيف كيف على عامين يرجعهم
1: نفس الشروط على عامين مع إمكانية الأمان 6 أشهر. هما نمشيوا للجماعة اللي هما المؤسسات الصغرى والمتوسطة هذوما اللي الاستثمار نتاعهم من 150 ألف دينار حتى 15 مليون دينار ومعاهم المؤسسات الأهلية الشركات الأهلية يقولوا نحن هذوما هذوما الحد الأقصى 25 ألف دينار. شفتم ثلاثة هذوما لا فوائد ولا ضمانات ولا شر الإدارة ولا اللي عطار وزاد حتى اللي فري دوسي لا معناتها العمولات نتاع البنك لا ثلاثة هذوما ينجموا
0: لي تروا كاتيجوري معناها اوترومون هذوما ثلاثة أصناف اللي مش يتمتعوا هذوما صحيت وهذوما لي مونطون المبالغ دونك 5 ملايين و10 ملايين و25 معناها الأمور راهي قانونيا قاعدة شادة في نيتها فقط ولات مسألة إجراءات إدارية فيما يخص تو معناها باش تصير البلاتفورم كهو هذا اللي معطلة
1: هذا هو احنا تو قبل كل شيء ندعو الناس ما عادش تمشي الى بنوك
0: حتى
1: المطالب الورقيه راهو المطالب الورقيه ما عادش باش تقبل
0: تو كيما انت سيادتك سيري ذا ورينا الفيديو ومشيت وصبيت وفي بالي تقبلت انت ولا
1: اني حطوا لي ديشارج على المطلب نتاعي
0: اللي صاروا ال 10 ايام عاد انا الفيديو نتاعك ريتو عنده قديش
1: بالضبط
0: اعطاوك ولا ما زلت
1: لا عاوش قالوا
0: توا
1: في المراسلة كل شيء ولا الإلكترونيك
0: صحيت هذا حبيت نقول لك مش نقول لك هل اللي عطاوهم لول مرة معناها الديشارج ويلزون كونفيرمي معناها قالوا لهم إيه موافقين، هل بداو ينجموا البنوك يسلموا الفلوس والا لا تو نعاودوا مارشاريير والناس الكل نبداو نفس خط الديبار؟
1: مادام كل شيء طاب شيء مش بالالكتروني
0: دونك نرجع انت بيدك باش ترجع تو مطلب اخر
1: يقعد يقعد يقعد يقعد
0: يمكن الاسبقيه
1: هذا باش نشوفوا معناتها بالتجربه اسم البنوك باش تاخذوا معناتها المطالب هذوما اللي تصبوا بالكوليكات باش تصبوا ليا معناتها في البلاتفورم تاعهم بعد كي تخسر ولا تقول لك لا نرجعوا للناس
0: الكل الناس الكل من نفس خط الديباري
1: كل كي بعضنا فهمت ونرجعوا من اللول بالكوليكا واني في كلتا الحالتين باش نتبع الحكاية
0: اكيد واحنا اكيد مش نتبعوك باش نعاودوا نجيبوك
1: قالوا لي لا راهو الناس الكوليكا راهو حتى المطلب اللي صفيته هذاك راهو معناتها يلزموا يعاود يتصب من اللول بالكوليكا باش ندخل للزيت وباش نصب وما كان عطوني عطوني ما عطوني ايش راهو معناتها فما سبب بيكون معناتها مقنع
0: التعليل هذاك من بعد باش يعطيوك التعليل واضح
1: حتى حاجه مهمه جدا تو
0: واضح
1: فما برشا ناس اش تقول لك مدام تقول لك يعني كان في التعليل اللي معنا ذا ما عادش نجم ناخذ وكل شيء وهذا ماهوش صحيح راه نحكيه الامر ذا سيطبق وكل سنه
0: وما فماش ديلي مثال ماكس نقول كل حد عنده الحق باش ياخذ مرتين ولا ثلاثه لا ماهوش محدد
1: لا سؤال مهم لا خلينا نوضح الشيء هذا ما خلناش الحاجه طيبه مش يقول لك لنا بالضبط يقول لك كما لا يمكن الانتفاع بقرض او تامين تمويل جديد في اطار احكام هذا الامر الا بعد خلاص كامل القرض او تمويل سابق بمعنى تحب تاخذ انت مره اخرى
0: خلص القديم وابدا
1: اما خلصني في القديم وبعد تنحكي
0: واضح
1: فهمت
0: واضح
1: نحن اني نقعدك مدام نواكب في الموضوع
0: وين نواكب فيك ماني قلت لك سيريفا وين فما جديد صحيت اكيد نرجع لخويا الباهي الاستاذ رضا بوزقندة باش ديما نعطيه المعلومه بطريقه مبسطه للناس الكل والعامة الشعب
1: يعني نقعد بحاجه مهمه جدا ان شاء الله كان باش في وقت كثير بلاتفورم نجموا نمشي معناتها في حتى في راديو تفاقس نوريو العباد كيفاش يدخلوا وكيفاش يعمروا وكيفاش يحطوا لي سيكون نتاعها فما برشا ناس تقول لك اني معناتها لي سيت ويب وكل شيء نخاف نعمر بالغلط يا سيدي من راديو تفاقس ان شاء الله دوما تصير واحدة ديك
0: ان شاء الله ناخذوكم تو نعملوا تيست اي ان شاء الله
1: ونعملوا حاجه قدام الناس الكل ونحبوا المعلومه نحن شنو بجيبتي فانتانا المعلومه المعلومات نتاع الشيء اللي ينجم يفيد الناس
0: اكيد نوصلوه لها صحيت صحيت سيري ذا بوزقندة اكيد سيري ذا بوزقندة مكون في مجال التصرف في المؤسسات الف شكر ليك عليها التبسيط هذايا وعليها التدقيق ونرجع مرة أخرى ديما رانا مش نحاولوا في برامجنا الإذاعية نحينوا آخر المستجدات فيما يخص هالقروض هذه اللي بدون فائدة وبدون ضمانات ورب إن شاء الله يجيب القسم والرزق للناس الكل يعيشك أستاذنا فرصة طيبة وإن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى
1: بارك الله فيك
0: يعيشك نمشي والنغمة ومن بعد مش نعملوا تبحيرة أكاهو قبل ما يخرج الصيف

0: شريف الشريف معاكم في الدرداركم.
1: العشرة واحد وثلاثين دقيقة ديما معاكم في دارنا وفي داركم وفي دياركم. الناس الكل مرحبا بيكم. حكينا على الفلوس خاطر هي اللي هي مفتاح السعادة في برشا مواقف في برشا حاجات. على الأقل ما نجموش نتفرهدوا ولا نبحروا ولا نحوسوا وجيب فارغ، معناها هذا موضوع متفقين فيه. ما قلناش هي كل شيء الفلوس، ولكنها وسيلة تساعدنا مثلا باش نمشيو البنزرت وبالتحديد نمشيو الكاب زبيب لزيل كاني. ها أخونا محمد عزوز مشكور جدا ماشي يعمل بينا جولة مزيانة في منطقة كاب زبيب ومشي عرفنا خاصة شنية أهم الخصوصيات متاحة وفرصة للي قاعد يسمع. إذا كان مازلت تنجم تبرمج خرجة ولا تبحيرة وإلا عندك شوية فلوس هكا متركنا شوية مازلت تحب تبروفيتي مادام الطقس مزيان، هذه فرصتك. خويا محمد أي نهارك زين؟
2: عسلامة أختي مرحبا.
1: عايش نحوي للصحة لباس؟
2: الحمد لله يرحم والديك وبارك الله فيك.
1: الحمد لله يا خويا. اش نحويلكم انتوما واش نحويل منطقتنا السمحه المزيانه اللي مشتزنا ليها؟
2: الحمد لله منطقتنا من اجمل المناطق في تونس. عندنا بلايص مزيانه برشا برشا اللي هي مش معروفه برشا مش متكتش فيها. هو برد كاب زبيب، عندنا فيها برد صغير اللي هو برد صيد بحري.
1: اي
2: صغير ما يرفعش الفليك الكبار، كان الفليك الصغار ماهوش كبير برشا. البورت نتاعنا هنا في كاب زبيب يتميز البورت نتاعنا اللي هو جاي تحت الجبل في منطقة المتلين في الوسط ما بين بنزرت وما بين غار الملح والأفلاق، يعني جاي في الوسط بيناتهم، منطقة استراتيجية ياسر. قابلنا بالضبط ليل كاني، جزيرة الأحلام ليل كاني
1: مزيانة برشا. أنا دخلت عاد وقعدت نتفرج. أيوة ويسرى مشكورة جدا زميلتنا يسرى الغربي، هاي أنت تحكي وهي تحبت لنا في بعض التصاور زيادة أون باراليل.
2: أي هي التصاور ما تعبرش على اللي تمشي غادي، لو قلت ما نحكي لك ما تعبرش. هي راهي ليل كاني في الميليتير، معنا فيها حضور عسكري ميليتير غاديكا. جزيرة تونسية تقسم ليزيل كاني، هما تقسم على أربع جزر صغار، زوز كبار وزوز يتمثلوا في حجر معناه طالع معناه صخور كيكا. زوز كبار اللي فيها الوحدة فيها الناظور اللي تبنى عام 1860 بعد ما صارت غرق سفنة بريطانية غاديكا وقتها في الزون تبنى الناظور. غير الناظور ديما فيه على الأقل حضور عسكري، فما زوز ولا كاس الميتير موجود في غاديكا. للأسف الزيادة هذه ممنوعة معناها على المواطنين الكل باش يمشيو لها. نمشيو كان برخصة من الجيش الوطني ولا من الليلية ولا من الحرس الوطني، معناها باش الناس نمشيو برخصة. شنو باش نقول لك آخر، معناها هي حتى كي باش نمشيو يمنعونا ساعات باش نهبطوا فوقها، نقعدوا في البلوكة بتاعنا نعوموا كل شيء كل شيء. لك هو معناها حضور عسكري فيها وما يخليوناش ندخلوا لها. بالنسبة للكالين كيما قلت لك فيها برشا بيسينات، معناها سميو زوز ولا ثلاثة بيسين بيسينة اللي فوق الجيرة تلقاهم داير مشيت كل بحر يدخلها، تلقاها فما غرق خمسة متر من ثلاثة من زوز حتى عشرة متر في وسط البيسين، تمشي تدور وكل شيء، مناظر مزيانة ياسر. تلقى برشا أنواع تاع حوت صغير، ما تلقاش حوت كبير هذيك، تلقى حوت صغير وتلقى ريتي.
1: البارح نحكي معاك قلت لي حتى الفرخ نتاع المناني نشوفوه.
2: تراه مثلا انا اخر مره مشيت لقيت الفرخ مناني يبدا صغير هكا، ما هو عم في القاع. هو كوريو برشا يحب يثبت يقول شنو هذا اللي جاي يعوم هنا، معناها جاي لي بلاصتي داري يعوم هنا، يبدا يخزن لك يبدا يتبع فيك، يبدا يتبع فيك هكا بشوي بشوي، يبدا يتبع فيك من بعيد معناها، ويبدا يخزن لك كيف عليها. معناها اللي عنده جوبرو متصوره باش يصور تحت الماء ولا حاجه يعمل تصور، ما شاء الله ما شاء الله مزيانين برشا. الصخور نتاعها كيفاش اللون نتاعهم تلقى على الموف على الوان الوان ما يش نورمال هذيك.
1: فهمتني حاجه مزيان.
2: نحكي لك نزيد نحكي لك على الكاب زبيب. كاب زبيب اللي هي اول
1: المنطقه في حد ذاتها،
2: المنطقه في حد ذاتها اللي هي زاد عالميه، منطقه مزيانه برشا برشا برشا. اول ما ندخلوا نلقاو شط غدير العين، ثم عين قريبه غاديك، وقبل دون لوطون كانت معروفه بالطن، حوت الكبير تاع الطن كان قبل فيها، كانت فيها النار اللي كانت تو في سيدي داود، كانت فيها غاديك قديمة ديجا مازالوا الأثار نتاعها، كانوا يصطادوا في الوقت القديم، معناها مش عندها قديمة نحكي في التاريخ. يصطادوا الطن غديك ويعلبوه ويصدروه لبرا فهمني. فما توا عنا غدير العين هذا فما برشا عيون خارجه من الجبل فهمني عيون ما حلوه
1: ما شاء الله
2: دير هذا في فم في اول كاب زبيب. بعد ندوروا من غديك على اليسار على اليسار نلقاو الجبابي وعلى اليمين نلقاو شط ميمي تبع راس الجبل اللي هو شط مزيان برشا فيال شط ميمي فيه دي باراسول فيه بلايص مزيانين على الاخر نجم عباد تمشي غاديك شط ميمي معروفه. نكمل نحكي لك على الجبابي. الجبابي هما فيهم اربع جبابي. الجبابي الاولى اللي هي اكسيسيبل نجم واحد يحط كرهبته فما باركين غاديك ويهبط على روحه. الجبابي الاولى مزيانه ياسر وغارقه كل شيء. الجبابي الاولى هي الاكسيسيبل. الثانيه والثالثه والرابعه الثانيه والثالثه ماسكين بعضهم اما يتعدوا له معومين الاغلبيه ولا على الجبل.
1: انت كي تقول لي جوابي محمد خويا معناها المهم الحين ما مالح بحر يعني
2: ما نحكيو على البحر
1: صحيح
2: على البحر تلقاها ديريكت على
1: ما ونح... ما فما فما اختلاف في اللهجه من جهه لجهه.
2: أي.
1: انا مثال الجيبي نعرفها بحكم تربية في الساحل. الجيبية هي تتبنى بني معناها كيما الاحواض الكبيره عرفت. نغسل هذه خاصة من خصوصيات ربما المنطقة إنه أحواض كبيرة من عش يحطوا فيها ما ولا هيك. عليش سألتك شو معنيها الجيبية غادي
2: يعطيك صحة هي ما تاخذ من الاسم هذيك
1: صحيح
2: هي جيبية طبيعية
1: صحيح ما هي جيبية طبيعية صحيح
2: هي ديريكت سات صخري تسجل تلقى ديريكت مع عمق
1: سبحان الله
2: 4 متر وشير بلاس معناها غاديك تزيرج مزيان تشوف اللون نتاع الماء نتاع
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله كما قلت لك. هي قلت لك الاكسيسيبل نجم تمشي لها الجبهه الاولى الجبهه الثانيه والثالثه يقول لي فما شكون يطلع لها على الجبل من فوق ويعرض لها ولا يمشي لها عمان. والاروع الجبابي الكل احسن وحده فيها هي الجبهه الرابعه فيها اللي هي كلها دوامس فيها تنزل تدخل من بلاصه وتخرج من بلاصه اخرى فيها كي تدخل داخل في الغلام تسمع تورش مارينا هذيك التورش بتاع الماء هذيك
1: معناها يلزم معاك قيد وعبيد تعرف البلاصه بالضبط مش نيمبورت كي يدخل لها
2: كي يدخل لها يلزم يبدا البحر تياب تياب معناها الباكر تقف مزيان على الاخر
1: ميلا سينو سيريسك
2: خاطر المشكله فيش اللي احنا غاديك اللي عندنا اللي كيبدا ريح قبلي ريح شرش كيبدا ريح شرش تبدا مخطره غاديك ممنوع العومين فيها وبالرغم من الحمايه المدنيه واللي هي والحرس الوطني يمنعوا العباد باش يعوموا من برشا صغيرات يجيو يعوموا وينكدوا غاديك
1: يتهوروا
2: اكثر وبرشا مساكن غرقوا وصاروا لهم برشا حكايات علاش؟ خاطر هي فيها اللوطه برشا باش اسمه غارات اللوطه في الماء الماء اللوطه دنيا اخرى وبرشا مغارات وبرشا حاجات اخرى كي تهبط واحد انا معايا شكون مره حسيته غاديك يعوم هبطت هي مرأة هبطت عوم خرجت تبكي مدام شبيه قلت لها لباس فما هي معناها مرت صاحبي هي معناها مدام فما لباس بيك هذيك حاجة سنين وبيك قلت رجعت شي شبت حاجة قالت لي نبكي اللي منظر اللي ريت اللوطة سبحان الله عمري ما ريت كيف
1: ريت قدرة الخالق ونعم بالله
2: خالق الحمد لله
1: ونعم بالله
2: عالم آخر اللوطة تحت الماء
1: أكيد عالم كامل أي
2: عالم اخر غاديك هذوما الجوابي بعد الجوابي هذوما الجوابي الرابع كيف قلت الجوابي الرابع كيف قلت الجوابي الرابع هي عز واحده فيها ست صغير لداخل صغير معناها ست صغير مش ما ست رملي ست صخري صغير وهذا تدخل لها من البلاصه تعاود تخرج من البلاصه الاخرى على الاخر بلاصه عباد يجيوها بالكاياك ما تعرفش يدخلوا لها ولا يدخلوا العومين بعد الجوابي نلقاو السخيرات بلاصه اسمها السخيرات اللي هي كيف كيف كيما الجوابي شويه اما ماهيش اكسيسيبل لازم تتعدى من فوق على الجبل وتهبط لها صعيبه شويه هي السخيرات وبعد السخيرات هذه تلقى غدير القصبه غدير القصبه اللي هو شط عالمي نشكروا عندنا مواطن تونسي اللي عمل السنة حاجه مزيانه ياسر اللي هو وحده تبرع صرف لي حكايه 5 ملايين اللي عمل دروس وعمل الصخور باش العباد تنجم تهبط لها
1: ربي يبارك فيه ان شاء الله
2: ربي يبارك فيه هذا عملهم من المال الخاص وقدها علاش خاطر كل عام يصير لنا اكسيدونات فهذيك العباد يهبطوا على الجبل فما شكون يطيح فما شكون يضرب فما شكون يجرح الحمد لله يعطيه الصحه اللي هو عملنا الحكايه هذه برك الله وفيه نشكروه بالبداء السنه ولات عندنا فما دروس وفما عامله كيسور هكا صغير ينجم يوصل لغدير القصبه اللي هو ينجم يوصلها حتى بكهرباء صغيره فما بيست نعرفها انه يوصل لها غاديك غدير القصبه هذه عباره على كريك يتلموا فيه حتى كي يبدأ البحر هايج لبرا تمشي هنا تعوم غدير القصبة فيه عين ما حلوة اللهم صل على النبي تنجم تشرب ماء بارد بارد بارد اللهم صل على النبي عليه
1: ما شاء الله
2: روعة الشط تاع ديال القصبه مزيان ما نحكيلكش مزيان كي تجي تشوف تصاور وتشوف واحد الله يرسل عندي. بعد غدير القصبه نلقاو داموس الابيض بلاصه اسمها داموس الابيض كيف كيف زاد مزيان على الاخر تقولني. وبعد بلاصه اسمها الوكر داموس الابيض ماهيش اكسيسيبل ماهيش ميسلها حتى حد كان بفلوكه.
1: تعرف انت تحكي وين بالعمل حسيت روحي كاني خرجت من تونس واحنا ما زلنا غادي.
2: والله اللهم صل على النبي هيك
1: ما شاء الله والله قديش بلادنا مزينها والله قديش بلادنا مزينها ومحليها.
2: انا ولد المنطقه وكل ما نمشي نشوف حاجه جديده وكل ما نمشي نزيد ننبهر.
1: سبحان الله سبحان الله ونعم بالله.
2: كل ما تمشي راهو سبحان الله انت كل عام يجي نو معنا يهيج البحر
1: اي نو
2: حاجات في البحر
1: أيه.
2: فما حاجة تطيح فما حاجة تبعد فما تتبدل
1: المشهد كامل يتبدل أيه.
2: يتبدل تحشيش اللوطة يتبدل كل حاجة تتبدل
1: سبحان الله
2: عم جاي مش نقاها يبيدة
1: لا تتغير
2: سبحان الله وكل ما تمشي تعوم تلقى حاجة جديدة
1: كل شوف كل كائن حي يتبدل راهو من الإنسان للنبات لأي حاجة تتنفس وخلقها ربي راهي تتبدل
2: أي
1: ما يقعد شيء كما هو والله.
2: من بعد الشط هذيك هو شط مزين يوصل حتى البنزلت مزين تميك للضيس فمع عيون الذئب فما الوكر فما بعدها ذوما كل نلقاو الدمنة الكثير لها نجم ندخلوا لها من المتلين هي الجبل الفوق فما شكون باني في الجبل الفوق عنده مناظر مزيانة في المتلين من عزمة بلايس المتلين اللي وين النعورات اللي هذوكم يدوروا بتاع الضوء تعرفهم شي الكبار هذوكم هاي تبدأوا من في الجبل هكا كتراهم المتلين نلقاو فيها كما قلت لك شط الدنة اللي هو شط رملي اللي احنا عنا معناش برشا شطوط رملية غاديك في كاب الزبيب نلقاو شط صغير هذاك كما فصلت من الاول شط صغير اللي هو في غدير العين ومن بعد نلقاو شط ميمي وطوى في شط دمنا فما هذوما اكسيسيبل كان اللي جماعة اللي كانت فوكات ولا اللي جماعة اللي يسكنوا غادي معناها ولا بالفلوكة تنجم تمشي لهم شوط فيرج معناها ما نجمش نوصل لهم حد بعد الدمنا نلقاو البيبان ماهيش نتاع جرجيس البيبان هذه تلقاها في بنزرت في بنزرت هذه فما بلاصة سبحان الله فيها كل بيبان محلولين على البحر هو جبل وتلقى بيبان وقبل ما تلقى البحر تلقى البحر يدخل في الماء يحفر التراب غاديك يعمل بيسين
1: سبحان الله
2: بيزين على الاخر البيبان هذه وبعدها نشط البواخر نعيطوا له معروف هذاك نشط البواخر وبعدها نلقاو الجمال وبنزرت هذه الزون تاعنا متكب الزبيب النقل طول نحكيو عن النقل باش يجيو غاديك المشكله فيه فما مشكله كبيره في النقل فما كار من راس الجبل النقل كله مربوط براس الجبل معناها كاين واحد زي من تونس ولا من بلاصه اخرى باش يخدم في البوبليك يجي في اللواز راس الجبل ومن غادي يلقى النقل التاكسي جماعي يهبطوا في البورت تاع كاب الزبيب فهمني ومن غادي من كاب الزبيب ينجم يمشي للبلايص هذا ما قلت

0: كابزي بيخرج غادي كيجيو وعنا البارك لا مونتينينا بالخارج يجيو غادي الباركينغ صغير غادي كتتعبى بالكراهب
1: واضح واضح
0: باش تمشي الدور
1: ايه؟
0: تمشي تحوس
1: ايه؟
0: كبيرة تبارك الله
1: ما شاء الله.
0: عندنا خلينا ساعات يخرجوا من كابزبيب عندنا زاد فلوكة
1: فما الفليك معناه اللي يحب يعمل تبحيرة دونك بالفليك اللي خاطروا ما يلزمهم رخصة هذا ايه؟ اللي فهمته معناها منك البارح دونك مش كل حد ياخذ فلوكة وماشي صحيح
0: مع مولا الفلوكة قبل باش نجم يقول اما فما عندنا فلوكة كبيرة ما احنا ممتازين بها في بنزرت في بورت كابزبيب اللي تعمل غط
1: اختصاصها غطس
0: معناه يهزك البلايس هذوما تمشي تعمل غطس سومارين بلونجي سومارين بتطور تعمل تطور غاديك تعمل ستاج 1 وستاج 2 فما غاديك اللي عندهم يعلموا الغطس وكل شيء فما برشا عباد يحبوا حتى مش يتعلم كل شيء جوست يحب يعمل
1: يحب يكتشف ويعيش التجربة واضح واضح
0: كل شيء معناه تمتاز به كما الهواري وكما الخليبيا وبرشا بلايص
1: حاجه ياسر مزيانه محمد عزوز ولد منطقه كاب زبيب محليك محلى من حبك لمنطقتك قديك شي تحكي عليها برشا عشق وبرشا محبه اكيد وان شاء الله المواعيد معك تتكرر فقط نحب نقول لك تنجم تدخل على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس راديو صفاقس وتخرج انت بالطبيعه باش تاخذ بارتاجي عندك هالدور دور السفير اللي انت قمت به باش عرفت بمنطقتك وبجمال البحر متاع المنطقة متاعك شكرا ليك محمد عزوز وان شاء الله ديما نتقابل وان شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ألف شكر ليك ان شاء الله يا محمد نمشيو للنغمة هاوش مش يصير يعني يا بسميس يا أستاذنا خاطر نحب نحكي معك من بيهش قبل نعملو غنيوة

0: وجينا للفرح جيناك يا هكا جينا لفرحك يا الغالي. هي من الاخر الغنيه اسمها سبع ايام وسبع ليالي، زعم مازال فما شكون يعمل فرح بسبع ايام وسبع ليالي؟ الله اعلم. استاذ علي بسباس نورتنا، مرحبا بك.
1: صباح الورد والفل والياسمين،
0: كل عام وانت حي
1: ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، شهر مبارك
0: يعيشك.
1: احنا خاطر وقت يحل هالشهر المبارك نتاع المولد نكهه خاصه رو.
0: ما شاء الله،
1: حتى بالصيف وحتى بالتفرهيد
0: كل حاجه في بلاصتها.
1: الشهور العربي ما تتنساش.
0: اكيد اكيد. ربيع الاول هو الشهر اللي تولد فيه سيدنا عليه الصلاه والسلام.

0: الله عليه وسلم.
1: وإن شاء الله نهار 25 أوت بالتقويم الميلادي يكون نهار مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: إن شاء الله كل عام والناس كل حية بألف.
0: نعم.
1: خير.
0: نعم.
1: نفحات دينية عندها علاقة بموضوع المولد.
0: أيوة.
1: كلمة ليك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربيع الأول أو بما يسميه أهل الذوق بربيع الأنوار، لأن الله تعالى نور في هذا الوجود بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما نحكيوش هوني على التقويم فقط او كتخل شهر ربيع انه هو شهر رقم 3 في التقويم الهجري، لا، بل نحكيو على اصل الازمنة المرتبطة بالعبادات، يعني اصل ليلة القدر واصل شهر رمضان والعشر الأواخر والعشر الأوائل من ذو الحجة وغيرها من الأزمنة المرتبطة بالعبادات. الزمان الذي يكون أصل كل الأزمنة يكون عنده شأن عظيم، يكون فيه احتفاء عظيم. الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منة وعطية وهدية من الله سبحانه وتعالى. إنسان يجي باش يقبل هدية من عند إنسان ويأخوها من عنده، بطبيعة الإنسان باش يحكي عادة وباش يعظم ويقول فلان أعطاني وهدالي ويبدأ يحكي على الهدية ومواصفاتها وخصوصياتها وغير ذلك، فما بالك بالكريم سبحانه وتعالى الذي أعطانا الهدية وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش نقول آية كريمة من سورة آل عمران، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني منا احنا نعرفوه من نسل العرب من نسل سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني حق لنا نحتفي بهذا المولد، واستعداد ليله راهو مش ليلة المولد وعدي، وبصراحة باش نحكي بصراحة موش فولكلور وعدي، موش بروتوكول متاع ساعة من زمان وعدي، إنما وقت اللي يدخل شهر ربيع الأنور عندي عائلة في جردي وعندي صغار وعندي ناس نعرفهم، كيف أزرع محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، خاصة أنه أحنا توا في زمان قست فيه القلوب وقست فيه الأرواح وساءت فيه الأخلاق وساءت فيه المعاملات. يعني ان نرجع الناس للمقصد الاسمى متاع البعثة المحمدية، انما بعثت مش لابني، لا، لاتمم مكارم الاخلاق. بكل اختصار الوضعية الاجتماعية اللي تولدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان وضعية صعبة في مكة، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ويأكل القوي من الضعيف، وضعية متاع قانون غابة. فكنا على ذلك، يقول سيدنا جعفر وقت اللي خطب قدام النجاشي ملك الحبشة، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف حسبه وصدقه وأمانته، وصفه بالسلوكيات. يعني الاحتفاء الروحي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعله يكون احتفاء بالرجوع إلى السلوكيات وبالرجوع إلى الأخلاق. صحيح الأخلاق دي بش نرجعوا لها، إنه أولا وقبل كل شيء هيك المجالس تقام، هيك المجالس اللي في المساجد اللي إن شاء الله بش نشوفوها في الأيام هذية واللي هي بدأت في بعض المساجد، مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائل وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثماش حتى نبي التحكى على الهمسة متاعه والضحكة متاعه والسكتة متاعه أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحابه يحكيوا على كل خصائص الشريفة عليه الصلاة والسلام. يعني نحن أحق، يقول لك لا ما تحتفلش، لا يا سيدي، هما الصحابة ومن كان معهم كانوا كما قلوا بلغتنا منهم للعرمة، كانوا مقتبسين من النور المحمدي، إنهم هما عندهم الطاقة إنه ما يعملوا حتى شيء، إنهم كانوا فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحنا اللي قالنا اشتقت لأحبابي، قالوا له أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، ربي يجعل منهم. قالوا كيف نعرفهم يا رسول الله؟ ما علامتهم؟ شنية الخصوصية متاعهم؟ قال يأتون غرلا محجلين من آثار الوضوء. أي وين آثار الوضوء الروحي والمعنوي والنفسي والسلوكي اليوم في مجتمعنا؟ وين أنا وين وقت اللي أنا نلتزم بالفرائض بما أمر الله ونجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ وين أنا وقت اللي توا باش نستعد لعل تكون بداية روحية جديدة في دراسة شمائل وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم راهو نفرحوا، راهو التونسي مجبول على الفرحة، التونسي المسلم اللي من عام 27 هجري من اللي دخلوا العباد للسبعة مجبول على الفرحة ومجبول على السرور. وأما بنعمة ربك فحدث، وما ثماش أكثر من نعمة نحدث فيها أنفسنا أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال عليه ربي وإنك لعلى خلق عظيم. ملا رسالة لكل السادة المستمعين والسادة المشاهدين واللي يسمع فينا، بقلوبكم وأرواحكم أحضروا قلوبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، علها تكون بداية خير في سلوكنا في أخلاقنا في مجتمعنا. ما ينصلح هذا المجتمع إلا بتلك المجالس التي كانت ولا زالت تعقد في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما درج عليه علماؤنا رحمة الله عليهم من أول مبدأ تونس من الفتح الإسلامي، أنهم متعلقون تمام التعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مولد مبارك، وإن شاء الله في هالشهر هذا تتعدوا بالأنوار والأسرار. ما يساش ما ننساوش الصيف، ما ننساوش الفسحة، ولكن ما ننساوش روحنا شوية وغذاء الروحي، كما ما تنساوش فطوركم وعشاكم، ما تنساوش أرواحكم بالغذاء. رب إن شاء الله يفرحنا وإياكم بما هو خير وأبقى يا رب العالمين.
1: إن نورمالمون نسكت خلي يخرج الانديكاتيف ومن بعد ندخل في الجزء الثاني. أما فقط تعليق، أنت قلت معناه فترة وفرصة باش نحيو فيها الذكر في ديارنا. الحمد لله ما زلت فما عائلات تقوم بالحكاية هذه، ولكن بنسبة خليني أقول نسبة كبيرة أكثر من 90% بداوا من تو العرك والمعروك على العصيدة ومش العصيدة، ونحب لكاجو منحبش لكاجو، ونحبها بالبوفريوة ونحبها بالفستق ونحبها ونحبها، وأجواء ما عندهاش علاقة بالجانب الروحاني اللي انت
0: علاقة.
1: كنت تحكي فيه
0: ما عندهاش علاقة،
1: واللي بديت تتحضر في الجبة اللي مش تصور بها العصيدة، واللي بديت تتحضر في المبخرة اللي مش نصوروا بها. ما هو بالنسبة لي لمولد مبخرة اي تعرفوا شيء توري توريت نرجع لكم به في الساعة الثانية بعد الحداش مع الشكر ليك
0: إن شاء الله، وإحنا نواصلوا إن شاء الله الأربعاء الجاي إن شاء الله
1: أكيد ديما نواصلوا في حديثنا على التحضيرات النفسية أو الاستعداد الروحي لاستقبال مولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، نرجع لكم بعد الحداش.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم السبت القادم ارتفاعا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والأثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 16 درجة. أقر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو في تصريح للأخبار بتواصل ارتفاع أسعار الغلال بسبب تكاليف النقل والخزن، وانتقد غياب الشفافية في مسالك التوزيع مشيرا إلى محافظة أسعار الخضر على استقرارها. في ظل تشكيات المواطنين من النقص الفادح المسجل في قوارير المياه المعدنية المعلبة في المحلات التجارية في هذه الفترة، أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقها العادي، وتوقعت تسجيل انفراج في عملية التزود بهذه المواد بنقاط البيع خلال الأيام القليلة القادمة. بخصوص جودة المياه المعدنية المعلبة المعروضة في الأسواق، فقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابح اليوم أنها مطابقة للمواصفات بنسبة 100%. تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد حسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. حذرت إيران اليوم دول الخليج من مغبة توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي، واعتبرت ذلك دعما للعمليات العسكرية التي تشنها واشنطن على أراضي الإيرانية. تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في وقت حذر فيه مسؤولون في قطاع الصحة من أن جهود الاستجابة الحالية لم تنجح حتى الآن في احتواء هذا الوباء القاتل. موجز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة
2: ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه أمال بنت قاسم لفقي أرملة المرحوم عبد الفتاح لكشو، والدة دينا، ميسة، سلوى ومحمد، شقيقة رمزي، عواطف، أمين وحنان. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامعة تقوى طريق لفران كيلومتر 6.5. تغمدها الله بواسع رحمته ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. Thank you.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

11:14 دقيقة رجعنا لكم ديما معاكم في الدردركم. ربي يحفظكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم السويعة الثانية في هكا تلخيص سريع جدا للسويعة الأولى اللي ما سمعناش واللي ما كانتلوش الفرصة يسمعنا بتركيز. نحب نقولوا له راهو بدينا حصتنا نتاع الدردركم تقريبا مع 10:12 دقيقة 13 دقيقة. كان معنا الأستاذ رضا بوزقندة بصيفته مكون في مجال التصرف في المؤسسات، حكينا شوية حول القروض بلا فائدة ولا ضمانات، وعرفنا انه ولات فما بلاتفورم هي اللي مش يقيدوا فيها الناس الكل، فقط راهي مازالت البلاتفورم ما بديتش، مازالت الأمور ما بديتش، من دوب ما تبدأ فما أي حاجة جديدة أكيد أغلب برامجنا الإذاعية ومنها من دار داركم مش نحاولوا نعطيوكم ديما آخر المستجدات. مشينا عملنا تبحيرة وين مشينا الكاب زبيب مع أخونا محمد عزوز، فرهدنا في منطقته المزيانة وعطانا فكرة على الجواب اللي موجودة غادي وعلى البحورات وعلى البيسينات الطبيعية، محليها بلاصة نشجعكم باش تزيدوا تتعمقوا في البحث عليها وعليش لا تبرمجوا باش تمشيوا لها إذا كان مازلت فما فرصة متاعت فرهيدة. ونفحات دينية مع الأستاذ علي بسباس، حكينا شوية على الاستعداد النفسي الاستعداد الروحاني للمولد النبوي الشريف، وما حكيناش على الاستعداد متاع الجبة المطروزة ومتاع الكيسين الماركة شنية ومتاع الفصدق والبندق والبفريوة وهيك الجوج مال كله، وما حكيناش زادة على الاستعداد كيفاش نخرج تصويرة انستغرامابل لعصيدة المولد. إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل ويهدي خاصة السيدات الحكيمات وأزواجهم الحكماء زادة أيضا باش ينقصوا من هالمرض، هذايا مرض التظاهر وغالبا بغير الحقيقة وأعيما أقول ونعرف فما شكون توصل تاخو سحفة إكس تاع حد جابها لها مزيانة برشا وتصورها على إنها هذه العصيدة اللي عملتها أنا وعملتها وهبطتها ودددي وتعمل منها قاوق، لشنو الهدف؟ والله لا فهمت. أنا واحدة من الناس أكيد يمكن معناها ديما نقول راني قديمة وفي إطار القدم متاعي، ومش كان أنا نسبة كبيرة من التوينسة يتسائلوا إلى أي مدى هالتظاهر هذا بتصور وين مش يوصل، شنية نقطة النهاية؟ وقتنا يقول لك وقت صورة إيه، لكن ما فيهاش حدود، الله أعلم الله أعلم. قبل من ولا هات نذكركم موضوع اللي مش نتناقشوا فيه ونستقبل فيه مكالماتكم الهاتفية على 70-164-284، ومشكور زميلنا أسامة يبدأ يحضرنا دفعة من المكالمات. موضوع القدر، يقول لك عاش من عرف قدره، هو هذا يا أخي حكمة وإلا قاعدة في الحياة؟ شو مفهومك للقدر؟ شو معنيها فلان قدرك وفلان ما قدركش؟ صارت شي مشاكل في جرة إنه فلان ما قدرنيش وإلا رجعتش المياه لمجاريها صافية جدا لأنه فلان وفلانة قدرتني فوق القدر قدر؟ هات نفهمه ونشوف التجارب الاجتماعية متاعكم. لكن قبل ما ناخد دفعة من المكالمات الهاتفية عندي هكا شوية تحويسات، وسعوا بالكم معانا شوية. أولا هذية بالله عائلة اتصلت قالت تحب على أدوات ومحافظ متاع ثلاثة صغار اللي ينجم يعاونهم ويحب يثبت من الوضعية بالضبط. نعطيكم رقم، هذية رقم سي أحمد ورقمه هو 20-685-068 20-685-068. هذا رقم السيد أحمد اللي يحب على أدوات متاع ثلاثة صغيرات بثلاثة محافظ المستويات التعليمية والكل، اللي ربي يقدروا باش يعاونهم يتصل به بالتليفون وينسق معاه ويعرف شنو المستويات. اللهم إنا بلغنا به. نمشي معاكم شوية الريتوريت ريتوريت بارشة حويجات يا راهي فما بارشة حاجات، لكن أمش نحاول ننظمهم. وأحيانا ربما النقاط راهي ما فماش رابط يربطهم، خاطر هما ريتوريت كل مرة نشوفوا حاجات في بلايس
تختلف زمانا ومكانا. مثلا من بين ريت وريت نحب نشوف مثال ما دمنا احنا في موسم الافراح, موضوع التصاور في العريس, موضوع التصاور في العريس ولا في المناسبات. كل قايل مثلا انا حضرت في مناسبه, حضرت انا وعائلتي الصغيره ولا انا وشكون معايا ولا اللي هو, انا حضرت وشد كما نقول طاوله وقاعده في تركينه, انا عندي اختياراتي في الحياه نمارسها على روحي. كل له اختيارات ويمارسها على روحه, في بالي حدوني واضح. لكن انك تفيق تلقى شكون يحب, معناه يبدا يصور فيك بالسرقه, راني مش نحكي كان على شريفه, انا صارت لي لكن تصير برشا عباد, تلقى روحك بالصدفه, معني مثال نقول انا هكا سلمت على زميلي مراد حاج قاسم, ريته في وسط الصاله كبيبيت له هكا, وريت مرته هكا رميت لها بوسه مثلا, نرمي لها نسلم عليها من بعيد في بعاد ياسر. في اللحظه هذيك يلقطك شكون يصور فيك ما غير اذنك, انت لك بحذا ما دار العروسه ولك قاعده في الصفوف الاولى ولا حد شيء, يلقطك يصورك واسمع لي ما تسمعش فلان نغزر شي يعمل وفلان اش تعمل, ما صارت ليش ان شاء الله مستورين دنيا واخره. ولكن فما الاشكالي من الوضعيه هذه, وفما عائلات صارت لها مشاكل كبيره, صارت مشاكل كبيرة. تكلمني المرأة تقول لي مدام أنا وراجلي هكا شوية الأمور ماهيش 100%, قالت لي هو معايا راهو حضرنا في فرح, قالت لي ريت معنيها شكون عندي مدة ما ريتهمش, قالت لي رميت البوسة كم بعيد, شكون لقتني ابعث له التصويرة ولا راجلي وش معنيها ولا شكون وشنو, قالت لي داري شوية الخليط في جرة, قالت لي معنيها التصويرة بحكم انه من الاول قالت لي احنا الوضع ماهوش باهي انا وزوجي, معني لو كان في وضعيه عاديه ما فماش مشكل, لكن فيو فما مشاكل دونك قالت لي هو يتسبب ويمكن حتى انا نتسبب, قالت لي زوز نتلكشوا على بعضنا. دونك تصور هذوما الرجاوه بكل لطف, راهو صح عليهم اللي ولاو يمنعوا التصوير في العريس, والله صح عليهم, وماذا بيا نسال كيفاش يعملوا بالضبط باش يمنعوا حتى بورتابل ما يدخل وباش ما يتصور حتى شيء, باش العبيد تاخذ راحتها, واللي ساعات في العاده تلقاها حاشمه ونهارتها عملت جو حبت تقوم تشطح تشبيه, واللي العكس. يعني موضوع التصور في الافراح الرجاء نحترموا حريه غيرنا ونحترموا معناها حدود غيرنا بهذا موضوع التصور. مش ننقص في موضوع آخر, موضوع المال اللي ما فماش والدبابز والكل هذي أكيد فما ملفات وتتقام, ولكن اللي يوجعني كيفاش في الفيسبوك يبيعوا في مال ماجل, اللي عنده ماجل قالك الدبوزة ب600 يا مراد حاج قاسم والزوز يترو ب15%, ليترة ب600 ولا كيفاش ليترة ب600 والزوز نورمالمون يزن ب12%, عاد ما نعرفش. المهم انا ملي سمعت ان الماجل يتباع معناها قلت على الدنيا السلام وان شاء الله ربي يلطف بينا به. اخر نقطه في ريت وريت مش نجبد على المهرجانات, وهذه حاجه لاحظتها ومش نحل قوس فيسع ونحاول نسكره خاطر قوس ما يتسكرش. المهرجانات كي تعمل ندوه صحفيه ولا حتى ما تعملش, موضوعها اللي باج اللي يتعطاو على بعضه على بعضه على بعضه, أخي كل واحد يعمل بورتابل ولا صحافي, كل واحد عنده بورتابل ويجي يصور يتسمى مؤثرة, هذا مفهوم المؤثرين يودي. فما مؤثرين البيتروا معنيها يعني كل نهار تزيد تتشارجي لهم, ما يعنيش عبد غلط وخلص معناه ما يرجعش للحياة الاجتماعية, لا يرجع ولكن يرجع بأخلاق سمحة, لا فما اللي يرجع بأخلاق أتعس من اللي يتخلى على خاطرها ربما للسجن, ومع ذلك تلقاه بورتابل وسيبار وينقز فوق لسان متاع المهرجانات الكبرى والمحترمة, هما مش برشا في صفاقس لكن تلقاه ينقزوا فوق لسان ويدخلوا الكواليس في الوقت ربما الصحافي اللي باسمه واللي بقدره واللي معنيها عنده ما يثبت مليار ألف حاجة انه صحافي قد يمنع حتى من الاقتراب من الدروج متاع الساء. نرجع نقول مانيش نحكي على روحي خاطرين ما بعيدة على العالم المهرجانات, فما خدمة نمشي ما فماش لا, لكن نحكي علي هلي ولينا نشوفوا فيهم يتنطروا وبالباجوات وكل واحد يقول لك انا وينه
راهو فما اللي لا شكل لا خليقه لا خلوق، راهو فما اللي معناها حتى جملتين ورا بعضها ما ينجمش يقولهم في الرجال وفي النساء، ويقيد لك روحه اللي هو مؤثر. ماني صحفي بيبي، ماني صحفيه، انا مؤثر باش تاثر عليا. اش معناها مؤثر؟ اش معناها مؤثر؟ نحب نفهم من هذه كلمه مؤثر. بكل لطف على الساده مديري المهرجانات، هيك عقليه ما يجيب لي فيو ويعمل لي فيو ويجيب فيو، شنو راو اي واحد ينجم يعمل مليار الف فيو؟ مرهونه في شويه تطيح المبادئ نتاعك ولا تلوحهم جمله، تنحي عاداتك وتقاليدك تلوحهم، تنحي معتقداتك كان لزم ومعروفة المرأة شنية الأساليب باش تجيب برشا فيو، والراجل كيف كيف. معناه فما حاجات سهلة جدا، سهلة جدا باش تجيب نومبر دو فيو، وندرى شنية معناه تدخل يا في التهريج، يسامحوني في الكلمة، في قلة الحياة بالكلام ولا حتى في الشكل الخارجي ولا في غيره، تو نجيبه لي فيو. هو هذا المعيار؟ اش معناها؟ معناها أنا نقول السادة المديري والإدارة متاع كل مهرجان يشجعوا بنسبة كبيرة، من غير ما نعمم، خذوا الجملة من غير ما نعمم، ولكن بنسبة فوق 80% تشجعوا في اللي ما همش محترمين رواحهم حتى في صفحاتهم الشخصية، وما نعممش، فما برشا عندهم فيسبوك وإنستغرام ما هوش محترم، جملة مخلوظ مضغدص ملبز، تدخل وتمرض حتى من الكلام اللي يعملوه وغيره وغيره، ويأثروا بالنسبة لي لهم. أنتم تعتبروهم مؤثرين على الدنيا السلام إذا كان هذا هو مفهوم التأثير. دونك معاش تشكيوا على كيفاش الأخلاق نقصت برشا برشا برشا. تقريبا هذم هما النقاط متاع ريتوريت. وقبل ما نمشي لغنيوة هات نعطيكم حكمة اليوم فرد المرة، هي هو طابع مر شوية مر. يقول لك وقت ما يكون المشوار طويل اختار الحذاء المناسب وليس الجميل. عندما يكون المشوار طويل اختار الحذاء المناسب وليس الجميل. غنيوة ومن بعد ناخذ رايكم في موضوع القدر. مرحبا بكم الناس الكل.

0: 11:35 دقيقة. نحب نشكر كل من تفاعل معنا في مختلف النقاط ولا الفقرات ولا المواضيع ولا الهدرات اللي حكيتها معاكم في الدار داركم. تلبية لرغبة صديقة بعثت لي قالت لي بالله شريف عاود لنا الحكمة. يا بنتي الحكمة هي سهلة مهلة، نقراها لكم المرة هذه، نعاود لكم بالعربية الفصحى وهمش نترجمها، مش نترجمها كمان، معني نرجعها بالدارجة. الحكمة شتقول؟ هو يقول لك عندما يكون المشوار طويل اختار الحذاء المناسب وليس الجميل. هو محليه راهو الحق، كيف يكون الحذاء مناسب وجميل. العبد موت زيد العين ما ترجعش، تحب الحاجة السمحة، أما زيد حاجة سمحة وما هيش مناسبة ما تقابلش الهدرة. بمعنى بالتعبير المجازي، معناها بالتعبير المجازي كي مش تمشي في ثنية طويلة ما تلبسش تالون. ما نتخيلش واحد مش يلبس تالون ودي يلبس، يزمك تلبس حاجة مرتاحة في ساقيك، خاطر ثنية طويلة. وحديث نقياس حتى في العلاقات الإنسانية، فما ثنية تتفرض علينا وإلا هيك هي مكتوبنا، معناها وذاك قدرنا. يلزم تحسن اختيار الرفيق والعشير والصديق واللي كيب اللي مش تكون معاك مرافقتك. المهم ليس الجمال الشكلي، معناها كالفيس وكالدنيا، لا، الفايدة في الجمال الروحي والراحة النفسية. انك راك فما في انسان مش يفهمك وتفهمه، مش يرتاح لك وترتاح له، مش يهزك وقت ما تتعب وتهز وقت ما يتعب. تقريبا هو هذا المعنى. وين نعرف ما شاء الله اللي يسمعونا الكل فهامة ويفرزوا المعاني متاع الكلام، وهذايا ما نشكش فيه. نرجع لموضوع التصاور فقط في إطار التفاعل. فما اللي قتل لي مثال، أنا صارت لي فرحة في داري، مناسبة في داري، وفما شكون واحدة هي من أفراد العائلة هبطت لايف مغير ما تقول لنا. قلت لها عادي تنجم تكون فرحانة. قالت لي المشكل مش في اللايف، المشكل قالت لي إنه مثال عندي أنا، معناها قالت لي زوجي مريض وفي وضعية معناها برشا عبيد ما شافوهوش بالعامين وبالثلاثة وبالأكثر. دونك في التصوير صورته في الحالة الصحية التعبة، أو يمكن على كرسي ولا من عشانية الوضعية. قالت هو تقلق نفسانيا، الفرح كامل بنتي تقلقت، أنا تقلقت. قالت راهو ما يصيرش، راهو ما يصيرش، خاصة كي يبدأ حد من أفراد العائلة ويبدأ يعرف اللي فما شوية مشاكل، فما شوية ملح، معناه وكأنه استفزاز. مش معناها تصور بالحق، تصور عبد ساعات في وضعية تيحن الواحد كيمشي مش يتصور تصويرة بالذمة، تلقاه يقول له لا بربي عود هيلي ما عجبتنيش منيش مزيان، وهو محضر روحه للتصويرة. وانتي كي تمشي المصور تبدأ محضرة روحك، لا عود لي مثال شو اسمه حسيت هكا مش مزيانة، فما بالك عبد يصورك على غفلة في وضعية انتي ما تعرفش روحك شنية الوضعية. معناها الحق حاجة تقلق، رأي ذيك اسمها حرمة. صحيح الحرمات وقع اختراقها وقاعدين برشا يشجعوا في بعضهم على الشيء هذا، هاللايفات وهتصاور متاع الديار والتريكن، وهني نعمل وهني ناكل وهني نشرب وهني مش نغسل وجهي توا وبشكيري هاو فرش. إذا كلام ديما ننعاود انتوما، فما جماعة ما تحبوش وفما جماعة مبردلهم على قلوبهم. يمكن من كثر ما ولا كل شيء يتصور لوين وصلنا المستوى، سامحوني، تحت الصفر. معناه توصل تصور عبد كان بصحة بدنه ويمر تو بفترة صحية حرجة، نجم يكون ضعاف تبدل، نجم يكون عنده خيوط، ينجم تجي انت تصوره. شنو الرسالة اللي حبيت تقولها؟ ما فهمتش شنو الرسالة اللي حبيت تقولها دون انك توجعه. وحتى الصورة اللي كانوا رسمينها له برشا ناس انت فرعستها، معني شنو المطلوب؟ ما نعرفش. ربي يهدي الخلق وربي يهدي الجميع يا سيدي. وانا الرا فيها قلة قدر وقلة احترام كيف واحد يصورك وانت ما عالبالكش ولا غصبا عنك. فما التليفونات يقولوا لي هكا ولا هيت ناخذوا مع التحية الأسامة. ألو عسلامة، هيا مرحبا، هاي جماعة ألو عسلامة، وين التليفونات؟ مدام مديحة قالت لي اليوم عرس بنتي مريومة، ربي كمل يا مدام مديحة وربي هني إن شاء الله. هيا مرحبا، شكون معنا في التليفونات؟ ايه اللي بعده يا مراد مثال شيء يمكن ما هوش حاضر. مشو التليفون الاخر. الو
1: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور يا شريفة.
0: يعيشك مرحبا. شكون معايا؟
1: تحية ليك وتحية لكامل الفريق اللي معاك. انا هي مدام مديحة اللي قال لي.
0: انت مديحة لعرس بنتك مريومة قلت.
1: انا مديحة. اي انا مديحة
0: مرحبا
1: بنتي مريومة.
0: اليوم عرسها
1: الليلة عرسها ان شاء الله.
0: استنيني بشوي عاد باش تبدا الصورة واضحة. نلقى على الميسنجر انت بعثت لي مدام مديحة اللقب ما عنديش. تقول لي يا مام بالله اليوم عرس بنتي. خيانة جاوبتك قلت لك ما شاء الله انت لا هي في العرس ولا لا هي تسمع في البرنامج.
1: انا
0: بعثوا لك فوكال ولا؟
1: والله لا
0: قعدت نسمع في
1: نستنى في
0: ما سمعتنيش تو تلقاه من الفوكال عندك.
1: انا قلت لك انا نعتبر روحي محظوظه. علاش؟ على خاطر البنيه الثانيه اللي تويتي ان العرس نتاعها نهار الاربعاء وفي البرنامج.
0: لا نفرحوا لها. لا يا مراد يا مراد يفرح قلبك منال عمار الليله عرسي بالله سبيسيالمون مدام مديحه قالت لك انا محظوظه عريس بنتي يجيو بنهار الاربعاء. اي سيدي خلينا نعملوا لها الليله عرسي منال عمار ونزغرتوا لها ونفرحوا لها. شو اسمها عروستك والعروس؟
1: مريم. مريم مريومه.
0: اي مريم تشنو اللقب يا مريم؟ ما تقولي
1: مريم شيحة. بنتي مريم شيحة.
0: اي صحي تنتي تعرفها بنتك مريم. ما احنا ما نعرفوا الشيحة. مريم شيحة والعروس.
1: والعروس نبيل قصارة.
0: نبيل قصارة ان شاء الله بدوا بالتمام وان شاء الله ربي يهنيهم وربي يسعدهم. وهذه الاغنية مش تقعد تمشي معانا. اما اسمع ما تعلقش خلي تغني شوية ما تعلقش. اقعد معي.

0: يلا يا ام العروسه على القدر والقدر يا ام العروسه يا مديحه. اقول لي اسمعني، مقدر الجماعة الكل، أمورك لاباس ولا نصي نص ولا؟
1: والله الحمد لله. أنا نحب نشكر ونحب نقدم تحية للناس الكل، للناس اللي دارت بي والناس اللي ترميت عليا من غير ما نطلب منهم حتى شيء، الناس اللي حضرتني وجاتني وفرحت لي وعاونتني. نشكر
0: يبارك فيهم، يبارك فيهم.
1: نشكر أنسيبي، رجل بنتي محمد، رجل فاطمة، رجل بنتي يوسف، رجل وفاء.
0: ما شاء الله قديش عندك بنيات يا دوحة؟
1: أنا عندي أربع بنيات يا شريفة.
0: وعندك وليد معاهم ولا زوز؟
1: لا ما عنديش وليد، ما عنديش وليد.
0: وهذه آخر عروسة عندك؟
1: لا ما زلت عندي زينوبة.
0: معناه معرسين زوز، هذه الثالثة؟
1: هذه الثالثة وما زلت بنية زينوبة.
0: زينوبة إن شاء الله تفرح بها بنهار تربعة، تعرف كيفاش تبرمج
1: إن شاء الله.
0: قدرنا عاد وعمل لنا قدر وقيمة كيما العادة بنهار الأربعاء، نحبوا العرس
1: إن شاء الله. يا شريفة إن شاء الله، يا شريفة بارك الله فيك،
0: ربي قوي يساعدهم وربي يساعدهم إن شاء الله.
1: جاتني من تونس خصيصا باش تفرح معايا، جاوني من قبل الحمام بنهار، تبارك الله داري مليانة
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: أحبيبي وأصحابي وناس كل كل كل كل
0: يا مديحة، اش معناها واحد قدرك وأنت قدرته؟ اش معناها حسب رأيك وأنت هاك مولات عرس وخايفة في العرس؟
1: والله قدرني أنا بالنسبة لي أنه يجي، معناها حتى ما غير ما أنا نطلب منه أنه باش ويجيني ويرمي عليا ويقولي أنا معاك، هيك مش قدرني معناها بالحق. وخاصة يا شريفة إن شاء الله تفرح بصغيراتك في فترة متاع عرس، في أربع أيام ولا خمس أيام متاع العرس، هيك الغفرة وهيك أنك مستحقة أنك شكون يقف معاك، يقف معاك حتى بالوقفة.
0: إيه لكن يا دوحة ما هوش يقولك المتسلفة مردودة، ما هو كان أنت تقف للعباد يقفوا لك ما تقفش، يقولك يا خويا بالك شي ما تحبش كيما هي، ما لوحتش روحها علينا احنا، ما زاد نفهموا رواحنا وما ندخلوا لهش.

0: لا لا لا
1: مش معناه ما نحبكش، لكن نحترم خصوصية طبيعتك، فهمت؟
0: اي انا نرمي روحي.
1: ربي هني يا دوحتي.
0: نذكر زيدة صديقتي كلمة زيدة، ما خليتنيش من اول نهار، ما خليتنيش نسينا نقضي.
1: انا نشكرك انت اللي نهار عرس بنتك معناها مسلمة في الجوج ما الكل، وتسمع في الإذاعة وتطلب فينا باش تتدخل معنا في الدار داركم. ربي يبارك فيك
0: بكل ذي حق حقها.
1: الله يعز قدرك يا دوحة، محليك امرأة العقبل زينوبة. نعاود نقول لك عرسها بالاربعة زيد،
0: وبنت خالتي وانت اخواتي وثلثي
1: وجويراتك، باش ما يبداوش يشدوا على الكلمة، وجويراتك وحبيباتك.
0: اي وشنو اي خير
1: هكا يا دوحة، يا دوحة برشا التليفونات.
0: يا سليفة بالله سامحني عايزك، نحب نتمنى لبنتي صلاة يا ربي حياة زوجية سعيدة.
1: اكيد ربي يسعدها ان شاء الله،
0: وان شاء الله ربي يهنيها يا ربي.
1: امين يا دوحة. امين.
0: ربي يفضل بنيتي ويفضل لك معندك،
1: يعيشك يا دوحة، ربي يحفظك،
0: وان شاء الله فرح في ديار الناس الكل. يا
1: امين يا رب، ربي يسعدكم وربي يهنيكم وبدو بتمام وربي يكمل ان شاء الله. يعيشك مديحة، حتى انت عز قدرك، يعيشك كثر خيرك. تليفون الموالي بعد اذنك. الو عسلامة. مرحبا، ويني موسيقتنا؟ مرحبا عسلامة.
2: الو
1: اختي عسلامة. مرحبا
2: عسلامة،
1: اهلا وسهلا. شكون معايا حبيبتي؟
2: سعاد مسيقس.
1: سعاد شكون يا سعاد الباهية، ولا تحب حد سعاد ميسالش راهو ما يقلقنيش، خليك سعاد.
2: ميقلقنيش حتى انا. سعاد
1: ترابلسي. مرحبا سعاد. القدر
2: نقدر وما ادراك ما نقدر. والله انا معناتها اللي قدرني
1: نقدره،
2: اللي نعطي اضعاف ما نفهم شيء.
1: على التنهيد انا وياك فرد وقت، هو علينا هذه تسونامي، هذه تعمل تسونامي. انا شاده روحي باش ما نتنهدش، خاطر فما عباد تقدرهم برشا ما يقفش ما بين عينيهم حتى شيء، ما يقفش. لكن انت وقتها تجبد روحك والا تقول لا اي خلينا نزيد نقدم؟
2: لا علاش نجبد في روحي؟
1: لا كي عبد انت تقدره وما يقدركش.
2: ما يقدرنيش بسلامه.
1: انت تعرضت لمواقف معينه متاع قدر وما كانوش اللي معاك هكا، ما نحبش نقول ما كانوش في المستوى، معني هيك حد عرفهم وصوابهم وين وصلهم.
2: اي
1: فما صارت لك مواقف هكا؟
2: والله انا من باب الاحترام، معني تفهمشي
1: ما تسميش. لا ما تسميش، اما احكي برا في العموم يعني.
2: في العموم والله ما انت حكيت على ما يصوروا ما غير ما يشاوروك،
1: من بين الحاجات هو اللي يصوروك ما غير ما يشاوروك.
2: هذيك راه مش انسانيه بالكل، انا مش انسانيه، فهمت؟ ما عندوش انسانيه يصور معناتها ما غير ما يشاور، ما عندوش انسانيه. يا راهي موجوده برشا.
1: اي ساعات واحد معناها نقول انا في عرس مدام في موسم عريس تلقاه بالحق راهو مخذا معناه ما عينوش ما كلاه حتى شيء، لكن ما نعرفش على اللحظه اللي هو هز مش رماه في فمه حاجه يتصور اوكا تفتفين اوكا مغزرش ياكلوا اوكا، فهمت الفازة معناها؟ يبنيوا مواقف وسيناريوهات على صوره اتخذت ما غير اذن بوضعيه مولاها بيد وما يعرفهاش شنية، فهمت؟ واضح. انت ايش حبيت تقول تو انت سعاد؟ انت كنت تكلمت دون انك تنهدت ثلاثه مرات، ايش حبيت تقول؟
2: والله حبيت معناتها صارت لي الحكايه هذه، فهمتي؟ انا برشا معناتها صارت لي يعني يقدروني، فهمتي؟ برشا عبيت محظوظه صراحه.
1: عاد ما لوش تتنهد وخيتي مادام يقدروا فيك.
2: نتنهد على غيري معناتها، فهمتي؟ على غيري يعني.
1: واضح يا سعاد، يلا ان شاء الله نهارك زين، ربي يحفظك وربي يحميك. بعد سعاده شكون عنا؟ الو عسلامه. مرحبتين. الو نمشيو لتليفون اخر ولا شنو نعملوا في حياتنا؟ نعملوا غنيوه مثلا؟ تحب نعملوا غنيوه؟ نعملوا نمشيو مثلا نبيها كراولي، خاطر انا اللي قال لي اسامه قال لي مش نعدي لك 10 مكالمات باش ناخذوا بخاطر اكثر ما يمكن من المستمعين. قلت له مرحبا، بعد نلقى ثلاثة مكالمات الاخرين في التسلل دونك فما يمكن بلكش اشكال، فما تليفون جاك خلطت، بلا خلينا نمشيو لنبيها كرا.

0: وتشق براري وبحور وبري رك ما تنساشي. أنا نحكي معاكم ويجي قدامي هكا بالصدفة تاريخ يقولوا 19 أوت هو اليوم العالمي للمصور. أنا الحق الحق الحق والله حكيت على التصويرة ما غير ما نعرف التاريخ هذا، لكن سبحان الله معناه إنما الأعمال بالنوايا كيفاش نقوله، معناه بالصدفة أنا اليوم ركزت على حديثي على التصويرة ونلقاها اليوم اليوم العالمي المصور. يا سيدي تحية كبيرة الكل مصور نظيف نزيه محلاه يحترم روحه ويحترم مهنته، خطرها مهنة شريفة جدا وليت فيها برشا دخلاء برشا برشا. الشيء اللي يمكن ولا يأثر حتى على الرزق متاع بعض العائلات، ولا يأثر على رزق بعض المصورين المحترفين اللي هذيك هي مهنتهم، مش يشطيوا ويبطيوا في كل شيء، مهنتهم كانش مصورين ولاو تأثروا بهالدخلاء هذوما وبهالفوضى اللي وليت تصير. وربي يهدي مخلق تويكا أو كغير درج تو مش يجيوا التليفونات الكل. أنا مش ناخو نحاول زوز كان خلطت ثلاثة ونعتذروا من البقية. ألو عسلامة.
1: أنا مرحبا يا مدام.
0: أهلا وسهلا أختي
1: مدام سيفا.
0: مرحبا بك، شكون معايا أختي؟
1: عزيزتك نجوى سيفا مساق.
0: أهلا يا نجوى، شنحويلك؟
1: يعيشك ولا لبيت، الحمد لله شرفني والحمد لله لي اتصلت بك.
0: اتصلت بيا 56 دقيقة صحيتكم، اتصلوا بيا ديما هكا كنتوما في الثواني الأخيرة. هيا يا نجوى السمحة، والله لا نعرف خاطر أنا من غير تلف على أساس عندي التليفونات حاضرين لكنه فما إشكالية برامو. أي نجوى اعطيني موضوع القدر في أقل من 20 ثانية.
1: والله موضوع القدر موضوع كبير. تنشي الدار يفرحوا بيك ومعناها وتحس كون ما أعطيني القدر أكثر من لازم، لكن في الداخل لا. أنت تخرج والكلاس يجي. برشا وليو هكا والله.
0: يا نجوى يا نعملوا تسونامي انا وياك، هي التنهيدة فرد وقت انا وياك.
1: اقسم بالله
0: اما بركه فما العباد الباهيه، ما زلت فما برشا ناس باهيه وسمحه محلاهم وربي يلقينا بهم ان شاء الله ان شاء الله. يعيشك يا نجوى، يعيشك
1: طيب وكل عام انتم حيين بخير
0: يا خو بخاطرك. يعيشك. نمشيو لتليفون اخر قبل ما ننهي اللقاء. الو مرحبا عسلامه.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، عشرة ثواني عندك. يعيشك، شكون معايا؟
2: مدام مليكة فرات يا شريفة.
0: مدام مليكة مرحبا بك، صحة لباس؟
2: يعيشك يعيشك، حالك أنت لباس؟
0: الحمد لله. أعطيني رأيك في الموضوع.
2: شو يا شريفة، القدر اللي يعمل قدر روحه راهو ما حسنش أي حاجة كانت.
0: والله
2: أنت كتعمل قدر روحك الناس تعمل لك قدر، أما أنت كتعمل قدر للناس والناس ما تعمل لكش قدر. لا ما
0: مش هكا اللي يوجع هذه بالدموع، مش تسونامي، هذا تسونامي شخصيا نحذر الدموع تو. انا بديت بديناها بالرياح انا والتليفونات الاخرين وتو ربي عطاه خير وبالمطر. ماني عندك حق، نعرف حاجه توجع على الاخر كي عبد انت تحطه انت فوق راسك وهو ماشي في مخه اللي هو حطك تحت ساقيه ما يعرفش اللي هو لا معناها هو ولا مش موجود، معناها حاجات توجع برشا مديك. تصيبها نفس نفسك وانت طبيبها. صحيح،
2: تعرف شو علاش
0: ان شاء الله ما نمشيوش للطب انا وياك يا مليك.
2: لا ما نمشيش للطبيب بحول الله.
0: صحيح لبس
2: القلب الكبير والقلب
0: صحيح لبس. اعمل ورمي في البحر يا مليك وتوينا نقول لك وين اغرق بلاصه تمشي تلوح فيها. ربي يثبت اللجر ان شاء الله. يعيشك يا مليكة، ما عادش تبكي حبيبتي. يلا يعيشك. ناخذ اخر تليفون ولا ما نخلطش راهو. الو عسلامه، اقل من 10 ثواني عذاب. اي هيت فرخ قلبك في 10 ثواني. شكون معايا؟
3: عسلامه.
0: مرحبا عسلامه، شكون معايا؟
3: مدام شيبه معك. عفيف.
0: يا عفيف، في ثلاثه كلمات شو تحب تقول على موضوع القدر؟
3: القدر انا ما قيتش قدر مع اقرب الناس ليا
0: هيك القهره
3: هيك القهرة. أنا أختي ملكت البنت وما استضافتني.
0: ما قالتش اللقب عادي، خل تحكي ما يقلقش. ملكت البنت وما استدعتش.
3: استدعت أختي.
0: علاش تكلموني آخر وقت؟ أنا اللي نحب نفهم.
3: تكلمت نص صباح هنا.
0: إيه مال علاش تعديوا لي تليفوناتكم نصف النهار غير؟ والله لا هو مش مفرغوا قلبنا ونشهروا بعائلاتنا لا، لكن أنا هاني مسيت موضوع القدر. مع الشكر ليك يا مدام عفيف، وسع بالك حبيبتي. انا هني مسيت موضوع القدر، راجعوا رويحكم الناس الكل. انا اولكم اللي تعرفوه يستحق العينين تحطهم له هكا في طبق وتقول شويه، اللي ما يستحقش وفقت بيه ما هوش في المستوى. لا تعارك لا تسمع كلام لا شيء، دور دور وافسخ وتعدى، وحذر روحك مش تلقى تتقابل انت وعبيد اخرين يستاهلوا القدر ويستاهلوا كان الحاجة الباهية ربي طيحنا بيهم. انا وياكم نقطة النهاية الحصة الدرداركم اليوم، انا اقولكم بسلامة ونتقابل معاكم كان كتب كان سهل ربي نهار السبت الجاي من 9 ل 10 في نهاركم زين. بسلامة.

0: أهلا بكم. أفادت بلدية صفاقس اليوم أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الحالي يوم راحة بالنسبة لأسواق السمك. بالتفصيل سوق السمك باب الجبلي وسوق السمك المركزي ومركب المسلخ البلدي ومجمع الأسواق البلدية سوق ليبيا، على أن يتواصل العمل بصفة عادية بسوق الجملة للخضر والغلال وسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري، ويستأنف النشاط بصفة عادية صباح يوم الأربعاء 26 أوت الحالي. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 الساعة الماضية ب 612 تدخلا، من بينها 110 عمليات لإطفاء الحرائق وفق ما أكده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. تنتهي غدا جال إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، حسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته أمس برصاص الاحتلال في ميناء مدينة غزة، كما أصيب آخر اليوم في مدينة خان يونس برصاص قوات الاحتلال التي واصلت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وشنت مزيدا من الغارات وعمليات القصف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. بعد انتهاء مهلة 60 يوما وفي أحدث تصريحاته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالاستسلام وتوعد بأنه لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، مجددا التشديد على ضرورة فتح مضيق هرمز وأن أي اتفاق يجب أن يتم وفق الشروط الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: زوم زوم زوم اليوم،
4: اخبار
2: زوم اليوم،
4: خدمات
5: حوارات.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، والتحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. الموعد يتواصل معكم من خلال هذا الفضاء الإذاعي المباشر زوم، اليوم الجزء الأول من حصة باش نرجع لفعاليات المؤتمر الليبي للاقتصاد اللي انعقد بتونس في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة، ويبحث وبحث عدد من الملفات اللي تمس بصورة مباشرة حياة المواطن الليبي، في مقدمتها طبعا أزمة النفط والكهرباء وارتفاع أسعار المعيشة وتداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وسبل الخروج من الأزمة وتجنب مزيد من التعقيدات الاقتصادية والمعيشية. إن شاء الله شوي آخر بعد النغم يكون حاضر معنا الدكتور عبد الحكيم بعيو، ثم في نصف النهار ونص بعد الأذان يكون معنا السيد عبد المجيد جمل كيف العادة، نحكيه على سي عبد المجيد باش يحدثنا على أهمية المجلس الأعلى للتربية بطبيعة باعتباره حدث وباعتباره مربي سي عبد المجيد، والانتظارات كبيرة من المجلس الأعلى للتربية بعد ما انعقد جلسته الأولى، انتظارات وتحديات كبيرة، في النهاية مجموعة من الأسئلة ستطرح في هذا السياق، منها أي مواطن نريد حتى تكون رؤية المجلس الأعلى للتربية بناء على ذلك. سنؤسس لمواطن الغد، سنؤسس لمجتمع الغد، فالتربية نتائجها ليست فورية، هي نتائج مع الوقت، يعني لابد من 10 سنوات 15 سنة باش تكون جيل جديد في ظل المتغيرات وفي ظل تحديات ثورات تكنولوجية، وكذلك أيضا العالم اليوم أصبح مع الذكاء الاصطناعي بقدر ما هو يسر وسهل العديد من التحديات بقدر ما فرض مخاطر أخرى، لابد المؤسسة التربوية أنها تكون مستعدة ومتهيئة للتحديات هذه، ونحكي على الصراع الإيراني الأمريكي، التحول الحاصل بعد نهاية الهدنة، هدنة 60 يوم، والتحول على المستوى المواقع والاستراتيجيات، إيران بعد ما كانت تقريبا على مدار 60 يوم وعلى مدار أكثر معناها منذ انطلاق الضربات تكتفي بدور الدفاع، اليوم إيران طيلة هذه 60 يوم عدت العدة للتغيير في مستوى التعاطي مع الاعتداءات الأمريكية من خلال التحول من الدفاع إلى الهجوم والتخطيط لاستهداف مصالح أمريكية في جملة من المناطق في العالم كما قبرص كما غيرها من الدول اللي فتحت المجال مجالها الجوي والأرضي أمام الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين ضرباتها العسكرية لإيران. موضوع نرجع له بأكثر تحليل وتعليق، بطبيعة الحال ما نزيدش نذكر أنه أهمية الأحداث في الشرق الأوسط اليوم أصبحت تؤثر بشكل مباشر على كل اقتصاديات العالم وعلى حتى الحياة اليومية للمواطن في مختلف أنحاء العالم، وفي تونس لعل أزمة المياه والتعليم نموذجا مصغر على ذلك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، فاصل موسيقي وننطلق في الحوار مع ضيوفنا، فمرحبا في الاستماع والمتابعة والمشاهدة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن مثل ما أشرت في البداية، فعاليات المؤتمر الليبي الليبي اللي انعقدت أمس تبحث في جملة من تحديات اقتصادية ومعيشية، تحاول تقدم حلول على وقع الأزمة اللي عاشتها ليبيا في الفترة الأخيرة، منها أزمة النفط والكهرباء، ارتفاع الأسعار وغيرها من المسائل الأخرى. حوار ليبي ليبي، وهذا هو المطلوب على أرض تونس. موضوع بش حدثنا على أهم التوصيات ونتائج اللي خرجوا بها الدكتور عبد الحكيم بعيو، عضو المؤتمر. سي عبد الحكيم، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا، وأهلا بجميع المستمعين الكرام داخل هذه القناة الجميلة الرائعة التي لها سمعة طيبة في جمع كل المهتمين بهذا الشأن الإعلامي. ونشكرك على هذه التغطية، ونشكرك على رحابة صدرك في سماع ما نود أن نقوله الآن لك وللمشاهدين.
0: طبعا
1: الكرام، ولك بارك الله فيك.
0: هو صحيح، معناها الموضوع ليبي ليبي، ولكن يعني ينعكس على تونس وليبيا تونس. يعني
1: يا أخوي، أنا حنتكلم معاك بطريقة بسيطة. أنا هو تونس الرئة اللي تتنفس بها ليبيا. إحنا لما تمرض أمي ولا أختي ولا أبوي، حنمشي لتونس، ما عندناش حل آخر. لما نبي نسافر، ما عندناش حل آخر. فتونس هذه صمام أمان ليبيا. وتونس أرى أقول لك حاجة، هذه أنتم عندكم نعمة كبيرة اللي تبعدت عليكم الأجندات الخارجية. تعرف الأجندات هذه اللي تبعد بين الخوخو في داخل البيت الواحد.
0: صحيح.
1: عندكم رئيس ربي بارك بعد عليكم هذه وقالها بقوة، قف لجميع الأجندات الخارجية ونعم لمواطن التونسي
0: السيادة الوطني. نعم.
1: وجينا لدولة الأمان والقانون، وجينا لاحترام الإنسان لتونس. تعرف ليش جينا أخويا العزيز؟ منعونا ليبيا، منعونا من لقاء مؤتمر ليبي ليبي في ليبيا. منعونا
0: جهات ليبيا منعتكم من تنظيم المنتخب.
1: تعرف اخويا كل حاجه، لمدنا 20000 15 جنيه 3 جنيه رقم كذا، باش جينا ليبي ليبيا، وجينا مع بعضنا بقلب واحد باش نعرف. وراه اقول لك حاجه، دول رفضتنا، رحبت بينا تونس، قالت تونس عاش خالص، قالت أمان ليبيا بأمان تونس، تونس أمان ليبيا بأمان ليبيا بتونس. إحنا قلب واحد وروح واحد. ونقول لك حاجة، المؤتمر هذايا هذا فريد من نوعه في التاريخ، من 10 سنين لهذه اللحظة. تعرف من جاب؟ جاب مجلس الدولة، جاب مجلس النواب، جاب الحوار المهيكل المعقود من البعثة الأمم المتحدة، جاب رموز ليبيا داخل سقف واحد وكلهم مختلفين. والله تونس هذه في بلاد فيها بركة وطاهرة، لأنها جت بركة
0: الحمد لله،
1: كل فرحانة لعبات. فهذه راي ميزة كبيرة، راه اجتمعنا على حب ليبيا وعدم تقسيم ليبيا، واجتمعنا على حكومة واحدة تلم ليبيا، واجتمعنا نبو نطرد الاستعمار في ليبيا، ونبو ليبيا للليبيين. في عيب الكلام هذا؟
0: هذا جوهر الموضوع، وهذا اللي يبني الأوطان في النهاية. هذا اللي يبني الأوطان.
1: أخوي أقول لك حاجة، رات ليبيا والجزائر وتونس وجه واحد لشعب واحد، روحنا مع بعضنا. هني تعرف عندك حاجة، أنا ليبي تربطني في تونس علاقة وصداقة ورحم وأصهار وتداخل. الشعر نقوله فيه مربوط في تونس وليبيا، الثقافة مربوطة في تونس، احنا مع بعضنا ثقافة واحدة، روح واحدة، مبدأ واحد، شغل واحد. فأنا أقول لك لعملات تونس لينا يرفع لها القبعة، يرفع لها القبعة.
0: الحمد لله احنا
1: في من السلطات التونسية ويحترموا فينا، ومحل تقدير واحترام. وللأمانة المؤتمر هذايا زي ما شفت التاريخ ليبيا في عمر المختار، سوف يشهد ليبيا في هذا المؤتمر أن قيس سعيد ساهم في توحيد ليبيا بشغل قوي.
0: يعني تخليني نكون طموح على مخرجات الاجتماع، إلى أي مدى فما تقريب لوجهات النظر؟
1: أخوي العزيز
0: تفضل.
1: أقول لك حاجة، الاجتماع هذا يحضروه رموز ليبيا وزيادة من ذلك
0: من الشرق والغرب،
1: من الشرق والغرب المختلفين.
0: نعم.
1: اللي ما عندهم، اللي ما يحبوش بعضهم داخل ليبيا، اجتمعوا في تونس داخل قبة واحدة داخل مكان واحد.
0: واللي هي سابقة هذه، لأن في وقت ما كانوا يرفضوا الجلوس على نفس الطاولة.
1: تمام. وزيدك مش عربات إن الأمم المتحدة حضرت.
0: نعم.
1: اللي تم بالشأن الليبي.
0: بيه.
1: وراه أقول لك حاجة، الأمم المتحدة رفضت عشرات اللقاءات والحضور، جت اللقاء هذا بالذات.
0: خطوة مهمة. من نجم حتى الأحداث الأخيرة وتأجج الأوضاع تكون مساهمة في الرغبة في الوصول للحل.
1: وإحنا تكلمنا على الهواء مباشرة، نبو الليبيين كل ما يسمعوا إن إحنا ليبيين من أجل توحيد ليبيا، من أجل طرد الاستعمار في ليبيا، من أجل طرد الأجندات في ليبيا، من أجل توحيد الرأي في ليبيا، من أجل وحدة الليبيين. لا تعرف ليش؟ لا قدر الله لو في حالة انهيار دولة ليبيا، مش تونس تنهار، الدول جنوب احنا دار جنوب اوروبا، احنا ليبيا باهي
0: صحيح
1: جنوب اوروبا كلها حتضرر، فمصلحه اوروبا اذا تقوم على ليبيا غصبا عنها، لان الامن القوي مشترك. عندك نسبه القصوبه في المنطقه في افريقيا 6%، بالنسبه لليبيا 2%. الانجاب
0: نعم نعم.
1: عندك علم لو ما احنا ما نديروش وقفه حقيقيه من اجل تونس واوروبا، حتنهار أوروبا قبل تونس.
0: كيف في ملف الهجرة برك، ملف الهجرة في حد ذاته قادر يشكل خطر ويربك الأمن القومي في أوروبا. نعم.
1: أقول لك حاجة، تحني أنا رأو ليبيا مسافة شاسعة من من من الجغرافيا
0: ومن الخيرات أيضا، ومن الخيرات. دكتور، هو السؤال من المفارقات أنه اليوم ليبيا معناها تحقق في أرقام قياسية خلال العامين الأخيرين على مستوى إنتاج البترول وعائدات البترول، ولكن رغم ذلك تعيش على وقع أزمة طاقة في ليبيا.
1: أقول لك حاجة بواقعية باهي يا راجل، احنا نبيعه بالبترول $80 البرميل، عندك أنا بنقدر نبيعوه لو إحنا اتفقنا شوية مع تونس والنخب والكفاءات والرجال الأعمال يديروا معنا وحدة صف، نقدر نبيعوه البرميل نفط $100 $900. تعرفوا لا لو نديروا بتر كيماويات، نديروا منتجات نفطية،
0: مصفات. مرحبا بكم في الصخير.
1: المصفات هذه تدخل في جميع مجال الحياة.
0: طبعا طبعا.
1: عندك أنا هذه ثروة، أنتم بقريب علينا، أنتم ضروري تدعموا ليبيا، تدعمونا في خارطة عامة. أنا شوف، أنا رونا، أنا من قاع الشعب، من الناس، من الزوالية، من الناس اللي توصل في صوتها اللي عندك. ليبيا اليوم تحكمها جندات، واحد يطبع تركيا، واحد يطبع قطر، واحد يطبع أمريكا، واحد يطبع روسيا، واحد يطبع عدد ولا حرج.
0: فمشي واحد تبع ليبيا على الأقل.
1: إحنا ليبيين تو، أنا كل
0: لا من اللي يحكموا، من اللي يحكموا، من اللي عندهم النفوذ والمال والميليشيات.
1: راهو كنا فيك بدون اي تكليفات، بدون اي ترتيبات. انا توا قسما بالله انا توا مسافر، وراهو نقول لك حاجه، من كثر الزحمه اللي علي انا نسيت ما في دخا، معناها ما فيش ترتيب. انا خلي فيك من جوهر القلب توا، انا نشكر السلطات التونسيه، ونشكر، تعرف ليش نشكر السيد الرئيس؟ بواقعيه رفض الاجندات الخارجيه داخل تونس، ورفض التدخل اللجنة بداخل تونس، ورفض التصبيع، ورفض هذه مدرسة يجب أن يتعلمها الليبيين، ونحن نقولها بكل شجاعة وبكل صدق، لأن هذا واقع يحترموه الجميع. الشخص يضاف على أرضه ووطنه فوق الأرض وتحت السماء، هذا يرفع القبعة داخل الأرض هذه.
0: شنية وين وصلتوا؟ معناها الفكرة واضحة أنه اليوم الحل في ليبيا، السلم في ليبيا هو في توحيد الجبهة الداخلية، في تقارب الفرقاء الأخوة الأشقاء في ليبيا. اليوم بعد اجتماع تونس شنو اللي صار؟ باش خرجتوا
1: في اجتماع تونس؟ أن احنا قلنا توصيات، أشوف في هلبة كلام، في هلبة. احنا عملنا حكومة، رئيس حكومة، انت عملت رئيس حكومة، اعتراف من؟ اعتراف المجتمع الدولي، اعتراف البرلمان، اعتراف الدولة، اعتراف الحوار المهيج. انت عملت ترند زي ما فاشينيستا تاخذ شنطة تعرضها انها هي حقها، عارف كذا، تبي تغيظ بها الاخرين. كلام هذا فاضي. جئنا توابط وطنية، جئنا لوضع خارطة تجمع جميع الليبيين، الفقراء قبل الاغنياء. انت عندك علم يا محترم؟ بالله لو سمحت، انا سجلت اسمك، تعاود الاسم مرة ثانية.
0: فيصل جيبسي. اوكي.
1: استاذ فيصل قافش انت رجل معروف ورجل لك الاحترام والتقدير.
0: شكرا
1: استاذ فيصل. اقولها لك ان الجميع المحاضرين اللي موجودين داخل دولة تونس الشقيقة اجتمعوا على كلمة واحدة، نعم لحكومة واحدة لطرد الأجندات الأجنبية. هذه في حياتها ما صارت، مستحيلة، وراءوا من مجلس النواب المنتخب من الشعب ومجلس الدولة.
0: باه، ثم آلية وقع تحديدها لتحقيق الهدف السياسي هذا؟
1: أقول لك الآلية شنو هي. احنا للأمانة خضنا مجموعة تجارب و90% قابلة للفشل، مجلس للفشل وحتى لجونا صنيعة أجندات خارجية. المواضيع التنمية المستدامة، المواضيع التنمية المستدامة التي هي لها واقع مردود على الشعب الليبي تم إقفالها بالكامل، وتم تلبية رغبات الأجندات الخارجية. أنا منجيبك رئيس تعطيني النفط، أنا منجيبك رئيس تعطيني الغاز،
0: أنا منجيبك مقايضة رئيس. يعني
1: مقايضة، هذه الحقة فوق الطاولة، توقع قبل ما نجيبك. استعمار بالقرفطة، من حقك من ديرك واجهة وراك تلبينا طلباتنا، يا بالسلامة ما نجيبكش.
0: إلى أي مدى الاتفاق اللي خرجتوا به في تونس وحكومة موحدة ليبيا قابل للصمود أمام الإغراءات الخارجية؟ سي عبد الحكيم، سي عبد الحكيم، مدى قدرة هذا المطلب، هذا الطلب، هذا
1: اللي اتفقنا عليه اليوم؟
0: أي.
1: نحب انتخابات، انتخابات تتعارض مع المترشح عبد الحكيم بأي رئاسة الحكومة ويتفقوا معاه الليبيين، نمشي معاه مصالح الليبيين. حين نبوا انتخابات حرة نزيهة مش نزيهة، بتجيب عائلة حفظة بالكامل مرحبتين، بتجيب عائلة طيبة مرحبتين. المهم نعرفوا ان الشخص اللي بيجي بياخذ 4 سنين ويتنحى. اليوم نسمع في اخبار انه بياخذ 20 سنة قدام، الجهة الاخرى بياخذ 30 سنة قدام، معناها نقعد ورهينة الامر السيء. راه ليبيا اصبحت ممر تهريب، ممر غير شرعية، ممر لا قانون، ممر ميليشيات.
0: هو المبعوث الامريكي الى ليبيا في زيارته الاخيرة قال وقع الاتفاق على انه فما 7 اشخاص لن تكون في الحكومة القادمة، والناس الموجودين توا في السلطة لن يكونوا من ضمن المترشحين. الى اي مدى هذا قاب مازال محل اتفاق؟
1: اخوي العزيز انا نقول لك حاجة، ان اليوم العالم كله تغير.
0: نعم.
1: أمريكا ماش ولت أمريكا،
0: صحيح،
1: والصين ماش ولت الصين، وروسيا ماش ولت روسيا. إزمان أنا خلينا أعطيك حاجة، عندك وقت تقعد معي شوية؟
0: مازال لي 3 دقائق معك.
1: أنا أقول لك حاجة، إزمان يا رب. ألو
0: تفضل سيدنا. أي تفضل تفضل.
1: أقول لك حاجة،
0: تفضل.
1: أنا أقول لك حاجة، زمان القذافي بيدير أكبر اقتصاد في العالم، دار دينار الذهبي بدون مصاحبة سياسية. انتهي القذافي، جاي صدام حسين قال إني ببيع النفط العراقي بالدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي سمح لي ببيع النفط العراقي بالدينار العراقي النفط. فالاقتصاد العالمي مبني على الدولار الأمريكي ببيع النفط، فانتهي صدام حسين. اليوم تغير، اليوم في عملة البريكس عالمي، في سوفت، فبدت أمريكا معاش ولت أمريكا، انتشر نظام البريكس وانتشر السوفت الجديد اللي معاش العامل بالدولار، وأصبحت إيران اليوم دولة قوية وراه صمدت أمام الأجندات الخارجية، فهمت؟ فاليوم تغير المشهد العالمي. اليوم الوطنية الليبية والشعب الليبي حيفرض رأيه على الجميع، لأن الكل اختلف فيما بينه، وراه الرؤية السياسية اللي عملها قيس سعيد قبل سنتين هي الرؤية اللي حتستمر ل10 سنوات قدام و20 سنة قدام، رؤية وطنية، لأن الشعب هو من يختار مصيره عن طريق الاختراع، والشعب هو مصدر السلطات، والشعب من يتحكم في ميليشيات، ولا يتحكم في أحزاب، ولا يتحكم في أجندات خارجية.
0: أجندات خارجية. نعم. نتمنى التوفيق.
1: الذي هذه المدرسة اللي تعلمناها من تونس سوف تطبق في ليبيا بإذن الله في القريب، لأن هو هذا الحل العالي والداخلي والمستمر
0: والوحيد الممكن والوحيد.
1: هذه الحقيقة.
0: نعم.
1: هذه الحقيقة التي سوف تطبق.
0: كل التوفيق. كل التوفيق لكم، عندكم كل إمكانيات كل آليات باش توصلوا إلى توحيد ليبيا وخدمة مصالح ليبيا، وعندكم
1: أنا أعود بالله مكلمة، أنا المترشح رقم واحد في تاريخ ليبيا، أنا أول مترشح في 96، لكن أول مقدم مترشح أنا عبد الحكيم. أنا
0: أول وقد أكون رئيس الحكومة القادم أيضا في الكواليس،
1: لو كنت أنا رئيس حكومة سوف يكون المستشار الذي يقدم لي نصايح محل تعزيز واقتران هو السيد قيس سعيد اللي يحصل القرارات، لأنه هو راو مش ليبي، هو عربي يتمنى الخير للعرب ويتمنى الارتقاء، لأنه يعرف أن الهجمة الشرسة السبرانية راو أقول لك حاجة، إحنا
0: مراد قدش مزنة
1: وكذا عندنا موارد طبيعية يفتقرها الجميع.
0: كل الشكر والتقدير ليك دكتور، سعداء بحضورك معنا، نتمناو السلامة ونتمناو التوافق للأشقاء في ليبيا. شكرا على حضورك، نفسح المجال اللي يرفع الأذان، تفضل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات
3: زوم.

0: قبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نلتحق بين السيد عبد المجيد جمال أستاذ رئيس قسم التاريخ والمختص في العلاقات الدولية. سعد المجيد أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا سي فيصل, مرحبا مستمعي ذات الساق.
0: الحقيقة فما أكثر من موضوع معناها نحب نحكي معاك. البداية مش نرجع المجلس الأعلى للتربية وكذلك نقطة نسجلوها للحوار بعد مسألة انتشار المقاومة المحلية في اتجاه التدخلات الخارجية, ويبدو أن التجربة الإيرانية قد تكون ملهمة لعدد من الدول في التعاطي مع التدخل الخارجي الأمريكي بالأساس. ونحكي على التجربة الليبية كما كان يحكي معايا شوية منذ قليل ضيفنا الدكتور عبد الحكيم باي, وتنرجع لها من بعد. ولكن نقطة مهمة ومهمة جدا من نتائج الأحداث في الشرق الأوسط. البداية تحب تحكي على المجلس الأعلى للتربية, الأولويات, الانتظارات. الحقيقة سقف الانتظارات كبير ياسر, وجملة من الأسئلة تطرح في السياق هذا. سي عبد المجيد,
1: بالفعل هو المجلس الأعلى للتربية يعتبر معناها قرار مهم جدا, وخاصة وأنه قرار دستوري, وأتمنى أن تكون المشاركة, يعني لأنه ما وقع هو في الواقع لمعرفة الإصلاح التربوي لابد أن نرجع للقانون المنظم للإصلاح, وحتى التركيبة التي تم تكوينها هي موجودة في القانون الأساسي. بينها مثلا على سبيل المثال نجد بعض المتفقدين اللي هما من
0: المتقاعدين,
1: يعني متقاعدين مثلهم مثل الأستاذ يعني أستاذ الفلسفة معناها القدير واللي عنده خبرة إصلاحية وهو ستجاني القمطي معروف, إذن
0: اللي كان مدير جهوي في وقت ما للتربية في صفاقس, ونعم
1: كان مدير جهوي وشارك حتى في الإصلاح التربوي السابق, وكان عنده رأي ومع الأستاذ ستجاني القمطي إنسان عقلاني وإنسان يعني هدفه هو إصلاح التربية لتونس وليس محسوب على أي كان تجاني قماتي معروف من هالسياق, وأنا شوفت بعض التدوينات ظلمت الرجل وعندها حتى معنى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو كون رئيس الدولة أعطاه بعض الكلمات المفاتيح, لأنه أي إصلاح تربوي لابد أن تكون هناك يعني رؤية تقف وراءه وهي الرؤية السياسية. الأستاذ قيس سعيد أعطى بعض الكلمات المفاتيح وهي كلمات مهمة, لكن أتمنى أن يقع تطبيقها فعلا, يعني نقول الأشياء. المسألة الأولى هي كونه تعليم وطني وديمقراطي, وهذه مهمة. مسألة الوطنية ومسألة الديمقراطية هذه مهمة, لأنه الوطنية يكون معناها التلميذ ويعني المربي متشبع بالانتماء لتونس الوطن وكذلك لعروبته ولإسلام وإلى آخره. دونك الوطنية بأبعادها المختلفة, هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الديمقراطية. الديمقراطية تعرفون بكون يعني التعليم هو مكسب من مكاسب تونس المستقل, وظل من أجل ذلك التونسيون منذ العشرينات, ومعناها ومن يعرف تاريخ تونس يعرف أن مثلا الشيخ عبد العزيز السعال الشهيدة على سبيل المثال يعني طالبة بإصلاح التعليم, وقبله حركة الشعب التونسي, بعد ذلك يعني الحزب الدستوري الجديد يعني والزيتونيين وكل يعني أطياف تونس المستقلة أو التي كانت تناضل ضد الاستعمار الفرنسي كانت تطالب بإصلاحات, وهذه تجسمت في العديد من الإصلاحات التي أشار إليها الأستاذ قيس سعيد, وهي قال بكوننا نحن على مسار الإصلاح. هذا ديسكور معناها أنا أعتبره جديد ومهم, يعني يقول لا أضع نفسي وتونس من خلال هذا الإصلاح التربوي يعني ضمن ثار إصلاح التعليم اللي شهد العديد من المراحل, وقلت كما قلت سابقا مطلب من المطالب الوطنية التونسيين, ونعرف جيدا الإصلاح الذي وقع قبل الأستاذ محمود المسعدي, ومحمود المسعدي شخصية معروفة
0: كوزير للتربية,
1: كوزير التربية وكمناضل الوطني معروف
0: كأديب يعني
1: ونضاله السياسي.
0: نعم.
1: ثم لاحقا وقع العديد من الإصلاحات التربوية وآخرها الإصلاحات التي وقع في عهد الأستاذ الجلول والتي تم إجهاضها للأسف الشديد من قبل النقابات ومن قبل بعض أحزاب السياسي.
0: نعم.
1: هو ما نتمناه حاليا أن يكون الجميع عندهم دور في الإصلاح هذايا, خاصة إذا كانوا متفقين مع مسألة أن يجب أن يكون إصلاح ويجب أن يكون ديمقراطي. إحنا نريد إصلاح.
0: إيش معنى إصلاح تربوي ديمقراطي يعني؟ إيش معنى؟
1: يعني إصلاح تربوي ديمقراطي هو المقصود بذلك أنه يشمل جميع الفئات، يشمل يعني على قدم المساواة، وجميع الجهات على قدم المساواة، ما يكونش لصالح فئة على حساب فئة أخرى.
0: إيه هو تاريخيا سي عبد المجيد، تاريخيا التعليم ديما كان يحظى إلى حد ما بشيء من الحياد في مستوى المحتوى، وحتى في الثورة وقع تحييد المؤسسات التربوية، وكان فما مراقبة ومنع لأي نشاط ولأي تدخل للمعطى السياسي في التربية، سواء في مستوى الأنشطة أو في مستوى المحتوى. معناها ديما كيما الإصلاح مثل رهان في مختلف المحطات التاريخية لتاريخ تونس.
1: نعم، لكن هو أثناء معناها في بعد 2014 ثم جدل كبير، وثم ناس وظف التعليم لصالح أشياء أخرى. أعطيك على سبيل المثال، يعني إحنا توا الذي يجمع بينه هو الانتماء إلى وطن اسمه تونس.
0: نعم.
1: هناك من كان في داخل قسم ينظر لأشياء أخرى بعيدة كل بعد عن تونس، ولا يؤمن بالوطنية التونسية.
0: هذاك لحظات عابرة وعرضية، ولا يمكن حتى ما تسحقش باش نحكيه عليه. نحكيه على
1: عبر، لكن احنا ولا احنا نريد ان لا يقع توظيف الفضاء المدرسي والبرامج المدرسيه لاشياء غير مرتبطه بهالكلمات المفاتيح هذه.
0: نعم، الاصلاح سيكون مطول في الزمن، معناها راهو مشروع مجتمعي، مشروع يغير ويؤسس للمجتمع التونسي لسنوات قادمه، يطرح جمله من اسئله. معناها
1: بالفعل هو اليوم الإصلاح يتطلب رؤية عميقة، ويتطلب تشريك معناها الفاعلين المدرسين بمختلف أصنافهم، لكن طبعا يجب أن يكون في إطار حوار وطني.
0: نعم.
1: الناس تشارك، وأنا لا أتصور أنه سيقع خطأ، لأنه ستتكون بعد لجان في التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي والتعليم العالي وحتى في المدارس.
0: مش الناس كل شارك سي عبد المجيد. أنا مثلا المرحلة، وصلنا المرحلة متاع خبراء متاع تقنيين متاع ناس عندهم رأي عندهم تجربة، والأكاديميين هم اللي يضعوا الخطوط الكبرى والملامح لهذا التغيير، مش مواطن عادي باش ينخرط في الإصلاح.
1: نعم. لكن هناك من يمثل، هناك لجان سيقع تعيينها.
0: نعم.
1: طبعا ما هيش مشكولة كاكا، إذا ما تكون من الناس عندها خبرة وعندها رؤية.
0: نعم.
1: وعندها تجربة.
0: نعم.
1: وعندها تجربة تربية. ولا يا سي فيصل، يسمى بعض الأشياء حتى الإصلاح التربوي القادم ستصطدم ببعض الإشكاليات. مش نعطيك على سبيل المثال اليوم راهو الإصلاح التربوي مربوط بالمجال الاقتصادي، ومربوط أيضا بالمجال السياسي.
0: نعم.
1: علاش؟ أين قلت علاش؟ لأنه مثلا على سبيل المثال اللغة، اليوم نحن اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية. اليوم أنا كأستاذ ودرس في الجامعة أعتبر أن اللغة الفرنسية قامت بدور كبير ياسر على الأقل في الانفتاح على العالم الآخر، في الانفتاح على اللغات الأخرى، وهذا مهم. لكن أهل الأوان للتفكير
0: في التغيير.
1: في التغيير إيش معناها التغيير؟ أنا اليوم نعتبر أن الانفتاح الحقيقي يكون عن طريق اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم وهي لغة الانفتاح على العالم. اليوم الفرنسيون أنفسهم أصبحوا يعطونا أهمية كبيرة للإنجليزية، الفرنسيون أصبحوا يعني يطالبوا بالناس تترشح باش تدرس الجامعة.
0: يعني الدراسات العلمية والرسائل العلمية والبحثية كلها اليوم باللغة الإنجليزية في أغلبها. معناها
1: بالضبط، وهذا كعلاش اليوم يجب هذه اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية، تم الاتفاق عليها من اتفاقية الحكم اللت.
0: نعم.
1: وهي موجودة في الفصول.
0: الوقع تغير اليوم. نعم. ولابد أن نتغير يعني مع هذا الوقع،
1: ومصالح تونس تغيرت.
0: صحيح.
1: نحن اليوم عندنا علاقات متشعبة مع يعني العالم الانجلوساكسوني، مع الصين، مع الدول الأخرى، يجب أن تدخل لغات أخرى وتصبح اللغة الإنجليزية اللغة الثانية، وتبقى الفرنسية كلغة ثالثة.
0: نعم. الخبراء والمختصين يقول لك اليوم سي عبد المجيد من غير المعقول أن تحظى اللغة الأجنبية الثانية بساعات تدريس تفوق مادة الرياضيات وتفوق عدد ساعات أو تضاهي عدد ساعات اللغة الأصلي. يعني هذه حاجة للمراجعة. فرنسية تقريبا يقروا في 6 ساعات ولا في 5 ساعات ولا من 10 ساعتين، ساعة ساعة ساعة.
1: هو كما قلت لك، هو هذا علاش قلت لك هذا القرار سياسي، هذا القرار سياسي بامتياز، لأنه اليوم لا يجب أن تبقى. أنا هذا رأيي، يجب يكون.
0: ولكن فما تحديات اللي أشرت لها أنت، أنا باش نسميها في تصريح الوزير السابق سيد ناجي جلول، وزير سابق للتربية، قال أنا وقت اللي عمل تصريح في الإذاعة اللي من المفروض أن اللغة الثانية تصبح الإنجليزية قال قبل ما رجع للبيري ويلقى أحد سفراء بعض الدول استنى فيه في المكتب معناه.
1: إيه وساهمت بذلك في
0: تأخفاق الأسلحة
1: وكذلك إقالة نجلو.
0: ما هو نمشوا البيت القصيد سعد مجيد.
1: يا سي فيصل لا مش نعطيك ونلهي في الموضوع هذا. أنا في السنة الفارطة كمدير قسم التاريخ اجتمعت في كلية الاقتصاد أظن في شهر نوفمبر ومع مجموعة من الأساتذة ومديري الأقسام في كل المواد وفوجئنا بكل صراحة فوجئنا علاش تقول لك علاش فوجئنا بحضور لو ريبريزونطون دو لامباساد دو لا فرانس
0: ممثل السفارة الفرنسي
1: وقدم مداخلة جيدة لكن احنا تفاجأنا وتكلمنا وقلنا هذا لا يعقل اليوم نحكي على السيادة الوطنية وممثل السفارة الفرنسية موجود
0: ما هو بيت القصيد
1: الإصلاح الأول اللي باش نطبقوه في شهر سبتمبر هذا جعل اللغة الفرنسية تصبح اللغة الرئيسية من جديد ضمن التدريس.
0: نعم للأسف لا يعني إذا كان فما
1: هذا وقع وهي مش نضيف لك وتم الاجتماع بنافي الوزارة وزارة التعليم العالي و أحد المسؤولية من الوزارة قال لك فجأت تكونوا برشا ناس يحكيوا على تدخل فرنسا وإحنا السيدي دخلت أنا قلت نشوف إحنا كنا كأساتذة وكمسؤولين راهو عندنا رأينا وأنا تفاجأت قلت له بحضور لوربيزونتون قال لهم مسجل فرنسا إيش قال لي حرفيا أنا وثم العديد من الشهادات أنا مستعد أن أمر أمام القضاء إذا كنت هالكلام هذا مصح قال لي لفرنسي نوتر بايور دو فون
0: فرنسا مصدر تمويل
1: هي مصدر تمويل تماما دونك هذا يجب أتمنى أن يصل لرئيس الدولة اليوم هذا راهو سيد
0: أنا كنت باش نسألك قلت لك بيت القصيد
1: ليس له أي علاقة بالسيادة الوطنية
0: نعم بيت

0: جامعة يؤلمنا كجامعين. ولهنا يعني الحاجة الماسة للإصلاح للتغيير لوضع سياسات عمومية جديدة ترتقي بالتعليم في مختلف مستويات. سي عبد المجيد،
1: بالفعل هو هذا كلام معقول، وأنا أقول لك نعيش هذا يوميا. ومثلا أنا أعطيك ولا أخفي سرا، احنا توا في العديد من كلية الصفاقس ثم العديد من الموظفين يقعوا حالتهم على البطالة ويقع تغيير. بس نعطيك مثلا في كلية الإدارة بصفاقس، المكتبة في أغلب الأوقات تشتغل، وأصبحت تشتغل في آخر السنة الدراسية عن طريق أعوان من المخابر. أعوان من المخابر كل مرة يجيبون هاي الواحد، دونك هذا سينقص من قيمة الجامعة. احنا بالعكس اليوم الجامعة
0: يعني مبنية على البحث وعلى معناها الاطلاع ومطالعة والدراسات والمراجع.
1: هنا احنا هذاك علاش نقول اليوم هو وطني وديمقراطي. الجامعة العمومية هي مكسب من مكاسب الطبقات الفقيرة، الطبقات المفقرة، دونك هذا مكسب يجب ان يدعم. ما اشريش نجد اليوم من مظاهر الأزمة، نحكي لك مظاهر الأزمة في التعليم العالي. التعليم العالي ثم طلبة ينجح توا في البكالوريوس يتدرب، تهبط سي فيصل تعمل مع تلامذة يعني على التوجيه يعني برنامج، ثم طلبة ينجحوا في البكالوريا 2026 وب 15 معدل
0: وحيرين
1: ما يجوش يمشي المجال الصح.
0: صحيح صحيح،
1: الفرميال مش ميديسين مش طبة. دونك هذول اللي يمشيوا توا، هذول يمشيوا للقطاع الخاص.
0: نعم.
1: والقطاع الخاص مكلف، دونك الفقراء لا يذهبون الى
0: هذا. والله انا الحقيقه معنا دور الدوله، سامحني، ما دام الخاص ينجم يبني مؤسسه، انت دوله تنجم تتصرف، تنجم في اطار القطاع العام الخاص. مش معقول العام ولي معناها يدفع في ما ينهز 10 ملايين اقل حاجه، وانت ادرس يعني اقل حاجه سنه تتكلف على المواطن 10 سنوات، ومن بعد باش يخدم في الدوله وباش يخدم في المؤسسات الاستشفائيه العموميه. فبالتالي في حاجه للمراجعه، او خلينا نقولوا التسريع اسرع ما يمكن في الاصلاح واعاده الاعتبار للمؤسسات التربويه والجامعيه اليوم قبل غدوه. نمشي للاحداث العالميه.
1: بالله لحظه يا سي فيصل، هذاك علاش اليوم الاصلاح التربوي يجب ان يكون ان يعتمد اجراءات يعني
0: جريئه وطنيه شجاع.
1: لان اليوم احنا في بعض الاحيان والله الطلبه في اول سنه دراسيه ثم طلبه يفاجئوني، يعني الناس يحكوا عن المستقبل، لكن كيف نلقى انا الطلبه اللي خرجوا فيهم معناها تقع حالتهم على البطاله؟
0: هذه الدولة بيدها خاسرة فيهم، معناها مش الولي، الدولة أموال دولة مهدورة. هذه
1: الجامعة التونسية تقوم بتفريخ وزيادة العاطلين على العمل.
0: نعم.
1: علاش يلزم إجراءات جريئة؟ إجراءات جريئة في بعض الأحيان ثم شعب ما عنده حتى علاقة بالواقع وتخرج البطالة 100%.
0: نعم.
1: كذا اليوم أنا كنتكلم ونقول الشعب هذي سكروته يثوروا علي،
0: لأنه يقول لك اسمع أي والأستاذ الفلاني كيفاش مش نخدمه، وذاك تصبح لي بطال، وذاك من أجل أنه 10 من الناس يصبحوا بطال أنت حتى تعطيهم شاريهم وهم في الدار، وهو مش معقول تكلفوا ببحث كلفوا بكذا بعطيت نجم توجد تلقى له صرفة، ولكن ما تخرجش مصاريف للدولة والعائلة.
1: توجد بعض الشعب في العديد من الكلية.
0: نعم.
1: عدد الطلبة، عدد الأستاذ أكثر مع الطلب.
0: ولا صحيح يعني للأسف بس للأسف بس للأسف.
1: وثم عدة إشكاليات أخرى عويصة وعويصة جدا.
0: طيب تجيب أحذانا ناخذ الوقت الكافي والضافي هو من هنا لانطلاق السنة الجامعية، معناها تو نحكيه في الموضوع متاع الجامعة والتربية اللي هو واحد من أهم القطاعات الحيوية وتهم التوانسة على حد سواء. فمش عائلة ما عندهاش صغير في المدرسة في المعاهد الثانوية أو في الجامعة، وأحيانا تلقى عنده في القطاعات الثلاثة ويدفع في القطاعات الثلاثة، معناها يلزم ثلاثة شهري باش ينجم يأمن الارتقاء والنجاح. الحقيقة معناها الحقيقة الناس صعوبات كبيرة في المجال هذا. به نمشي لإيران. قلت لك نحب نقف عند الجملة ختم معايا بها ضيفي الدكتور عبد الحكيم بعيو عضو هيئة تنظيم مؤتمر ليبي في تونس، يقول لك اليوم سألت على موقف مبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ووقت اللي قال راه فما 7 ظهر لي ولا 9 من القيادات لا يمكن لهم ترشح الانتخابات القادمة، ومسألة اختيار من يكون في صدة الحكم قال اليوم لي أمريكا غير أمريكا، ولابد من الاقتداء من التجربة التونسية والتجربة الإيرانية. إيران بالأساس تجربة اليوم

0: نموذجية في المقاومة وتصدي للخارج، وقال على تونس أيضا كيفاش رفضت الشروط الخارجية وتحدث على السيادة الوطنية ومقاومات الذاتية، كل هذه قال نستلهم منها لتأسيس مرحلة جديدة في ليبيا تقوم على المصلحة الوطنية. إلى أي مدى فشل أمريكا في معاركها الأخيرة تلهم الشعوب الداخلية في التصدي للاعتداءات الخارجية؟
1: هو بالفعل معناها اليوم السياسة الأمريكية وهي السياسة المبنية على ما بعد حتى الإمبريالية، هي سياسة اليوم سياسة النظام الإمبراطوري، اليوم عندها رؤية لمسألة شمال أفريقيا ومن بينها ليبيا. ليبيا للأسف الشديد منذ سقوط نظام معمر القذافي وهي تتقاذفها الأمواج، وحاليا مقسمة قسم شرقي قسم غربي، يعني حقيقة معناها لا ينكرها أي حتى ليبيا.
0: نعم، هما بين قوسين أمس اجتمعوا لأول مرة، يقولك في تونس الأطراف الشرقية والغربية بحضور الممثل الأمم المتحدة في تونس.
1: نعم، هما حتى سابقا وقعت لهم اجتماعات، لكن الاجتماع هذا يجي في سياق زمني مهم جدا، وهو السياق اللي تزايد فيه تدخل الدول الغربية والسياق اللي انهار فيه الأمن. معنا شفنا مؤخرا منطقة الزاوية، منطقة صومال والعديد من المناطق الأخرى اللي يعني الأمن انهار، وكذلك ما ننساوش أيضا بشرق ليبيا اغتيال رئيس المخابرات وهو من شخصية رمزية وعندها يعني مكانة مهمة والله يرحمه، وهذا يدل أنه ثم أزمة اليوم. واليوم حتى المؤسسات اللي تم إرسائها، مثلا مؤسسة الرئاسة حاليا تقريبا مشلولة ما عندها قيمة، هما الذين يحكمون هما الديبة في غرب ليبيا
0: وحفتر في الشرق
1: بشرق ليبيا،
0: حفتر وأبنائه.
1: نعم، لكن بالرغم من ذلك نجم نقول هذا، أنا زرت ليبيا أكثر مرة، المجال الشرقي يتميز بالاستقرار، وحتى أكون موضوعيا نفس الشيء بالنسبة للمجال الغربي، لكن من حين لآخر تقع أزمة. معناها لا يعني أن اليوم الأزمة في الزاوية إلى آخره انهارت، يعني لكن ثم إشكالية، ثم مشاكل، متعرفش وقتاش تمشي خاصة عن طريق البر، متعرفش وقتاش انهار الأمن في منطقة معينة، وهذا الليبيين يقولون لك ذلك، والعديد من العارفين بالشأن الليبي لا يسافرون إلا بعد استشارات لمن يعرفون في ليبيا أو يذهبون عن طريق الجو. دونك هذه إشكالية. اليوم كل الدول الغربية تتدخل في الشأن الليبي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ممثلها الذي جاء زار ليبيا منذ فترة قال عندكم ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا تكون لروسيا مكان في ليبيا، ويجب طرد لفاغنر الموجودين في شرق ليبيا. هذه الشرط الأول.
0: فاغنر الروس.
1: فاغنر الروس. الشرط الثاني يجب أن تكون هناك مؤسسة، المؤسسة العسكرية، يعني مؤسسة موحدة وطبعا تمثيلية من الشرق وتمثيلية من الغرب. هذا شرط ثاني. دونك ونفس الشيء بالنسبة للعملة موحدة إلى آخره. دونك هذه الشروط الأمريكية يعني تمسوا بالسيادة الوطنية الليبية. لماذا؟ لأنه العلاقات الدبلوماسية عادة لكل دولة هي التي تحدد مع من تتعامل، مع من تقوم بعقد شراكات إلى آخره. دونك اليوم يعني نجم نقولوا بصفة عامة الدول الغربية تتصارع على الشأن الليبي، لأنه ليبيا ما ننساش اللي هي شبه قارة. ليبيا من أغنى الدول في شمال أفريقيا. ليبيا يعني هي بوابة أفريقيا،
0: وأيضا كما قال لي ضيفي هي حارسة الأمن القومي الأوروبي. أي انفلات لليبيا لا قدر الله بالإضافة لدول الجوار وشمال أفريقيا فكذلك الأمر سينعكس على البحر، دول الجنوب، البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم، هو هذه الخطورة. الخطورة اليوم تكمن في كون ليبيا كل قوة من بين العام الأمني، لأنه عندما ينهار الأمن في ليبيا فإن جحافل الأفارقة ستنزل بالملايين أو مئات الألاف لأوروبا، والبحر المتوسط سيصبح لعج وعجا بالحارقين من ليبيا ومن أفريقيا ومغرب الدول في اتجاه أوروبا. دونك هي مشكلة أمنية، وذلك علاش اليوم الصراع الغربي على ليبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن يكون القرار بيد الليبيين، ليس بيد معنى أخليه اليوم حتى وجود الميليشيات أو الناس كنت تحدث عن الميليشيات اليوم الميليشيات من يمولها؟ ثم جزء من الميليشيات الموجودة في غرب ليبيا وهذا اللي عارفين بالشأن الليبي
0: البترول عادة عندها مسيطرة على البترول تبيع في إيطاليا وتتعامل في
1: مثلا اللي صار في الزاوية مؤخرا هو مرتبط بالبترول مرتبط بوجود مصفات نفط مرتبط بالسيطرة على يعني ممرات الخروج والدخول من ليبيا
0: مرحبا بين في الصخيرة ويعملوا مصفات لتكرير النفط وتولي ما عادش كان نفط فقط ومشتقات النفط ومواد أخرى مستخرجة من النفط هم رابحين وإحنا رابحين يعني
1: هو في الواقع احنا لا استقرار في تونس ولا تطور في تونس الا بالاستقرار في ليبيا للاسف الشديد في اليوم تحكم علاقاتنا وكل من يقرأ التاريخ معناها ديما ثم ترابط بين الجانبين تونس ليبيا خلص في ديسمبر 1950 تونس 1956 يعني ليبيا تم استعمارها سنة 1911 تونس سنة 1881 تقريبا يعني كل ما
0: ثم تقاطعات في الجغرافيا والتاريخ سي عبد المجيد الوقت وفان حب كلمة واحدة هل أنه اليوم إيران غيرت من الموقع انتقلت من مرحلة الدفاع في استراتيجيتها في التعاطي مع أمريكا بعد الهدنة من الدفاع إلى الهجوم
1: والله اليوم إيران هي اليوم ثم العديد من الخطابات ثم أكثر من خطاب ثم خطاب الدبلوماسي الخطاب بتاع خشخجي ويقول بكون اليوم وضعنا لأنه حتى في إيران ثم صراع داخلي
0: صحيح
1: ثم صراع داخلي
0: أقل من دقيقة سي عبد المجيد ما زميلتي سونيا بن عمار حاضرته
1: نعم بالنسبة لإيران اليوم قاعدة تقاوم لكن الهجوم الإمبريالي عليها كبير وكبير جدا وربما تضطر إلى تقديم تنازلات
0: للحديث بقية كل الشكر وتقدير ليك سي عبد المجيد إن شاء الله الأسبوع القادم تكون حاضر بحذانا شكرا لك سيد عبد المجيد جمال شكرا لضيفي الليبي أيضا دكتور عبد الحكيم بعي والمجال لجولة الظاهرة زميل سوني بن عمار وأهم العناوين الوطنية والدولية في جولة الظاهرة إلى اللقاء تحيات فيصل جابسي مراد الحاج قاسم وأيضا يسرى الغرب إلى اللقاء

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم
1: عشرة دايما.
2: الواحدة ظهرا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من السبت القادم لتتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 16 درجة. الضغوطات اليومية للمواطنين محور الروبورتاج هذه النشرة. رئيس اتحاد الفلاحين بصفاقس يقر بارتفاع أسعار الغلال ويؤكد تسجيل استقرار في أسعار الخضر. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة وطهران تطالب بوقف الحرب وترامب يتوعد إيران ويدعوها للاستسلام. في الأحوال الجوية من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت القادم ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والأثنين القادمين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة الثلاثاء القادم ثم تعود إلى الارتفاع لغاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. وتزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة تثقل الضغوطات اليومية كاهل المواطنين بسبب الأعباء المالية والمعيشية وتولد لديهم حالة من الضغط النفسي والتوتر في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار أغلب المنتوجات وفقدان المواد الأساسية منها وصعوبة التزود بالمياه المعدنية المعلبة والنقص الحاد في الأدوية لتزداد المعاناة بتكرر انقطاعات الماء والتيار الكهربائي. روبرتاج زهر الحبيب.
4: وش ضغط نفسي من ناحية المعيشة اليومية
5: على غالي الأسعار؟ نحكي وش عليها مانا الحاجة تزيد معاش تنقص.
4: الأسعار كل يوم تسمع بالحق يشوف زيادة معاش متفاجئ. تفيق الصباح تلقى المين مقصوص
6: الماء طوى مصباح أنا طوي كجت نخدم الماء ومقصوص
4: والميك يرجع أحمر الماء. الماء المعدني حالة تدخل الحانوت الأكثرية دبوزة أنا ما عندي
7: شنو فيها القويل ونلوج على الماء وأنا عندي كرياتين طالعة واحد يزمني الماء قلت لك دبوسة ماء في هالبلاد ما ثماشة طوى عندي نص ساعة وندور ما قيتش حتى دبوسة ماء ما ثماشة
6: ضغط نعيش كل يومك يغضها فمش حتى حاجة جديدة فمش حاجة تسجع للعيشة
5: أدوية تقل فرماسي هذه ما تلقاش فرماسي أخرى نوع اللي يقول لك عليه طبيب تتكلموا بالتليفون تقولوا لا ما قدرش يبدلوا لك نوع آخر
4: من دخل على أصابه
7: على أصابنا ما لسنوع مش على أصابنا
5: شتابنا أحكي لك كتشوف كيف وجوه العباد كيفاش تلوح حد يبدأ عرقان في الليل ناوي يدور صباح مش يخدم يقروح وما يدورش بليك كيفاش يتلاقى هو العباد ولا كيفاش يجم يخدم ولا كيفاش يجم يخدم مرتاح
6: أغلى الأسعار والعباد في أزمة اقتصادية ومعنوية ونفسية ومادية كلش
4: الضوء قص مرتين الصباح ينجم يفسدك الالكترومي نجم تاع
5: الضوء هذاك ما نحكيوش عليه مره يقص مره يرجع مره الواحد يدو على قلبه على الفجزار
7: تونس اللي نعرفوها ما نعرفوش هكا حوايج هذه كلها عمرها لا صارت السنة
8: والله ربي قدر الخير وكرم
4: على متعسه ودخل الموت كل يوم يفيق على اعصابه فماش حاجه مبشره
6: على اعصابه
4: دخل على اعصابه
8: مش على اعصابه برا
6: فدا
5: والحمد لله
8: ربي قدر الخير وكرم
7: ربي قدر خيره.
3: فيما طالب المواطنون بصفاقس بضرورة تكثيف حملات المراقبة للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الغذائية الأساسية المفقودة وتعديل الأسعار المشطة لعديد المنتوجات بينها اللحوم الحمراء والغلال، أقر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو في تصريح للأخبار بتواصل ارتفاع أسعار الغلال بسبب تكاليف النقل والخزن وانتقد غياب الشفافية في مسالك التوزيع مشيرا إلى تسجيل استقرار في أسعار الخضر.
9: في الحقيقة عملت زيارة سوق الخضر بالجملة كانت الأسعار بالنسبة للخضر في متناول الجميع للأمانة فلفل من 15% ليكس حتى 700 ملين، الطماطم من 400 ل 700، البصل 700 ملين، البطاطا هذا كي مستعر الناس كل نعرفه بدينارين. نهار لحد جاء واحد من قبل لي فلاح جاب البصل وما تبعلوش ب400 وما تبعلوش ولا يمشي يجيش للخزم تخزين هذا كما التكلفة، وأرى أنت تصمى تكلفة متاع ترانسفور وما هوش ما يجيبها الكونتيتي يعني في نهار. للأمانة ثم ارتفاع في الأسعار هي في الغلال، نوضحها الغلال. العنب ما هوش انتاج ولايتنا، يوميا عندنا كميات طائرة تدرها للخليج، هذاك هو اللي خلى ثم ارتفاع. وراه التغيرات المناخيه لعبت دور كبير في العنب، في التفاح، في الخوخ، والامراض اللي نشوفوا فيها. راه حتى الفلاح قاعد يعاني من الطقس، الحراره مقصان، الماء مقصان، الضوء، هذا راه عنده تاثير على موسم الغلال. هو اليوم نقول الغله غاليه دكوردو، اما راه جهد جهيد احنا باش وفروها وجبوها للاسواق، هذا راهو فيها التكلفه، لانه توا حتى الاسعار في ولايه صفاقس راهي ارفق من الولايات الاخرين برشا.
3: فيما يتعلق بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك، فقد أكد لنا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ عودة الأسعار إلى نسقها العادي عقب ما شهدته من ارتفاع تبعا للزيادة المسجلة في كلفة الانتاج الفترة الماضية بسبب عدة عوامل.
2: هي في الحقيقة ليس ارتفاع أسعار البيض، هي عودة إلى النسق، لأنه إحنا في الفترة الفارطة كان عنا فائض متاع إنتاج، كنا نبيعه تحت التكلفة، كان المربين لمدة 5 أشهر كانوا يتكبدون يوميا خسائر توصل 80 مليم للبيضة الواحدة، يعني اللي ينتج في 10,000 بيضة أقل واحد يخسر يوميا في 800 دينار. اليوم الأسعار اللي نشوفه فيها في السوق هي الأسعار الطبيعية، هي الأسعار المعقولة، هي الأسعار اللي تحقق كلفة الإنتاج مع هامش ربح لجميع الحلقات. واليوم راهو البيض بالأسعار الحالية هو أرخص بيض في المناطق المجاورة متاعنا، مش نقوله في العالم، وبالتالي هي أسعار عادية، واللي نشوفه فيها احنا أسعار في المتناول. الذي يحدد هو 80% من كلفة متاع البيض هي أعلاف، الأعلاف هذه جاية بالعملة الصعبة من الأسعار العالمية اللي هي تتكون من الذرة وفيتورة الصوجة، وهي مواد نقوم بتوريدها بالعملة الصعبة، ونتيجة الحروب ونتيجة عديد الأسباب هناك ارتفاع في المواد الأولية، وبالتالي نحن اليوم نكاد نقول أننا نبيع فوق الكلفة بقليل.
3: في ظل تشكيات المواطنين من النقص الفادح المسجل في قوارير المياه المعدنية المعلبة في المحلات التجارية في هذه الفترة، أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه الإعادي، وتوقعت تسجيل انفراج في عملية التزود بهذه المواد بنقاط البيع خلال الأيام القليلة القادمة. وبخصوص جودة المياه المعدنية المعلبة المعروضة في الأسواق، فقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابح اليوم أنها مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، وأشار إلى حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وأتلافها، وتحرير ما يزيد عن 80 محضر عدلي خلال شهر واحد، وغلق عديد المحلات المخالفة خلال الفترة الماضية. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. أفادت بلدية صفاقس أن يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الحالي سيكون يوم راحة بالنسبة لأسواق السمك، بالتفصيل سوق السمك باب الجبلي وسوق السمك المركزي ومركب المسلخ البلدي ومجمع الأسواق البلدية سوق ليبيا، على أن يتواصل العمل بصفة عادية بسوق الجملة للخضر والغلال وسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري، ويستأنف النشاط بصفة عادية صباح يوم الأربعاء 26 أوت الحالي. في شأن الجامعي، تنتهي اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر القادم. وفي إطار الحراك الاحتجاجي نفذ عدد من المعطلين على العمل ممن طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات العليا اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل المترشحين وترتيبهم. في موضوع آخر، تنتهي غدا آجال إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، حسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في أخبار العالم وبإيجاز، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابة أمس في ميناء مدينة غزة، وأصيب آخر اليوم في مدينة خان يونس برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الذي واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيدا من الغارات وعملية القصف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. في الضفة الغربية اعتقل جيش الاحتلال 30 فلسطينيا بينهم صحفي خلال حملة اقتحامات ومداهمات فجر اليوم في عدة مناطق، كما واصل حصار 3 منازل ببلدة قصر جنوب مدينة نابلس. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. بعد انتهاء مهلة 60 يوما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته طالب إيران بالاستسلام، وتوعد بأنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، مجددا التشديد على ضرورة فتح مضيق هرمز وأن أي اتفاق يجب أن يتم وفق الشروط الأمريكية. فيما حذرت إيران اليوم دول الخليج من مغبة توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي، واعتبرت ذلك دعما للعملية العسكرية التي تشنها واشنطن على أراضيها. في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاليباف خلال زيارته اليوم للعراق أن طهران وبغداد ستخطوان خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ أمن البلدين، وسط أعلان الخارجية الباكستانية اليوم عن عقد اجتماع رباعي منتظر لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في اسطنبول خلال هذا الشهر. تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة، في وقت حذر فيه مسؤولون في قطاع الصحة من أن جهود الاستجابة الحالية لم تنجح حتى الآن في احتواء هذا الوباء القاتل. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل لتتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 6 و10 درجات. الضغوطات اليومية للمواطنين كانت محور روبورتاج هذا النشرة. رئيس اتحاد الفلاحين بصفاقس يقر بارتفاع أسعار الغلال ويؤكد تسجيل استقرار في أسعار الخضر.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: نهاية النشرة، أجمل تحية منجع كاشا وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة ديمة.
0: Sport News.

12 دقيقة بعد الواحدة بعد الزاوية الأخبار الرياضية في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. هيت نبدأ مع الجامعة التونسية لكرة قدم. منذ قليل تعيينات مباراة الجولة الأولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى رسميا. بطولة تنطلق نهاية الأسبوع هذا رغم البلبلة رغم الكلام. الاجتماع البارح اللي كان بين سيد وزير الرياضة بين أعضاء الجامعة التونسية لكرة قدم بين رئيس لجنة التحكيم بين بعض المسؤولين الرياضيين كان التمسك بانطلاق بطولة هذا الموسم نهاية هذا الأسبوع رغم القيل والقال ورغم الحيثيات اللي حفت بملف الشباب القيرواني. نعرفوا نتاس الاتحاد الدولي لكرة قدم بعث للجامعة التونسية وأجبرها على ضرورة التحقيق في ملف الشباب القيرواني في وقت قياسي جدا, لكن الجامعة قالت له هات نبدأ بالبطولة متاعنا وبعد نحكيه على كل الحيثيات. إذن كما تشاهدوا الآن اللي تبع فينا على المباشر مع تحية زميلتي يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي, مراد الحاج قاسم على مستوى الإخراج الفني. السبت 22 أوت 2026 الأربع ونص متاع العشية على عشب ملعب الهيدي النيفر بباردو الملعب التونسي نادي صفاقسي. الأربع ونص متاع العشية اللي قام نقول على الوطنية الأولى ملعب حمام سوسة رسميا لقاء أمال حمام سوسة لاتحاد المنستيري, وملعب حمام سوسة خذ البارح تأشيرة احتضان مباراة أمال حمام سوسة خلال هالموسم. على عوش ملعب طيب هيري بيسفقس الأربع ونص متاع العشية تقدم سقيد الدير الشبيبة الرياضية بالعمران, لقاء مش يكون منقول على الوطنية الثانية لكن التسجيل مش يكون فوري مباشرة بعد المباراة. وملعب بنقردين الاصطناعي الأربع ونص متاع العشية اتحاد بنقردين نادي حمام لمب. بالنسبة لمقابلات نهار الأحد أربع ماتشوات, ملعب حمد العقرب بيرادس قمة لقاءات الجولة الافتتاحية, الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي الأربع ونص متاع العشية في نفس التوقيت, ملعب بنزرت 15 أكتوبر النادي البنزرتي مستقبل المرسل, ملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي النادي الأفريقي, والمركب الرياضي بجرجيس الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي. ماتشوات كل أربع ونص متاع العشية. تقنية الفار في كل المقابلات كما أكد ناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة قدم, وإن شاء الله غدوة بعد غدوة على أقصى تقدير يكون الإعلان رسميا عن حكام الجولة الافتتاحية. ومدام نحكي على الحكام رسميا الجامعة التونسية لكرة قدم منذ لحظات الإدارة الوطنية للتحكيم كانت أعلنت عن التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. المشرف العام للتحكيم هو السيد دانيجي جويني, مدير التطوير مراد بن حمزة, وليد لكشاو مساعد مدير التطوير مكلف بالفار, محمد سعيد الكردي مساعد التطوير مكلف بالمتابعة, شافية الهنداوي مساعدة مدير مكلفة بالتطوير التحكيم النسائي, مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين هو سيف السويسي, مدير دائرة التعيينات الرابطة المحترفة محمد بن حسينة. وتحيل محمد بن حسينة شفت بعد التجميد متاعه لسنوات عديدة وبعد اللي صار له الذهب يبقى ذهب ويرجع الدر إلى المعدن متاعه ويرجع الإقناع دائما بتوقيع محمد بن حسينة, مدير دائرة التعيينات الرابطة المحترفة محمد بن حسينة, أعضاء وليد الحراق رياض المسعي نبيل عقير مكلف بتعيينات مباراة الهويات مستوى أول, وسيم بن صالح رمز الحرش القاوة مكلف بتعيينات مباراة الهويات مستوى الثاني, الأعضاء وليد مع الفرج مشموم خالد السويح مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي, منذ الأطرش مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية, نصر الجوادي رئيس دائرة تحكيم الشبان, محمد مزيد مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة. محمد مزيد من الطاقات المميزة نتمنى له كل الحب والنجاح والتقدير. وبقية الأسماء منية البدوي مرأة تونسية صنديدة ومرأة تونسية ذهب وتبارك الله بنت القطاع الأمني, وتحية القطاع الأمني وللناجحات الكادحات في قطاع الأمن, رئيسة دائرة تعيينات كرة القدم النسائية. بقية الأسماء نلقاو محمد المد رئيس دائرة تعيين المقيمين, حسين ولاد أحمد مستشار دائرة تعيين المقيمين, نوف بن عبد الله سامي دربيل أعضاء رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي, والعضوين توفيق الأزرق منير المدب مكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي الدكتور فتحي الكويش, سليم بن زيد مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمرين, والشاد لي تقولي مكلف بدائرة الإعلامية والتكنولوجيات. أخذينا كل الأسماء إذن الموجودة على مستوى دائرة التحكيم, إن شاء الله بقية الأسماء نسمعوها على مستوى الجولة الأولى المشكون بإذن الله في الأيام القليلة القادمة معناها غدوة على أقصى تقدير. العصفورة قبلك شوية قالت لي ثلاثة أندية إلى حد الآن ما خذتش الترخيص
ترخيص باش ترخيص او بالاحرى الاجازه للمشاركه في البطوله الوطنيه. كانت فما السي بي، فما بنقردان، وفما الاولمبي البيجي، زوز تقدوا اليوم الصباح اللي هما الاولمبي البيجي واتحاد بنقردان وبقى السي بي. من هنا النص ساعه كما قالت العصفوره تتسوى الوضعيه، وهكا تكون كل الانديه مؤهله رسميا لبطوله موسم جديد ان شاء الله، موسم يكون الصح والكرة قدم التونسية. ولو أنه الأمور ما تعجبش في المسرح اللي هو النواة الأولى للملاعب، الملاعب متاعنا راهو كان نعملوا لها فيزيوناج ونعملوا لها سيري شوية، حالة العشب كارثية في أكثر من ملعب بما في ذلك ملعب جرجيس، ملعب حمد العقربي رادس. الملعب اللي فريمون تعشق وتشيخ به هو ملعب طيمهيري بصفاقس. هنا تحية لخونا حمد القليل وتحية المشرفين على الملعب، لأنه فما خدمة وفما صيانة وفما ناس كادحة وخادمة بامتياز كبير برشا. بقية الملاعب منيش فاهم كيفاش مش تحتضن المباريات، فما ديفيستير يحشموا، فما مدارج تحشم، فما بيبان ما يتحلوا إلا بالرقم السري، معناها يلزم أربعة من الناس جدعان باش يحلوا باب الستاد. فريمون مأساة كبيرة ملاعب التونسية، لأنه لهين بالمهرجانات ولهين بالكأس العالم ولهين برشا حاجات ونسينا النواة الرئيسية اللي هي الملاعب متاعنا. بالمقابل الألعاب المتوسطية على الأبواب، تشارك تونس في النسخة العشرين من ألعاب البحر المتوسط ترنتو 2026 ب 178 رياضي ورياضية. في كرة قدم شهدت قائمة المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة ثلاثة تغييرات، أهو جديد عوض شمس الدين جريد، ريان شعبان، ولؤي تريعي، كل من محمد الصادق ومحمود محمد الصادق محمود، الياس الضاوي، وريان الجبالي بسبب تعذر مشاركتهم لأسباب صحية. وتخوض تونس الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، تركيا، مقدونيا الشمالية. البارح برك وصل المنتخب التونسي للكرة الطائرة إلى إيطاليا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكرة القدم التونسية. نبدأ الآن أخبار الأندية. العدد التنازل يبدأ بالنسبة للبطولة السي سي شنية الأحوال. نادي صفاقس اختتم الأحد الماضي سلسلة مقابلاته الودية التحضيرية استعداد الموسم الرياضي 26-27 بالتعادل أمام نادي حمام الأرض 2-2، مقابلة فيها وعليه على مستوى المردود. فما أخطاء فردية، فما بعض الأخطاء الجماعية سيرتو في التمركز. المقابلات الودية راهي روبيرة كبيرة برشا، النبيل الكوكي وستاف اللي معاه للوقوف على الإمكانيات الحقيقية الملاعبية ومدى الجاهزية لقادم المقابلات. ونحكيه على ماتش البقلاوة. من أخبار السياسيس، الفريق دخل في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان الدفاع الكاميروني جاكمبي من أجل انتداب وضمه إلى صفوفه خلال الميركاتو المادي ساعة. ما فما حد شيء جديد بالنسبة لانتداب السياسيس. الملاحظة اللي قلتها اليوم الصباح نعودها للمرة الألف، شكون قاعد يسرب في أخبار نادي صفاقسي وكيفاش قاعدة تخرج الأخبار متاع زوز ثلاثة أربعة من الناس قاعدين في كوميونيكاسيون مع بعض الملاعبية وبعض الإذاعات الخاصة اللي تخرج في الأخبار، وبعد نلقاو صفحة التواصل الاجتماعي تلوم ربما عن الناس وعلى وسائل الإعلام. اللوم راهو على الناس اللي قاعدة تخرج من داخل عائلة نادي صفاقسي مثل هذه الأخبار. وديما نقولها، راهو من المفروض انك ما تعلن على اسم ملاعبي ومتخرج ملاعبي الا ما يصح معاك، وشفتوا النتائج كيفاش كانت في السنوات الاخيره. سلسله المباريات الوديه اللي خاضها النادي صفاقسي شهد التالق ثلاثه ملاعبيه على مستوى التهديف بعد ما نجح كل واحد منهم بتسجيل هدفين. نحكي على تألق ديارة اللي سجل زوز أهداف خلال مشاركته أمام اتحاد الرياضي الكرتاجاني، أيضا الأولمبي البيجي، أيضا ريان الدربيلي زوز أهداف أمام الأولمبي البيجي فريق الأم، والثاني خلال مواجهة نادي حمل الأنف، وأيضا الإقناع لمؤمن الرحماني. ثلاثة ملاعبية فرحان بيهم برشا. نبيل كوكي العصفورة تقول أنه من المنتظر وظهورهم منذ اللقاء الأول أمام فريق البقلاوة الملعب التونسي. نذكركم مرة أخرى اليوم النادي صفاقسي حصد الدربية 4:30 متاع العشية على أنيكس ملعب المهيري بصفاقس. الشقيق تقدم سقيت الدير هو أيضا قاعد يمهد لأولى المشاركات متاعه في الرابطة المحترفة الأولى، لأنه تقدم سقي دير مع السيجل متاعه جديد أو قاعدين نشوف فيه اللي تابعوا فينا على الكام، سيجل جديد وشارة جديدة ينطلق بها الموسم الرياضي. اللي يعجبك في تقدم سقي دير الحرفية الكبيرة برشا، لمة الأحباب، العائلة اللي قاعدة تتلم كسوة من الناس اللي دعم في النادي من خارج حدود الوطن، وأيضا أبناء الساقية وكيف كيف عشاق الساقية في عاصمة الجنوب صفاقس
مقابلات ودية نتائجها كانت إيجابية، آخرها الفوز أمام الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، قبله أمام القلعة الرياضية خماسية نظيفة، وقبله أمام منتخب التونسي لكرة قدم بقيادة تنيس بوجلبان أقل من 21 سنة هدف مقابل صفر، هزيمة في ثلاثة مقابلات، لكن الخصم كان اسمه الترجي 3-1، كان اسمه الإفريقي 3-2 رغم أسبقية تقدم سقيدة داير بالتسجيل، وأيضا أمام الفريق الجزائري 1-0 اللي يشرف عليه نبيل معلول، واللي قال نبيل معلول انتظروا التقدم في موسم المفاجآت، تقدم مش يبدأ لربع ونص متاع العشية يوم السبت القادم على عشب ملعب المهيري بصفاقس. وكما أكدت وقلت أنه بالنسبة للزابونمون قاعدة تتباع بشكل متواصل في مقر تقدم سقيط الدير. أعلن رئيس الهيئة التسييرية عمار الجريع عن استقالته من رئاسة اتحاد بن قردين، وأوضح الجريع أنه قراره يعود إلى أسباب شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه نهائي لا رجعة فيه. البديل بالنسبة لاتحاد بن قردين هو شهر الدين عون اللي هو النائب رئيس النادي، ونعرفه وسيتولى شهر الدين عون رئيس الجمعية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للفريق اللي نص على أنه نائب رئيس تعهد له مهمة الرئاسة في حال تعذر على رئيس النادي مواصلة المشوار. ملعب بوعلي الحوار كما حكيت قبليك شوية رسميا ياخذ شارة احتضان مقابلات أمل حمام سوسة خلال مقابلات هذا الموسم. أعلن الترجي الرياضي التونسي الثلاثاء يوم أمس عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 29-27 بالكامل بمختلف الفئات، ونذكر أنه ترجي وضعت على ذمته 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. عزز النادي الأفريقي صفوفه بالتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو مو لمدة 3 مواسم. نذكر أنه دياتا البالغ من العمر 20 سنة يشغل خطة مدافع محوري، هو لاعب سابق لنادي جيراف سنغالي، سبق له خوض تجربة مع نادي أوسي، يبلغ الطول لاعب هذا 1.85 ويتميز بكونه مدافع أيسر القدم، ويأتي انتداب هذايا في إطار تعزيز الخط الخلفي للنادي الأفريقي استعدادا للموسم الجديد. تمكن الظهير الأيمن خالد دويدة من فسخ عقده مع الأولمبي البيجي بالتراضي بين الطرفين، شارك اللاعب في مرحلة الإياب للموسم الفارط منذ انضمامه للأولمبي البيجي في 7 مقابلات. تمت إدارة نجم متلوي إجراء تعاقد رسميا مع المهاجم أسامة النفاتي في صفقة انتقال حر قادما من مستقبل جيبس، ووقع النفاتي عقد لمدة 2 موسم مع نجم المتلوي ليعز بالتالي الخط الأمامي لنجم المتلوي. نذكر أنه النفاتي يبلغ من العمر 26 سنة وهو من أبناء مستقبل جيبس اللي درج في صفوفه ومن أبناء دار كبيرة اسمها أجليزة. تمت إدارة الملعب التونسي إجراءات التعاقد مع المدافع حسين رفاعي بعقد يمتد لمدة 2 موسم. رفاعي المولود في 30 جويلية 1999 يشغل خطة مدافع محوري، خاض تجربة هامة جدا خارج حدود الوطن، الدرجة الثالثة النمساوية. نزار جلاسي مدرب مساعد في الإطار الفني للأولمبي البيجي بقيادة نصيف البياوي، ونصيف البياوي اليوم العشية الأربعاء يبدأ الحصة التدريبية الأولى للأولمبي البيجي على عشب ملعب بيجا. فريق نادي محيط قرقنا انطلق رسميا يوم امس على عشب ملعب 2 مارس 2 الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. كوكب عقارب مع الكوتش وسيم معلل انطلق هو الاخر منذ الاربعاء الماضي في الاعداد للموسم الرياضي الجديد بين المحيط بين كوكب عقارب، نداء استغاثة لرجال الاعمال بدرجة اولى للدعم المادي للمحيط وايضا لفريق كوكب عقارب. من أخبار المدربين التوانسة خارج حدود الوطن، سامي طرابلسي يستهل مشواره مع الشرطة العراقي في الدوري العراقي بتعادل مع كربلاء 1-1. جلال قادر أيضا مع الحزم السعودي بداية طيبة إلى حد الآن، 2 مباريات حقق فيها 2 انتصارات، 1 في البطولة والثاني الترشح في كأس الملك. الهيئة المديرة للنادي الرياضي بساقيد الزيت أعلنت عن تأجيل الجلسة العامة التقييمية والانتخابية ليوم 21 أوت 26 انطلاقا من 6 متاع العشية بقاعة العقود ببلدية ساقيد الزيت، بعد ما كانت مبرمجة نهار 2 أمس الأول، وذلك قصد إتمام بعض الإجراءات الإدارية اللازمة.
عربيا برشلونة اليوم يستضيف الأهلي المصري، حوار بين الأهلي وبرشلونة إن شاء الله على عشب ملعب الكامب نو اليوم 7 متاع العشية بتوقيت تونس. وننهي بالخبر اللي أكيد حكي عليه العالم وما زال يحكي عليه أثر تنباء اعتناق أسطورة كرة قدم البرازيلية روبرتو كارلوس للإسلام تفاعلا واسعا بعد ما ذكر تقرير تركية أنه نطق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل نحو 4 أسابيع خلال لقاء مع الشيخ جهاد حمادة في البرازيل. وانتشرت الرواية عقب منشور للنائب التركي علي شاهين اللي انقل عن الشيخ حمادة أنه كارلوس ظل على تواصل معه لفترة قبل أن يلتقيه ويشر الإسلام متاعه، لكن حتى الآن لم يصدر عن النجم البرازيلي أي تصريح رسمي يؤكد هذا الخبر اللي أكيد الساعة القادمة مش أكدوا جميعا للعين. هذه إذن أخبارنا الرياضية. يسر الغربي كانت معكم اليوم في الإخراج المرئي، الحاج مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: العاقل يرمي كلمته موزونة، يرتب المعنى راكز على أساس، أما لو ضيع نعرفه مضمونة، محل الزور معدن للناس. في حضرتك يقول أنت خونة، وفي غيبتك يجرح كملماس، لأنه مربي بالخدع والخونة، يضحك في وجهك وياخذ الإحساس، يبيح بالسر من يكون عدونا، وفي كل بقعة يصير لك عساس. أقلال الأصل هم الذي ضرونا، خلاونا نعاني في لوكاس، مثلتهم كلاب في طاحونا، ينبحوا إلا على دقيق الناس. قصيدة معبرة للغاية، قايلها متألم شديد الألم من بعض السلوكات الاجتماعية. وأول مبدأ قصيدته ابداها بالإشارة إلى أهم قناة للتواصل بين الناس، اللي هي قناة الكلام. ناس بكري كانوا يحرصوا شديد الحرص على وزن الكلام، لأن الكلمة عندها تداعياتها، قديش من كلمة سببت في مشاكل يالها من مشاكل. لو كان تبحث في أغلب المشاكل القائمة بين الناس، تلقى المنطلق فيها كلمة غير موزونة. عاد قال: العاقل يرمي كلمته موزونة، يرتب المعنى راكز على أساس. ثم يبدأ الشاعر في التنديد ببعض التصرفات اللا أخلاقية اللي يوصف أصحابها بالوضاعة، وأولهم أهل الزور والبهتان. عاد يقول: أما الوضيع نعرفه مضمونة، محل الزور معدن للناس. ويواصل الشاعر في تعداد هؤلاء اللي يوصفهم بالزور والبهتان، ومنهم بالوجهين: وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. يقول أحد الشعراء: أي شيء يكون أقبح مرأة من صديق يكون ذا وجهين، من ورائي فهو مثل عدوي، وإن يراني فهو يقبل عيني. وشاعرنا يقول: في حضرتك يقول أنت خونة، وفي غيبتك يجرح كملماس، يعني في الوجه مراية وفي القفا مقص، وهذا من سوء التربية، لأنه مربي بالخدع والخونة، يضحك في وجهك وياخذ الإحساس. ويواصل الشاعر في تعداد التصرفات اللا أخلاقية، ومنها سلوك إفشاء السر وسلوك الترصد. عاد يقول: يبيح بالسر من يكون عدونا، وفي كل بقعة يصير لك عساس. وشنو السبب اللي يخلي الواحد ينزل هالمستوى من سوء الأخلاق؟ يجاوبنا الشاعر ويقول: أقلال الأصل هم الذي ضرونا، خلاونا نعانيه في لوكاس، وهذا أمر مفروغ منه، والأصل ما يرضاش بمثل هالأفعال. وينهي الشاعر قصيدته بتضمين مثل شعبي بكل رمزية بكل دلالة، يقول: مثلتهم كلاب في طاحونة، ينبحوا إلا على دقيق الناس. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، أفادت بلدية صفاقس أن يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري سيكون يوم راحة بالنسبة إلى أسواق السمك بالتفصيل، وسوق السمك بباب الجبلي، وسوق السمك المركزي، ومركب المسلخ البلدي، ومجمع الأسواق البلدية سوق ليبيا، على أن يتواصل العمل عاديا بسوق الجملة للخضر والغلال، وسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري، ويستأنف النشاط بصفة عادية صباح يوم الأربعاء 26 أوت الحالي. دعا أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية المجتمعون في بيان بمقر منظمة الأعراف السلطات المعنية للتدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات غير الخالصة للشركات لدى المستشفيات، وإيجاد حلول عملية وسريعة للمحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان استمرار تزويد المستشفيات بالمستلزمات والتجهيزات الطبية. قامت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية ب 612 تدخلا، بينها 110 تدخلات لإطفاء الحرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الاجتماعية. في العالم، استشهد 6 فلسطينيين اليوم عند نقطة الشرطة بمدينة غزة في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء متفرقة من القطاع. استشهد شابان وأصيب 2 آخران جراء جسم مشبوه انفجر في من مخلفات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. حذرت إيران اليوم دول الخليج من مغبة توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي، واعتبرت أن ذلك دعما للعملية العسكرية والعدوان الذي تشنه واشنطن على أراضيها. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة بإذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القايلة،
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أنغام، إهداءات ومسابقات، جوائز.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في قيلولة سخونة برشا البرد داخل، فما كليماتيزور أكيد فما برد. اليوم نقول إن شاء الله يا ربي الناس الكل تتمتعوا ببرود ونسمة، فما اللي تلقاها هكا يسكن الفوق دوزيام تروازيام إتاج ودار قبلية بسم الله ما شاء الله تلقاو الهواء والنسمة محلاها، وفما اللي تلازل الكليماتيزور لأنه هذيك هو الحاجة اللي هي نجمو نقدروا عليها زيادة. حبيت نقول لكم ملاحظة قبل ما نقول تحية للفريق كامل، لأنه وين نسمع ملاحظة جديدة نقول لكم عليها. بالنسبة الناس اللي يحطوا الكليماتيزور على 26 كيما انا، حطوه زيد على سليب، معناتها على انه كانه واحد راقد، راهو زيد فيه اقتصاد كبير. هذه حسب لي زيكسبير اللي صلحوا، والمعلومه حبيت نوصلها لكم. الناس الكل منكم تتقصدوا، منكم في نفس الوقت تتبردوا، ما فماش احلى من هكا، لانه اكيد الفاكتور بعد باش تجينا لترحم لتقرا، هذه هي معروفه في الايامات القادمه. اما المهم الانسان يقول نتفرهد شويه وعلى الاقل نحس بالبرود. طقس لليوم 36 درجه، هذا هو المعروف، وهذا اللي يلزمنا نصبر عليه. 36 ديما ما تنساوش الخمسه تولي 41 درجه، احنا عايشين فيها تاو في الفتره هذه. بالحق اللي خرج يقضي اليوم، اللي خرج عنده برشا قضيه يعملهم، اكيد راهو حس اللي الطقس سخون سخون سخون على الاخر اكثر من امس، رغم راهو وقت تسمع الميتيو يقول لك نفس الدرجات بالنسبه لصفاقس 36 درجه، امس 36 درجه اليوم، اما راهو الطقس سخون على الاخر. خذوا احتياطاتكم، لي شابو هذيك الارتيزانال محليهم ابداو خرجوا فيهم، مثالش راهو احنا على الاقل نشجعوا تونسي واستهلك تونسي، نجمو نخرجوا بهم على خاطر هذوك اللي غطيو بالقدا الوجه كامل. اما لي كاسكيت راهو ما عندهمش دور كبير، هذيا اللي معروف خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم بو سنسيبل. لي ساستيس الكل عطيتها لكم، نبدا توا نرجع نحيي الناس الكل موجودين معنا، اهلا وسهلا بكم ونورتونا في عشويه اليوم. تحيه كبيره لليكيب الموجود معايا اليوم في العشويه. نبدأ أمير الجاموسي، هو المايسترو اليوم والمخرج التقني والفني، ويوصلكم الأغنية بالصوت ويوصلكم صوتيين زيدة، واللي يوصلكم تصويرتي لكم انتوما الناس اللي تبع فينا على الديجيتال. طارق بكور المايسترو، طارق بكور اللي أحيان يقولك إن طارق بكور عاتي على طارق العرين شوية، معناتها حب يكون هو مخرجة، حب يكون اسم كبير في المجال، ما نعرفش كيفاش يا طارق، والله حاسة لي هي صعبة برشا. أمي ساش تجم تخدم تثني الركبة وإن شاء الله بقدرة ربي توصل. معاه يسرى اليوم الغربي مهندستنا زيدة، تحية كبيرة ليسرى، وتحية كبيرة لفريد عبد الجواد وسالم عيسى. سالم عيسى اللي موجود معنا اليوم بالنسبة للاتصالات بالتليفون، وصلنا إن شاء الله مكالمات المستمعين. المستمعين نقولكم مع ساعتين ونص نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وباش نخليكم المجال زيدا مرة أخرى أنه ناخذ تليفوناتكم في 3:30 في نفس المسابقة. بعد شوية كي تسمعوا هدى في نص تبعني، وباش نمشيو بتبعة مع هدى الكشاو اللي تبعني في سياحة داخلية تاريخية، وبعد شوية نقولكم على نص السؤال. مرحبا بكم الناس الكل، نورتوني هند الأسود، تحييكم الناس الكل.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق. لا أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة
2: بالطبيعة. إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيد ونتفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أيا بي.
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشي لزغوان المدينة التاريخية.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: المدينة العتيقة بزغوين يا جماعة حافظت على تراثها وطابعها العمراني ومعالمها المعمارية الأصيلة في هندستها وزغارفها اللي عبرت على ازدهار العمارة والزغرفة عبر التاريخ. الشوارع والأنهج الضيقة والساحات اللي تكثر فيها الأسبلة والحنفيات اللي تتدفق منها المياه عكس راهو ثراء أهمية هذا التراث. وتعد زاوية سيدي علي عزوز والجامع الحنفي والجامع الكبير وبعض المنازل داخل مدينة العتيقة من أهم المعالم التاريخية. الجامع الحنفي
1: تبعني
2: تبعني.
0: الجامع الحنفي اللي تبنيه عام 1620 هو الجامع الرسمي للدولة العثمانية آنذاك. اتبع العثمانيون الوافدون على تونس المذهب الحنفي، في حين يتبع عموم أهل تونس وسائر بلاد المغرب المذهب المالكي. تحدث البعض المصادر التاريخية أنه سيدة أندلسية تدعى مريم بنت محمد الإمام الخطيب لقبت بالقيسية ابنية مسجد بطراز معماري فريد ومأذنته على شكل قبة، هو من أقدم المساجد. ويقال أنه القيسية كانت من سيدات العصر وتعد المجالس الأدبية والصوفية في القرن السابع عشر في بيتها، كما بنيت مساجد أخرى أصغر حجم في سوق زغوين في عام 1612، أي بعد عامين من استقرار الأندلسيين في زغوين. به نحكيه على زاوية سيد علي عزوز
1: تبعني
2: تبعني.
0: هو أبو الحسن علي بن محمد بن عزوز، وتسمى علي عزوز نسبة إلى جده عزوز. اتولد في مدينة فاس بالمغرب الأقصى، لكن المصادر لم تذكر تاريخ ولادته، وكان مؤمن تقي كثير الذكر والتغني بخصال سيد الخلق، حتى مالت نفسه إلى التصوف واتبع طريق الصالحين في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الحق. وروي أنه انزل بزغوين بعد رحلته إلى الحج وشرى فيها دار استقر بها. وتشير الروايات أنه الأمير محمد باشا المعروف بالحفصي أحضر ميعاده في جولة له بزغوين. كان للولي سيد علي عزوز ميعاد للذكر، حضروا مرة الأمير محمد باشا وتلقى منه إشارات وأمر ببناء زاوية له بزغوين بجانب مسكن زاويته المعروفة بزغوين وبها مقره، وكان هذه سنة 1680. وتعتبر زاوية سيد علي عزوز من أهم المعالم التاريخية غادي، وهي تعبر عن ازدهار كبير في فنون العمارة والزغرفة. بابها يعتبر تحفة نفيسة، يتكون من مصراعين كبيرين من الخشب الثمين، وساهمت الزاوية هذه في التعريف بتاريخه السياسي والديني وتأثيره في المجتمع الزغواني بمنهجه التوعوي والتدريسي لإخراج الناس من الأمية، وهذا هي بتحفيظ القرآن واعتماد أسس علمية في التفسير، كما كان يقوم بدور المصلح الاجتماعي في الجهة، فض الخصومات، ربط الصلة بين جامع الزيتونة بتونس وجامع عقبة بن نافع بالقيروان، وكان من أشهر أعلام المتصوفين والصالحين آنذاك. وفي سنة 1120 هجري، معناتها 1710 ميلادي، توفي الولي الصالح علي عزوز وهرع الجنازة أهل تونس، وبسبب مرضه أوفد البي أخاه لحضور الجنازة.

0: من امكان لمكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: هو مقر للولي الصالح سيدي الضايع ذو الاصول المغربي اللي اتسم بالتقاء والورع، ويمتاز هذا المعلم بطابعه المعماري الاسلامي وموقعه الاستراتيجي في مدينه زغوان. اين مشوا المزار سيدي بو جبرين؟
1: تبعني
0: تبعني.
2: يعود هذا المزار الى الولي الصالح اللي انحدر من اصل مغربي المدعو ابو بكر ابن حذيفه المدعو سيدي بو جبرين، اللي شيد مدرسه وزاويه وسط جبل زغوان، وكانت قبله للمتصوفين التوانسة كما سيدي ابو الحسن الشادلي، سيدي بالحسن الشادلي عاد ما ادراك، وسيده المنوبيه وغيرهم، وحتى اليوم يؤموا الكثير ويقراوا فيه الذكر والقراءات. يتوفر هذا المكان على خصوصيات متنوعة ومكونات تضاريسية منبسطة تمتد على مجال طبيعي بيئي متنوع وشاسع. وفي الفترة هذيك استحضر موسى بن النصير زوز مقرئين ومؤذنين باش يساهموا في نشر الإسلام بين السكان.

0: عيشها
1: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوه شد عندك.
3: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهه الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
1: كلام سهل اما هاد شكون يطبقه؟
3: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: عشرة دايما
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: عشرة دايما.
6: الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور؟
7: كليماتيزور باير.
8: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
9: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
10: برد القايله برد القايلة.
11: برد القايلة
10: برد القايلة.
12: أهلا وسهلا.
11: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: أجواء سمحة في برد القايل. أهلا وسهلا بكم الناس الكل, تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي هما توا في الاستماع. أقبل تو نرجع لكم بعد شوية, لكن من قبل ما نوصل تحييكم هيت نعطيكم نص السؤال: متى بني الجامع الحنفي؟ والجواب بطبيعة عندكم أنتم, ما تقولوا ليش احتمالات, أنا متعود عليكم اللي أنتم ما شاء الله عليكم تركزوا. بعد شوية نبدأ في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية, أكيد برشا ناس توا في وجهتهم للبحر, صحة ليكم تفرهيدة, صحة ليكم الجو السمح, وأكيد فما ناس هنا لابسين لينات سولي ما نعرفش علاش في وسط استوديو على خاطر ظهر لي الناس البحر البرة وجماعة هنا يلبسوا النظارات الشمسية. يعطيكم الصحة, يعطيكم الصحة ليكيب الكبير اللي موجود معايا والمجهودات والنظارات الشمسية اللي لبسوا فيها, أنتم عموا وإحنا نلبسوا النظارات الشمسية في وسط استوديو, رانا ياسر منسجمين مع واقعنا على الأخر تحت الكليماتيزور والجو سمح ليكم الكل. أهلا وسهلا ونورتونا. باهي وين باش نمشيو بالضبط؟ مش نمشيو المكالمات الهاتفية. سالم عيسى يقول لي رانا برشا مكالمات هاتفية وصلتنا, وين باش نقسم من توا حتى الثلاثة باش ناخذوا مكالمات هاتفية. بعد عندنا ربريك ياسر سمحة وتحفونا باش نمشيو بكم للسفرية وين؟ لإنجلترا, ونشوفوا مع زيد الملولي لإنجلترا كيفاش يعيشوا أهليها وشنو الحاجة اللي تلقى فيها مزيانة غاديكا نقاط قوتهم, وإحنا نحبوا ناخذوا بطبيعة من العرب ومن البرة كيفاش ناخذوا نقاط قوة, وفي نفس الوقت نعرفوا نتعلموا حاجات نغيروهم في عقليتنا هذا بالأساس, وفي نفس الوقت نعمل شوية هكا سياحة خارجية. بعد في 3:30 إن شاء الله باش يكون عندنا لقاء مع تليفونات المستمعين مرة أخرى, دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. قولي سالم عن عدد كبير قبل ما تقول حتى أنت السؤال, وهذا يفرحني برشا. شكرا على وفائكم وبعد وفائكم هي حابة تخرج الكلمة. بعد الأربعة إن شاء الله باش نكون مع شيف كوزينة اللي هي هندة معالج, ونشوفوا شنو حضرت لنا قبل. فما لي جو الكل خذيناهم ودرنا عليهم, لي غلاس الكل بالبارفان الكل زيدا جربتوهم اكيد, انا تقولوا لي جربت ولا لا, نقول لكم ميسال شنتم عليكم التجارب وين عليا التصفيق والتشجيع, وهذه حاجه مهمه برشا اكيد ليكم انتم مستمعينا تنوروني برشا اليوم فيها العشويه. بعد شويه نبداو في المكالمات الهاتفيه. يقول لي امير راهم حاضرين خذ المكالمات, سلم وصلهم لنا هنا للاستوديو. باه نبداو. السؤال قلنا متى بني الجامع الحنفي, وانتم باش تعطيونا الاجابه. ناخذ المكالمه الهاتفيه الاولى. الو
1: الو
0: عسليمه, اهلا وسهلا
1: وبيك عايشك, مرحبا بيك اخت هند.
0: شكون معي؟
1: نجاح جاموسي معك.
0: مرحبا بيك يا نجاح, اهلا وسهلا.
1: للاسف والله اخيتي ما نعرفش, اما انا والله اللي اثرني في البرنامج ان نسمع الاغاني باتريك
0: أنت,
1: وانه هو معناها على ما نعرف ان مقاطع في فرنسا من النساء الكل والحفلات نتاعها ومعناها للقضايا اللي عنده في فرنسا. دونك بكل لطف
0: نجي حين قبل شوف كنا ديما نسمع منكم, أما في نفس الوقت نعمل عملية البحث متاعي ونقول لك بعدها نجمو ناخذوا موقف ولا لا, على خاطر راهو ساعات فما بعض الإشاعات اللي تكون تدور سواء في الفيسبوك ولا غيره. كيما نتوا مثلا هيت أتنعتك موقف مثلا مثلا من الفنانات اللي أنا تعجبني برشا وكنت نعدي لها برشا أليسا, الموقف متاع الكوفية اللي خلى بصراحة ديما موقفنا تبدل من الأغاني إليسا ومنها كشخصية.
1: ندعوك وندعو كل اللي باش يعدي اغنية قبل ما يعديها يتحرى. احنا عنا
0: لا لا اطمين راهو امورنا لباس يا نجاح, امورنا لباس ونلوجو نبحثو, اما مزيدا ما نقفوش على الاشاعات, رانا نلوجو على المعلومة صحيحة.
1: دونك صام هيك اللي
0: سمعت بيه
1: ماشي شاع ماشي شاع, انا ناكد لك اني ماشي شاع ونبعث لك الميان اللي ياكد كلامي.
0: فهمتي اي نجاح؟ سمعنا من عندك, تفضل اي تعطيني الاجابه على السؤال.
1: والله ما عندي, مع كل الاسف يا هند, ونشكرك على الاستماع.
0: يا عايشك ومرحبا بك,
1: انا راني ديما نتبعك يا هند.
0: مرحبا وتأنسني برشا
1: تفيدنا كمستمع.
0: يا عايشك ومرحبا بك وشكرا لكم على كل شيء تقولوه, مرحبا بكم. هيا نجيح شكرا وبسلامه. ناخذ تليفون الثاني. الو عسلامه. الو عسلامه, اهلا وسهلا. الو عسلامه, مرحبا. شكون معايا؟
2: جمال الجراي.
0: جميل الجراي هكا.
2: اي جمال الجراي.
0: الجراي بيه, مرحبا بك جميل. جميل منين؟
2: من فاقص وحينون.
0: مرحبا بك, اهلا وسهلا, تحيه كبيره ليك. هيا جميله اعطينا توا نص السؤال, تحب نعاوده لك؟ مش مشكل. متى يا تبارك الله عليك, انت تقول لي معناتها من غير ما نعاودوه راهو انت حاضر, قلت لي 1620 هكا.
2: اي نعم.
0: متى بني الجامع الحنفي؟ قلت 1620 ووصلت لنا المعلومة. شكرا شكرا إليك جمال وبسلامة. ديما نواصل مع مكالمات المستمعين. أهلا أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا عسلامة هندا.
0: أهلا عسلامة أهلا وسهلا بك مرحبا.
3: مع صديق اقتراحات ما تتبعني ما 1620 العبد الكل أنتم مش نعمل كوبي كولي سيد حتى سيد هي دوبة تحط هي
0: يا منذر يا منذر بشوية داخل تروازيام يا منذر شوية بشوية خركزوا
3: منذر بين طارق بكور وأمير الجاموسي مع بعضهم
0: يعطيك الصحة الكل ما هو الجمهور كامل قالوا لي راهو منذر
3: يا حوالك
0: الحمد لله بخير يا منذر
3: حبيت نقول لك يعطيك الصحة فريمون بالحق أنت تستحق شهادة تقدير على كل المجهودات اللي عملتها كل الزملاء أما أنت بالذات على خاطر برد القالة معك أنت عالمية يشخطوك يكون أمير الجاموسي وطارق بكور ما بالحق
0: والله عاملين جو نقول لك أنا البرة الكواليس شنو عاملين جو بالشكر
3: أنا لا كلهم بيين كلهم بيين ما نعرفش الصبغة فما صبغة خاصة كي تخدم مع أمير الجاموسي وطارق بكور ويسرى الغربي حاجة هكا سبيسيال ما فهمتش عليش
0: يا الأولاد شنو اللي فيكم سبيسيال هذه لازم يلزم رحلة اكتشاف معاهم لأنه قال لك راهو فما حاجة فيكم سبيسيال لوليدة
3: بالحق أني حتى الأغنية ليزونشينمون كل شيء معناتها بيان تيدي والله والله وإحنا نشارك معاكم راهو خاطر محبة
0: لي يعيشك يا منذر يعطيك الصحة وبالعكس أنا نقول يعطيك الصحة بالعكس نفرح برشا راهو كي تقول الكلام هذايا شكرا ليك وعلى لسان الأولاد الكل
3: ولا حتى كي مربحش الاستفاء هذايا قلت نيتيت فما حتى مشكلة هذيك كلها قرعة وما حبيتش نقول نقول هذيك قرعة واحنا محبتنا إذا تفيق
0: أكيد يا منذر أنت تعرف راهو عملية القرعة وشنو تجيب أسامي هذه احنا ديما بنروح رياضية ونعرف اللي أنت ما تفهم
3: وتعرفني أنا اللي ما نلوش ديما
0: أي أي أي خلينا نكون واضحين منذر قداش من مرة كي تبدأ تربح أنت جائزة تقول أعطيوها لأولاد الجهة على خاطر أنا ما نجمش مثلا نتسلمها كيما مثلا ديتيكي للحفلة من الحفلات وهذه يحسب لك وهذا يحسب لك يا منذر
3: لا وانت حاضرة قلت من ستي وقت ربحت معاكم كل قلت لي خليهم العبيد المستمعين وكل شيء
0: شكرا يعطيك صحة يا منذر مأنسنا ديما
3: 1620 متأكد فيها وكل شيء نعطيك الاسم بالكامل ان شاء الله كي تيح القرعة محمد منذر بن عيسى وانا كيما الشيخ كيما قلت لك عليه المرة فاتت
0: مرحبا بك محمد منذر مرحبا بك محمد منذر بن عيسى نورتنا برشا برشا تحية لإل بن عيسى
3: ممكن عندي نغم مقترح وهي نغم محمد عبد الوهاب وإلا كيرم محمد عبد الوهاب من غير لي أو صارخ بكوري يسمع
0: لا عاد أنا من الأغاني اللي نعشقهم على الأخر
3: وإلا فما تقطوقة أخرى
0: اللي هي
3: كيرم محمود على ورق الورد
0: كيرم محمود على ورق الورد وكين تجم يمير نبدلوها طول الغنية ريت انا كي نحب نفرحك يا منذر
3: رزعت طارق
0: يعني بش نفرحك انت طارق عنده ورقة حمراء تو نتفهموا بعد ما انت تو بش نفرحك
3: عليها ورقة حمراء ليه طارق بلد انا كاخت بلوط على طول طارق بكور
0: يا طارق عندك من يساندك يعني ظالما او مظلوما
3: طارق بكور هذاك ايش اقول لك ايامات امير بن عييد وجهر ابو سته وطارق بكور ما يتعودوش هذوك ما يتعودوش
0: هيا طار ما نعرفش علاش هو خنس وما ورينيش وجهه نورمالمون بعد هذا الدعم والشكر الكل كان عندكم
3: بالحق نحبوه ياسر يسختو خاطر كان فوديسي معروف كي نقولوا احنا طارق بكور جوهر بو سته امير بن عييد معناتها وجانا توا امير الجاموسي شنو العالم عالم اخر معناتها
0: أي يعني
3: على ورق الورد
0: يعني على ورق الورد نسمعوا مع بعضنا وان شاء الله بعد شويه لكن نهي تقبل نمشي لي بقيه المستمعين شكرا منذر بسلامه الى اللقاء تليفوني اخرى لو عسلي اهلا وسهلا ومرحبا
4: الو
0: عسلي اهلا وسهلا مرحبا بيك
4: يعيشك يا هند معك مفيده بن عمر من ساقط
0: مرحبا بيك يا مفيد اول مره تشاركه
4: لا شارك تقبل الحقيقة ما من ما ربحتش معناها
0: بيتقول انت يا رب
4: شاء الله
0: يا رب القرعة يا رب
4: نحب نشترك الحقيقة
0: يعيشك ربي
4: خاطر انا ديما وكين منشارك في المسابقة تطلع على ظهري انت هندة
0: يا بيه مرحبا بيك معناتها انت وين تشارك تلقاني انا موجودة
4: لا ولا سبحان الله
0: يا بيه سبحانك يا رب يلا ربي كثر جيتك مرحبا بك يا مفيد وانسنا برشا بحرتوا لما بحرتش انا اليوم مسألتكم شيخي بحرتوا ولا شدينا ديار
4: والله يا انا مش نقول لك بحر قرقنا عندي انا ما يتعوض
0: عندك الف حق
4: ندور البحورات ندور ويرجع بحر قرقنا سبحان الله
0: صحة ليك تفرهيدة
4: يعيشك
0: مفيدة الجواب شنو
4: 1920 ميلادي على يد العثمانيين باتباع المنهج الحنفي.
0: باي شكرا ليك.
4: قول
0: لك عشوية مزينة. شكرا وبسلامة إلى اللقاء. ريتو بارك الله للمستمعين قديش أوفية حتى الأماكن اللي يسافروا لها. قول لك أنا دور دورت مثلا ونحب ونعشق في التالي أني نمشي القرقنة تعجبني برشا. أنا من الناس إذا نعشقها على الأخرى ما قرقنا بالبرونزاج اللي يصير فيها ما تخرج ما تعرش روحك تلموت تتشمس تتشمس تتصهد. أما في نفس الوقت راهو ملوحية البحر اللي فيها دويل البدن. تحية كبيرة كبيرة برشا لأهالي قرقنا اللي يسمعوا فينا لقرقنا الكل. نمشي قلت لكم كما يقولوا هما ما يقولوش لقرقنا قلوا لقرقنا الكل. تحية كبيرة لكم وإن شاء الله ديما منورينا. ونمشي ولي تليفون المستمعين و على ورق الورد. تحب تسامحينا؟ لا ريتو عملي أفانغو أمير معناتها يا ناس رانا بعد باش تعديو لكم على ورق الورد ونعطيكم هكا الضريب من النغمة هذيك. برافو يا أمير. أنا نحضر في روحنا نفسانيا ونشزه الأغنية لك. ناخذ تليفونات المستمعين. عسلامة. هلا وسهلا ومرحبا.
5: عسلامة
0: مرحبا بيك. هلا وسهلا.
5: سلام. اسمي شخيب براء الشيخ.
0: لا عاد صفاء ولا براءة. انت أصلا غلطة في الاسم. أختك أختك
5: براءة صفاء. براءة.
0: أسن شكون اسمها صفاء اللي غلطت فيها يا براءة.
5: ألو
0: يا براءة.
5: أختي صفاء.
0: أختك صفاء. تحية كبيرة لصفاء. براءة اللقب متاعك شنو؟
5: الشيحي.
0: الشيحي. أي سؤال يقولوا لك راك أنت إنسانة بريئة ولا يقولوا لك راك ساعاتك تخدم مخك؟ هذه فيها غالية على خطر ساعات راهو الإنسان مش يتحمل مسؤولية كبيرة متاع اسمه. يا براءة عندك البراءة كاملة هكا 100% ما خليت الحد؟
5: لا مش 100%.
0: ما شاء الله عليك يا اخوي الصدق محليه. يعني ساعات الواحد يلزم هكا يخدم مخه شويه في الصالح في الصالح مش في الحاجه الخايبه. برا شنو تقرا؟
5: سنه 9.
0: باه من صفاقسه؟
5: لا من المهديه.
0: من المهديه. مرحبا بك يا براء وانسنا برشا. يا براء صح عليكم عندكم برشا صفاقسيه بحذيكم يعوموا.
5: أيه.
0: جاب ربي منعينا انتوما تكون الصحة انتوما والشابة اقرب نقاط لي نحنا وقارقنا بي براءة. الاجابة
5: 1920 في عهد الدولة العثمانية.
0: بي تعرف اسم كيسر مزيانة
5: عايش.
0: شالله ديما تتمتع بالبراءة عزيزتي يا خاطر من احلى الحاجات اللي تتمتع بها واللي قليل اني تلقاه يتشبث بها. لازم تلقاه كي يضرب ضربيتك على اليسار. اما كي يكون انسان بريء يكون ياسر صافي وياسر نقي. تحية كبيرة لك براءة. بس لي ما الى اللقاء. تحية له المهدية واكيد باش نمشي مكالمات المستمعين. لكن شقولكم نبقاو على ورق الورد لكيرم محمود 3 دقائق ومدتها مش كبيرة. نرجو مرة اخرى نواصل معكم.

0: والله الموسيقى هذه من عشرة ليش تذكرني في صغري، كتقول لا لا لا كأنه واحد قاعد في يا قاعد في جو متاع شباب يا قاعد في جو زيد حتى متاع ليكول بريمير، تحسوا بها الموسيقى هذه ولا هي راهي تحفيزية لكم انتم باش تكونوا موجودين، وزيد احنا الجمهور ديما حاضر معاكم وناخذوا تليفونيات المستمعين. الو عسلامة. الو اهلا وسهلا.
1: الو عسلامة
0: وشكرا لك يا سالم، تعب برشا مع التليفونات، شكرا لك سالم عيسى. مرحبا.
1: الو عسلامة اختي.
0: مرحبا بيك، اسمي هندة. مرحبا.
1: انا سلوى غربي من سيدي وزيد.
0: اكريتي انا نقدم روحي باش انت تقدم روحك، هذه فيك هذه. سلوى غربي منين؟
1: سلوى غربي، غربي من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد، تحيه كبيره لاهالي سيدي بوزيد.
1: هاويتي عايشك
0: انا بخير والحمد لله. سخانه عندكم كبيره برشا؟
1: اي سخانه، الدنيا سخونه برشا اختي.
0: ربي يقويكم، ربي يقوينا الناس الكل، حتى احنا رانا عندنا سخانه ربي قوينا عليها وبره. هاي آه سلام.
1: انتم عندكم البحر، نحن معناش بحر.
0: لا يتبارك الله، هيك البحر اللي دير بينا من سبع جهه واحنا نجمو نعوم واحنا نمشيو للشفار. رانا حتى احنا رانا نتعبوا باش نمشيو البحر ونمشيو المهديه نمشيو سوسه، رانا نتعبوا ما عندناش كل البحر اللي تبارك الله نفرحوا بيه ونجمو نعوموا فيه، احنا نتفرج عليه وكهو معناتها بحرنا موجود للفرجه. ما انت كيف كيف يا سلوى، يعطيك الصحه يعطيك الصحه
1: ومساواتي كل شيء.
0: اها هاي يا سلوى جبتك شنو؟
1: 1620.
0: اذا بالنسبه لمتى بني الجامع الحنفي؟ 1620 قلت
1: 20. اي شيء اللي نحب نقدم تحيه.
0: تفضل.
1: نحب نقدم تحيه، نحب نرحم على ولدي توفى معتز عمره 20 سنه
0: الله
1: نحب
0: ترحموا
1: لي عليه.
0: الله يرحمه. معتز باش توفى سلوى؟
1: اكيد.
0: الله يرحمه ينعمه ان شاء الله في الجنه يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توفق بالعيد افطار بخمس ايام اكيد. نحب نرحم عليه.
0: الله يرحمه ينعمه
1: يسمعوا فيه كل يوم
0: ان شاء الله في الجنه. مستمعين هيت نوجه هنا نداء للمستمعين اللي يسمعوا فيها توا الوليد هذا الشاب عمره 20 سنه توفق
1: معتز هيني.
0: معتز هيني نعرف شو معناتها حرقة القلب متاعك. الله يرحمه يا سلوى. الله يصبرك. الله يصبرك. وأكيد اللي سمعنا الكل بربي عايشكم المستمعين الكل اللي سمعتونا رحموا على معتز هيني والله يرحمه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب يسبقك للجنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يا سلوى راو فما حاجات ما نجمش صراحة نقول فيهم كلام لخاطر نعرف شو معناتها حرقة أم ومهما قلنا لك كلام باش نبردوا على قلبك ما يبردش قلبك ديما.
1: كيف حاجة في الدنيا زين كنت تخسر أمر إحساس.
0: عندك الحق. أمر إحساس هذية يذكرك أكيد أو فما هي راي فكرة ياسر مزيانة ما نعرفش. عادة احنا نقولوا كي تتوفى أم ولا يتوفى أبو شكون أنت تقعد تمشي لهم وتشوفهم وتودهم؟ يقول لك يا أهل يا أصحاب والقراب على الأخر. أنت ميسيرش ود أصحاب معتز وجيبهم بحذيك وضيفهم ترى فيهم معتز؟
1: والله أصحاب اللي عايشهم خلونيش من نهار الأكسيدون قعد 27 يوم في المعاش وبعد أصحاب ولدي ما خلونيش خلاص
0: معناها
1: أنا كان خيال ولدي غير برك كما هما معناها حاضرين في كل شيء نستحق دواء خبز من الكوشة أي قضية نستحق
0: خلاص
1: من الباب نلقاهم يجري
0: الحمد لله على محبتهم المعتز ريت
1: على محبتهم
0: الحمد لله الحمد لله ربي ربي ربي استرد أمانته. هي احنا كنا رانا أمينة في الدنيا هذه ورانا سلوى كل واحد وقتيش طريقه هذه تأكد منها معناتها نعرف

0: راني مهما باش نقول مانيش نبرد عليك, اما رانا كنا ماشي وان شاء الله يربي حسن الختام. الواحد يقول وان شاء الله ليه هو زيد يا ربي انه يعتبر عند ربي شهيد, لانه ان
1: شاء الله
0: ديما نقولوا يا رب ان شاء الله حسن الخاتمه لينا الكل. سلوى نورتني برشا, ربي يحفظك. عندك وليدات توا سلوى؟
1: عندي زوج بنيات, عندي بنية خدت الباكس نجحت باكس لونس
0: ما شاء الله ما شاء الله,
1: وعندي بنية تقرا سنة سيل. فعندك عدري زوج بنيات
0: يا تبارك الله, ربي يحفظهم إن شاء الله تفرح بيهم يا سلوى.
1: أنا عمري 20 ولدي 21 عرفت صغيرة وجبت كبرت وياه والقدر الشيء إن إحنا باش كل حد مش
0: الله يرحمه ينعمه. ليه ظهر صوتك صغير أنت أصلا؟ ظهر الصوت صغير
1: الحمد لله ولا ربيت في بالي صاحبي, أنا كنت ما نقرب لبعضنا صحابنا وياه
0: الله يرحمه ينعمه. توصل له الرحمة إن شاء الله. واليوم أنت شوف ربي قديش يحب وقديش من مستمع سمع توا وبش يرحم لك عليه, راي حاجة كبيرة برشا. الله يرحمه وينعمه إن شاء الله في الجنة يا رب. آمين
1: آمين.
0: سلوى نورتني برشا, عايشك عايشك, ربي يخليك وربي يحفظك. شكرا وبسلامة, إلى اللقاء. يعيشك بسلامة. بيه نمشي بصراحة قبل ما نمشي لمكالمة أخرى نعش ساعات وجيعة في قلبك هكا تحسها. أنا منيش أم, أما بصراحة نعرش معناتها إنسان, أما أنا نحب أمي على الأخر, نعرش معناتها المحبة وإنك تكون هكا كي توأم روحك, ونعرش معناتها تقولك راهو صاحبي. راهو ساعات نلغيو قائمة الأصدقاء ونخليوها في أم ولا في صغير وهما يكونوا عينينا ويغيبوا, لكن كي غاب أكيد ربي عنده حكمة في هذه. نمشي للتليفون آخر. ألو عسلامة. ألو أهلا وسهلا مرحبا. لا عاد ما نعرفش شكون يعمل في فوتينج الحس. أهلا وسهلا بيك, المكيل ما شاء الله توصلنا واضحة. ألو
2: ألو
0: عسلامة.
2: عسلامة أختي هندة,
0: مرحبا بيك. شكون معايا؟
2: مريم الحديدي من القيروان.
0: مريم الحبيبي هكا؟
2: اي من القيروان.
0: من القيروان, مرحبا بيك يا مريم. القيروين مش نقول لك في موجة سخانة لولا الموجة اللي الله لا يرجعها مرة أخرى. نتذكر اللي أنتم تبارك الله عليكم حطمتوا الرقم القياسي في السخانة, وتقول لي أنت مش لازم علينا نعودوها مرة أخرى. أكيد مريم مزلت سخانة, مزلت طقس سخون برشا.
2: أي 40 درجة اليوم.
0: 40 درجة, ربي قويكم. إذا قالك 40 درجة دي ما زيدوك الخمسة, وأنت 45 درجة. ربي يحفظكم. فما بلايس توك يقولوا لي مثلا في توزر, يقولوا لي في توزر ما شاء الله عليهم تعرفوا شو عاملين, يعملوا يخدموا الصباح حتى نص النهار, نص النهار مزيل برود, نص النهار بعد العصر يشدوا ديارهم. مش على خاطر راهم يحبوا يقيلوا لا, اما على خاطر تلمو سخانه قويه برشا ما تيقوهاش بالكل. عندهم توقيت هذيك من نص النهار بعد العصر يبداو في الدار, وبعد يخرجوا من ديارهم يسهروا يعيشوا حياتهم. نقول لهم حسستوني وكانه في الخليج, اما ربي قويهم. يقولوا لي راهو فما رقده تحت النخل زيد, يقول تحس بالبرد بالبرود. الصورة ياسر مزيانة, تحية للمواطن اللي شفته الأيامات هذوما. أنا ماني نسرق لكم المعلومات ونجيبهم لكم. يقول اللي هو شوفار ويمشي ويجي على توزر, إذا يسمع فيا اسمه فهمي, ويقول راهو جو مزيان خاصة إذا ترقد تحت الخل هذوك, لأنه سبحان الله برود رباني, لا كليماتيزو لا مروحة, من عند ربي ما شاء الله. تحية لأهالي توزر, ربي يقويكم على سخانة. نمشي التليفون آخر. له عسلامة, أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مساء الخير.
0: شكون معي؟ الو
3: مساء الورد.
0: مساء الورد والفل والياسمين, اهلا وسهلا.
3: نحويله قالوله مزينه معاكم.
0: يعيشك ربي يحفظك, مرحبا.
3: مرحبا بك يا الفه, شنحوي لك؟
0: معك هند اليوم.
3: هند هند شنحوي لك؟ لاباس,
0: اهلا وسهلا مرحبا.
3: هكا ثم شبه شويه.
0: مرحبا بيك, مرحبا, اهلا وسهلا ونورتنا. يا مريم. مريم الحبيبه بترجع لي بربي مره اخرى لانه غابت مكالمتها. شكون معايا؟ قتلي
3: عفيفة المريكشي.
0: عفيفة مريكشي, مرحبا بك يا عفيفة.
3: وبك أكثر.
0: يا عفيفة أعطيني الإجابة.
3: والله ما سمعت السؤال الحقيقة.
0: ميسيرش, نعود لك السؤال. نص السؤال شنو يقول؟ يقول متى بني الجامع الحنفي؟ بتبيع الإجابة من عندك أنت, ما عندناش احتمالات.
3: الحقيقة ما في المعلومة ما عنديش.
0: ما يسالش، مرحبا بيك وأنسنا.
3: أنا حبيت أن مش خاطر باش نشارك باش نقول السؤال، أنا حبيت نقول راه أشبعوا بضعفكم والصحة ما كيفاش، ومعناتها راه هي آخر حاجة، حاجات يكون الكمالية أحسن حاجة في الدنيا هي صحة ابنك.
0: هيك راس المال.
3: اي والانسان راه مش لازم باش انت تستنى هيك اخوك ولا اختك ولا امك ولا هيك باش يكلمك، انت بادر كلمهم ما يسالش، حتى هما غلطوا معاك كلمهم. الدنيا على الخاطر في لحظه راه نفخه من رفقات ربي، كل انسان يمشي على روحه. ريت هذه سلوى الله يصبرها ان شاء الله على وليدها.
0: اي وجعت لنا قلبنا الناس الكل، سلوى الله يرحم ولدها وربي يصبرها. وهي قالت محليكم اليوم المستمعين لو كنت رحمولي على ولدي، رحمولها على ولدها معتز هيني اللي هو توفى في عمر 20 سنة باكسيدون. ربي عوضها الصبر، نجمش نقول كلمة خير من انه الصبر، الصبر وانها يلهمها التناسي لانه متجمش تنسى اكاها. ربي قويها، هي هزتنا الناس الكلنا، واحدة من الناس نقول ما جبش صغير اما حسيت بقيمة انه ان انسان تحبه.
3: صحة يعني عايش مربلي
0: الصحة
3: هي الكل، راه يا فرح
0: أكيد.
3: صحة هي الكل.
0: ربي إن شاء الله يشفي المريض اللي عندك، وتحية كبيرة ليك عفيفة، نورتنا برشا. شكرا شكرا وبسلامة. توا باش نخليو المكين هي اللي وليدة صديقي بصراحة نحبه برشا، أمل. مرحبا بك يا أمل، وليدة صديقي اللي نقول ديما أدويني. وأكيد هما من الصغيرات اللي مزينين وفرحانين بيهم. إن شاء الله يا ربي الوليد زيدا اللي نضاف الخوف، إن شاء الله يا ربي يكون خير أنس ليه ويكون هو توأم روحه نصف الثاني. ربي خليهم لك أمل. أمل معكم في الأخبار ونرجع لكم.

0: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاغو يقر بارتفاع أسعار الغلال بسبب تكاليف النقل والخزن، ويؤكد تسجيل استقرار في أسعار الخضر منتقدا غياب الشفافية في مسالك التوزيع. الشبكة التونسية للوداديات تفيد بتوفر كميات إضافية من زيت الزيتون لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد، وتدعو الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. الغرفة الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تطالب في بلاغ لها اليوم بالتدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وزارة التربية تدعو المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي لمناظرة إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار باعتماد المعرف الوحيد عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. اليوم تنتهي دورة إعادة التوجيه الجامعي التي انطلقت يوم 15 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، ارتقاء 17 شهيدا وسقوط عشرات المصابين من جراء 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مقهى ومركزا للشرطة في مدينة غزة ودراجة نارية في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. وفاة 40 شخصا في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب أفريقيا الوسطى على الحدود مع الكاميرون وفق ما أفادت به اليوم مصادر محلية للوكالة الفرنسية، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى 100 شخص على الأقل. ليبيريا توافق على استقبال ما يصل إلى 1200 شخص ترحلهم الولايات المتحدة إلى دول ثالثة خلال هذا العام، على أن تصل الدفعة الأولى غدا الخميس وسط توسع واشنطن في اتفاقات الترحيل مع دول إفريقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

0: تتبع موجتنا وعيش الصيف.
1: برد القايلة
2: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: نقول زياد ملولي بربي استنينا شوية عايشك لأنه فما مكالمة من مستمع أو مستمعة كانت تقبل الأخبار وبقات معلقة لحتى توا كانت موجودة لحتى ونأخذوها. ألو عسلامة, أهلا وسهلا ومرحبا. ألو مرحبا بيك, شكون معايا؟
1: معك
0: راديا
1: لطرش.
0: راديا لطرش مرحبا بيك يا راديا. هاي راديا اعطيني اللي جاب على خاطر نوعية الصوت راهي مش واضحة. راديا وقتاش؟
1: معناها كنت المكان وقعت معلقة قلت لك لا بالعكس ولا مش
0: يا عايشك ربي يخليك. هاي راديا قديش قديش العام هذي اللي كنا فيه؟ بني الجامعة الحنفية قدي؟
1: 1920.
0: باهي شكرا لك يعطيك الصحة. نوعية المكالمة ما هيش باهي هذيك علاش نحبوا نعتذروا لراديا. باهي أنا قلت لكم وين باش نمشيو, باش نمشيو لانجلتير وكل واحد وكيفاش يفكر وكل واحد كيفاش يراها وكل واحد كيفاش يسمع بيها. وأكيد ضيفنا احنا تو زياد ملولي, أنا ما نقولش ضيفنا بصراحة زياد, نقول زياد الملولي نقول ولد الدار ولد إذاعة صفاقس, وإذا قلت زياد الملولي نقول ناشط مجتمعي وما شاء الله عليه. زياد راهو عمركم ما تقصدوه في خدمة لأي مواطن ويقول لك لا وين ما كان ديما باتصالاته مع سيب تروتوار اللي هي الباج متاعه هو, في نفس الوقت كل خدمات لكل مواطن يكون في وقته. شكرا شكرا كبير كبير كبير برشا زياد ملولي, راك نورتنا برشا اليوم في على شوية.
2: يعيشك مرحبا بيك انت صديقتي ومرحبا بكل مستمعي ذات الثقل.
0: يعيشك
2: ديما ديما ديما تواكب وديما تبدع وديما نفس الصوت ونفس المشاعر. انت اخت بالحق معناتها يعطيك الف صحه انت وزميلاتك الكل معناتها ديما وخيان.
0: اكيد
2: ساعات يقولوا لي انت صحفي ذات ثقل, نقول انا راني وين ما يكلموني نمشي, راني ماني صحفي, راني انا استاذ عندي نعمل في صحافه المواطنه. دونك عمري ما كنت صحفي وعمري ما ادعيت لأن صحفي,
0: لكن ما شاء الله عليك اللي تقوم به راهو دور كبير.
2: الصحفيين الكل
0: اللي تقوم به دور كبير ويقوموا به كان اكبر الصحفيين خلينا نقول, واللي يكون عندهم جراه واللي يكون عندهم وضوح واللي يكون عندهم زيادة خدمه للوطن هذه يخدموها بضمير. انا نفرح برشا زيد ملولي كي تكون معايا راهو هذه انت متاكد منه. ونقول زيد نعمل اخ. واليوم خلينا نقول لك الناس اللي تسمع فينا توا زيد, انا نويك بنتي سفراتك لانجلتير, كل واحد يقول لك زعما لانجلتير كيفاش تتشاف, ما هو كل واحد يشوفها بطريقته. فما اللي يشوفها بسفرات يحب يعرفها, يعرف طريقة عيشهم, يعرف المتاحف الموجودة فيها, يعرف الطبيعة الموجودة فيها. وفما اللي زيد اللي يقول لك احنا صغار نسمعوا الانجليز دمهم بارد, زعما من ثقافتهم الدم البارد ولا ليه, مش معصبين مش نرفوزين كيف نحنا, وشو اللي يتميز بيه؟
2: هي يمكن الكادر الإطار اللي هما فيه النظافة الترانسبور المتوفر ما يخليش عبيد تتشنج. احنا يمكن زيادة راهو الهدوء متاع التونسي, علاش اليوم نحكي على التونسي متوتر لأنه عنده برشا نقايص, معناتها يقول لك نستنى برشا نقل لك الانتظار راهو يوتر.
0: أكيد.
2: بينما يقول لك المترو ثلاثة دقائق تلقاها على راسك فاتك ما فاتش الدنيا, راهو تلقى اللي بعده جاي ويكتب لك كل شيء ترانسبارونس توتال. تجي تقص الكياس تلقى تنزل على البوتون ويقول لك انتظر حتى تتعدى والعبيد كل تلتزم. دونك الانتظار ما يطولش ما يخليش العبيد تتوتر, هيك علاش ديما يمكن يكونوا مرتاحين. دم بارد
0: عندك الكاركتير,
2: دم بارد عبيد معناتها تحب الدنيا تحب تعيش تخدم تحب الخدمة
0: ما شاء الله.
2: عندك مثلا كاناري وورث بلاصة تقول وول ستريت في أمريكا كلها نطيحات سحاب للمغرب, عبيد طويت تشعل في النطيحات السحاب, عبيد تهبط تتحرك بدي كوستيم لعند النسيوم تاع وقت, عبيد تخدم عبيد تتبع في البورسات تتبع في العملات كيفاش تطلع معناتها تهبط تخدم. دونك هيك علاش بتاتر كما قلنا الوقت متاعهم يحطوه في في الخدمه يحطوه في الترفيه, لانه وين تمشي تتحك راسك تلقى ترفيه تلقى هذيك العجلة الكبيرة لندن آي تطلع وما مش الخاص مي يوم النيفود في وسميق متاحن غالي معناتها مرتفع فارفورانو معناتها يطلع ويشوف ويمشي المدام تيسو ويمشي للي ميزي اللي هما يدخلوا لهم بلاش.
0: هنا تشجيع للمتاحف انهم يدخلوا بليش كما قلت انت، وبديت تحكينا انت على اهم البلايس الموجوده في لانجلتير واللي تخلي الانسان وليت عنده هكا شيما معينه يعرف منين باش يمشي ومنين يجي، واهم البقايع والبلايس اللي معروفه غاديكا اكيد راهو فما دي ريبير بالنسبه لاي مواطن يقول لك انا مسافر راني باش نمشي لبلايس معين كما المتاحف. توا متحفهم شو موجود فيهم بالضبط زياد؟
2: والله المتاحف مثلا كي نقولوا مثلا فيكتوريا انت ألبرت تلقاه كل ما هو علاقه بالعائله المالكه فيكتوريا ام اليزابيث واللاتات نتاعهم واللي ديتاي تلقاه في متحف بالطوابق معناتها مش حتى وهذا مثلا متحف وثنيه وكار والكل يهزوا نفس الواحد معناتها تمشي عندهم البريتش ميوزيوم الميزيل البريطاني اللي تلقى فيها الحضارات الكل اللي نقوله يمكن تلقى اللي موميم تاع الفراعنة أكثر يمكن من مصر.
0: معناتها
2: احنا تعال نحكيو على كيفاش وصلت لهنا معناتها المومييات وهالحضارة الفرعونية الكبيرة نقاول الحضارة الإفريقية نلقاو حتى جانب من جوانب تونس القبطوسة والشيشية والجبة معناتها هو تعريف بالحضارات الأخرى. لكن كما قلنا الجانب المصري سيرتو معناتها نلقاو برشا مؤسسين
0: المتاحف
2: هذوما اي بال بهكا معناتها
0: خلينا نقولوا غاديك تلاقي الحضارات الكل يعني حضارات البلدين الكل تجم تلقاها في المتاحف نتاع لانجلتير. فماشي حاجه من من من التصرفات اللي شفتها نشيز تقول مثلا احنا معروف على لانجلتير اللي هي منظمه اما يا خساره عندهم النقطه هذه لازم يصلحوا فيها رواحهم.
2: اي والله يزيد فما جوست قبل ما نتعدي النقطه هذه الموزي نتاع اللوحات تلقى لوحات فان جوغ موني ماني معناتها اللي قراوهم هيك الطلبه
0: الرسامين الكبار
2: يقول لك اي واللي يعملوا ليكتور دو ليماج ويقول لك شنو هي الامبرسيونيزم الانطباعيه وشنو هي التكعيبيه الكوبيزم مع بيكاسو ومع فان جوغ وهيك الصور لابد تلقاهم معناتها واقفين قدام تابلو كيما الموناليزا في اللوفر معناتها واقفين قدامها دي الشيء ويصور ويشوفوا في لحظه نتاع ما يشريهاش بالفلوس لانه شافها في التصور قرا عليها ووصل لها غادي وشافها. هذوما هكا تلقى زاد الميزان تاع العلوم تلقى كيفاش تطور التكنولوجي كيفاش بدا المترو كيفاش توصل للتي جي في حتى الطياره مصورين ومجسدين ومعلقين فهمت. هذوما الكل يخليه الصغير والكبير
0: ينبهر
2: من المعرفه معناتها تلقى المعرفه قدامه يجمو يكونوا تلقى ساعات جروبات نتاع ايكول نفسين لي باج وليكول الفلانيه ومعهم المعلم ولا المعلمة ويقرأوا في التاريخ في وسط المتحف معناتها مزيانة برشا.
0: خلينا نقولوا احنا كل ما يقرأوا هجموا يكون ميداني وهذه وصل المعلومة بطريقة أجمل
2: طريقة تحصلية حلوة. والنقاط يمكن نرجع لك هند النقاط اللي تجم تلقى النقاط الخايبة هو مثلا ثم اللي بيك توكيت تعال تلقى النشرة معناتها هو ما تو يقولوا يمكن اكزاجيري شوية يقول لك كل ربع ساعة كل 20 دقيقة يطرق تليفون ثم النطارة معناتها
0: النطارة عندهم زيادة
2: عملنا برشا فواياجات ما مريناهمش لكن ثم اللي يقولوا تتصور انظافة موجودة لكن ساعات تلقى في وقت الحفلات تكدس نتاع حفلة معناتها في
0: بيك بوكت هكا يقول لي عندي نشكون عندي استعان بصديق اللي هو أمير جاموسي يقول لي بيك بوكت هكا تتقال
2: بيك بوكت تعمل لي بيك بوكت احنا باللغة الفرنسوية ما هي مأخوذة أمبران من بيك بوكت اللي هو سرقان
0: يعني النطرة موجودة في كل بقعة انت حتى تمشي لانجلتير يجمو ينطروك
2: المشكلة بما نضافة
0: شغلة ما يقولوش عرب خطر عادة يقول لك العرب هما وماماهم كل التهم الخايبة يحطوهم العرب.
2: لا والله يبقى مش لا مش عارف مي هو شنو بيتعدى بجنبك انت تصور وين البيك بان ولا حاجه ويقول لك يتعدى من غير حسب هذاك لي فواتور الكتريك ولا مش لي فواتور بلوتو بالموتور ولا بالتروتينات سيرتو واحده في بلاصه مكتظه مثلا وقت تزور البالي رويال القصر الملكي نتاع في بيكنغهام بالاس الكبير غادي يقول لك راهو رد بالك ساكك حول القدام لانه تجمع كبير والبوليسيه غادي باللحسنه يعطيو الشارم نتاع الملوكيه وكا تشانجينغ اوف ذا جارد باش يبدل الحرس الملكي باللبسه نتاعها من الحمراء والطربوشه الطويله دونك يقول لك رد بالك البوليسيه الكل يقول لك دور ساكك قدامك كان عندك ساكوش دورها باش بالبور اي فيك
0: معناتها للحمايه والوقايه على الاقل قبل ما تتسرق
2: اي صحيح يقول لك رد بالك خاطر في يضيع فلوس مجموعه كبيره يجيها من العالم الكل دونك اي فيك هو ينبك وفهم
0: شو هو البلايس اللي انت شفت اللي راهو فيهم طبيعه مزينه برشا وكانك تتفرج على كارت بوستال
2: والله اللي بارك عندهم اللي بارك تعمل الكيف معناتها الحدائق العموميه كما احنا نقولوا التويتر تلقاها مش حديقه برك في ولايه حتى وريت اخر مره في ناطحه الصحاب هذه في كناري وور معناتها يحط لك في وسط ناطحه الصحاب يخلق لك جرده بالفوقلوطه فيها دي زيكرون معناتها ديما النوسيون تاع لي ديسباس فير راهي موجوده ما يخليكش معناتها في هكا تحس روحك محتاج للبلاصه الخضراء موجوده قدامك وتدخل وتقعد وفيها الماء وفيها تلقى مثلا كشك ولا حتى متنقل في كرهبة كبيرة تلقى فيه الكلاس تلقى فيه الماء معناته ديما يخمم فيك انك تكون مرتاح انك تلقى بلاصة وتغنم احنا كي نحكيو على مثلا منطقة الماسرية تبنيو عمارات بعد ما كانت مقبرة وقاعدة تنقص المناطق الخضراء
0: معنيش اصلا مناطق خضراء
2: تعليف بوليميك بعد زي ما عتيدي اللخمي كان منطقة خضراء كما رباط المدينة ما يسكك بيتون اكثر من الخضار دونك النسيون كحاجة خضراء موجودة لي بارك تخيل انت تقف تحت شجرة يهبط لك ببغي وتعطيه طرف تفاح ولا طرف
0: بواكه ما شاء الله تحس في عالم اخر
2: السنجاب يحوس لوطة لكن ما نحكيوش على الحمام عايش في أمان العبيد كل معناتها تغزر مع الأنهار مع هذوما الحواج اللي يمكن الخضار اللي يخليك ولو أنه سنام للأسف معناتها اللي بارك الجازون كله براتيكمون تعديت عليه موجة حر كله أصفر لحظوه العبيد الكل معناتها
0: وهذا اللي تغير خلينا نقول في المناخ بالنسبة للبلدين هذي الكل لأنه أقبل عايشين ديما هيك النسمة الباردة حتى في الوقت كيف هذي راهو الطقس عندهم بريسك ربيعي ما يعطيش ولا شتوي متاعنا احنا تو تبدل كل شيء احنا اليوم اللي يحب يسافر لانجلتير وانت تسافر طول العام شنو هي الفترة اللي يجم يسافر فيها ويتمتع بالمناظر هذي وتكون فيها تيكي مناسبة باش انه يسافر ما يكونش غالية برشا
2: والله تعرفي كل فترة وفترتها هي مثلا كي نقولوا الصيف تو كيما جينا احنا ما عندناش برشا من اللي جيت الصيف نهار طويل معناتها المغرب التسعة وشوية الدنيا دافية معناتها تبرد شوية في الليل فرشكة معناتها 16 درجة 12 درجة وتلقاها باهية معناتها فهمت بينما في الشتاء تولي الاحتفالات والأكسفورد يتزين ويتعلق فيه هذاك الإنارة والعباد تجي وبلاك فرايداي معناتها عندهم هذاك الرخص والديسكاونت الرميز اللي يعملوهم للعباد دونك كل وقت مثلا فما شكون مشى معانا في الصيف وفيستو تشدوا الجنب يقول لك راني مش نرجع ولا مش يرجع ولدي ولا يرجع في الشتاء باش يشوفها
0: في الشتاء
2: ديما تتعلم من بلايص ديما ما تقول مشيت المشيه الاولى راك مش تلقى ديما يجدد وديما ينوع بيان سور لي مونيمون مش تقعد يابيده وبيك بين راهو بيدو لندن هاي ريفر كروز الدوره بالباتو على النهر وجيدي فاهمك شنو ما البلايص هذوما دونك ديما كل وقته معناتها
0: وانت كيف قديش مثلا تو في الصيف
2: كيفاش؟
0: كيف باش تسافر تو في الصيف قداش تيكي؟ احنا عاد نفكروا في الغلاز هذا ماذا بينا ناخذ الفرصه
2: ديما لي فواياج هذوما انت كي نقولوا تنحي البيي من تونس وتنحي الترانسفير نتاعهم تلقى غادي يقابل اقامه في 8 ايام في اوتيل بس 400 ما تسميش غاليه لانه ماهيش فيها التمطير وما فيهاش معناتها هو بروجي انه الاكثريه يمشيوا باش يقراوا الصغيرات يجي يمشي مع البارون تاعو بارون معناتها كي تقول 3400 واحد بالترونسبور وباليدخل لهذوما لي مونيمون وجمعه كامله 8 ايام يتحرك واقامه كامله بابتداء
0: مناسبه على الاخر على خاطر تو احنا مثلا في وتلتنا تجي من نهارين توصل لهم هذوما واكثر زيدا يعطيك الصحه زيد وصلتنا هكا في جوله ياسر سمحه وساحره اليوم لانجلتير شكرا لك نورتنا برشا
2: انت ميرسي مره اخرى يعطيك الصحه
0: نورتنا برشا، شكرا لك.
3: اجمعين المرجين مشيوا
0: يا رب يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا مع بعضنا الناس الكل في جوله مزيان لانجلتير، او شرحنا برشا احنا توزيد باش نمشيو لانجلتير والمناطق اللي ياسر ياسر مزيانه. ضلي اكثر واحد يسافر فينا هنا في الاستوديو هو امير. امير قداش زرت من البلاد؟ 8-9 طارق بكور الحمد لله البلدان الكل زررهم، الكل خلى فيهم دي سوفينير ياسر مزيانة، الحمد لله تحرروا البلدان هذيك. مش لازم انا نقول لكم قديش على خاطر بصراحة يتعدوا على سبعة على اليد الواحدة. تحية لكم الناس الكل، وان شاء الله يا ربي نسافروا ونتفردوا ونبدلوا جو، ما فهميش احلى من السفرة وتكتشف عالم اخر، تكتشف حياة جديدة وتجيب نفسية ياسر ياسر مرتاحة. هذيك اللي يقول لك نحب نجدد نفسيتي، ما فهميش احلى من انك تسافر وتكتشف عالم جميل وشوف ناس أخرى تتعرف عليهم، تعرف على طبيعتهم. يا لا محالة إذا تكون رحلة صغيرة ما كنتش تعرف طبيعة الناس، أما به نشوفوا عبيد أخرين الجد. 23 دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل ديما معكم في أجواء إذاعية هند الأسود، تحييكم الناس الكل مع برد القايلة. بعد شوي نرجع للمكالمات الهاتفية والمستمعين اللي بقى في الانتظار. ديما نرجع لمسابقتنا اللي تقول متى بني الجامع الحنفي، والجواب من عندكم أنتم بعد شوي.

منعرفش علاش انا اليوم نحس روحي نشط برفقة شكون معايا كانوا ديو عندي ذبابة مبهدلة بيا في وسط استوديو ربي يهديها ميسالش هذيك الجو شنو اللي صاير شوية روني في الكروم مروح يقول لك اش فما على الاقل نحكي لهم شنو صاير باهي سمعتوا سنة حلوة والجو المزيان اللي عملوا امير هذي يا سيدي لحيدر الزغيدي وصالح الزغيدي من تونس اللي هما جيو انسوا في جدتهم ربيعة نعمان مدام زغيدي اللي كلمتنا ومحلى دعاء الخير منك امي ربيعة ربي يحفظك ربي يخليك وان شاء الله تفرح بحيدر وصالح وان شاء الله ربي ينجحهم قالت عيد ميلادهم زوز باش نعمل لهم الغنية هذه نهديها لهم وان شاء الله فرحتهم زيدة ونجاحهم

0: شاء الله ايامكم كلها حلوه. تقول لي دكتوره نوره بوغاشا، نحب نهني زوجي الغالي رجب، تمر بزفاف بنت اخته رباب عبيد على الشاب ايهاب. الف مبروك رباب عبيد، والف مبروك ايهاب، وان شاء الله يا ربي بالسعاده والهنا، وان شاء الله بالذريه صالحه. تقول لي البارح كان العرس، وتقول زيد لزوجها رجب عقبال نفرحوا بوليداتنا يا رب، محمد ياسين ويوسف، بحيه راسه. وشكرا لك. لا التواريت ولا الكل، وهذا كله اهداء، والف الف مبروك. ونقول مره اخرى ربي يهنيهم ويسعدهم، ونقول ان شاء الله تفرحوا بمحمد ياسين ويوسف. اما بعد دخلنا في الكلام اخر، اللي هي تقولي برافو، عجبتها زيد اليوم على السفره اليوم لانجلتير. شكرا لك دكتوره نوره بوغاشا، نورتني برشا. انت تقولي نحبك برشا، وانا نحبك برشا زيد. وقديش كي شفتك هنا في الاذاعه خليت بالحقيقه البصمه السمحه المزينه دكتوره نوره بوغاشا، اللي هي تمشي للسيد باش انها تداوي الناس وفي مستشفى عمومي، ويفرحنا برشا انه الناس طب اللي هما صار لهم سنوات يخدموا ما كلوش وما ملوش، ربي قويهم وربي يحفظهم. هات نرجع لتليفونات المستمعين، ديما السؤال الخاص بمتى بني الجامع الحنفي، ونرجع لتليفوناتنا. فما مستمعين يحبوا على الكنيفة، شيف هندا إذا تسمع فيها راهو، فما مستمعين يحبوا على الكنيفة، كان حاضرة بالكنيفة ولا ميسالش، نحضروا باللي أنت حضرتنا اليوم. متى بني الجامع الحنفي، وناخذوا تليفونات. ألو عسلامة، أهلا وسهلا. الو
1: الو عسلامه
0: عسلامه، مرحبا. شكون معايا؟
1: انسنا يا هندوده، انسنا.
0: الله ينسك، ربي يحفظك
1: يا هالقايله،
0: يعيشك. شكون معايا؟
1: محرزيه الذكري من سقيت الدير.
0: محرزيه الذكري من سقيط الدير، مرحبا بك.
1: يعطيك الصحه اللي على المكالمات الهاتفيه، تبارك الله قديش تحسوا بينا، والله دوب هكا طلعت وبعد ترجع تكلمني.
0: سلام عيسى، سلام عيسى، يعطيك الصحة. تحية كبيرة من الأخلاق العالية، الأخلاق العالية.
1: أنا تحسنت، معناها قلت ممكن جات جارة تطلع عليا حتي مريضة شوية،
0: هاي إن شاء الله لاباس.
1: هاي قلت مخر ممكن هكا، بعد طلبته وين ترجع؟
0: رجع لك مرة أخرى. لا تبارك الله علي، ما هو احنا الناس الخديمة، وتبارك الله الأخلاق العالية يا سلم من أعز الأولاد عندنا. يعيشك يا محرزية، يعيشك يا محرزية. الناس الكل اللي تشوف فيها بربي مروح في التصوير، راهو عندي ذبيبة مرافقتني، ما صار ما شاء الله، ومصرة تكمل معايا المشوار.
1: موسع بالك، موسع بالك مع المستمعين، برشا برشا برشا.
0: يعيشك محرزية، ربي يحفظك. هيا زيستي الإجابة شنية؟
1: 1620 ميلادي.
0: يعطيك الصحة ونورتي اليوم، إن شاء الله عشوية مزيانة. شكرا، بسلامة، يعيشك. إلى اللقاء. ناخذ تليفونات المستمعين، ومعكم تليفوني آخر. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو
2: يا عسلامة هندة.
0: عسلامة مرحبا بيك، شكون معايا؟
2: يعيشك، كيف فضلك. حورية
0: لقب، ديما تعطيني لقب معاك.
2: بارسي.
0: مرحبا بيك يا حورية.
2: يعيشك، لاباس أنت؟
0: بخير والحمد لله. بحرت ولا مازلت؟ بحرت
2: والله للأمانة. لا
0: يسيل شراو اسنان، ما خسرت شيء بصراحة، غير الواحد في الأخير يقول صحيح. يلزمني على الأقل بحر في أقرب بلاصة ليا أنا، على خاطر في التالي لازمنا شوية نلمدو مناعة للشتاء، ما الباقي راهو ما خسرت حتى شيء بسخانة الموجودة توا. حورية، أي حورية الإجابة شنو؟
2: تحية للإيكيب الكل، الساعة وخاص بالذكر سالم عيسى، يعطيه الصحة.
0: يعيشك لله على لسانك.
2: يعيشك وربي يعاونكم أنتم ويعطيكم الصحة.
0: شكرا لك حورية. أي حورية الإجابة شنو؟
2: 1620.
0: شكرا لك، يعطيك صحة على المحاولة. شكرا، إلى اللقاء، بسلامة. نقول لكل مستمعينا ومستمعاتنا يعطيكم الصحة لأنكم كنتوا معنا ونورتونا اليوم في العشوية هذه. ناخذوا تليفونات مازالوا مع سالم. ألو عسلامة، أهلا وسهلا سالم. اليوم عندك شنو؟ ريتك اللي عندك البطاقة الذهبية والوسام الذهبي كلهم على بعضهم سالم عيسى. برافو يا سالم على القدم فيه اليوم، شكرا لك. هذه بتبيع نعرفوه من طبعك ومن شيمك، وناخذوا تليفون. ألو عسلامة، أهلا وسهلا.
2: ألو
0: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا هندا.
0: مرحبا بيك، شكون معايا؟
2: فاطمة شطورة من ساقية الدير.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
2: عايشك يا هندا.
0: أهلا وسهلا بيك. شو تعمل في العشوية هذه؟ ما قيلتش
2: والله،
0: ولا ما خلينيكمش تقيلوا؟
2: لا بالعكس، بالعكس احنا كل يوم نسمعوا فيكم، كل يوم شايفين عاملين جو.
0: صحة. يعطيك الصحة، هاي ليلتي يا فاطمة.
2: يعيشك. ايوه
0: احنا قلنا عاد وقتيش تبني الجامع الحنفي؟
2: الإجابة 1620.
0: يعطيك الصحة يا فاتومة.
2: عايشك يا هندا وان شاء الله عشوية رائقة.
0: شكرا لك. شكرا وبسلامة. تليفونات مستمعينا ديما راهم انسينا ونقولوا لهم يعطيكم الصحة لأنكم تشاركونا ديما وتبقوا معنا. وأكيد الكلكم تقولوا زعما ضربة الحظ عن شكون باش تكون بعد شوية بعد الغنية مباشرة. نقول لكم شكون الفيز باش ما نخليكمش تستني ونشوفوا الحظ مع شكون. شنو اخترت لنا؟ شنو حضرت لنا أمير؟ شامي شامي اي لا حتى هو الشامي 55 دينار على بالك التيكي. مش نقول لكم مين على النقل. احنا بلي كيفاش بلاش احنا عندنا تيكي تمشي بها واحد ش... عجبتني يا راي النكتة. تعرف انا وين مشيت هو وين مشى؟ قال لي احنا بلاش. قلت لا احنا المهرجين كخذينا البادج واحد بركة يدخل ما غير حتى رفيق عنده لا رفيق ولا صديق تمشي وحدك وحديني عايش وحديني. قال لي عاد امير احنا بلاش. منين بلاش يا اخويا الغالي لازمك تقص تيكي للرفيق متاعك الثاني. قال لي لا عاد احنا بلاش نسمعوا الناس بلاش نسمعوكم الاغنية ونخليكم تشتحوا كل شيء بلاش وتعملوا جو في دياركم بركة احنا نضمن لكم الجو يخرج من الإذاعة طول. الشيمي تحية لكم الناس الكل. نورتونا في العشوية.

0: الذكر كنت أقول في كلمة الزغزغ. على بالكم يا جماعة الزغزغ هذه فما وزارة في مالطا اسمها وزارة الزغزغ. هنا نتذكر هذه راهي ما هيش نكتة، لأنه احنا عادة نقول الزغزغ هما الوليدات الصغار. ما نعرفش كيف جيتني في قاموسي وليت نقول فيها. تكلمني صديقتي في مالطا وتقول لي ما شاء الله عليك تقول مالطية، عليه قالت لي راه يقول عندهم وزارة الزغزغ، يعني احنا وزارة الطفولة عندنا احنا. لا يسر فينو حتى التسمية، يسر مزينة قربك أكثر للناس. هيت نمشي ولي مستمعينا، أنا قلت بسلامة مستمعينا، رجعوا ميساج أحنا ما نردوا حد، كملوا مستمعينا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا، ألو عسلامة.
1: عسلامة،
0: أهلا وسهلا،
1: مرحبا.
0: مرحبا بك أنت.
1: عايشة عايشة،
0: شكونا معي؟
1: معك نعيمة.
0: مرحبا
1: بك
0: نعيمة.
1: لقيت الزيت.
0: ايوه لقب شنو يا نعيمه؟
1: اللوز.
0: اللوز، مرحبا بك نعيمه، اهلا وسهلا.
1: عايشك وركلاتك انت، عايشك.
0: يا نعيمه.
1: ايوه
0: الاجابه.
1: الاجابه 1620 ميلادي.
0: 1620، شكرا لك نعيمه، شكرا وبسلامه. شكون مازال معك يا امير؟ الو عسلامه، اهلا وسهلا. الو
2: مرحبا بك.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا بك سيده هندا، عايشك.
0: عايشك منوره. قولي طول هندا، قولي طول هندا هكا البساط احمدي كما يقول المصريين.
2: هكا ربي يفضلك وربي يخليك.
0: عايشك، شكون معك؟
2: عايشه في معك ألفة شقرون من الساق.
0: مرحبا بك يا ألفة. اي ألفة
2: عايشه. عايشك. بني الجامع الحنفي 1620 ميلادي.
0: 1620 ميلادي، وان شاء الله يا ربي. وكلكم راكم قلتوا 1620، هو راهو اكيد من خلال مكالمتكم انتم ومن خلال اجاباتكم عرفتوا راهو لكلكم نفس الاجابه، زعما صحيحه ولا غلطه، بعد شويه نقول لكم.
2: ان شاء الله.
0: شكرا نورتنا في العشيه، عشيه مزيانه لكم في دياركم، ولا انتم تحوسوا. امير نقولوا باي باي للمكالمات.
3: الو الو
0: الو عسلامة، اهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة، مرحبا. عسلامة، اهلا وسهلا.
3: عمر الهيني. عمر الهيني،
0: عمر الهيني، فما شكون هيني كلمني بكري به؟ مرحبا بك. اي عمر.

0: وبيك عايش.
1: هاي تفضل.
0: والله نقول 1620 في عهد الدولة العثمانية.
1: عمر منين أنت؟
0: من السويسي.
1: نتشرفوا بيك بأهلي سويسي، تحية كبيرة لك يا عايش. اليوم عملت جو، عملت جو بغنية صوفيا صادق لأنها من السويسي، هكا ولا أصيلة سويسي؟
0: أي من السويسي صحيح، بالحق من السويسي.
1: الناس نبرشة
0: عايش. اقتراح اقتراح معناه تعود تزيدي سؤال إضافي باش تميزي ما بين المستمعين، معناه بخلاف السؤال الرئيسي تزيدي سؤال إضافي من الثقافة العامة مثال.
1: باش نشوفوا شكون هو اللي عنده أكثر ثقافة.
0: اي صحيتي وي
1: باه الملاحظه هذه باه. مرحبا بك يا عمر، نورتنا برشا، شكرا لك يا عايشك. الى اللقاء وبسلامه. تحيه لكم الناس الكل، تحيه للمستمعين اللي شاركوا معنا الكل، يعطيكم الصحه. بعد شويه نرجع لكم بعد ما تكون معكم امل في الاخبار. نبقى مع كارول اسمها حبيب قلبي، هي من الاغاني المزينه برشا بصراحه. فما حاجات قال كان بالمصري حبيب قلبي تكون احلى، هكا ولا ليكم الكل اللي تسمعوا فينا، الاحبه الكل اللي مبرنشين على اذاعه صفاقس وبرشا قاعدين يحتفلوا بزفافهم ولا زاده باعياد زفافهم. ان شاء الله كل عام وانتم احبه، وان شاء الله يا ربي العشره ديما.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك في عدة مناطق من الجمهورية من بينها صفاقس. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم، على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم سعر 600 مليم للقارورة سعة نصف لتر، و 800 مليم للتر الواحد، و 850 مليما للقارورة سعة 1.5 لتر، و 950 مليم للقارورة سعة لترين. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد أن المياه المعدنية المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، مشيرا إلى حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها، وتحرير ما يزيد عن 80 محضرا عدليا خلال شهر واحد، وغلق عديد المحلات المخالفة. عودة أسعار لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك لنسقها العادي، وفق ما أكده للأخبار رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ. في أخبار العالم، نادي الأسير الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الكيان الصهيوني في تخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. المستوطنون الصهاينة يواصلون فرض الحصار على منازل فلسطينيين ببلدة قسرة في محافظة نابلس لليوم 11 على التوالي، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية في ظل عدم تمكن المحاصرين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تؤكد أن 12 محطة أكسجين فقط من أصل 34 في القطاع تعمل في ظروف فنية معقدة، يصعب معها تلبية احتياجات المرافق الصحية بعد تدمير معظمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: برد القائلة، برد القائلة.
8: برد القائلة،
7: برد القائلة.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا. احنا وصلنا طور بريك الاخيره اليوم، ونمشيو للشيف الكوجينا. تعرفوها انتم هند معالج ديما بدايتها وتصنيفاتها المزيانين. توصل لنا اليوم ان شاء الله حاجه بنينه لكم الناس الكل. اليوم المره هذه من اختياري انا واختيار المستمعين، لانهم قالوا يحبوا على الكنافه. فما يقول لك الكنافه بنينه من ايدي الاتراك، وفما يقول لك الكنافه بنينه من ايدي السوريين ولا المصريين. واحنا نقولوا احنا زيد توينس عندنا لمستنا في الكنافة. اليوم نحكي على الكنافة، المقادير كيفاش تكون، بطبيعة كل واحد كيفاش يعملها على طريقته. نحبوا حاجة بنينة خفيفة وما تسمنش، زعما تكون هي الكنافة تسمن، رأي خاطرها بنينة وتبركلها مشخشخة برشا بالفستق وغيره من المكسرات. هندة معنا، مرحبا بيك هندة. أهلا وسهلا شيف هندة ونورتنا. أهلا
1: وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين.
0: يعيشك
1: عليكم.
0: الحمد لله بخير. احنا هكا خطفنيك خطفين بتبيعها كيف العادة، نعرفك اللي انت ليهية من وسط تصنيفاتك البنينة. قلنا اليوم احنا باش ندلل عليك يا هندة انا والمستمعين. تعرف الكنافة انا ذقتها بانواع واشكال، فما اللي ما شاء الله تلقى رغم اللي هي قوية، اما هي خفيفة خفيفة على الاخر على المعدة، ما تقلقش وتقعد انت هكا البنة تحس بيها الاخر دقيقة وتقول ماذا بيا نعود. وفما تلقى اللي هي فيها سمن ولا حاجة كفن هكا، اللي من المغارفة الأولى ولا من القرشة الأولى تقول ما عادش باش نكمل تلمو قوية. انت شو باش تختار لنا؟
1: افكتيفمون انت تو كنت تحكي على التركيين وعلى المصريين، على خاطر هيكم بالحق يعملوها قوية دسي مع الأخر. جاء تركيا معناها معروفة على بالكنافة، لكن الكنافة اللي هي بسمن ديما يخدموا كان بسمن،
0: حتى المصريين يخدموا بسمن.
1: بسمن ياسر يخدموا بسمن والزبدة العربي. دونك الزبدة العربي والسمن ياسر قوية، هيك هي اللي تنجم تاكل منها بغير فاكهة وما تنجمش تكملها.
0: احنا نحبوا نكملوها كاملة ونودوا الناس اللي بحذينا. ايوه
1: في تونس ناخذوها خفيفة، قد ما تاكل منها ما تشبعش، وكلها فاكهة محلاها، وحتى بلاش فاكهة، حتى تقعد لك بلاش فاكهة تاكلها تكونها راهي بنينة. وكريمتها خفيفة قد ما تاكل منها ما تشبعش. أول حاجة مش ناخذوها، ناخذو رطيل 500 جرام كنافة، ماذا بيك تكون جويدة على الأخر. فما نوعين، فما نوع خشين تقعد يتسى، فما نوع جويدة. هيك الرطيل هذاك نسريو له 200 جرام زبدة. ما نعملوش سمن، فهمت؟ ما اللي يحبها قوية يعمل مغير سمن.
0: احنا نمشيو بالحاجة الخفيفة، يعني احنا نمشيو ناخدو زبدة كهو. زبدة عربي، زبدة عربي ولا زبدة المصر؟
1: والله انا للأمانة ساعات نخلط
0: خلط الزوز،
1: نعمل نعمل زبدة عربي ونعمل عادي زبدة عادية معناها. فهمت؟ هي باش تعطيك برفان بنيني زي ما شوية زبدة عربي. فهمت؟ بالنسبة ناخذ 500 جرام نكسرها بالبيهي بالبيهي جويدة هكا، ولا نقصصها، ولا فيها شوار، ولا اللي تحب انت. تدورها تتقص في ساعة جويدة، ومن بعد بسبسها بيك الزبدة، هكا نمسح فيها بيك الزبدة الذايبة حتى تتبل، حتى تولي نقول احنا رقدة في زيتها. ناخذ الطبق نتاعي نزيد ندهنه بالزبدة هي تحمار، ندهنوا بالزبدة هيك تبقى، وإلا هيك الفحيشات الصيرونات، وإلا اللي تحب أنت. ومن بعد نحضر هيك اللي دهنته بالزبدة الكل، وننزل عليه بشوية بشوية هكا بيدي، ونسمح الأطراف والأجناب باش تجيني جنابها كلها مليانين ومحلاء. ومن بعد نحضر الكريمة متاعي اللي هي القشطة. القشطة هذية ناخذوا باكو كريم باتيسير نطيبوه في نص لتر حليب اللي هو عادي. من بعد نحطوا كعبة كريم فريش ونحطوا شوية فرماج عربي.
0: فرماج عربي،
1: اي الفرماج اللي نقول احنا هيك اللي يتدبد، او كما نقولوش على اسمه
0: ولا مشكلة في الشعر هذي اللي خلينا ما نقولوش كل شيء،
1: ما نقولو حتى شيء. المهم فما نوعية بنينة برشا، وتتحط مع الكريمة. اللي يحب يحط في وسط الكريمة راهي مع الكريم فريش ومع الزبدة ديك تهبل. سمحني، مع الكريم فريش والكريمة تزيد الفرماج ديك مبنها خفيفة وبنينة.
0: الفرماج ما نحطوش برشا، كمية
1: من
0: صغيرة.
1: بعد انتي من بعد انتي باش تعمل رشة اخرى من فوق. فوق الكريمة فوق الكريمة هاي. ومن بعد نعود ونصب الكريمة ومن بعد نزيد نعود ونغطيها من فوق بالكنافة اللي هي مبسبسة في الزيت في الزبدة سمحني فهمت باهي ننزل عليها بالبهي بالبهي ونطبعها فما اللي يحبها بالشوكولا فما اللي يحبها بالفاكهة فما والحب كيف يحبها
0: إيه بالشوكولا كيفاش أنا واحدة من الناس نحبها بالفاكهة مرششة بالفاكهة من فوق
1: إيه الفاكهة من فوق يا زيتي
0: أي أما إيه. وسط شوكولا كيفاش تحطها شوكولا مع الكريمة
1: شوكولا ناخذ تارتيني
0: أي
1: نخلطها التارتيني نشرحها شوية بشوية زيت باش ما تجيك شياب تحجر خاطرية التارتيني كيف تطيب طيب بس تقولي ما تجمش تاكلها حتى بالمغرفة انت شو تخصها حط لها شوية زيت باش تترخف وصبها في الوسط قد قد هكا دور الوسطاني كله إتاج هكا كوش شوكولا
0: وذوق البنة
1: وذوق البنة ده بالنسبة لي بالكريمة صبيت لها الفوقاني نتاعها اللي هو كمالة الكنافة نتاعي شعلت الفور على 150 درجة وندخلها تطيب حتى لين تحسها حمار كي من اللوطة كي من فوق انت كيف تحضر اللي تكون عندك عسلك حاضر هيك الشربات اللي نقولوا احنا العسل متاع الكنافة يكون جاري يعني كيما نقولوا 250 سكر و 200 ماء ونحطهم غير فقار نخليهم يغليوا لكن يقعد مرخوف
0: به
1: هو يلزم يكون بارد والكنافة تكون سخونة يعني العسل طيبه من الصباح
0: بعد خليه وقت يبرد وانت يبرد في الفريجيدير ولا يبرد
1: لا لا لا لا لا يبرد برا عادي المهم مش هو يغلي من على الغاز والكنافة تغلي
0: علاش
1: على خاطر ما تشرب العسل نتاعها الا ما يكون عسلها بارد انت كي تصبه اوتوماتيكمون هي مش تولي تشكشك تغلي
0: فهمتك
1: فهمت باهي تسقطش كلها وعطيتها حقها في عسلها تقلبها في بلا اخر تولي سهله فاسيلمون تتنحم الطبق وتبدا تزين وتشخشخ في الفاكهه من فوق زوزه على لوز على فندق على
0: ما شاء الله
1: وفريوه على انت كي تاكل تلقى الفريوه تلقى الكريمه تلقى الفاكهه تلقى العسل تلقى الزبده فريمون كعيبه كيف هيكي خير من
0: لا بالحق راهو من الحاجات اللي ياسر بنينه الكنافه اما عاده انت تحب الكنافه تاكلها تاكل الكنافه وتاخذ معها سيترون ولا كنافه وقهوه
1: هي نورمال
0: انا نحب كنافه وقهوه بصراحه
1: كنافه وقهوه واسمع
0: وخاصه القهوه كحله عربي محليها
1: هيك الكنافه القهوه كنافة صغيرونة ترتلات معناها يتباعوا حاضرين هيكم زادة كيف كيف يتغطوا في الزبدة يتزي تعبوا بالكريمة ويتزينوا بالفاكهة من فوق حتى هيكم كل كعبة وحدة محلام
0: وريتوا نضمنوا لكم البنة معناتها كل واحدة وحدة يعني انت تعطيها للضيوف ايه تعطيها للضيوف
1: القهوة دونك القهوة يجمع مع كعيدات مزيانين وبريزونتابل
0: وبزيدا كي نقولوا راهو حتى اللي هما حاضرين وزيدا احنا نقولوا لهم راهو حتى في العشويه تجموا انتم راهو تاخذوا قهوه ما تقولوش على خاطر احنا صيف بالعكس والله نشتيها انا ساعات القهوه العربي نقول حتى صيف اما فما بنا فما بنا هكا ترجع شويه لهيك الجو اللي نتاع انك تشرب
1: نعوشك القهوه العربيه بهي
0: نعوشك وزيد كي تاكلها مع تشرب القهوه وتاكل معها حاجه حلوه صراحة منتهى السعادة والانتشاء
1: يجنا هي تكون مرة وكعيبة الكنافة حلوة
0: يعطيك صحة وتضمنوا البنة إن شاء الله بشفاء لكم الناس الكل صحة وفرحة شيف هندة مع جنورتنا برشا يعطيك الصحة وتسلمي دايك شكرا لكم بسلامة
1: عايشك أنستو بعدك
0: يعيشك بسلامة بعد شوية باش نقول لكم شكون هو الفايز معكم هندة الأسود حتى الـ4:30 نورتوني

0: تحية لكم الناس الكل، تحية كبيرة سيروت في غير سلة، تحية لكل مستمعينا مستمعاتنا سعاد فكرية نورة بوغشة درة، برشا برشا مستمعين درة بالصلاح تبارك الله، مستمعينا ديما مواكبين. نقول شكون الفيز مفيدة، مفيدة بن عامر هي الفيزة من قرقنا، تحية كبيرة ليك. الفيزة بال 150 دينار يجي في يدك 112 دينار، ما تقولنيش بعد وين مشيو الفلوس، هذيك تمشي عادي هيك الأدئات اللازمة تكون. ونقول لك ألف ألف مبروك ليكم الكل، نقول تحية ليكم أنستونا هند الأسود، تأنسكم إن شاء الله غدوة عندي برنامج السياسة في نص النهار. وتوا نقول شكرا لك أمير جموسي، تحية كبيرة ليك على الأغاني السمحة وعلى الجو الكل، أنت وطارق بكور ويسرى. واليوم زيدا قول زيدا شكون سلم بن عيسى، هاتي الصحة على كل اللي قدموا، تحية لكم الكل، نورتوني، شكرا وبسلامة، غدوة أنا معكم في نص النهار.
1: برد القايلة، برد القايلة.
2: برد القايلة،
1: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تكشف عن الامتيازات الجبائية الخاصة بسوق السيارات الكهربائية، حيث تتمتع بالإعفاء من المعاليم الديوانية بنسبة 100% بعد تخفيضها من 30% إلى 0%، إلى جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% ومعلوم الجولان بنسبة 50%. وأشارت الوكالة في هذا الصدد أنها تتجه نحو توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وربطها تدريجيا بالطاقة الشمسية. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تستعد لإطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات، ستكون مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، وستمكن من حماية الشركات والحرفاء والجهات الأمنية، وفق رئيس الغرفة الحبيب معاوية. وزارة التجارة تعلن عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. الشبكة التونسية للوداديات تفيد بتوفر كميات إضافية من زيت الزيتون لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و 600 مليم للتر الواحد، وتدعو الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. في أخبار العالم، الخارجية القطرية تشيد بقبول حركة حماس لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال للوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق. ألمانيا وفرنسا تنددان بالتصريحات لا إنسانية لما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة. وزير الطاقة التركي يكشف استعداد بلاده للتعاون مع دمشق في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: استوديو الصيف.

صحتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. مساء الورد ومساء الفل والياسمين، وديما الصيف هكا بنين بك الفل والياسمين والحاجات المزيانة، واللي خاصة والتفرهيد والبحورات والشطوط والجو والعريس والمناسبات السعيدة اللي تكثر فيها في الصيف. إن شاء الله الأيام ديما زينة، وإن شاء الله الأفراح ديما في دياركم، وإن شاء الله ديما زهين ومنورين ومفرهدين. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات صفيق سلوقيت ذي. استديوهاتنا مفتوحة لكم، استديو الصيف يستضيفكم معنا بالاستماع بالمتابعة بالاقتراحات بالأنغام اللي تحبوا عليها. مرحبا بكم الناس كل من توا يبدأ معكم المشوار، يتواصل حتى إلى 8:30 امتاع الليل. نسلم عليكم من ريم بن جويرة، نحييكم العادة نهار اثنين نتلاقاو، أما اليوم بصفة استثنائية نتلاقاو اليوم الأربعاء. زملاء أكيد كل مرة شكون فينا يخرج يعمل عطلة يتفرهد، إن شاء الله عطلة طيبة ورايقة للجميع، إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير الناس كل التوانسة الكل، وربي يحييكم كل صيف بخير. تحية كامل الفريق، أمير الكونسوليت أمير الجاموسي معنا في الإخراج الفني، طارق بكور معنا في الإخراج التلفزي تحياتنا ليه، كيف كيف تحياتي الفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم مستمعينا، معنا برشا فقرات، برشا استضافات، متابعات، موسيقى، فن، سينما، حاسيلو برشا حكايات اليوم باش جيسي زيدا اللي ديما ناشطين ما شاء الله عليهم. الغرفة الفتية الاقتصادية سيدي منصور اليوم باش يكونوا حاضرين معنا، كيف كيف الأعمال المسرحية زيدا وجديد المسرح خاصة للأطفال، ومش سهل ان نخدموا أعمال فنية للأطفال. اليوم زيدا باش يكون حاضر معنا سليم سبيعي مخرج العمل، وكيف كيف زيدا باش يكونوا حاضرين معنا عديد الضيوف ودباء كتاب زيدا، بشوفوا إصدار جديد اليوم كيف كيف زيدا باش نحكيوا عليه مع دعاء جمل محمد بن شوشين وخالد الراجتي ودباء وشعراء، إلى جانب زيدا فقرات أخرى باش تتابعوها معنا ومواكبات ومحطات خارجية. تحياتي لكم الناس كل وأهلا وسهلا بكم. نبدأ بالإيقاعات، اقترحوا علينا إذا كان فما موزيكا تحبوها، أكيد باش تكون حاضرة معنا باعتبار أنه الفضاء متنوع ومطول زيدا نوعا ما. 3:30 نسمعكم فيهم الإيقاعات الكل، التلوينات الكل، ونحاول نربي جل الأذواق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: هذا هو سيد يوسف معاكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا فينا. ونحب نرحب برشا منورتنا في استديوهاتنا، هي ما شاء الله عليها، هي مربية أولا وثانيا هي أعلامية وتشتغل معتها في الإعلام، وثالثا اليوم الكاسكيت اللي جيتنا بها باعتبارها في الغرفة الفتية الاقتصادية سيدي منصور جي سي سيدي منصور، وباعتبارها نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية بالغرفة ريان الترابلسي. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا ريان.
1: السلام، مرحبا بك مدام ريم، توحشتك وتوحشت الراديو، ومبروك عليكم الحلة الجديدة اللي راديو صفاقس. الحقيقة ما جيتش وقت اللي عملتوا المناجمون هذي كل، سعيدة ياسر بتواجدي معك اليوم في هالأمسية هذي، وإن شاء الله مستمعينا كل يكون أمسية جميلة للناس كل ورائقة للجميع.
0: يعطيك الصحة يا ريان، مرحبا بك ريان. اليوم عندنا برشا ما نحكي حول الغرفة الفتية الاقتصادية سيدي منصور، ما شاء الله عليكم انتم مجموعة من الشباب الناشطين. باش نبداو ساعة نبداو، فما برشا شراكات خدمتوا عليها مع المهرجانات، فما زيدا مشاريع تشتغل عليها حاليا ان شاء الله قريبا باش نشوفها متواجده على الساحه، وفما زيدا شهاده باعتبارك تحصلت انت مؤخرا، يعطيك الصحه مبروك عليك، الشهاده الوطنيه للمدربين بالجي سي.
1: صحيح،
0: نبداو بالشهاده.
1: دونك نبداو بالشهاده، الحقيقه بين ايام 17 18 19 جويلية 2026 كنت نقلنا الى المنطقه اللي هي شيلة، منطقه في ولايه جابس جيف شنيني بالذات. الحقيقه تعديو 3 جور انسي بورتابل، شفنا برشا حاجات، تعلمنا برشا حاجات، وكيف كيف كان فما برشا صعوبات كما تعرف انت الوضع الحالي تاع قصان الضوء وكل، لكن الايامات هذوما بالحق خلاو فينا سوفينير كبير ياسر، وأمي امتون تعلمنا برشا حاجات كما قلت لك، خليتنا في آخر السيسيون هذه تخذينا الجائزة أو الشهادة الوطنية للمدربين، وتولينا معناتها أوفيسيالمون مدربين وطنيين، تستحقنا في أي فورماسيون نجم نعمل الفورماسيون هذه. دونك هذه جراس على جي سي اللي حطت لنا الفرصة هذه عن طريق مدرب عالمي اللي هو فارس بن صويلح ولد بلادنا، وتبارك الله ما شاء الله عليه اللي عطانا بالحق من قلبه ومن روحه ومن التجربة نتاعو العالمية، خاطر هو توا يقري في لي كونغري مونديال في العالم بارتو، تنادي له أي بلاد يمشي ويقري فيها، وعلاش لا إن شاء الله نحن نحلموا للمستقبل ونشوفوا رواحنا إن شاء الله في التجربة العالمية في التدريب العالمي، خاطر حاجة أخرى. كيف كيف نحب نشكر منذر الويتي اللي هو مدرب زادة كيف كيف عالمي، واللي هو موجود زادة ابن ولاية صفاقس، اللي زادا عاوننا باش نكونوا ليمت هذوما اون بون فورم، ونعرف التعب اللي صار كل شيء، لكن يتوج بالشهاده هذه اللي هي الحمد لله يا ربي فخر لينا وفخر لاي واحد كان متواجد ليمت هكوما. نقول ان شاء الله حظ اوفر للناس اللي ما لحقتش تاخذ الشهاده نتاعها، خاطر فما مش الناس الكل اخذت الشهاده هذه، فما تيست معين لازمك تعديه باش تاخذ الشهاده، لكن التجربه ككل هي تجربة رائعة جدا، وهذه اللي توفروا جي سي اي معناتها للمنخرطين معاها. نشكر زادا جي سي اي تونيزي اللي هي زادا اتاحت الفرصة للمبروات الموجودين في تونس الكل انهم يكونوا موجودين، وتحلت لهم الفرصة انهم ياخذوا الشهادة هذه.
0: الشهادة هذه شنو تخول في المستقبل وتدريب في أي مجال معناها كان؟
1: دونك الشهادة هي تخول لك أنك تقري لي فورماسيون في تونس الكل، في أي معناتها مع أي أسوسياسيون أورغانيزاسيون، منعش حتى شركة تسحق تيم بلدينك تجم أنت تمشي تقري فيها. في أما مجال أنت مش تختار المجال اللي أنت ترتاح فيه، أنا مثلا نخدم تعليم وكل تربية وتعليم، دونك نجم نختار حاجة في المجال نتاعي اللي أنا نرتاح فيها، ونجم نختار حاجة أخرى اللي أنا نكون نتكون فيها أكثر، ولا نختارها أنا بول ممالطة، ولا اخترت المجال اللي نحب نخدم فيه لي فورماسيون تاعي، لكن نحب نجرب باش انا نشوف
0: شنو مثلا المجالات اللي تحب تخدم عليهم، ولا اللي ربما تفكر فيه فيهم؟
1: أنا من قبل الحقيقة خدمت مع دي فورماسيون قبل ما ناخذ الشهادة هذه، خدمت لي فورماسيون في الكوميونيكاسيون، خدمت الفورماسيون في الراديو، في الفيش كونديكتور، في الحاجات هذوكم تابعين الراديو. لكن توا الحقيقة نخمم في حاجة تابعة المجال تاع توسكي معناتها نوفيل تكنولوجي واي تي.
0: يعطيك الصحة، افتح لك أبواب أخرى ومجالات أخرى إن شاء الله. موافقين عندكم زيدة برشة خدمة سمحة خدمتوها مع مهرجانات صفاقس، كيف ما مهرجان صفاقس الدولي، كيف ما زيدة مهرجان سيدي منصور.
1: صحيح، دونك صيف السنة قلنا احنا مش نحطوا له نكهة جديدة، هيك علاش سعينا من أول الصيف أنه نحطوا بصمة موجودة في الزون لوكال نتاعنا اللي احنا جي سيدي منصور، نعرفوا اللي احنا نخدموا على سيكتور تاع سيدي منصور، وسيدي منصور فيها زوز مهرجانات كبار واللي وعراقتهم بعمارهم. دونك نحكي لهنا على شيخ المهرجانات، مهرجان سيدي منصور اللي هو 60 سنة اللي هو بريسك يمشي اون باراليل هو مهرجان قرطاج، وكيف كيفش نحكي زادة على مهرجان صفاقس الدولي في دورة 46
0: عنده إشعاع كبير.
1: صحيح. دونك حبينا نكونوا متواجدين، كنا متواجدين في أكسيون سميناها فيستيفال ويذ امباكت، دونك مهرجان ذو أثر. حبينا المهرجانات هذوما نوصلوا الوعي لماكس للمواطنين. احنا نحكيوا لهنا على اليوم العالمي لواجبات الإنسان، نعرفوا كلنا اللي فما اليوم العالمي لحقوق الإنسان، علاش ما يكونش عنا اليوم العالمي لواجبات الإنسان؟ واحنا جي سي اي حاطين البروغرام هذايا منذ سنة 2022، الرئيس الوطني أو الرئيس العالمي لسنة 2022 هو اللي حط اليوم هذايا اليوم العالمي لواجبات الإنسان اللي حددوا نهار 10 جويلية 2022 وقعدنا نحتفلوا به احنا كجي سي في كل سنة. قلنا علاش لا ما نتعممش اليوم هذايا ويعرفوا عليه الناس الكل ونخليوه يوم معترف به عالميا، معناتها مش كان احنا في جي سي نحتفلوا به، نحتفلوا به عالميا احنا الكل. دونك وديت الفترة انه بداية مهرجان صفاقس، قلنا علاش لا الوعي هذا ما نشروهاش للمواطنين وكل. دونك الواجبات نتاعنا كيما انه نحافظوا على البيئه والمسرح اللي هو
0: على نظافه المكان،
1: نظافه المكان،
0: نمشيو للمهرجان ونستمتعوا بالسهرات زيدا، نحافظوا على نظافه المكان الحقيقه خاطر نشوفوا مشاهد مخجله.
1: صحيح، ولجنه التنظيف من بعد تقعد
0: تتعب برشا
1: باش نظف، كيف كيف انك لدز كبير لدز صغير تحترم اي ذات بشريه موجوده معك في المسرح، خاطر نعرفوا احنا اللي مش تلقى فما ديفيروندج، مش تلقى زيدا عبيد
0: نوع من اكتفاف زيدا، باش تحاول تحترم غيرك، باش تحاول تحافظ على غيرك وسلامة غيرك. صحيح. كيف ما زيدا في نفس المكان انتوما، دونك كل واحد يحترم الاخر.
1: صحيح، دونك حاجات هذوما حبينا ننشروا فيهم الوعي، كيف كيف احنا وزعنا دي ساشي بوبيل للمواطنين باش يلموا لي ديشي اللي نتاعهم جايبينهم معاهم كل بعد ما ياكلوا كل. الحقيقه ما رانا هو فما بعض ليزيماج اللي تقعد عرفت في بالك اللي انت قاعد وعبدي ينقر في القلوب ويرمي هكا، معناتها كلمة حاجة خايبة مخجلة، معناتها احنا خاصة احنا في سويق نعرفوا اللي احنا تبارك الله معناتها فينا من الوعي وفينا من الثقافة ما يكفي برشا. ان شاء الله ينتشر الوعي هذايا ونعرفوا كل واحد فينا عنده واجبات لازم يلتزم بها
0: تجاه بلاده،
1: تجاه بلاده وتجاه الاخر زيادة،
0: تجاه الاخر وتجاه بيئتنا، معناها راهو خاطر سلامتنا في بيئتنا هذه اللي ربما ناس ما تدركوا عخاطر كيف تحافظ على نظافة البيئة اللي انت تنتمي لها، راك انت مش تحافظ على سلامتك. صحيح. في الاخير وبش تحافظ على صحتك وصحة غيرك والناس المحيطة بيك واولادك واولاد اولادك والاجيال القادمة، كيما تحافظ على نظافة المكان اللي تمشي تصار فيه، كيما زيدة تحافظ على نظافة الشطوط اللي صحيح. انت تستمتع بيهم وتصطف بيهم. صحيح. واللي نتيجة معناها الفضلات وهالمشاكل اللي هي البيئية ما تنشوفوا الشطوط كيفش ولات وضعيتها، معناها نشوفوا كل الحريقه اللي ولات منتشره بشكل كبير، نشوفوا معناتها الخلل البيئي، السلحفات اللي ماشيه نحو الانقراض، برشا مشاكل بيئيه راهو بسببك انت اللي ربما ما ادركتش وما كانش عندك الوعي الكافي باهميه انك تحافظ على نظافه المكان، نظافه الشطوط، نظافه البيئه، نظافه الشارع. هذا ضروري جدا. وإذا كان احنا ديما سعين نشتغلوا على الوعي، وانتوما زادة كجي سي وكمنظمات وكمجتمع مدني تحبوا ديما تبثوا الوعي، لكن ساعات للأسف الشديد الوعي ما يكفيش مع بعض المواطنين اللي أنا ديما نقول ضرورة الردع تولي معناها حاجة واجبة، وتولي الردع ضرورة كيف ما في أوروبا، كيف ما ناس معناها تخاف أنها تلقي أي فضلات مهما كانت بسيطة، لأنه الأخطية مش تكون ضخمة مش تخسر برشا أموال. دونك يظهر لي هذه حاجة ضرورية أصبحت في بلادنا.
1: صحيح، لا صحيح يا مدام ريم عندك الحق، واللي شفناه معناتها في المسرح رغم الوعي ورغم اللي
0: تطلع رغم سعيكم رغم كل عام أنتم تخدموا على معناها هذا المنهج وتحبوا تبثوا الوعي وديما تنظفوا المكان وتتعبوا، نشوفوا قديش تتعبوا أنتم باش أنكم تكونوا متواجدين وتحافظوا على المكان وتوزعوا ذيك المطويات وتوزعوا الساشيات، وكل عام أنتم هكا تحاولوا تجيبوا أفكار جديدة، ورغم ذلك ديما نلقاو فما تجاوزات كبيره.
1: صحيح. نتعدي المهرجان سيدي منصور. أيوة. اللي كانت عنا اكثر في المهرجان هذايا، اللي نشكروا الهيئه المديره الكل للمهرجان اللي وفرت لنا كل الدعم وكل التقدير زاده باش خليتنا ننجحوا في نجاح الدوره 60 من مهرجان سيدي منصور. كنا متواجدين معهم، تشوفوا انتم الكوفيرتير ميدياتيك اللي موجوده في الباج كلها براتيكما من خدمتنا احنا، كل سوالي زافي الروتور انيماج لي فيديو كل شيء حابين احنا نكون موجودين فيه، وحابين نعطيو نسخه اخرى او وجه اخر لمهرجان سيدي منصور في دورته 60 كشيخ مهرجانات. الاشعاع نتاعو كان سناء تبارك الله ما شاء الله، شفنا صهريد زينه القصرينيه اللي عملت البوز ووصلت حدا للجزائر وفرانس 24 زاد حكيت عليها، كيف البارح السهريه الاختتاميه تبارك الله ما شاء الله الاف من المواطنين اللي كانوا حاضرين، كيف حاولنا ننشروا الوعي وكيف عملنا نفس الباركور مع مهرجان صفاقس وعطينا لساشي بوبي، حسينا الوعي أكثر من المواطنين خاطرنا احنا أقرب للمواطنين. فميكا نشكر الناس الكل اللي كانت متفاعلة معنا، الناس الكل اللي قدرتنا احترمتنا، وكيف الهيئة المهرجان اللي استعاد انه
0: وفرت لكم كل الظروف في كل خليتكم تنشطوا بكل أريحية. يعطيهم الصحة، تحياتنا ليهم هيئة مهرجان سيدي منصور. بعد المهرجانات وبعد الخدمة هذية الكبيرة اللي خدمتوا عليها، فما زيدة مشاريع أخرى.
1: صحيح صحيح. دونك احنا قررنا زيدة نون ستوب مش نكملوا نواصلوا الخدمة تاعنا. دونك اختتمنا أمس مهرجان سيدي منصور، اليوم افتتحنا مهرجان آخر أو مشروع آخر اللي هو مشروع ساوث فيوتشر ليدر كامب اللي هو قادة الغد، قادة الجنوب الغد اللي شي ينطلق إن شاء الله أيام اليوم غدوة ومن بعد غدوة. الناس الكل اللي تسمع فينا من اللي عمر 18 سنة فما فوق، اللي يحب يعرف أكثر التوجيه الجامعي، اللي يحب هو ياخذ أكثر ديفورماسيون خاطر عنا ديفورماسيون بالحق من خيرة اللي فورماتور موجودين في صفاقس وأكثر حتى في تونس الكل، اللي مش يكونوا موجودين ومش يوفروا لي فورماسيون للطلبة وللتلامذة انتعنا، واللي مش يعاونوهم أنهم هم يكتشفوا ذاتهم ويكتشفوا الحاجات اللي يحبوا عليها للمستقبل، يعرف روحه الشواء اللي مش يختاره ما يغلطش في الشواء انتعه.
0: شو ما الأعمار تقريبا هو احنا الفئات اللي باش تخدموا عليها؟
1: هو احنا ملي ناشحين بك 18 سنة، اما اللي يحبوا فما فوق ما نحرموهمش، خاطر هو مش يكون فما هكاتون، واللي مش يشارك فيه مش يربح جائزة اللي هي المدرسة الخاصة مش توفر له ليسانس كاملة خالصة كاملة للمرتبة الأولى، والمرتبة الثانية اشتر خلاص للسنة الدراسية. دونك هذه فرصة للناس اللي تحب تكون متواجدة بحذنا. هو انطلقنا توا، انا قلت لك بديت عطيت المود فيرتير وجيت ديريكتومون للراديو. دونك
0: واللي يحب يلتحق كيفاش ينجم
1: يلتحق بينا ديريكتومون؟ يمشي للمدرسه، هو تدخل باج سيدي منصور جي سي سيدي منصور تلقى فيها لي ديتاي كل، هي خطر
0: مع جي سي سيدي منصور. هذا هو يعطيك الصحه يا ريان، انت فاهمه كل شيء ما شاء الله عليك. جي سي سيدي منصور تدخلوا للصفحه تشوفوا كل التفاصيل وتشوفوا المشروع هذيه وكيفاش تنجموا تنخرطوا فيه وتكونوا زادة ضمن قادة جنوب الغد. به
1: ما زلنا مش نحكيه على البروجيكسيون،
0: مشروع ثاني
1: فيستيفال آخر هو الفيستيفال الخاص بجي سي سيدي منصور، بالتعاون وبالشراكة مع جيسي ديوان وجيسي سقط الديل مش يكونوا ليامات 26 27 28 اوت بروجيكسيون دي فيلم. حبينا نقرب زيادة التبرورة بما أن خدمنا على مارجنس فقس الدولي، خدمنا على سيدي منصور الفوق، نرعى شوية اللوطة منطقة التبرورة اللي هي منطقة نزوروها العبيد الكل فيها البحر، لكن نقصة شوية تنمية في الجهة. دونك حبينا أنه نقرب أكثر ونعملوا تروا جور هذوما فيستيفال بروجيكسيون باش نجيبوا أفلام. ونشكر ياسر مندوبية الثقافة والشؤون الثقافية بصفاقس اللي عاونتنا على توفير الأفلام الضرورية للمشروع هذا. مش تلقونا أيام 26 27 28 أوت إن شاء الله في شاطئ تبرورة أبرتين من 10 تليل، ما احنا نقوله برا 9:30 ما جيت ما ركحت تمرك. مش يكونوا زادة فما برامج ورشات للأطفال، مش أنت كانك كبارون ولي تحب تتفرج على الفيلم تجم تتفرج تحط صغيرك يلعب على روحه ومطمئن عليه متهني. مش يكون زادة فما ديبان بعد الفيلم، مش نناقشوا على الفيلم هذي على المحتوى نتاعو على الغاية من الفيلم هذي. دونك شكون فيلم وعنده هدف
0: أهداف وعنده رسالة،
1: دونك عنده رسالة.
0: ديتو تختاروا في الأفلام اللي باش يتم عرضها.
1: هو كما قلت لك عاونتنا في الحكاية هذي مندوبية الشؤون الثقافية. دونك الحقيقة ما نحبش نحرق الأفلام، هما التروا فيلم مزيانين ومعروفين
0: هم اللي باش يجي مش باش يندم باش يستمتع باش يشوف عرض متميز مع الشط. والله حاجة ممتازة برشا وبرافو عليكم انكم الفكرة هذي، خاطر كيما قلت شاطئ تبرورة يزمو نقص شوية لهو، نقص شوية تهيئة، نقص شوية أنشطة. تحس هو ربما المتنفس الوحيد بالنسبة للأهلية أصفيقس شاطئ تبرورة والكازينو، هذم هما الوحيدين الحقيقة واللي في أصفيقس باش ينجموا هكا العائلات يمشي ويتفرهدوا شوية. دونك بيه برشا انكم تتلهوا بيهم وتعطيهم نشاطات تتفرهدوا عليهم، خاصة يمشيوا عائلة كاملة، خاطر هو يستقطب عادة العائلات ويمشيوا عائلة يستمتعوا يتفرجوا على فيلم يفرهد عليهم يفيدهم زيدا، ومن بعد ينجموا يدخلوا في حوار وفي نقاشات إلى جانب أنه زيدا فما ورشات للأطفال وحاجات تخص الأطفال.
1: الأطفال صحيح. دونك كيلك سوا نحكي على المشروع ساوث فيوتشر ليدر اللي هو بدا اليوم راهو غراتويتمون، كيف كيف المهرجان مش يكون في تبرورة كيف كيف راهو غراتويتمون. دونك مرحبا بكم الناس الكل اللي يحب يكون موجود معنا، جوست يحب يتبع معناتها اي حاجة جديدة من جي سي سيدي منصور ولا تبع البلاصة ولا تبع البروغرام، يدخل صفحتنا احنا دونك جي سي سيدي منصور، مش يلقى فيها كل جديد، مش يلقى فيها كل شيء،
0: مش تكون فما افلام ومش تكون فما امور منظمة، معناتها الناس الكل اللي باش تجي مش تبقى في اماكن منظمة وامورها الكل واضحة
1: ان شاء الله.
0: على خاطر هما ديما كيف يمشيوا للشواطئ يقول لك ساعات ما نلقاش وين الراكي، ساعات يقول لك لا الكراسي يزمني نكري الكراسي، ما انا حاسين له برشا مشاكل الحقيقه يعاني منها المواطن ويتشكيوا منها المواطنين في صفاقس. هو معناتها من ناحيه ما عندناش شطوط مزيانه ونجموا نصطافوا فيها، ومن ناحيه اخرى حتى هيك الشطوط اللي هكا معناها نحاولوا احنا نبدلوا بها شويه الاجواء زيد كيف نلقاو اشكاليات اخرى
1: تفتقر
0: من
1: الى تهيئه.
0: نعم
1: دونك ان شاء الله احنا نشوفوا صفاقس خير، احنا عندنا شعار نحن بصفاقس خير، ان شاء الله نشوفوا صفاقس خير، وان شاء الله البحر نتاعنا هذا اللي احنا حابين انه نضويوا عليه توا وكل نشوفوه طيلة العام يكون مهيئ ويكون صالح لاي وقت، معناتها انه انا كي نفد مثلا في الشتاء نمشي
0: نتفرهد نلقى شط مزيان يكفي لي انا هكا نمشي له حتى نجدد طاقتي ونفرهد روحي. وكيف ما برشا معناها من مناطق تونسنا المزيانه معناها ما شاء الله، معناها تجم في المستير في سوسه في المهديه في جرجيس في الوطن القبلي الكل معناها عندهم شطوط ما شاء الله محليهم يكفي انهم يزوروهم حتى يستمتعوا. احنا زيدا في صفاقس اللي احنا نمتلكوا اطول شريط ساحلي في الجمهوريه التونسيه، من حقنا أن نستمتع زيدا ونفرهدوا على روحنا ونجدوا هكا طاقتنا، خاصة نحن ناس نمنوا برشا بالعلم وبالعمل ونخدموا ونحبوا بالحق نخدموا البلاد. يعطيكم بالصحة، نحييكم جي سي سيدي منصور، بكم أنتم الشباب ما شاء الله عليه الواعد اللي يحلم واللي يخدم ما يكتفيش بالحلم، معناها أنتم تخدموا وتشتغلوا وتحبوا هكا صفاقس تشوفوها أحلى وخير. شكرا لك، يعطيك الصحة ريم، نورتني برشا.
1: نشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله كما قلت للناس الكل تابعونا ديما على باجنا جي سي سيدي منصور، اشتقاو كل جديد انتانا، ومازال برشا افيق اخرى مش تتحل ليمات جايين، وعنا بروجيت كبار ان شاء الله مشكون مع الولاية وغيره. دونك استنيونا وتابعوا ديما باج جي سي سيدي منصور، ومرحبا بكم الناس الكل.
0: يعطيك الصحة ريان ترابلسي، نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية بالغرفة الاقتصادية الفتية بسيدي منصور. يعطيك الصحة، تحياتي ليك وتحياتي لكل الأعضاء اللي يشتغلوا معك.

0: صيف مازال متواصل معكم، مازلنا نحكي على التظاهرات، على الأنشطة، على الأفلام، على المسرحيات، على كل ما هو موجود على الساحة الثقافية والفنية. ونحب نستقبل ضيفي، منورني بالتليفون سي كمال العوجي، مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي. مؤخرا شراكة تمت مع مهرجان تنيور، واستمتعوا في صفاقس بعروض سينمائية الحقيقة اللي تنقصنا برشا في صفاقس، واستمتعوا خاصة بالأفلام المتوجة ضمن فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته 24. أهلا وسهلا، مرحبا بك كمال.
1: مساء الخير ريم، تحيي ليك وتحيي كل مستمعين إذاعة صفاقس. حبيت قولك نشكرك على هذه الاستضافة، وحبيت نوضح إنه العروض الأفلام المتوجة انعرضت في المهرجان تنيور، يعني المهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي في الدورة الحادية عشر، ولكن عملنا عروض في مهرجان تنيور بالجيحية في الرابعة وعشرين بصفاقس، وعملنا عروض في ساحة الثقافة بالجيحية بصفاقس.
0: نعم، استمتعوا إذن بالعروض المتوجة اللي هي خمسة أفلام.
1: صحيح، وكذلك يعني شاهدوا الشموع الجيحية، شاهدوا خمسة أفلام المتوجة المتوجة بالجيحية بصفاقس. أفلام عرض، أفلام من تونس، أفلام من إيران، أفلام من السنغال، أفلام من مصر. هنا بالأفلام أفلام عرضهم من فئة أفلام روائية قصيرة، أفلام غربية قصيرة، أفلام طلبة، أفلام التحريك. هذا الأفلام نذكر من بينهم الفيلم السيهال اللي هو توجه بأفضل فيلم روائي قصير، فيلم مصري توجه بأفضل فيلم طلبة، وفيلم تونسي توجه بتغنيه خاص هو
0: كامل. نوع الصوت غير جيد كمال، منعش تبدل شوية المكان، عندي في مدينة الثقافة قلت لي حاليا، منعش ان الصوت ما يوصلناش كيف ما يلزم باش يكون واضح للمستمعين.
1: ايوه تمام، قلت الفيلم تم عمل عروض فيلم روائي قصير، فيلم روائي قصير من السنغال، بلس فيلم طلب من مصر، بلس فيلم تاني خاص بعد فيلم مثل من تونس، فيلم عرض شيء من مخرج الشيخ الغرياني، وكان

شكرا لك. شكرا لك كمال، يعطيك الصحة، تحياتنا لك مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي اللي خلقت الفرصة باش انه يكونوا جماهير صفاقس وجمهور صفاقس يستمتع بالأفلام المتوجة واستمتع بخمسة أفلام على مستوى دولي ضمن اللي كانت متوجة ضمن مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي. إن شاء الله أكيد تكون فما شراكات أخرى حتى يستمتع أكثر ما يمكن جمهور صفاقس بالأفلام. شكرا لك ومعذرة لك لأنه الصوت كان غير واضح. هكا نوصلوا باش نوصلوا مع الإيقاعات اللي باش نودوكم بيها، بعد شوية إن شاء الله يكون معاكم فريق باش يمدكم بآخر الأخبار والمستجدات ضمن النشرة الإخبارية ثم الرياضة، ثم أحنا نرجع لكم من جديد مع استضافات أخرى ومتابعات أخرى. بقوا معنا.

0: مساء الخير. وزارة التجارة تقر زيادة في أسعار المياه المعلبة للعموم. رئيس اتحاد الفلاحين بصفاقس يرجع تواصل ارتفاع أسعار الغلال إلى تكاليف النقل والخزن. وكالة التحكم في الطاقة تتجه نحو توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وربطها تدريجيا بالطاقة الشمسية. وفي العالم 17 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة في 3 غارات إسرائيلية، وتعطل شبه كامل لصادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من اليوم ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة سعة النصف لتر ب 600 مليم، لتر واحد 800 مليم، لتر ونصف 850 مليم، ولترا ب 950 مليم. وأكدت الوزارة أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعلبة التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية الوضعية الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام الشروط القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وشددت أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. يأتي الترفيع في سعر المياه المعلبة في ذروة النقص الملحوظ في الكميات المعروضة بالمحلات والمساحات التجرية، ومطالبة المواطنين بضرورة تكثيف حملات المراقبة للتصدي للمضاربة والاحتكار في هذه المادة الاستهلاكية الحيوية وغيرها من المواد الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم والخضر والغلال. في هذا السياق أرجع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو تواصل ارتفاع أسعار الغلال إلى تكاليف النقل والخزن، وانتقد غياب الشفافية في مسالك التوزيع، وأشار إلى تسجيل استقرار في أسعار الخضر.
1: عملت زيارة سوق الخضر بالجملة، كانت الأسعار بالنسبة للخضر في متناول الجميع للأمانة: فلفل من 15% ليكس حتى 700 مليم، الطماطم من 400 ل 700، البصل 700 مليم، البطاطا هذا كيف سعر الناس كنا نعرفه بدينارين. نهار الأحد جاء واحد من قبلي فلاح جاب البصل وما تبعلوش ب400، ما تبعلوش ولا يمشي يجيه للخزم تخزين، هذا كمية التكلفة، وراء انت تفهم تكلفة نتاع ترانسبور وما هوش ماشي بيعها الكونتيتي يعني في نهار. للأمانة فما ارتفاع في الأسعار هي في الغلال، نوضحوها الغلال. العنب ما هوش انتاج ولايتنا، يوميا عندنا كميات طائرة تدروها للخليج، هذاك هو اللي خلى فما ارتفاع. وراه التغيرات المناخية لعبت دور كبير في العنب، في التفاح، في الخوخ، والأمراض اللي نشوفوا فيها. راه حتى الفلاح قاعد يعاني من الحرارة، من قطان الماء، قطان الضوء، هذا راه عنده تأثير على الموسم. الغلال هو اليوم نقول الغلة غالية داكوردو، أما راهو بجهد جهيد احنا باش وفروها وجبوها للأسواق راهو فيها تكلفة، لأنه توا حتى الأسعار في ولاية صفاقس راهي أرفق من الولايات الأخرين ببرشا.
0: فيما يتعلق بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك، أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ في تصريح للأخبار عودة أسعار هذه المنتجات إلى نسقها العادي. في شأن استهلاكي آخر، أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد، وعليه فأن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان قصد أعداد وتقديم الطلبيات. وذكرت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للولداديات أن هذه الدعوة تتنزل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الشبكة ورئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت، تنفيذا لما جاء في منشور رئيسة الحكومة الصادر في الغرض والمتعلق بتوفير زيت الزيتون البكر الممتاز لفائدة منخرطي الوداديات والتعاونيات. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل فائض قدره 823 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة في تقرير نشره اليوم. واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121% إلى موفى جويليا الماضي، مقابل 121% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع أعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن. وأوضح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد القنوني أن الوكالة تعمل حاليا على مستثمرين خواص على تطوير مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها باعتبار أن توفير هذه البنية التحتية يمثل أحد عناصر الأساسية لمواكبة تنامي استعمال السيارات الكهربائية. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني زنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. وأوضح الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي أن تلك الإصلاحات تعتمد على ثلاث توجهات كبرى، وثمن التنبه لمسألة تغير التركيبة الديموغرافية للمجتمع التونسي الذي بات يتجه نحو التهرم.
2: البيان حدد ثلاثة توجهات كبرى، أولا الانطلاق من الواقع التونسي وهذا هام جدا، ثانيا كان البيان واعي بالتطورات خاصة مسألة تغيير التركيبة السكانية وظهور مهن جديدة مثل العمل عن بعد وعمل منصات، وكذلك مسألة القطاع غير المنظم. ثالثا من التوجهات الكبرى اللي ركز عليها هو الحق في التغطية الاجتماعية اللي هو حق دستوري. على هذا الأساس ضبط البيان أولويات اللي يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور. أولا موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، طبعا هنا في علاقة بالتغييرات اللي وقعت في التركيبة السكانية وخاصة التشيخ اللي أبرزوا الإحصاء الأخير للسكان. ثانيا توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها بالنسبة للفئات غير منضوية كما القطاع غير المنظم، وتحسينها بالنسبة للفئات المنضوية. وثالثا إصلاح منظومة التأمين على المرض، مسألة الأدوية فقدانها إلى آخره.
0: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد 17 فلسطينيا وسقط عشرات المصابين جراء 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مقهى ومركزا للشرطة في مدينة غزة ودرجة نارية في مخيم سيرات وسط القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي شابين سوريين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظة درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي في سوريا. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر اليوم دعمه المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها. وجرى اللقاء بحضور نجلي حفتر رئيس أركان قوات شرق ليبيا ورئيس صندوق إعمار ليبيا بحسب بيان للرئاسة المصرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأكد أن كميات كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبره، وشدد على أنه لا توجد مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد استئنافها في مرحلة لاحقة. أخيرا، تسببت هجمات على السفن في توقف أكثر من 97% من قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب في حوضي بحر أزوف والبحر الأسود، ما أدى بدوره إلى قطع مصدر رئيسي للإمدادات منخفضة التكلفة وساهم في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، وزارة التجارة تقر زيادة في أسعار المياه المعلبة للعموم. رئيس اتحاد الفلاحين بإصفاقس يرجع تواصل ارتفاع أسعار الغلال إلى تكاليف النقل والخزن. وكالة التحكم في الطاقة تتجه نحو توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وربطها تدريجيا بالطاقة الشمسية. 17 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة في 3 غارات إسرائيلية، وتعطل شبه كامل لصادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiusfax.com.
0: وآخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع زميل مجيعة طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي وموارد قطاطة. إلى اللقاء.
4: إذاعة إصفاقس،
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة ديمة.
6: Sport News. Sport News.

مساء الخير. آخر موعدنا للرياضيات باش نبداو بأخبار الأندية. الحقيقة خبر يتعلق باتحاد بنجردان في ختام المهلة اللي كانت حددتها لجنة الدرجة الأولى. الاتحاد الرياضي ببنجردان يحصل على إجازة المشاركة في البطولة المحترفة الأولى بعد تسوية ملف اللاعب يوسف المصراتي وإرسال ما يثبت دفع مستحقاته المالية إلى لجنة الدرجة الأولى والجامعة التونسية لكرة القدم. وهكا كل الأندية متاع الرابطة المحترفة الأولى مؤهلة للمشاركة في البطولة اللي باش تنطلق إن شاء الله نهار السبت جاي وتوصل يوم الأحد. طبعا نهار السبت حدث رياضي كروي وطني هو افتتاح البطولة المحترفة الأولى لكرة قدم. ذكروا الجولة الأولى باش تكون مقابلتها موزعة على زوز دفعات. الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 22 أوت، المقابلة تكون تنطلق في 4:30 بتاع العشية. القمة في باردون بين ملعب التونسي النادي الصفاقسي. في ملعب المهيري تقدم سقتدير ضيف الرابطة المحترفة الأولى يستضيف شبيبة العمران. نهار سبت أيضا أمل حمام سوسة في ملعب وعلي الحوار في حمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. في ملعب 7 مارس في بنجردان الاتحاد الرياضي ببنجردان يستضيف نادي حمام الأنف ضيف الرابطة المحترفة الأولى. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت، كذلك مقابلة الكل في 4:30. الكلاسيكو في ملعب حماد العقربي برادس، الترجي التونسي مع النجم الساحلي. في ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي مستقبل المرسى. في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المكان مع النادي الإفريقي. وفي المركب الرياضي بجرجيس الترجي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي. نحكي توا على أخبار بقية الأندية، على النادي الصفاقسي اللي يدخل اليوم المرحلة الختامية من التحضيرات لاستحقاقات الموسم الجديد. في مقدمتها كما قلنا مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة المحترفة الأولى أمام ملعب التونسي نهار السبت الجاي في مركب الهادي النايفر. نذكر النادي الصفاقسي كان أنهى تربص العاصمة نهار الأحد اللي فات بتعادله في مباراة ودية مع نادي حمام الأنف 2-2، وهي المباراة الرابعة منذ بداية التحضيرات. في آخر أخبار السياسات، الهيئة بالتنسيق مع المدير الرياضي والمدرب نبيل الكوكي قررت عدم تسريح الأوغندي ترافيس موتيابا رغم العرض اللي كان وصله من فريق شبيبة القبائل الجزائري بقيمة 700,000 دولار. نعرف أن إدارة النادي الصفاقسي كانت تنوي بيع اللاعب هذايا لخلاص بعض الديون وانتداب متوسط ميدان آخر في مستوى اللاعب هذايا، لكنها في النهاية ما تمكنتش من العثور على معوض في قيمته، وبالتوازي استجابت لضغوطات الأحباء بعدم التفريط في ركائز الفريق. إلى أخبار النادي الإفريقي، ليعقد غدوة الخميس ندوة صحفية في 5:00 في واحد من نزل العاصمة. في الندوة هذه باش يتم تقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي في فترة الخماسية المقبلة 2026-2031. وطبعا هيئة السيا باش تعرض على الإعلاميين اللي باش يواكبوا الندوة الصحفية هذه أبرز ما تم إنجازه في الفترة الصيفية وخاصة ما يتعلق بالانتدابات وكذلك تسريح عدد من اللاعبين. في اخر اخبار الملاعبيه في النادي الافريقي، الحارس مهيب الشامخ رجع للتمارين بعد ما تعافى من الاصابه، لكن في المقابل المهاجم حمزه الخضراوي باش يغيب على المباراه الافتتاحيه للبطوله امام نجم متلوي بسبب عقوبه الورقه الحمراء اللي كانت حصل عليها في نهايه الموسم الماضي. في خبر عنده علاقة بالأولمبي الباجي، متوسط ميدان الياس الضوي خضع اليوم للفحوصات الطبية في سانت إتيان قبل ما يتعاقد مع الفريق اللي ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية. وفي صورة إتمام كل الإجراءات التعاقدية، الأولمبي الباجي باش يتحصل على مبلغ قيمته 130,000 أورو تقريبا في حدود 440,000 دينار تونسي. في آخر أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، الكشف بصفة رسمية على تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم. ذكر المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس السيد ناجي أجويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، وليد الكشو مكلف بالفار، محمد سعيد الكردي مكلف بالمتابعة، سيف السويسي مكلف بتطوير الحكام المساعدين، محمد بن حسانة مدير دائرة تعيينات الرابطة المحترفة بمساعدة وليد الحراق، رياض المسعي
90 نبيل عقير، وسيم بن صالح مكلف بتعيين حكام رابطة الهوات مستوى أول، رمزي الحرش مكلف بتعيين حكام رابطة الهوات مستوى ثاني، في المساعدة وليد معلى فرج مشموم، خالد السويح مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي ويساعد منظر لطرش، في دائرة تحكيم الشبان نلقاو نصر الله الجوادي، ساعدوه محمد مزيد في المتابعة، في كرة قدم النسائية رئيس الدائرة تعيينات الحكام منيا البدوي، رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي، ومعه كمساعدين توفيق الأزرق ومنير المدب، إلى جانب الدائرة المختصة بالمتابعة الطبية والعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور فتحي الكواش، ودائرة الإعداد البدني والتمارين للحكام برئاسة تسليم بن زيد. من أول أنشطة الإدارة الوطنية للتحكيم جديدة، تنظيم يوم فني للسادة المقيمين لأداء الحكام حول آخر التنقيحات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة قدم. اليوم طبعا الدراسي هذا انتظم اليوم في إطار الإعداد والاستعداد لانطلاق البطولة المحترفة الأولى. نختم بالكرة خارج تونس، بعد شوية في السبعة مباراة كأس خوان جومبر الودية اللي باش تجمع البرسا مع الأهلي المصري، على كل المباراة هذه دورة دولية سنوية لإحياء روح كأس أو خوان جومبر مؤسس نادي برشلونة الإسباني. نذكروا البرسا الأهلي المصري في السبعة متاع العشية بعد شوية، وتنجموا تتابعوها بصفة حصرية على قناة أون سبور الفضائية المصرية، وأيضا على تطبيق أون سبور الرقمي طبعا المصري. في رابطة أبطال أوروبا ذهاب البراج في الثمانية، سيلتيك غلاسغو الاسكتلندي اللي نشط فيه لعبنا الدولي سيباستيان تونيكتي مع لاسك النمساوي، وفي الثمانية في البطولة إسبانية الجولة الأولى دفعة ثانية من الجولة الأولى أتلتيك مدريد يستضيف ملاقا. هكا نختم نشرتنا الرياضية، تحيات أمير جاموسي في الإخراج الإذاعي، طرباكور في الإخراج المرئي، تحياتي أنا منجع طيطلة، ريم بجويرة توصل معكم استوديو الصيف حتى الثمانية ونص، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز. Studio Sleep. Studio.

0: على سلامتكم من جديد. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في استوديو الصيف. بدينا معكم المشوار من الخمسة، مازلنا معاكم متواصلين حتى الثمانية ونص متاع الليل. مازلنا برشا فقرات واستضافات ومتابعات. رحب بكم المستمعين الكل، نرحب بالناس زادة اللي يلتحقوا بنا في الاستماع، ونرحب ضيوفي منوريني برشا برشا في الاستوديو. باش نحكيوا على إصدار جديد غدوة غدوة، معناها غدوة إن شاء الله يتم نشر الإصدار هذية ليجمع أقلام وأدباء من مختلف أنحاء العالم، من مختلف الأوطان، وإحنا يحضروا معنا من الوطن العزيز من تونس. قبيلة نحكي معهم في الكواليس، قلت لهم معناها حين يلتقي التلميذ بالأستاذ في إصدار جديد، خاطر فيهم اللي تلميذ، تلميذ بكالوريا كيف ما دعاء، وفيهم زيدة أساتذة ما شاء الله عليهم معنا زيدة عندهم كتابات في هذا الإصدار الجديد اللي يحمل عنوان قبل أن تتغير الحكاية. تنشوف شنو هي الحكاية قبل أن تتغير الحكاية. نحب نرحب بهم الأساتذة والتلميذة. باش نبدا بالتلميذة، ladies first، أستاذ محمد أستاذ خالد، نرحب بدعاء جمل. أهلا وسهلا دعاء، تلميذة بكالوريا، مرحبا بك يا دعاء.
1: أهلا وسهلا مدام ريم، شكرا على الاستضافة وسعيدة جدا بالتواجد معكم اليوم. نحب نقول مشاهدة طيبة للمستمعين أينما كانوا.
0: مرحبا بك يا دعاء، أنت مشرفة على الكتاب الجامعي العربي، هذا الكتاب وهذا الإصدار الجديد اللي غدوة إن شاء الله يرى النور، واللي هو يجمع مجموعة من الأدباء.
1: يجمع مجموعة من الأدباء على مستوى العالم العربي، كيف ما الجزائر فما تونس، معانا زادة مشاركين من المغرب والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن.
0: نعم، مختلف بلدان العربية التقيتوا مع بعضكم باش تصدروا هذا الكتاب الجديد قبل أن تتغير الحكاية. مرحبا بك دعاء، مرحبا بك برشا، كيف ما نرحبوا زادة بالأساتذة اللي منورينا في الأستوديو. نحب نرحب بي سي محمد بن شوشان، هو شاعر وكاتب وعنده عديد الكتابات ومشارك في الكتاب اللي اليوم نحكيه عليه، وأستاذ. أهلا وسهلا أستاذ.
2: وبيك مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس، وإن شاء الله في هذه الأمسية تكون أمسية رائقة لكل المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله رائقة وراقية، باعتبارنا نحكي على الأدب ونحكي على الكتابات، وأكيد باش تكون فيها برشا رقي وإفادة للمستمعين. مرحبا بيك سي محمد، أنت أستاذ ثانوي،
2: أستاذ تعليم ثانوي، أستاذ لغة عربية،
0: أستاذ لغة عربية وشاعر.
2: شاعر، أكتب الشعر بمختلف أنواعه وتمظهراته، وأكتب القصة وأكتب الروايات.
0: معناتها ما شاء الله يعني أجناس مختلفة،
2: كل أجناس
0: تقريبا، الرواية والقصة والشعر. القصيرة والشعر، أما هو اللي أقرب لك؟
2: والله هو
0: أقرب الأجناس،
2: كلهم أبنائي
0: كلهم أبنائي. قل لي في شيء يميز ما بين أبنائي؟
2: ولكن الرواية، عندما تكتب الرواية تستطيع من خلال الرواية أن تكتب القصة القصيرة وتكتب الشعر في نفس الوقت.
0: جامعة تجم تبحر فيها الرواية.
2: الرواية أم الأجناس، سميها أم الأجناس،
0: أم الأجناس، تخلي لك المجال باش تسبح.
2: يمكن توظف فيها الشعر إذا تحب الشعر، توظف فيها الشعر،
0: القصة
2: توظف فيها، القصة توظف فيها، التدوينة توظف فيها، أي شيء.
0: شو الكتابات اللي قدمتها لحد الآن؟
2: عندي 4 مشهورات، مجموعة قصصية بعنوان في مفترق التاريخ، صدرت سنة 2018 و2000، ثم تلتها رواية رقص على لحن الوجع سنة 2021 و2000، ثم مجموعة شعرية بعنوان إكسير الذاكرة سنة 2023 و2000، وختامها رواية بين المرايا والشظايا سنة 2024 و2000. وإن شاء الله عندي مجموعة شعرية ومجموعة قصصية إن شاء الله. المجموعة الشعرية تقريبا هناك اتفاق شفوي مع دار نشر، إن شاء الله المجموعة القصصية نلقاوك في السن نصدرها قريبا.
0: مش سهل النشر،
2: صعب ياسر.
0: الكتابة معناها الكتابة هي متنفس بالنسبة للكاتب اللي عنده الموهبة وعنده الغرام،
2: ولكن هو يصاب بالإحباط عندما،
0: لكن النشر حاجة أخرى.
2: صعب ياسر في تونس، خصوصي في تونس. لو نشوف في مصر ثم برشا
0: دور نشر
2: في تونس صعبة شوي.
0: أنك معناها أصدرت مجموعة يعني روايات وقصة وشعر، هذا يعد إنجاز معناها.
2: بطبيعة الحال هو كل خطوة يعملها هو كل نص تكتبه به هو إنجاز في النهاية. هو نص حتى وإن لم تنشره هو إنجاز. فما بالك عندما تتحدى وتتجشم عبء المصاريف، يعني في النهاية في دور نشر في تونس أغلبها معنى الطباعة على حساب الكاتب في أغلب الأحيان، إما تكون معروفا يعني لكي تتبنى دار النشر منتوجك، وإلا فإنك في الأغلب تنشر على حسابك الخاص فقط. بين المرايا والشظايا أشكر دار الاتحاد التي بطبيعة الحال هي التي تبنت هذا
0: الإصدار
2: وعلى نفق دار الاتحاد.
0: نعم، يعطيك الصحة،
2: شكرا،
0: نورتنا برشا. نزيدو نحكيو على الإصدارات ونحكيو على الكتابات، وزيد تمتعنا شوية من كتاباتك سي محمد بن شوشين. نحب نرحب برشا بسي خالد الراشدي اللي هو زيد أستاذ كيف أستاذ عربية،
3: أستاذ عربي.
0: يظهر لي أساتذة العربية كل مغرومين بالأدب وبالكتابات.
2: هو الأقرب للطبيعة طبعا، هو الأقرب للطبيعة.
0: أي صحيح ولا سي خالد؟
3: صحيح.
0: مرحبا بك.
3: ليس الأغلب، ليس الكل،
0: مش قاعدة،
3: ليست قاعدة، لكنها
0: أقرب من الميكرو سي خالد بشي اسمه صوتك.
3: هي ليست قاعدة صحيحة 100%، لكن ربما تتماشى مع هذه الفئة وهذا الاختصاص، اختصاص أساتذة العربية. يعني أغلب الكتاب تجدينهم في صلب هذا الاختصاص، يعني اختصاص لغة العربية أو فلسفة أو شيء من هذا القبيل يعني. مرحبا، أرحب بكم مجددا. خالد راشدي، أستاذ لغة عربية وكاتب، خريج كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس سنة 2024. أمضيت سنتين في التعليم في القطاع الخاص، زادتني هذه التجربة
2: حنكة
3: وخبرة في وثراء في هذا المجال، وزدت حبيت المجال متاع الكتابة أكثر. أكتب القصة القصيرة حقيقة، ما زلت داخل أسوار الكلية أكتب. لدي مجموعة من القصص القصيرة شاركت بنص منها في هذا الكتاب، وما زالت لي مجموعة أخرى إن شاء الله في المستقبل، أحاول أن أجمعها وأنشرها وأقدمها، وأرجو أن تعم الفائدة وتكون ثرية وتحصل إفادة للقارئ.
0: نعم إن شاء الله. معناها أنت مغروم بكتابة القصة القصيرة؟
3: نعم، مغروم بكتابة القصة القصيرة. نعم.
0: القصة القصيرة اللي نلقاو عنوان موجود في هذا الإصدار، اللي قبل أن تتغير الحكاية.
3: قبل أن تتغير الحكاية، هذا العنوان الكتاب كامل وشامل. داخل هذا الكتاب مجموعة من القصص مختلفة العناوين ومختلفة المحتوى المضامين، طبعا تختلف وتتفرع من كاتب إلى كاتب. كل كاتب ربما يكتب تجربته، سواء تجربة شخصية أو من وحي الخيال أو غير ذلك، يسطرها وفق تمشي يختاره، تمشي بنيوي يختاره هو.
0: شو نوعية القص اللي أنت تخدم عليه؟ من عش أنا نذكر فما القص العجائبي، فما يوسف إدريس مثلا كنوع من الأقصوصة. أنت شنو النوعية اللي تخدم عليها؟
3: القصة الواقعية، وأميل أكثر إلى أحاول دائما أن أضمن القصة أبعادا رمزية حتى أفتح التأويل للقارئ أكثر ما يمكن.
0: معناها تنطلق من الواقع ثم تأخذ بعد رمزي.
3: بعد رمزي كتأثيث المكان والزمان والشخصيات وغير ذلك، حملة أوجه ومفعمة بالرموز.
0: نعم، وللقارئ.
3: وللقارئ طبعا.
0: أنه هو كل ربما النص هو واحد، لكن القراءات تختلف.
3: القراءات
0: باعتبارك مش تفتح المجال للرمزية. التأويل والقراءات تختلف، أكيد تفتح المجال للقارئ بش هو كل كيفاش نجم يقرأ النص؟
3: نعم، النص هو نص حي، كل يقرأه من زاوية نظر مختلفة، والتأويلات لا يمكن حصر النص في زاوية واحدة أو في باب تأويل واحد، تتعدد قراءته.
0: نعم، وتختلفه. به نرجع لدعاء، يا دعاء أنت 18 سنة بكالوريا آداب.
1: بكالوريا آداب،
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: عايشك.
0: به وقتش بدينا الغرام وبديت الحكاية مع القلم والكتابة والقصة؟
1: كان منذ الصغر.
0: قديه منذ الصغر؟
2: صغيرة.
0: تودي في 18، قديش منذ الصغر؟
1: ملي كنت في المدرسة خامسة سادسة وقتها.
0: ملي عمرك 9 سنين هكيكا؟ 10 سنين.
1: 10 سنين تقريبا كنت نكتب، لكن كنتش نكتب معناها
2: ككل البدايات هي.
1: نكتب حاجة،
0: تكتب
1: كل يوم مش نعمل، نكتب ما كنتش نكتب
2: يوميات.
1: مثلا يوميات كانت مجرد يوميات. من بعد انتقلت انه نكتب مثلا، من بعد خواطر انه احاسيس، من بعد انتقلت بشوي للقصة، من ثم للرواية وبعض المحاولات الشعرية، لكن نطمن ان شاء الله تكون محاولات، نحاول نقدم مخير في المستقبل، نحاول نركز على القافية أكثر، على الوزن أكثر، على البحور أكثر، خاطر باش تكتب قصيدة عمودية وسي محمد يعرف، لكن لازمك تقرأ برشا على الشعر، ولازمك تثري زادك المعرفة أولا ومن بعد ذلك تكتب.
0: تبحر في التفعيلة ومن بعد
1: تبحر بعدك. يا هو فما الشعر الحر وفما
2: الشعر
1: التفعيلة،
0: هو حتى الحر فيه تفعيلة،
2: الشعر الحر وفيه تفعيلة، فما قصيدة النثر
0: يمكن تحكي عن النثر
2: التي يهرب إليها أغلب الشعراء اليوم.
0: هذيك بدون قيود وحدود، هذيك لا فيها تفعيلة فقط تعبر فيها عما يختلج.
2: الشاعر الذي لا يستطيع أن يكتب أو غير متمكن ولا يستطيع أن يكتب الشعر العمودي، أنا شخصيا لا أعتبره شاعرا. لابد أن تتمكن من الشعر العمودي، وبعد ذلك إن كان لك موقف من القصيدة العمودية ولك احتراز على القصيدة العمودية ووجدت نفسك في أنواع أخرى من القصائد، قصيدة النثر أو قصيدة التفعيلة، لك ذلك. ولكن أن تقول أنا شاعر وأنت لا تستطيع أن تكتب بيتا واحدا في الشعر العمودي، فبالنسبة لي لا أعتبرك شاعر.
0: نعم. به يعطيك صحة دعاء، معناها عندك أنت رواية، كتبت في الرواية وكتبت في القصة.
1: عندي كتبت في الرواية، وعندي مجموعة قصصية، عندي مجموعة قصص، مجموعة محترمة لكنها حبيسة الأوراق،
0: ما زالت
1: لم تنشر بعد. إن شاء الله في المستقبل، كيف ما حلمت وأمنت بفكرة الكتاب الجامعي، إن شاء الله نوصله للكتاب الورقي إن شاء الله.
0: نعم،
1: إن شاء الله نعمل فردي.
0: إن شاء الله بدينا بالعمل الجامعي، مجموعة من الأدباء من مختلف الأوطان،
1: هو غالبا
0: يفتح لك المجال للعمل الفردي.
1: غالبا اللي يتخذ أنه يخدم عمل جماعي يكون عنده إصدارات فردية أولا، من بعد يقبل على التجربة الجماعية، خاطرها مسؤولية كبيرة، خاطر لازم يكون عندك تجربة في التعامل مع الشعراء، في التعامل مع القصص، في التعامل مع المشاركين، لأنك أنت لهنا مشرف عليهم، دونك المسؤولية أكبر. والعمل الفردي ساعات وتكون مسؤوليته صعيبة عليك، حاجة تخصك أنت وكها وتحسها صعيبة، فما بالك أنت 22 كاتبة معاك، ولا
0: وأنت المشرفة على
1: الكتاب الجامعي.
0: نعم، مسؤولية كبيرة. كيفاش تختار النصوص؟ كيفاش تكون التجربة معناها؟
1: بالطبيعة لازمك أنت من حددت الموضوع، لازم كل قصة تتمشى مع الموضوع ذاك، لكل كاتب أن يرى الموضوع من جهته، لكن كل القصص يجب أن تصب في مصب واحد.
0: وشو الموضوع اللي يدور حوله؟
1: قبل أن تتغير الحكاية،
2: ولس موضوع هي بنية. كل قصص لها نفس البنية لكن مواضيع مختلفة. مواضيع مختلفة لكن البنية هي واحدة، وأن حسب بنية النصوص السردية هي، فهناك في السرد هناك نصوص تبنى حسب النقص وسد النقص. يعني الشخصية تعاني من نقص، تعاني من مشاكل، ثم بعد ذلك عندما تصل النقص تحصل على المكافأة وتتغير الحكاية. يعني هذا هو التمشي، كل القصص لها نفس البنية،
0: نفس البنية
2: لكن المواضيع مختلفة،
1: مختلفة. منها من كانت قصص ذاتية من الواقع،
2: حسنا ما فعلت عندما اختارت أن تكون القصص مختلفة المضامين ولكن بنفس البنية. لو اختارت أن يكون نفس المضمون القارئ سيجد كثير من التكرار
0: والملل،
2: نفس الحكاية ولكن الحكايات هنا مضامين مختلفة لكن بنية واحدة،
0: بنية واحدة. يعطيكم الصحة، إن شاء الله نشوفوه الإصدار هذية باعتباره غدوة إن شاء الله، باش يتم إصداره ونستمتعوا بمختلف الكتابات اللي موجودة فيه. شو رأيكم نمشي استراحة نغمية، فرهدوا عليهم وسمعينا شوية حتى يهضموا حديثنا، ومن بعد نواصلوا معاهم المشوار باش نعطيهم فكرة عن القصص الموجودة، زيدا باش نقدموا لهم عينات نفتحوا لهم الشهية باش يتناولوا الإصدار هذية ويستمتعوا به.

هذا هو استديو الصيف، واستديو الصيف اليوم يفتح أبوابه لأدبائنا، لمؤلفينا اللي عندهم إصدار جديد يجمعهم، أدباء من مختلف الأوطان. الإصدار هذي غدوة إن شاء الله يرى النور بعنوان قبل أن تتغير الحكاية. رحب بهم من جديد دعاء جمل، محمد بن شوشان، وخالد الراشدي، اللي هما أدباء وأساتذة، ودعاء تلميذ بكالوريا. بالتوفيق ليك يا دعاء. نرجع لك سي محمد بن شوشين، شاعر وكاتب، تتنوع الأجناس الأدبية، تكتب القصة، تكتب الرواية، وتكتب الشعر. من وقتش بديت الرحلة وبدأ المشوار، وأول الكتابات شو كانت

0: يكتبوا القصة. حتى
1: فمش هكا أدباء، فمش شعراء كنت طبعًا متأثر بهم، فمش نوعية كنت هكا تقرأ لها برشا تكتب طبعًا لها.
0: هو لكل كاتب ولكل كاتب في أي مجال، يعني في القصة أو في الرواية أو في الشعر، هناك مثل أعلى ممكن نقول، أو هناك شخص يتأثر به. في مجال الشعر أنا من المعجبين جدا بنزار قباني، وأعتبره مدرسة في الشعر. إن كان هناك آراء ترى أن نزار قباني لا يرتقي أن يكون شاعرا، وهو رأي، ولكن أنا أرى أن نزار قباني كان مدرسة في الشعر. عندما تقرأ لنزار قباني تحس أن الشعر أسهل ما يكون، وعندما تجرب كتابته وتريد أن تقلد نزار قباني تجد أنه أصعب ما يكون في نفس الوقت. بالنسبة لي
1: سهل الممتنع،
0: سهل الممتنع. اللغة الشعبية
1: قريبة لنفسك، قريب شعر نزار قريب ويوصل بسلاسة.
0: عندما تسمعه تقول الشعر سهل جدا الشعر،
1: لكن وقت تصيغه ما تلقاش السلاسة وكالفصاحة
0: والمرونة
1: اللي تجم توصل بها وكالصدق صدق الكلمة.
0: حتى في بداياتي كنت أحكيه نوعا ما وأكتب نصا، وعندما أجد أن النص يشبه شعر نزار قباني أفرح كثيرا، ولكن بعد أن تعتقد التجربة عندما أجد نفسي تقريبا نص يشبه نص نزار قباني أغضب كثيرا. إذن لابد أن أخرج من جبة نزار قباني، وأن يكون لي أسلوب خاص وطابع خاص. طبعا
1: صحيح، أسلوب محمد بن شوشين.
0: طبعا والحمد لله، يعني شيئا فشيئا بدأ الإنسان يصنع لنفسه طريقا خاصة إن شاء الله. وطبعا
1: بي يعطينا شوية من الشعر، ما أنا نحكيه على الشعر.
0: نعطيك الفصيح ولا نعطيك الشعبي ولا كم سبب
1: اللي تحب أنت.
0: طيب سأقرأ لك نصا عمودية. قصيدة عنوانها لولا، ربما هي تتناسب مع ما وجد في الكتاب، لأن ما قبل أن تتغير الحكاية هناك صعوبات مرت بها الشخصية، ربما يتناسب هذا مع ما وجد في الكتاب. لولا وكم قست الحياة وما بكينا، ومن فطر الفؤاد إذا ابتلينا، هي العقبات في كل الثنايا، مقدرة لنا إما درينا. سنين العمر قد مرت وضاعت، وكم ضيعت من عمر السنين، أجود في الكلام لسان قوم، أعلمهم من الشعر المبين، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد أسمعت في البحر السفينة، لقد لزموا الجهالة وارتضوها، وللأيفون قد أعنوا الجبين، وقالوا ما لنا فالشعر ولا، ألا بعدا زمان الجاهلين. سكت عن الكلام وطال صمتي، وبعض الصمت ثرثرة يقينا، يقول جدودنا في الدهر نصحى، إذا جار الزمان فكن رصينا، وإن هبت رياحك فاغتنمها، فقد يئن الأوان لتستكينا. ولولا الحب في قلبي تلظى، لضج القلب أسمعك الأنينا، ولولا الحلم يأتيني رسولا، وعن دنياك يخبرني اليقينا، لأجهشت العيون بحر دمع، وحدثت الدموع بما لقينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيتك في الربا تتجولينا، تبارك من تفرد بالجمال، كأنك وردة تتفتحين، تحاصرك العيون بها اشتهاء، فتحمر الخدود وتخجلين، فكم

0: كم عبقت عطورك حين فاحت، وكم زهر القرنفل تشبهين. عزمت ولا أزال على التلاقي، فإن عز التلاقي فاعذرينا. سيبقى الود عهدا ما بقينا، وإن نسي الزمان فما نسينا. شكرا.
1: نعم، برافو، يعطيك الصحة، تحياتي ليك، ما شاء الله عليك، قصيدة جميلة، يعطيك الصحة، موافق إن شاء الله. هذه عينة من الشعر، وأنت زادة تكتب الرواية وتكتب زادة القصة القصيرة. عندك زوز روايات لحد الآن تم إصدارهم، أعطينا فكرة عليهم، الروايات اللي كتبتهم.
0: طيب، هما روايتين أنا أكتبه في المنحى الواقعي. أنا اخترت سواء في الشعر أو في الرواية أو في القصة أن أكون لسان من لا لسان له. أرد أن أكتب عن الفقراء، عن المهمشين، عن أبناء شعبي الذين لا صوت لهم. أردت أن أعالج مشاكلهم، أعالج مشاكلهم يعني أن أتناولها بالتحليل والنقد. هم ليس دائما على حق، في بعض الأحيان هم ليس على حق، وأقول ذلك في القصة أو في الرواية أو في الشعر. طيب، الرواية الأولى رقص على لحن الوجع، هي رواية اجتماعية فيها مضامين عديدة، فيها تحدث فيها عن الترهيب، عن الإرهاب والتهريب، عن الميز العنصري، عن الحب، عن
1: مواضيع اجتماعية مختلفة.
0: مواضيع اجتماعية طبعا. الرواية الثانية بين المرايا والشظايا، كذلك حملت بعض المواضيع الأخرى، ربما فيها أكثر جانب سياسي، تحدثت فيها بعض المكاشفة على ما حدث في تونس في العشرية بعد الثورة، يعني من 2010 إلى 2020 تقريبا. بجانب نقدي دائما، عندما تقول تحدث بالجانب الاجتماعي، الاجتماعي النقدي دائما، أبدي موقفي بكل حرية فيما في كل الأحداث التي أتناولها، أحللها وأبدي فيها رأي. هذا هو تقريبا.
1: إلى جانب القصة القصيرة،
0: إلى جانب القصة القصيرة، طبعا القصة القصيرة مختلفة المواضيع. القصة التي شاركت بها
1: اللي شاركت بها في هذا الإصدار قبل أن تتغير الحكاية،
0: تحدثت عن أطفال عنوانها فتاة الأسويس.
1: فتاة الأسويس،
0: وكان لي شرف أن درست أبناء الأسويس في المدرسة الإعدادية بالمحرس، وما زلت أحتفظ بصداقة العديد منهم إلى اليوم. يعني قصة تحمل، لأن أطفال الأسويس دائما نظرتنا عموما بصفة عامة إليها مختلفة، ترتبط بالعار، الاحتقار، إلى غير ذلك، ولكن
1: أحيانا الشفقة وأحيانا
0: أي طبعا، لكن اخترت أن تتغير الحكاية بمساعدة أستاذها، أستاذ المسرح ساعد هذه الفتاة كي تتغير حياتها من جانب مظلم ربما إلى جانب الضوء.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد بن شوشين، نورتنا برشا بحضورك. نحكي مع سي خالد راشدي، انت زيدا مربي وكاتب مشارك في هذا الكتاب اللي باش يصدر غدوة ان شاء الله، ادباء من مختلف الاوطان اللي قبل ان تتغير الحكاية. وقتاش بديت تكتب؟
2: كتابة بدأت في الفترة الجامعية، من سنوات الثانوي كنت أكتب، لكن لا يمكن أن أصفها كتابة لأنها مازالت في البدايات والنصوص مشوشة وغير منظمة، لكن نظمت العمل ووجدت حرية أكثر وامتصعا من الوقت أكثر حين دخلت أسوار الكلية. والفضاء ربما كان مشجع أكثر ومحفز أكثر. انطلقت مسيرتي مع الكتابة هنا داخل أسوار هذه الكلية، ووصلت المشوار إلى الآن ومستقبلا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنت ابن صفاقس، أصيل صفاقس؟
2: لا، أصلي من ولاية قفصة.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا في قفصة. معناتها أنت من قفصة جيت لصفاقس باش قريت في كلية الأدب بصفاقس.
2: نعم، أنهيت مسيرتي الدراسية هنا، وبعد ذلك باشرت العمل في المعاهد الخاصة. وبالتوازي كانت لم أنفصل عن الكتابة إلى الآن، أراوح بين العمل الواجب المهني والكتابة
1: اللي هي متنفس ليك. أكيد تستمتع من خلالها الكتابة. مغروم بالأقصصة، قلت لي أني نكتب الأقاصيص.
2: مغروم بالقصة القصيرة، ربما متأثر بها، ومتأثر أصلا الجانب الوجودي أو الفلسفة الوجودية والأدب الوجودي الذي حدثتكم عنه منذ قليل، وهو الجانب الرمزي خاصة في تأثيث القصة بمكوناتها، إطار زماني ومكاني وأحداث وشخصيات. ربما هذا يعود إلى تأثري بالأدب محمود المسعدي ونجيب محفوظ. أكتب القصة القصيرة، أؤثث الأحداث والمكان والزمان والشخصيات وفق قراءات متعددة، لا يمكن حصرها كما قلت منذ قليل في جانب واحد. وأختار أحيانا قصة واقعية، وأحيانا تكون من وحي الخيال، لا وجود لها. أصنع القصة وأؤثث أحداثها وشخصياتها والأزمنة والأمكنة فيها.
1: تزيدوا نحكيه على الأقصصة، كيفاش تختارها وكيفاش تنسجها ما بين الواقع والخيال وتعطيها بعد رمزي، وتقدم لنا شوية زيدا عينة بعد رفع الأذان. تقبل الله صلاة الجميع.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حال.

0: معكم مازلنا متواصلين في استوديو الصيف ومازلنا نحكيه على الأدب وعلى الكتابات وعلى الإصدارات الجديدة وعلى الأقصوصة، خاصة فن الأقصوصة، باعتبار أنه هذا الإصدار الجديد هو يجمع مجموعة من الأقاصيص الأدباء من مختلف الأوطان. ومن تونس يحضر معنا الأستاذ محمد بن شوشان، شاعر وكاتب، الأستاذ خالد الراشدي كيف زده أستاذ وكاتب، ودعاء أجمل اللي هي كاتبة ومشرفة على الكتاب الجامعي العربي. قبل أن تتغير الحكاية، هذا الإصدار الجديد اللي غدوة إن شاء الله يرى النور واللي فيه عدد من الأقاصيص، بقديش من أقصوصة يحتوي هذا الإصدار؟
1: 22 قصة
0: مختلف البلدين،
1: مع مختلف المواضيع.
0: به القصة اللي شاركت بها أنت دعاء، شو عنوانها؟
1: أنا لكن لست دائما أنا.
0: هذه عندها برشا أبعاد اللي يزمنا نبحروا فيها، هذه أنا مش ديما أنا راهو بعد ساعات نتحول يعني أنتم اكتشفوا، حسيروا خذوا الإصدار واكتشفوا. هو أستاذك اللي أنت من ذكري في الكواليس تقولي هو الأب الروحي واللي تحب توجه له تحية بالمناسبة.
1: نوجه له تحية بالمناسبة على اللي قدموا للي أنا، ملي بديت نكتب، ملي عرفني معناه وقف معايا، ملي قلت له راني أنا كاتبة، شد كين وصغير شد بإيده باش وقف على ساقيه باش بدأ يمشي. باش بارك الله فيك سي محمد وربي فضل.
2: لا شكر على واجب، وهذا واجب كل ما تلقى معنا إنسان فيه الضوء معنا في المجال الأدبي في مجالي على الأقل اللي نتقنه، نحاول ترفع له من معنويات في ساعات تلقى.
0: وكيف تشوفها أنت دعاء؟
2: لا دعاء ما شاء الله هي سابقة عمرها يعني، فهمني كتاباتها عندها أسلوب رائع جدا في الكتابة الحق، فهمني يعني سابقة برشا عمرها في كتاباتها في تفكيرها يعني، فهمني ما قامت به
0: هذه شهادة تعتز بها يا دعاء. من أستاذ لغة عربية عنده مسيرة ما شاء الله، عنده كتابات زيادة ما شاء الله في الأدب، في الرواية، في الأقصوصة، في الشعر.
2: ما قامت به يعتبر مغامرة عندما أخبرتني ربما أو استشارتني في الأمر، قلت لها يعني ستتعرضين لعديد المشاكل، يعني من الصعب في زمن التشتت اليوم والتفرقة أن تجمع، فالتجميع أصعب من التفريق، سهل جدا لكن أن تجمع صعب جدا.
0: أما الجمع هو الصعب.
2: حدثني على هامش حدثني صاحب دار نشر أراد أن ينشر كتاب موازي يشتمل على كل المواد، يعني قال لي إنه أنفق أكثر من 20,000 دينار وما زال هذا الكتاب ولم
0: لم يرى النور بعد.
2: يعني التجميع أمر
0: إنك تجمع رأو مش حاجة سهلة،
2: خاصة في مجال الأدب، حتى إذا
0: نجحت صغيرة في العمر وفي التجربة
2: صحيح. حتى إذا تمكنت من تجميعهم بعد ذلك يعني استعد لتسمع الاعتراضات واللوم والعتاب وحتى التخوين ربما، فهم يعني تجربة
0: حاضر أنت
2: إن شاء الله.
0: حاضر يا دعاء إن شاء الله فما كان الخير يا دعاء إن شاء الله الكتاب ذي يكون وجه خير عليكم الكل إن شاء الله موافقين من خلاله. قلت لي عندك أقصوصة بعنوان أنا وأحيانا لست أنا، هذا هو
1: لست دائما أنا
0: ولست دائما أنا. معذرا حرفت لك العنوان ده. تعطينا فكرة عليه ولا تحب تخلي المجال
1: للتشويق؟
0: فماشي أقصوصة أخرى تحب تقدم لنا باعتبار أنك
1: محضرة قصيدة.
0: قصيدة
1: على سي محمد بعد بشي يقرر
0: مغامرة يا دعاء، خاطر انت تكتب الأقصوصة اما القصايد دي في حضرة سي محمد. اي باهي قررنا
1: تحملوا مسؤولية.
0: أيوة.
1: بعنوان حين يسأل الوجود من أنا. يا من تسأل من أنا، والليل يسألني أأنا غبار طريق أم أنا وطن، أمشي وأحمل في صدري متاهتنا وأزرع الضوء رغم العتم، أفتتن. ما جئت للدنيا لأحيا دون ما أثر، ولا خلقت لكي أمضي ولا أرى. أنا السؤال الذي في الروح يسكنه بحث طويل وفي أعماقي الزمن. أقاوم الوقت لا خوفا من انقضائه، لكن لأني رأيت العمر يمتحن. كم مرة قلت غدا سأستعيدني، فجاء غد وما زالت بي المحن. فقلت يا نفس كوني أنت صانعة للمستحيل، فليس العجز ما سكن. إن كان هذا الوجود رحلة عابرة فليكن الحب فيها ما به نزن. وليترك المرء بعد الموت أغنية تقول مررت هنا لكنني لم أهن. أنا لست ظل الحياة حين تعبرني، أنا الذي رغم كل الريح أؤتمن. وسوف أمضي وفي عيني نافذة تقول للدرب مهما ذاق نبتسم. شكرا.
0: يعطيك الصحة يا دعاء، يعطيك الصحة على التجربة، على المغامرة، على الكتابة. شو يحب يقول سي محمد؟
2: باهي فيها
1: الروح
2: الشعر موجوده في
1: لكن الشعر
2: يحتاج طبعا الى تعديل، على خاصه على مستوى الوزن،
0: خاصه كبدايه
2: يحتاج الى
1: تعديل. تعملي وحده كامله
0: اي باهي، ان شاء الله موافقه يا دعاء. اخترت باش تقدم لنا تجربتك هكا في كتابه الشعر، والى جانب النوره دعاء مشاركه في اقصصها. باهي خالد، أيوة تعطينا عينة من الأقاصيص اللي تكتبهم للمستمعين هكا موجزة.
3: مش في الكتاب،
0: في الكتاب شنو عنوان الأقصصة في الإصدار؟
3: متاهة البحث عن الذات في زمن الفوضى والتشرذم.
0: متاهة البحث عن الذات،
3: متاهة البحث عن الذات في زمن الفوضى والتشرذم.
0: نعم بيه.
3: هذا النص الذي سأقرأه بعنوان ذاكرة في فنجان مر.
0: نعم.
3: في حضرة الفنجان لا يغدو الصمت بالنسبة إليه مجرد انقطاع عن الكلام، بل يتحول إلى لغة كثيفة لا يفك طلاسمها إلا من أدمن الوقوف على حافة العدم. يجلس وأمامه ذلك الميثاق الخزفي الذي يجمعه بنسخة منه ولدت من رحم العزلة لتكون شاهدة على ما لا يفصح عن الألسنة. كأن كل رشفة هي اعتراف مؤجل، وكل خطوة في قاع القهوة هي استقراء لغيب الروح. في هذا الفنجان الصغير يختزل الكون فوضاه، حيث يغلي الحنين في مراجل الذاكرة ويتصاعد البخار نحيبا أبيض يبحث عن مصرا في أركان الغرفة الخاوية. وما إن تلامس الحرارة القهوة شفتيه حتى تنفلق أبواب الزمن الموصدة، فينشق عطر بيت غاب أهله، ويسمع دبيب خطى ظلت عالقة في الممرات القديمة، ويستحضر ضحكات تكسرت على حواف الفناجين الماضية متناثرة كشظايا زجاج لا يملك يدا تلم شتاته. الوحدة لديه ليست غيابا للأشياء، بل هي اكتظاظ هائل بالحضور الخفي، مقهى مسكون بالأشباح التي تتزاحم في ذاكرته. يتربع الماضي قبالته ويرتشف من ذاكرته كما يرتشف هو من فنجانه، يحاسبه بصرامة على كل لحظة سكن فيها قلبه دون أن يضرب أو يضرب لشوق أو يرتجف لذكرى. إنها محكمة خفية حيث القاضي هو الحنين والمدعى عليه هو نسيان يتحايل به على وجعه. خلف جدار الزجاج الفاصل بينه وبين العالم تمر الحياة كشريط سينمائي لا يتوقف. وجوه تائهة في صخبها، امرأة تثقل كاهلها أكياس التعب التي تضج بمرارة الأيام، وطفلة تحتفي بفقاعة صابون كما لو كانت تلاحق كوكبا ضائعا. ضحكاتها التي تملأ المكان تشعره بأن العالم لا يزال بخير، بينما هو غارق في تأمل ظله الذي يلتصق به وفاء كلما أوغل الليل في مداه. يحادث الفنجان بلهجة العارف ببواطن الأمور، يسأله عن عود قطعت، عفوا عن وعود قطعت ولم تكتمل، فيجيبه ببخار يرتسم في الهواء كأنه صدى لجواب لم يسمعه يوما، صمتا يطبق على المكان حتى لا يسمع أحدا. ومع كل جرعة تتلاشى الفواصل وتذيبه القهوة في كينونتها، فيصير هو المشروب المر، ويصير هو البخار الهارب، ويصير هو الطاولة التي تحمل وزر ذكرياته منتظرة فنجانا آخر ولحظة أخرى لتعود ممارسة أو لتعيد ممارسة طقس الوجود الذي لا ينتهي إلا ليبدأ من جديد.
0: برافو، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، نصحك محمل بالمعاني والرموز.
2: من الواقعية إلى الرمزية،
0: من الواقعية إلى الرمزية، يعطيك الصحة.
4: شكرا،
0: تحياتي ليك، إن شاء الله موفق. هذايا خارج النص، هذا خارج
4: الكتاب،
0: خارج الكتاب،
4: خارج الكتاب.
0: نعم، أي سي محمد، عينا من الكتاب، أنت في صلب الكتاب اللي هو شنو العنوان؟
2: فتاة الأسواس.
0: فتاة الأسواس، أيوة.
2: استخد بعض المقتطفات قبل أن تتغير الحكاية. بعد تغير الحكاية سيكتشفه القارئ بعد حين.
0: خليه عنصر التشويق.
2: كأنما تسللت إلى الحياة خلسة فأنكرتها الحياة، لم يحتفى بمولدها ولم تمنح الاسم الذي يليق ببدايتها، لا يد امتدت لتحضنها ولا يد هدهدتها لتسكت صرختها الأولى، بلا عائل ولا كفيل قدمت إلى الدنيا، فقد أدركت أمها النهاية أثناء عملية وضع عسيرة، وكان والدها قد توفي قبل مولدها بأشهر ثلاثة بسبب مرض عضال ألم به. هكذا بدأت حياتها بلا اسم ولا نسب ولا ذاكرة. بعد أسبوعين قضتهما تتقاذفها الأيادي في المستشفى، ألحقت بقرية أطفال لتعيش وسط إخوة لها يفرقهم الدم وتجمعهم المأساة. كلما كبرت معها تلك الكلمة، لم تعد مجرد لفظ يقال، بل أضحت جدارا عازلا بينها والآخرين، عليها أن تقف خلفه ولا تتجاسر على اختراقه. كل يوم تتسع المسافة بينها وبين بقية التلاميذ، كانوا يتحاشونها ويتجنبون الجلوس معها، يتهامسون ويتغامزون، وفي الوقت الذي يحاول فيه المؤطرون حمايتها وإخوتها يزيدون بلا وعي عزلتهم ويوسعون الهوة بينهم وبين العالم الخارجي. فاجأها أستاذها لما أطل ذات يوم، وهنا بتغير الحكاية،
0: تتغير. خليونا المجيل كيفاش باش تتغير الحكاية باش تاخذ منعرج آخر. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، كل التوفيق لكم من خلال الكتابات اللي تقدموا فيها، سواء من خلال هذا الإصدار الجديد اللي غدا يرى النور قبل أن تتغير الحكاية عنوانه، وألا من خلال كتابات أخرى، مزيد من العطاء، مزيد من الإبداع. شكرا لك أستاذ محمد بن شوشين.
2: شكرا وبارك الله فيكم على المساحة التي خصصت إذا تصفقص لهذا المولود الجديد.
0: نعم، شكرا لك وتحيتنا لك. شكرا لك سيد خالد الراشدي، تحيتنا لك، إن شاء الله كل التوفيق.
4: شكرا، يعيشك. شكرا،
0: تحيتنا لك زيدا دعاء جمال، إن شاء الله موفقة في البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح. تحيتنا للوالدة المشجعة والمساند الرسمي، شنو اسمها؟
1: منيرة الخريريبي.
0: منيرة، تحياتنا لها، ربي فضلها، ربي يبارك في صحتها وديما تبقى هكا تسندك وتشجعك. شكرا لك دعاء. تحياتي لكم مستمعينا، شكرا لكم زيدا مستمعينا اللي تابعوا فينا، اللي توصلونا في برشا تحايا حلوة ومزيانة. شكرا لكل الأوفياء اللي يتفاعلوا معنا. روضة السلامي تحياتي ليك. الفنان تقول نحب نسمع أغنية بيتون. تحياتي لفيصل المرزوقي اللي في الإخراج الفني. بعد شوية إن شاء الله نسمعوك الإيقاعات اللي تحبوا عليها. كيف كيف زيدا محمد مسمودي تحياتي ليك. كل الأوفياء سليم فكرية الغرياني وفاء منتصر الشعبيني تحياتنا ليه من الخليج زيدا يتابعنا. شكرا لكم مستمعينا الكل.

0: استوديو سيف.
1: استوديو سيف 38 دقيقة بعد 7 نتاع العشية. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة استديو الصيف. باش نستقبل ضيفي منورني بالتليفون, ان شاء الله تتوفر الفرصة هكا ويجي بحذنا لاستديوهاتنا في إذاعة صفاقس, الأستاذ والمربي والمسرحي سليم سبيعي. أهلا وسهلا, مساء النور ومساء الفل سليم.
2: مساء النور والسرور لك ريم ولكل مستمعي إذاعة صفاقس, وشكرا جزيلا على هذه الدعوة.
1: يعيشك الله يخليك. سليم السبيعي هو راهو كان ضيفنا في عديد المرات, لأنه ديما ما شاء الله عليه ناشط إلى جانب أنه يكتب في المسرح, ديما يخرج أعمال مسرحية خاصة تخص الطفولة, ونعرفه مش سهل راهو أنك تحضر أعمال خاصة بالطفولة, حاجة بالحق صعيبة برشا انك تستقطب هذه الفئة. وسليم هو متحصل على شهادة في المسرح وكتب واخرج عدة اعمال مسرحية للاطفال, من بينها على سبيل الذكر للحصر, مسرحية الماء هو الحياة, مسرحية اسمعني وتبعني, مسرحية غزة الصامدة الابية, مسرحية العنف في الفضاء المدرسي, مسرحية الجوال, كلها من تأليف واخراج سليم سبيعي. وتحصل زيادة عديد الأعمال على جائزة أحسن نص مسرحي, كيفما مسرحية الماء هو الحياة أحسن نص مسرحي في الملتقى الجهوي للمسرح بجرومبيليا 2023, إلى جانب جائزة أحسن مقاربة بيداغوجية, جائزة أحسن ممثل, حصلوا عديد الجوائز, جائزة طرافة المقاربة البيداغوجية في الملتقى الجهوي للفنون الدرامية بنابرة 2026, عديد جوائز. أما اليوم باش نحكيه على عمل مسرحي جديد قريبا يرى النور, مسرحية كوميدية ساخرة للأطفال, زدا النص وسينوغرافيا وإخراج سليم سبيعي اللي هي تحمل عنوان جشع التجار.
2: تقديم شافي وكافي ريم, يعطيك صحة على المتابعة. وطبعا إذاعة صفاقس هي كانت بالنسبة لي الحضن الأول لكل أعمالي مع زميلتك وصديقتي هند الأسود. ديما
1: نعم وجل تحية,
2: تحية كبيرة لهند, خطرنا كل أول عمل مسرحي من اللي ذكرتهم سيادتك يا ريم كان كانت أول إطلالة إذاعية عبر إذاعة صفاقس اللي أنا نعتبرها وجه الخير عليا, خاطر كل عمل نقوم به ويقع عرضه بعدها في المسابقات الجهوية يأخذ جائزة, وكانت صفاقس هي إذاعة صفاقس هي الداعمة والمشجعة, وشكرا جزيلا لكم على
1: يعطيك الصحة. هذا واجبنا سليم, أنت في كل مرة يكون عندك عمل جديد تكون حاضر معنا, ونفرح برشا انك ديما تشتغل وديما تجتهد وديما تقدم جديد, والعمل خاصه اللي يبدا خاص بالطفوله راهو ماهوش هين, راهو بالحق حاجه صعيبه برشا, انك فئه حساسه, فئه يزمك تعرف كيفاش توصل لها المساج, ماهيش مساله هينه انك تتوجه للطفوله وتقدم اعمال مسرحيه خاصه بالاطفال.
2: أكيد ريم, باعتباري أنا مربي يمكن يكون قريب يعني من الطفل ونأدي في رسالة يعني تربوية وتعليمية يعني أكاديمي يعني في المجال المسرحي, إنما يمكن نفهمشك الصعوبة اللي ممكن يلقاها مربي واحد آخر مش متكون في المسرح. كما قلت ريم, مسرحية جديدة تندرج في إطار الكوميديا الساخرة, عنوانها جشع التجار, نص وسينوغرافيا وإخراجي أنا, تتنزل طبعا في إطار المشروع الثقافي لمدرستنا مدرسة الكرامة سليمان للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 إن شاء الله. تعاملت فيها ريم مع النجم العربي الكبير لطفي بوشناق اللي أهدانا أغنيتين من روائعه الخالدة لتوظيفها في هذا العمل, وكان لي تعامل معه سنة الفارطة زاد في مسرحية المتوجة بجائزتين, مسرحية العنف في الفضاء المدرسي أغنية بعنوان خوي الإنسان, تعاملت فيها زادة مع الإطار الأمني السامي بوزارة الداخلية، وهو شاعر أيضا متوج بالعديد من الجوائز معز التوري، اللي كتب لنا قصيدة حصرية للأطفال تتناول ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار، وباش يقوم بتلحينها الصديق العزيز الأستاذ والملحن رضا محمودي. هي مسرحية ريم تتنزل في إطار كما قلت لك الكوميديا السوداء، شخصيتها يعني تسير بخطى متوترة وساخرة بسبب غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة، وتتراوح يعني بين ركام الحاضر يعني والأمل في مستقبل منشود. شخصيات تبحث عن الخلاص من الأزمات اليومية المفتعلة والممنهجة اللي تؤرق في الحقيقة حياة التونسيين من خلال مواقف كوميدية ساخرة، أبطالها أطفال هند تتراوح أعمارهم بين 9 و11 سنة، في مواقف باش تخليك تبكي يعني وتضحك في نفس الوقت. كما زاد متعود ريم وظفت فيها تعلمات الدرجة الثالثة من التعليم الابتدائي، سنة خامسة يعني وسنة سادسة، من قواعد لغة وحوار منظم وتواصل شفوي وتنشئة اجتماعية. كتبت ريم باللغة العربية الفصحى، مدتها 30 دقيقة، من إنتاج مدرسة الكرامة سليمان، وإن شاء الله سننطلق قريبا في البروفات من جديد ليكون العمل جاهز في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله هذا العمل اللي ينال استحسان وإعجاب المتابعين كما عملي السابقة اللي نالت إعجاب كل المتابعين، وقعت تتويجا في الملتقيات يعني الجهوية للمسرح.
1: إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق ليك من خلال هذا العمل الجديد والمسرحية الجديدة، وإن شاء الله نشوفها زادة متوجة كيف معودتنا ديما أعمالك متميزة.
2: أكيد ريم، إن شاء الله ديما صفيقتي ديما وجه الخير، وأنا ما متفائل لأنه أول لقاء للحديث عن هذه المسرحية الجديدة كان في ذات صفيقتي كالعادة، يعني عرفت كيفاش أنا نعتبرها وجه خير، ماذا بي أول مداخلة تكون مع ذات صفيقتي باش ننطلقوا بحظوظ أوفر يعني للفوز.
1: نعم، إن شاء الله كل التوفيق ليك، يعطيك الصحة سليم. إن شاء الله دائما متألق وديما متميز. شكرا ليك وتحياتنا ليك، وموفق في هذا العمل الجديد وهذه المسرحية الساخرة والكوميدية واللي تخص الطفولة جشع التجار. شكرا ليك.
2: شكرا جزيلا ريم على هذه الدعوة، يعطيكم الصحة على المواكبة والدعم والتشجيع.
1: نعم، شكرا ليك سليم سبيعي، أستاذ ومربي وفنان مسرحي، تحياتي ليك وكل التوفيق ليك.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: استوديو سيف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلاً.

0: مرحبا بكم. أعلنت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم عن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن وإلى غاية موفى سبتمبر القادم بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم الكيلوغرام من الدجاج الحي وسبعة دنانير وتسعمائة مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليم الكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. أكد الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية اليوم بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرب. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من السنة الجارية نحو 1929 مليون دينار، مسجلة نموا ب 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم. وفي آخر المستجدات، عربيا وعالميا، استشهد تسعة فلسطينيين في مركز للشرطة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة اليوم بعد يومين من إنهاء المبعوث الأمريكي جيرالد كوشنر زيارة للمنطقة لم تنجح في دفع خطة إنهاء الحرب على القطاع. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تصاعد الصراع في السودان دفع نحو 200 ألف شخص إلى النزوح من ديارهم، ما يزيد من الضغط على الوضع الإنساني المتردي بالبلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدا أنه على وفاق جيد معه. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا

0: أكثر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف معنا يعمل الكيس.

0: أسيف على موجتنا نسمع تعمل الكيف
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

Studio Sif. هذا هو استديو سيف اللي إن شاء الله عملتوا معاه بون كيف مستمعينا الكل اللي تابعتونا واللي اخترتوا الاستماع لذات إشفاق. سبدينا معاكم المشوار من الخمسة تقريبا وصلنا لنهايته. حاولنا نعطيكم فكرة عن مختلف التظاهرات اللي تعيش على إيقاعها خاصة جهة إشفاق. كانوا حاضرين معنا عن جي سي اي سيدي منصور الغرفة الفاتية الاقتصادية سيدي منصور اللي ما شاء الله عليهم ديما واللي خدموا على عديد التظاهرات إلى جانب أنه فما زادة مشاريع أخرى يخدموا عليها الفترة هذية. وكانت حاضرة معنا ريان الترابلسي عن جي سي سيدي منصور. كيف كيف زادة أحكينا على الأفلام ومهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي وعروض الأفلام اللي استمتعوا بها جمهور صفاقس ضمن فعاليات مهرجان تنيور بالشيحية. أيضا كيف كيف زادة أحكينا على عمل أدبي وإصدار جديد يجمع عديد الأقلام والأدباء من مختلف الأوطان بعنوان قبل أن تتغير الحكاية. حذروا معنا مجموعة من الأدباء والكتاب والشعراء من بينهم اللي حذروا معنا دعاء جمل الشاعر والكاتب محمد بن شوشان وكذلك الكاتب خالد الراشدي. أيضا كانوا حاضرين معنا زيدا مختلف التظاهرات اللي حاولنا نعطيكم فكرة عليها كيف ما زيدا كان حاضر معنا الأستاذ والمسرحي سليم إسبيعي. حكينا على العمل المسرحي الجديد عمل مسرحي كوميدي ساخر خاص بالأطفال يحمل عنوان جشع التجار مع مويكبات أخرى. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا واللي اختاروا الاستماع لذات إشفاقس. شكرا على كل التحايا اللي وصلتنا على صفحة إذاعة إشفاقس وعلى صفحتي الخاصة. شكرا على كل التحايا المزيانة. كيف كيف نسلم على روضة سلامي تحياتي لك روضة كل إيقاعاتنا مهديت لك نشكرك برشا. تحياتي زيدا منتصر شعباني تحية لكل الأوفياء كمال وفا فكرية الغرياني مساء الخيرات تقول أنا في الاستماع ديما والمتابعة. شكرا لك. شكرا للمربي صدق سيلة شفيعة كيف كيف تحياتي ليك أبو ونيس ألفة بن سيلم كل أوفينا مرشد الزريبي تحياتي ليك سي محمد رقيق نجيب الفخفيخ شادية عز الدين كل أصدقانا نحييكم سهيلة السلامي من بريكسيل سفرة طيبة إن شاء الله وملتقانا إن شاء الله في على أرض الوطن الصيف القادم إن شاء الله نتلقاو بيك على خير أنت والعائلة الكل والأحباب الكل. نجيح الجاموسي شكرا ليك نجيح إن شاء الله ديما تبقى مستمعة وفية وإن شاء الله العشرة دايما نوجه لك التحية ونشكرك برشا على الكلمات اللي ديما تمتعنا بيهم كل أوفيانا نشكرهم كل أصدقانا نحييهم. وهكا نوصلوا لنهاية مشوارنا معكم أجمل تحيات كامل للفريق اللي رافقكم على امتداد هذه الساعات فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية فنيا وتقنيا في الإخراج الفني كان حاضر معنا أمير الجاموسي وفيصل المرزوقي شكرا ليك فيصل. كيف كيف زيدا كان حاضر معنا في الإخراج التلفزي طارق بكور شكرا طارق ريم بن جبيرة تحييكم قلكم إلى اللقاء وبسلامة وإن شاء الله متابعة طيبة ديما لمختلف برامج إذاعة إشفاقس. إلى اللقاء.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فناً وشعراً وطرباً وموسيقى. أغنية الجندول للشاعر علي محمود طه، لحنها محمد عبد الوهاب وغناها، وهي تتميز بقيمتها الفنية العالية كونها مزيجا فريدا من الشعر الرومانسي السهل والموسيقى المبتكرة. فقد أضاف الملحن إيقاع الفالس لأول مرة في الغناء العربي، وأصبحت رمزا للعشق والمرح، محققة نجاحا باهرا ومكانة خالدة في تاريخ الأغنية العربية.

0: يا هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال، أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال موكب الغيد وعيد الكرنفال؟ هذه مقدمة قصيدة الجندول، كتبها الشاعر علي محمود طه، ولد في مصر سنة 1902، وتخرج من مدرسة الفنون التطبيقية، عمل مهندسا ثم وكيلا لدار الكتب المصرية، عرف بالنزعة التجديدية ورقة الشعر وعذوبته، وهو من المدرسة الرومانسية ومن رواد جماعة أبولو، أصدر عدة دواوين منها ليالي الملاح التائة، ومنها أخذت قصيدة الجندول، أفراح الوادي والشوق العائد. رحل عن الدنيا سنة 1949 وهو لم يتجاوز 47 سنة.
1: الجندول لي فيها ذكرى غريبة شوية، فأنا كنت صديق لشخصية سياسية كبيرة في مصر، بكرم عبيد، وكنا نقعد مع بعض كأصدقاء، وهو يحبني كفنان وأنا أحبه كسياسي وأديب، يعني أقدر أسميه السياسي الأديب أو الأديب السياسي، لأن كان كل خطبه وكل كلامه، حتى كان دايما يبقى وزير مالية، ومع ذلك كما يقول بيان اقتصادي عن المالية بتاعت البلد لازم يدخل فيها شيء من الأدب،
2: بيان أدبي
1: سياسي اقتصادي. فأنا جالس معاه مرة، هو مشغول كمحامي في قضية وأنا قاعد بتسلى كده وبتاع، فمسكت الأهرام فلقيت فيه الجندول. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي، إلى أن وصلت إلى أنا من ضيع في الأوهام عمره. كده معرفش لقيتني مأخوذ، فضلت أقر فيها كده من أولها لغاية أنا من ضيع في الأوهام عمره، من غير ما أتلعثم ولا أغير ولا أبدل ولا أقول ده وحش، أهو اللي طلع هو ده. فرحت بكلمه أستاذ محمود صباح الخير، قال لي صباح الخير، زي وزي صح مش عارف ايه وبتاع. قلت له انا قريت لك قصيده جميله جدا ولحنت نصها، ايه رايك بقى؟ فالراجل انبسط، والله ده شيء مش عارف ايه ومشرف وبتاع، قريتها فين؟ قلت له في الاهرام. قال لي اهرام انت؟ قلت له النهارده، ولا كان مثلا امبارح؟ قال لي فيها ايه؟ قلت له الجندول. قال لي الجندول دي مش بتاعتي. قلت له امال بتاعت مين؟ قال لي بتاعت علي محمود طه. قلت له متاسف قوي. قال لي ليه تتاسف؟ ابدا. يعني شوفي قد ايه كانت السماحه وحب الانسان للفن
2: طبعا،
1: مش بقى مثلا الغار او مثلا الكذا، ام هو تبرع قال لي انا هديك تليفون وكلمه وقول له هينبسط قوي، وادي تليفونه كذا كذا. قلت له ده بيعمل ايه؟ قال لي ده مهندس مش عارفش في المجاري. يا نهار اسود، ايه ده؟ ده معقول مهندس ولا بتاع يا انا؟ قال لي لا كلمه. ورحت مكلمه، مين؟ قلت له انا فلان. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا ومش عارف ايه واهلا. قلت له انا قريت لك قصيده اسمها الجندول، مش برضه حضرتك اللي عاملها؟ قال لي اه. قلت له انا لحنتها. قال لي والله؟ قلت له والله، بس يعني ليا كده يعني قاعده معاك، يمكن نختصر منها شويه، يمكن نضيف حاجه، يمكن يعني لك شيء مثلا عاوزه، او احنا الاثنين. قال لي قوي قوي قوي، هيجي لك فين وبتاع؟ وجالي وقعدنا وعملنا او قررنا الاتفاق النهائي على الأعمدة الكبيرة بتاعت الحتة، والعظم بتاعها الكبير كده يعني، وخلاص واخدتها على أساس إن أنا ما دام لحنت نصها بقى خلاص الحكاية بقت عندي زي ما لحنتها أنا هناك في نص ساعة لغاية هنا أو في ساعة، يبقى دي هتاخد مني إيه كمان؟ ساعة أو ساعتين وانتهى. وأحاول يا فندم إني أتعتع من الحتة دي. إن ربنا يتعتعني. مفيش فايدة أبدا يا ناس. ده أنا في 9 أشهر يعني خلاص الولادة على وشي مش عارف إيه. إن مفيش أبدا. وخدي لك 6 أشهر 7 أشهر لغاية ما قدرت أوصل إلى آخر هذه الأغنية. وكانت أغنية
0: ذاكرة أغنية. كيف ولدت هذه الأغنية؟ زار الشاعر علي محمود طه مدينة فينيسيا بإيطاليا في صيف 1938، وكان الإيطاليون يحتفلون بالكرنفال المشهور، حيث ينطلقون في جماعات كل منها في جندول أي زورق مزينا بالمصابيح الملونة والورود، ويمرون في قنوات المدينة بين قصورها التاريخية والجسور الرائعة، يمرحون ويغنون في ملابس تنكرية، مما دفع الشاعر لنظم هذه القصيدة.

الخالدة والنيل الخالد، فجاءت هذه القصيدة الخالدة التي نشرها بجريدة الأهرام. جذبت اهتمام الموسيقار عبد الوهاب حتى أنه لحن مطلعها، ومن ثم اتصل بالشاعر المصري محمود حسن إسماعيل يستأذنه في تلحينها، ظنا منه أنه صاحب القصيدة، فقال له إن القصيدة لعلي محمود طه، فاتصل به عبد الوهاب واتفق معه على تلحينها، مفتتحا معه تعاونا امتد لعدة قصائد أخرى. صفوان بهلوان تغنى بالجندول.

1948، وهي قصيدة وطنية مؤثرة لحنها وغناها عبد الوهاب في فترة حساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.

دخل محمد عبد الوهاب في بداية أربعينات القرن العشرين إلى ميدان أرحب بكثير مما اعتاد ارتياده في السابق، فقد بدأ سلسلة قصائد كبرى لشعراء كبار، وبدأنا نسمع أسماء شعراء مثل علي محمود طه وأحمد فتحي وإيليا أبي ماضي وعزيز أباظة وأحمد خميس ومحمد حسن إسماعيل، كما بدأت قصائده تتخذ أبعاداً أوسع مما درجت عليه القصائد السابقة، فسمعنا الثالوث التاريخي الجندول والكرنك وكليوباترا، وهي قصائد عاطفية لكنها تتغنى أيضاً بالطبيعة والوطن والتاريخ. ولا بأس بالتذكير بأن محمد عبد الوهاب لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية، بعدها بدأ العمل في السينما سنة 1933 وفي الإذاعة سنة 1934، وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن وضع ألحاناً للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته. ومن أهم أعمال الموسيقار الراحل كليوباترا والجندول، كما تعاون معه العديد من المطربين منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وردة الجزائرية، فيروز، إسمهان، وطلال مداح. رحل عن عالمنا في 4 ماي 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي ما زالت تحيا في وجدان الشعب العربي.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن وذلك بداية من اليوم، وقد تم تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دينارات و300 مليم للكيلوغرام الواحد، والدجاج الجاهز للطبخ ب7 دينارات و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني خلال مجلس وزاري عقد اليوم أن مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس لموفى النصف الأول من السنة الحالية نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم. في العالم، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملا الوسطاء والضامنين مسؤولية وقفه وحماية الاتفاق من الانهيار. اقتحمت قوات العدو الصهيونية اليوم 4 بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع تنفيذ مستوطنين اعتداءات في مناطق متفرقة مع تشديد الخناق على حواجز عسكرية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف في مرحلة ما، مشترطا التخلي الكامل عن السلاح النووي وفق قوله. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غضوة يكبر ويعمل جوانح ويطير، الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف،
6: كافح الفساد خليها تنضاف.
7: سهرانين،
3: سهرانين.

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: تسعة ودرجة على موجة إذاعة صفاقس. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. سهرانين معاكم التوا حتى نصف الليل. تحية كم الفريق اللي أمن البرنامج هذا، معاكم ليلى وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-280. مرحبا بالشباب اللي يسمع فينا، اللي يحب يكون حاضر معنا في برنامج سهرانين اللي هو خاص، خليني نذكر بكل ما هو أنشطة شبابية صيفية مواكبات الكامل أنشطة هذية. مرحبا بكم، إن شاء الله تعدي لكم الصيف يعمل 66 كيف. مرحبا بكل الشباب اللي يسمع فينا. تحية فيصل مرزوق على الكونسوليت، سماح رنان من نور الميكرو، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام وكل شبابنا. يلا سهرة ممتعة، سهرة رائقة رائعة لكم، مرحبا بكم حتى نصف الليل كما قلت. كيف العادة نبدأ سويعة الأولى اللي هي مخصة الكشافة التونسية، ومحليهم كي نوروا الاستوديو بالزي متاحهم مزيان وبهيك الانضباط وبهيك السلوك متاع الكشاف. بعد شوية ونتعرفوا على القادة الموجودين معانا. الساعة الثانية اليوم باش تكون عنا مواكبة لمهرجان جبيرنا في الساعة الثانية. الساعة الثالثة كيف العادة نختموها مع المركب الشبابي طريق المينا. مرحبا بكم الناس الكل ملتوى حتى نص الليل في سهرانين. فقط نسلم على القادة الموجودين معانا ونمشيوا للموزيكا. فيصل قايد، قايد حافظ عبد الله مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. مرحبا قايد.
1: عايشك، مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافه. تحيه لك وتحيه لكل مستمعي اذاعه صفاقس.
0: يعيشك نسنا برشا يا قايد. مرحبا، مرحبا قايد محمود بوعتور، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك، عايشكم على الاستضافه.
0: يعيشك
2: ومرحبا بكم ابدا كل.
0: مرحبا، اهلا وسهلا قايد أمير.
3: أمير نعم.
0: أهلا وسهلا قايد أمير، لاباس؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا بجماعة الكل.
0: يعيشك،
3: شكرا على استضافة هذه الجميلة اللي هي ككل عام والله.
0: يعيشك، مرحبا بك قايد،
3: استضيفونا وبارك الله فيكم.
0: يعيشك العفو، نحب تحية كبيرة بتبيعة القايد جهة، قايد مهدي شعري اللي هو في كل مرة نسقلنا لقاء معاكم. شكرا لك قايد، تعبناه الصيف كامل، يعطي الصحة، شكرا لكم. أي سيدي مشو نسمع موزيكا، نرجع معاكم في سهرانينا.

0: واتساب. أهلا وسهلا بكم من جديد، 9:04 على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام تسمعوا في سهرانين، يتواصل معكم اللقاء حتى نصف الليل. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، نذكركم ليلة في استضافتنا الكشافة التونسية، معنا كيف العادة القياد اللي باش نحكيه على الأجواء الصيفية كيفاش تعدى الصيف، القائد حافظ عبدالله باش نحكيه على الدورات التدريبية الصيف 2026، باش نحكيه وزادة فكرة على المخيمات مع قائد حافظ، قائد محمود وقائد أمير باش نحكيو معهم على المخيمات ومع الأجواء الصيفية كيفاش كانت السنة. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا. نمشي معاك مباشرة قائد حافظ، بصفتك تمثل الجهة بتبيعة، مرحبا بك من جديد، أهلا وسهلا، يعيشك ربي فضلك. أي قائد حافظ، أي فكرة معاك على المخيمات الصيفية، تفضلي.
1: شكرا مرة أخرى. كما يعرفوا الناس كل، هو الأنشطة معظم الأفواج اللي في جهة صفاقس تخرج توج الأنشطة متاعها السنوية بالمخيمات الصيفية.
0: أيوة.
1: هذاك علاش معناها النظام متاع الكشافة التونسية أن المخيمات تصير على دورات، معناها دورة أولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، وأحيانا نمر حتى دورة رابعة. مثلا احنا في جهة صفاقس في الدورة الأولى عندنا 5 مخيمات أفواج وخمسة مخيمات خاصة، هي خاصة معناها فرق، مش في
0: خيمة وحدها، نعم.
1: فرق خيمة وحدها، معناها المخيمات هذه استفاد
0: في الدورة الأولى، سمحني،
1: استفاد منها 579 مشارك.
0: قديش من فوش خيم؟
1: 5 أفواج و13 فرقة في الدورة الأولى، اللي هو خلى 579 مشارك من صغيراتنا يستفادوا من المخيمات هذه. الدورة الثانية اللي هي تصير في آخر شهر جويلية وبداية شهر أوت، خيمة فيها 8 أفواج، خيمة 5 فرق مخيمات خاصة، اللي أعطانا عدد مشاركين 837 مشارك في الدورة الثانية. والدورة الثالثة 10 أفواج، مخيم فرقة خاص، وعدد مشاركين 895 مشارك. شفت أنت العدد
0: متاع
1: الأفراد اللي استفادوا من المخيمات الصيفية، هذا رأوا إضافة إلى بعض المخيمات الأخرى اللي معناها صارت خارج البلاد التونسية، ثم حتى مخيمات صارت في الدورة الرابعة اللي معناها فت بروشان مول ما عندهاش برشا من يفات، كانت الحقيقة كلها مخيمات ناجحة، خاطر معناها قامت قيادة الجهة بزيارة تقريبا معظم الأفواج المخيمة، وكانت الأجواء معناها في كنف السلامة للمشاركين متاعنا صحيا وفنيا وغذائيا، هذا كله يصير تحت بطبيعة زيارة الجهة وزيارة القيادة العامة،
0: نعم،
1: وزيارة الصحة، وكله معناها كانت مخيمات في أجواء
0: الحمد لله والشكر لله. معناها
1: دون حتى دون احنا الهدف متاعنا انه صغيراتنا يرجعوا بدون حتى اكسيدون حتى شيء، يرجعوا سلامات.
0: هيك هو اللي باش نقولك
1: نشاء القادة متاعنا
0: نجاح المخيم، نعم،
1: يفرح ويتنفس وقت اللي يهبط آخر فرد من الكار في
0: ويسلموا للولي
1: وقتها يكون أدى المهمة متاعه وانتهت على أتم النجاح.
0: الحمد لله، هذيك هو اللي باش نقولك الحمد لله. معناها العدد هذا الكبير كل اللي مشاو سنة وصيفوا واستمتعوا صغيراتنا مختلف الأعمار بطبيعها، اللي كانوا معناها عملوا جولة تقريبا في تونس كاملة،
1: تقريبا المدن الساحلية الكل، نعم، من جرجيس، المستير، المهدية، سوسة، المرسى، البنزرت،
0: نابل،
1: تقريبا كل المدن الساحلية كانت موجودة فيها أفواج من جهة صفاقس.
0: نعم، يعطيكم الصحة، أكيد ديما تحت إشراف القيادة العامة وقائد قيادة الجهة زادة، برافو والحمد لله. معناها نحب تحية كبيرة لكل القادة اللي أشرفوا على المخيمات هذه، كما قلت اللي هزوا صغيراتهم لباس ورجعوهم لباس الحمد لله. وفما حاجة أخرى قايد حافظ، وأنه العودة الكبيرة برشا هذه الكشافة التونسية، خاطر في وقت من الأوقات حبينا ولا كرهنا هكا صار شوية ركيل، معناها برشا صغار وبرشا عبيد بعدوا على الكشافة، الحمد لله، وأنه الكشافة رجع الألاقة متاحة.
1: الكشافة هي الأصل طبعا، حتى في الجمعيات الأخرى والأنشطة الشبابية الأخرى تقريبا ماشية في التوجه متاع الأنشطة الكشفية، يعني تلوج على أنشطة في الطبيعة، وهو العالم الكل رجع للطبيعة.
0: أكيد صحيح،
1: خاطر احنا طول الأنشطة من بين الجدران اللي هي الصغير مستانس في المدرسة ولا في الروضة ولا في الجارد محبوس، هو الأنشطة الكشفية تخليه في معناها في تواصل مع الطبيعة، وأنشطتنا كلها تقريبا احنا حياة الخلاء من بين الحوايج اللي تميز الكشافة التونسية.
0: نعم.
1: يتعلم كل شيء عنده علاقة بالطبيعة، وهذا اللي خلى عودة للأطفال متاعنا للأنشطة الكشفية، وهذا يزيد دليل على تميز القادة متاعنا في استقطاب الأفراد هذوما،
0: خاصة مع تبديل شوية استراتيجية الحقيقة مع النشاط اللي هو موجود في برشا مدارس وفي برشا حتى ربما الكوليج وغيره، اللي هو ينجم ديما أنا نقول كلمة يستقطب بين ظفرين، خاطر الاستقطاب الإيجابي
1: على الاستقطاب الإيجابي. أي لا على الاستقطاب الإيجابي.
0: نعم.
1: احنا في الكشاف الاستقطاب هذا كسموه تنمية العضوية.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أن يتنمي العضوية متاع الأفواج والفرق متاعنا.
0: باه يعطيك الصحة قايد حافظ، شكرا لك. هذه فكرة أولى بتبيعة كيفاش كانت الأجواء المخيمات الصيفية في جهة صفاقس. نمشيو نسمع موزيكا يا فيصل، ومن بعد شوية نرجع معاكم مع القادة قايد أمير وقايد محمود.

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم على موجات إذاعة صفاقس. شكرا فيصل يعطيك صحة على الأمبيونس الحلو هذايا. معكم فيصل وسماح ووحيد. مرحبا كل مستمعينا الكرام وسهرانين في السوية الأولى كما تعودتوا مع الكشافة التونسية اللي أنسونا وشرفونا محليهم بالأزياء متاحهم السمحة برشا. مش نمشي تو مباشرة للقايد أمير وقايد محمود. قايد محمود بوعتور أهلا وسهلا بيك فوج بلدية قرمدة. مرحبا بيك قايد لباس.
2: مرحبا بيك الله يبارك لك.
1: إيه يعيشك الحمد لله. ايش نحويلكم؟ مش حال الفوز؟ ايش نحوي المخيم الصيفي؟
2: الحمد لله تعدى مخيم مزيان الحق.
1: فين وين مشيتوا؟
2: المستير بريمير لويت. هو ديجا هذه اول اكسبيريونس للفوج متاعي. هو فوج بلدية قرمدة تأسس 2022.
1: ايوا
2: قد مسكر عام السنة جيت انا وقادة معايا ديجا كنا اونجون
1: أي؟
2: تشاركنا وكذا وعملنا عزيمة وحلينا الفوج هذايا خرجنا به مخيم شتوي في توزر.
1: أي؟
2: تو هذه أول إكسبيريونس مخيم صيفي في المستير.
1: شكون قايد فوج؟
2: قايد فوج عمر كرق.
1: باهي تحية ليها عمر.
2: الله يبارك
1: يعطيك الصحة. احكي لي على الفوج نتاعكم شوية. شنو ما اللي عندكم الأطفال الأقسام؟
2: أي؟ نشط عام السنة عام كامل في زوز مدارس. مدرسة السلامي تاع قرمدة وبوزيان.
1: باي
2: شط فيهم معناها كل نهار حد كل نهار.
1: انت قايد شنو وانا قسم؟
2: انا قايد اشبال.
1: اشبال باي.
2: اي انت نتاع 12 سنة.
1: اي
2: فهمت. انشطنا في زوز
1: ميكرو لو تسمح قايد محمود. ايوه
2: انشطنا في زوز مدارس كما قلت لك السلامي وبوزيان.
1: اي
2: قدمنا فيهم سنة كشفية مزيانة حق مع افراد باستقطاب جديد معناها كما نقولوا.
1: اي
2: نجا في المخيم الصيفي
1: مشيو معاكم هما بيدهم المخيم ولا؟
2: اي فما اللي سي معناها حببناه في الكشافة وشرا الزي نتاعو توكل على ربي في الكشافة.
1: باهي
2: فهمت. فما اللي ديجا نلقاهم نشط معاهم قبل في افواج اخرى معناها فهمت. كاو خرجنا معناها بنمبر محترم 52 بيرسون.
1: باهي
2: الحمد لله خرجنا في المستير عملنا فيه برشا خرجات. خرجنا
1: وين المركز كان قايد محمود؟
2: المعهد الثانوي بالعمرة.
1: قريب البحر ولا بعيد؟
2: قريب متاع 4 دراج على السقين. ماشي حكاية ديجا بالأغاني وكل ما بعضنا بالجو ما تحسش بيهم.
1: اي
2: كو خرجنا مشينا رباط متاع المستير وكذا وين تمثال بورقيبة. سألوا الأفراد سألوا فيهم العباد وكل سألوا فيهم المستير ايش فيها الحبيب بورقيبة شنية كان الرول متاعه وكل وبخلاف خرجنا فيها خرجة كبرى لكوالاند متاع الحمامات.
1: بدون إشهار يا محمود قايد محمود بلا إشهار. أيوة
2: وصاروا فيهم برشا خرجات. زادا مشينا المدينة متاع سوسة. مشينا معنا سوسة والمدينة متاعها عدينا عشوية وقتها غديكة.
1: بي
2: كان الحمد لله تعدى مخيم زيان خرجنا فيه ياسر معناها فهمت. ما قعدناش استقرينا في المركز متاع التخييم.
1: أي شنو شعار المخيم سنة قايد محمود؟
2: شعار المخيم افق قرطاج.
1: افق قرطاج. وكان اول مخيم للفوج متاعكم. كما قلتوا رجعتوا للنشاط عام 22 رجعتوا؟
2: هو لا هو الفوج تأسس عام 22
1: ومن بعدين؟
2: نشط حكاية فارغة ومن بعدين كقص. فهمت.
1: رجعتوا سنة؟
2: رجعنا سنة.
1: واضح
2: سنة والعام رجع فيه ونشطنا فيه.
1: تقييمك للمخيم معناها أول مخيم للفوج معناها أكيد فرحة كبيرة برشا. معناها النجاح تقديرك نسبة النجاح؟
2: احنا ديجا حسينا معناها بالفخر بكم. احنا معناها قلنا جون.
1: أي.
2: كلنا قادة جون مع بعضنا خدمنا مع بعضنا خدمة مزيانة ما فماش مشاكل. وكل الحمد لله تعدى سير النشاط جو مريقل كله الحمد لله.
1: الحمد لله. قايد مهدي زاركم؟
2: قايد مهدي لا ما جاناش قايد مهدي.
1: أي.
2: جاتنا تفقدية من جهة مستير.
1: باي
2: وكله جاتنا من الصحة كل معنا متاع مستير.
1: لبس الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله يعطيك صحة قايد محمود. شكرا ليك ان شاء الله بالتوفيق ليكم. انستنا برشا وان شاء الله بقيت مشوار رائع وممتع في الكشافة التونسية وعودة موفقة ان شاء الله ليك ولكل زملائك. يعيشك يعطيك الصحة. اي فيصل نمشي نرجع للموسيقى ونواصل معكم في سهرانين.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: نعم يا سيدي، هو جو الصيف تنساه، هو جو الصيف تو هكا صيف نحكيات جولات مخيمات مغامرات سهريات ما تتنساش، هذا هي اجواء الصيف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومحليه الصيف الحقيقه، الاجواء نتاعو فيسع تتعدى ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وشي ما يدوم. اي تو باش نمشيو مباشره مع قايد امير وفوز مركز كمون هكا ولا قايد امير؟ اهلا وسهلا بك قايد امير، مرحبا دباسه.
1: الحمد لله.
0: شكرا على الاستضافة. اي عايشك الله يفضلك. اي وين كان الجو السنة؟
1: السنة مشينا مخيم صيفي بمدينة جرجيس، مدينة هي تابعة فيها المعتمدية جرجيس.
0: الميكرو قايد أميرة طلعوا شوية هكا، كنت حب
1: مريقة سيوة
0: مريقة لي.
1: كان في جرجيس السنة خرجنا مخيمات خاصة، احنا معناتها انا كنت قائد فرقة الكشافين، قائد فرقة فرحات حشاد الكشافين.
0: ايوه
1: خرجنا ب 19 كشاف الحمد لله، كما قال الساك قايد حافظ ان روحنا بهم لباس اول حاجه هذه والحمد لله.
0: والله اهم فرحه،
1: اهم فرحه
0: والله العظيم.
1: شكر خاص اول حاجه اللي هو قائد الفرقه الاصلي اللي هو قائد عبد العزيز الفريخه وقائد فوج مركز كمون،
0: اللي
1: هو خاطر متحصل على الشارع هو اللي يجي يقود الفرقه.
0: واضح.
1: كنت انا والقائد احمد الفندري شادين الفرقه هذه الحمد لله، معناتها تعدى جو على احسن ما يرام. خرجنا معناتها تقريبا 3 خرجات كبرى. خرجنا نهار عملنا كامب في جربة، مشينا نهار كامبينا غاديك في مركز الاختيام والتصيف في جربة.
0: صحة ليكم.
1: كانت اكسبيريونس اول عنا كشافين، نجم نقول لك 80% من الكشافين اول مره يخرج. عنا 20% هذيك اللي ديما احنا نخدموا بها عام كامل. 80% اول مره يخرجوا اللي هما حبوا الكشافه من الخرجه هذيك
0: نتاع الكامب. معناها ربحتوا افراد جدد،
1: صحيح. اليوم تعلموا حياة الخلايا غادي كانهم طيبوا حدم نصب خيام حاجات اول مره ما نصورش عشرة قبل شيخ الحمد لله. خرجنا لراس الرمل، جزيره راس الرمل على البتو كو الحمد لله، تعدت اجواء ممتازه جدا، الافراد الكل روحت شيخه، لي بارون تشكر الحمد لله. هذاك اللي هو يزيد حفزنا ويخلينا نقدم ان شاء الله القدام. الحمد لله.
0: وما فهميش واحد يظهر لي يمشي للكشافة ويخرج في مخيم وما يروحش.
1: الحمد لله
0: هكا ولا
1: هكا هما كل ما كان واللي يمشي كي نقول لك يمشي يحصل، معناتها يعاود يرجع عام جاي واللي بعده الحمد لله لين يوصل قائد كيف ما ترى. احنا كلنا بدينا بمخيمات صيفيه، اكثر فينا توقيادات الحمد لله.
0: الحمد لله. واحكي لي على سهره نار المخيم قائد النيل.
1: سهره نار المخيم هي معناتها طقس من طقوس الكشافه اللي يجي يقول لك من اقوى سهرات اللي تصير.
0: اي
1: من اقوى سهرات
0: ميكرو
1: من اقوى سهرات اللي تصير، معناتها نجم يقوم فيها تكريم اول حاجه.
0: احكي لي انتم على السهره نتاعكم كيفاش كانت.
1: نار مخيم،
0: اي
1: شعلوا النار، هي نار شنو ان اي مشكله صارت اي حاجه اي نقص صار انه في وسطك النار باش تلقى كل شيء، وكلنا وخيان كل شيء
0: ما يدوم
1: شيء ما صار كيما دخلنا كيما خرجنا الحمد لله. معناتها اصحاب صحاب ما صار شيء اي حتى عندي ما يصير، معناتها ممكن تصير الثاني وزيت مشكله ما بين زوج افراد. في صارنا المخيم كله تولي صحاب، كيما دخلوا صحاب كيما يخرجوا صحاب
0: الحمد لله،
1: وما خير الحمد لله.
0: الحمد لله
1: كو هذيك معناتها سهره عدات ممتازه جدا، تم تكريم فيها الافراد الكل معناتها بالجوائز نتاعهم، وديما نختاروا احسن كشاف نكرموه، معناتها اللي هو يتم معناتها من احسن الكشافين يتكرم في السهره هذيك. كو الحمد لله.
0: الحمد لله يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، والحمد لله على سلامتكم، وتحية لكم وتحية الفوج متاعكم بتبيعة. شكرا لك قايد أمير. أي فيصل شوية موزيكا ونرجع مع قايد حافظ نختم اللقاء.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: وسهلية الصيف تكون كاين مع الناس الحلوه. مرحبا بكم من جديد، نختم اللقاء معك قايد حافظ باش نحكيوا على الدورات التدريبيه اللي عندكم واللي هي مهمه جدا في المسيره نتاع القايد. هكا ولا قايد حافظ؟
1: أكيد. نعم أكيد جدا. الكشافه التونسيه عندها زوز مواعيد هامه سنويا،
0: اي
1: اللي هي الدوره التدريبيه الرسميه اللي تصير في شهر ديسمبر، وثم دورات تصير في شهر نهايه شهر اوت او شهر ديسمبر سبتمبر.
0: اي
1: بالطبيعة السنة الامتياز للجهة الصفاقس لأنها مش تحت ظن زوز دورات مهمين اللي هي الدورة العربية لمساعدي قادة التدريب، هذوما معناها المدربين اللي يدربون القادة بعد.
0: أي أي.
1: خطر دورة هذه بمشاركة مجموعة من الدول العربية، معناها فيها 60 معناها 102 مدرب معناها من تونس،
0: أي.
1: وفيهم 20 مدرب من دول عربية، من الأردن، من مصر، من الإمارات، من ليبيا، من الجزائر. هذوما ماشي تحت ظنهم جهة صفاقس لكشافة التونسية.
0: وين مش تكون؟
1: مش تكون في الحي الجامعي علي النوري.
0: واضح.
1: هذيك مش تصير الدورة هذه. بالطبيعة يشاركوا فيها مدربين من تونس ومن الجزائر ومن الدول المشاركة. وفي عدد لا بأس به من المدربين اللي مش يكونوا مدربين في المستقبل من جهة صفاقس. هذه تسمى حاجة باهية بالنسبة لجهة صفاقس أنها تحتضن دورة
0: إضافة أكيد في الدورات التدريبية. نعم
1: بالتوازي مع الدورة العربية لمساعدي قادة التدريب مش تحتضن المعهد العالي للتربية البدنية بس

0: الأول ثم قاعدة جدد كما كان يحكي القائد اللي هم أول مرة يشاركوا في المخيمات ولا عجبهم
1: الأجواء
0: القيادية الكشفية مش يدخلوا للسلم القيادي ما من خلال الدورة
1: التدريبية
0: الدورة التدريبية الابتدائية اللي مش تصير في ما بين 4 و6 سبتمبر اللي يسجل فيها تقريبا تولي حد الآن قرابة 50 قائد
1: ما شاء الله.
0: 50 قائد جديد مش تحتضنها مؤسسة تربوية الموجودة عندنا في صفاقس المدينة، وإن شاء الله بها هي نختتم البرنامج التدريبي للموسم هذا.
1: نعم، يعطيك صحة، شكرا لك قائد حافظ أنسنا برشا، شكرا لك وتحياتنا من خلالك بتبيع القائد مهدي بما أنك تمثل الجهة، شكرا لك، شكرا لك قائد محمود، يعطيك صحة. قائد أمير شكرا لك، أنستونا برشا، شكرا لكم، بقوا معنا ما تغيروش الموجة. أخبار العشرة نرجو بعد معاكم في سهرانين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.

النهاية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: من جديد أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. وزارة التجارة تحدد أسعار بيع منتجات الدواجن وكذلك المياه المعدنية المعلبة. تأكيد من قبل المهنيين على عودة أسعار منتجات الدواجن إلى نسقها العادي. رئيسة الحكومة تفيد بأن مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة هو تجسيد لتوجهات رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية العادلة ودفع النمو. في العالم، حركة حماس تحذر من انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتحمل الوسطى المسؤولية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية استئناف المحادثات مع طهران. إلى التفاصيل، وفي مشغل استهلاكي وعلى أثر الارتفاع الملحوظ في أسعار منتجات الدواجن خلال الفترة الأخيرة، حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض الأصناف، وذلك بداية من اليوم. فتقرر تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دينارات و300 مليم للكيلوغرام الواحد، والسعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دينارات و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وألزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظم وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. كما أوجب القرار على ماسكي وناقلي هذه المنتجات الاستظهار بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة وبالوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة عند كل عملية مراقبة. في سياق متصل، أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ في تصريح للأخبار عودة أسعار منتجات الدواجن إلى نسقها العادي.
1: هي في الحقيقة ليست ارتفاع أسعار البيض، هي عودة إلى النسق، لأنه إحنا في الفترة الفارطة كان عنا فائض متاع إنتاج، كنا نبيعه تحت التكلفة. كان المربين لمدة 5 أشهر كانوا يتكبدون يوميا خسائر توصل 80 مليم للبيضة الواحدة، يعني اللي ينتج في 10,000 بيضة أقل واحد يخسر يوميا في 800 دينار. اليوم الأسعار اللي نشوفوا فيها في السوق هي الأسعار الطبيعية، هي الأسعار المعقولة، هي الأسعار اللي تحقق كلفة الانتاج مع هامش ربح لجميع الحلقات. واليوم راهو البيض بالأسعار الحالية هو أرخص بيض في المناطق المجاورة متاعنا، مش نقوله في العالم، وبالتالي هي أسعار عادية واللي نشوفه فيها احنا أسعار في المتناول. الذي يحدد هو 80% من كلفة متاع البيض هي أعلاف، الأعلاف هذه جاية بالعملة الصعبة من الأسعار العالمية اللي هي تتكون من ذرة وفيتورة الصوجة، وهي مواد نقوم بتوريدها بالعملة الصعبة. ونتيجة الحروب ونتيجة عديد الأسباب هناك ارتفاع في المواد الأولية، وبالتالي نحن اليوم نكاد نقول أننا نبيع فوق الكلفة بقليل.
0: وعلى أثر تواصل أزمة المياه المعلبة ببلادنا، ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من اليوم هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة سعة نصف لتر ب 600 مليم، ولتر واحد ب 800 مليم، ولتر ونصف ب 850 مليم، ولترين ب 950 مليم. الوزارة شددت على أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل، مؤكدة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. استهلاكيا أيضا الغلاء طال جميع المستويات، ورغم ما تزخر به بلادنا من خيرات إلا أن فئة واسعة من المواطنين لا تتمكن من الظفر ولو بالقليل، فعلى غرار الغلال يبقى سعرها مرتفعا على امتداد مختلف الفصول وفق إقرار المواطنين. في هذا السياق رجع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاغو تواصل ارتفاع أسعار الغلال إلى تكاليف النقل والخزن، وانتقد في المقابل غياب الشفافية في مسالك التوزيع وأشار إلى تسجيل استقرار في أسعار الخضر.
2: عملت زيارة سوق الخضر بالجملة، كانت الأسعار بالنسبة للخضر في متناول الجميع للأمانة، فلفل من 1500 ليكس حتى 700 مليم، الطماطم من 400 ل 700، البصل 700 مليم، البطاطا هذا كيف سعر الناس يكون نعرفه بدينارين. نهار لحد جاء واحد من قبلي فلاح جاب البصل وما تبعلوش ب400 وما تبعلوش، ولا يمشي يجيه للخزم تخزين، هذا كما التكلفة وراء انت تفهم تكلفة متاع ترانسفور وما هوش مش يبيعها الكونتيتي يعني في نهار. للأمانة فما ارتفاع في الأسعار هي في الغلال، نوضحها الغلال. العنب ما هوش انتاج ولايتنا، يوميا عندنا كميات طائرة تصدرها للخليج، هذاك هو اللي خلى فما ارتفاع. وراه التغيرات المناخية لعبت دور كبير في العنب، في التفاح، في الخوخ، والأمراض اللي نشوفوا فيها. راه حتى الفلاح قاعد يعاني من الحرارة، من قصان الماء، قصان الضوء، هذا راه عنده تأثير على الموسم. الغلال هو اليوم نقول الغلة غالية داكوردو، أما راه بجهد جهيد احنا باش وفروها وجبوها للأسواق راه فيها تكلفة، لأنه توا حتى الأسعار في ولاية صفاقس راهي أرفق من الولايات الأخرين برشا.
0: إلى قصر الحكومة بالقصبين أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفران الزرنزاري على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، وأكدت بالمناسبة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. رئيسة الحكومة شددت في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي. في موضوع آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس اليوم عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية الآن بقروض التصريح أعلى الشرف، وأشار إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض، داعيا البنك المركزي التونسي إلى تفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر.
3: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول متاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بدتش في البروسيدور متاع صبينا المطالب متاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر متاع عباد اللي نجمت تصب المطلب متاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، ونطلب يطلبوا من البنك المركزي انه يفعل اليه الرقابه نتاعو باش ينجم يسلط عقوبات في حال انه البنوك ما تخضعش الى القروض هذيا. زاد في نفس الوقت طبعا مشكل انه حتى المونتون اللي محطوط 25 اقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغيره المتوسطه مع غلاء اسعار المواد الاوليه وحتى اسعار السلع.
0: نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي اليوم من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محملا الوسطاء والضامنين مسؤولية وقفه وحماية الاتفاق من الانهيار. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم 4 بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع تنفيذ مستوطنين اعتداءات في مناطق متفرقة مع تشديد الخناق على حواجز عسكرية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف في مرحلة ما، مشترطا التخلي الكامل عن السلاح النووي وفق قولها. بدأ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مساء اليوم زيارة رسمية للعاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها ولم يحدد البيان السعودي مدة الزيارة أو جدول أعمالها. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني التطورات في المنطقة ومختلف أبعاد الوضع الراهن، وأكدت وزارة الخارجية الإيراني أن الاتصال الهاتفي بحث الجهود الجارية لدفع الحلول والمسارات السياسية والدبلوماسية قدما. وفي سياق متصل أكد عرقجي رفض طهران لأنصاف الحلول. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحيات نوال الطهري وسهرة متواصلة على إذاعة صفاقس مع زميلة سنة حررنان ويرافقها في الإخراج الفني والمرئي زميل فيصل المرزوقي. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة.
7: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تين، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش.

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم على موجات إذاعة صفاقس حتى نص الليل. أهلا وسهلا بكم. 10:32 بدينا معاكم من 9 يتواصل لقاء حتى نصف الليل. تحية وحيد فيصل سماح، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. بعد الكشافة التونسية ومش مشي ونسهرية ليلة، السهرية باش تكون في جبيرنا ومع زميلنا فاخر بن عبد القادر. فاخر مساء الخير، أهلا وسهلا بك فاخر.
2: مساء الخير وتحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس أينما كانوا. بتاع أهلا توا في عمادة جبيرنا
1: يعني
2: تابعة لي بصوت واضح.
1: واضح يا فاخر، واضح. أي يا فاخر، أي
2: قلت لك يعني موجودين توا في عمادة جبيرنا اللي هو المهرجان الثالث، يعني نعظم مدينة عقارب فيها 4 مهرجانات: مهرجان عقارب،
1: نعم،
2: الفلسطيني، ومهرجان ولاد مبروك،
1: أيوة،
2: والبلاد الحديثه للايام الثقافيه بالدرقول، وهذا الرابع اللي هو مهرجان
1: جبيرنا
2: اللي في دورته 29 من 19 اوت الى 22 اوت 2026 بافتتاح اليوم تقريبا الان. بافتتاحك علاش مدير المهرجان هو اللي باش يكون بالافتتاح، مش باش يكون معايا الا بعد
1: شويه نرجع معك ما يسالش. هاي نعمل شويه موزيكا ونرجع وقت يبدا ديسبونيبل مدير المهرجان، ما يقلقش. ايوا
2: كما قلت لك الان الافتتاح الرسمي، وعن سهره التراث بعنوان ليله بمشاركه الصحفي شهير حسن روم تامر النجمي في عرض الوادي الحضره، كذلك حكيم تينتي بفرقة طبا القرقنة، وفرقة البون الصعبية بقيادة عبد الله برباح، هي فرقة محلية في عقارب. كذلك لرواد المهرجان يوم الخميس 20/2026 لقاء وحوار فكري بمركب جالكسي بجبيرنا مساء الساعة 6:00 مساء، عرض تنشيطي شبابي بمساهمة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وعرض مسرحية لوليد الزين في ليلة الخميس. يوم الجمعة 9:00 صباحا حوار فكري في مقهى رويال بجبيرنا، كذلك في 6:00 مساء عرض فولكلوري بتاعه المهرجان من انتاج جمعية جبيرنا للتراث والابداع. العاشرة ليلا لرواد المهرجان مسرحية سيد الرومي، وهي إنتاج كذلك إنتاج محلي. اليوم الختامي 6:00 مساء معرض الأكلة الشعبية واللباس التقليدي مع عرض فولكلوري، واختتام المهرجان باش يكون حفل الاختتام مع الفنانة ناجحة جمال.
1: نعم
2: كما قلت لك سماح، الآن تقريبا المسؤولين على المهرجان في لحظة الافتتاح شوية آخر يكون معنا مدير مهرجان واحد أعضاء جمعية المهرجان.
1: نعم به، يعطيك الصحة يا فاخر، شكرا لك على الحوصلة هذية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمهرجان هذية في دورته 29. تو نسمع شوية موزيكا بعد نرجع معاك ونراجعكم بحذيك بالضيوف ونواكب معاكم أجواء الافتتاح بعد شوية إن شاء الله. كيفاش بدأت السهرية؟ بعد شوية نرجع لك فاخر إن شاء الله. أوكي ان شاء الله، شكرا لك، يعيشك. الى لقاء فيصل، نرجو الموسيقى ونواصل معكم في سهرانينا.

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم. مرحبا بكل مستمعين الكرام, أهلا وسهلا بكم. نرجع مباشرة معاكم المعتمدي تاع قارب والمهرجان جبيرنا في دورته 29, وناخذ أكثر تفاصيل كيف العادة مع زميلنا فاخر بن عبد القادر. فاخر, أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا بك سماح, وتحية بك ولكل مستمعي إذاعة فاخر أينما كانوا. بالفعل أحلى يتوى في معتمدي عمت الجبيرنا وبجنبي السيد يوسف البحري رئيس جمعية جبيرنا للتراث ورئيس جمعية صيح, لكن هو مثقف وكاتب وتقريبا يكتب مسرحيات وعنده مسرحية كاتبها باش تعرض لنا في الدورة الحالية في مهرجان جبيرنا. نعطيكم أكثر تفاصيل والمستمعين أكثر تفاصيل مع السيد يوسف البحري. مرحبا بك يوسف.
3: مرحبا بك.
1: مساء الخير سي يوسف, اهلا وسهلا.
3: مساء النور, مساء الفرح, ومرحبا بإذاعة فاخر.
1: يعيشك, مرحبا بك يا سيدي, ان شاء الله دورة موفقة. ناخذ معاك تفاصيل المهرجان سي يوسف, الافتتاح كيفاش كان, الحضور نتاع الجمهور, اجواء جبيرنا في اللحظة هذه سي يوسف, اعطيونا نقل مباشر يا سيدي, شنو عاملين؟ اي نعم,
3: جبيرنا انطلقت تقريبا مدة نص ساعة في الافراح في دورة 29 المهرجان التراث اللي تشرف عليه مندوبية الثقافة الصاقس بدعم من وزارة الثقافة, بدعم من بلدية عقارب, من الأهالي, من مركب جلالة السي إبراهيم البحري, من قاعة تحضير الأفراح في نصف النهار. الحاصل فرحة الناس كل تشارك فيها, الناس كل تتعاون. الليلة عندنا عروض مختلفة ومتنوعة تقريبا لكل فلسفيه فلكلوريه, عندنا الجو القرقني, عندنا الجو العقربي, عندنا جو الصفاقسي, حضره الصفاقسيه, وعندنا كذلك حضر معنا الجو الجدي معاه في صحن صغير في حسين عروم.
1: نعم,
3: هذا الكوكتيل نتاع التراث في الافتتاح, وباش يكونوا غدوه مع عارض مسرحي الوليد الزين. الثانية الثالثة باش تكون من إنتاج جماعية مسرحية الصرافة.
1: أيوة.
3: وهي عادة عنا هذه تقريبا في كل دورة.
1: أيوة.
3: نقدموا إنتاج خاص, وفي الاختتام الفنانة نجحة جمال.
1: نعم نعم, بي سيوسف ربما جديد في الدورة 29 بالمقارنة مع الدورات الأخرى, شنو عندكم جديد السنة؟

0: ونهي ونحضروا من الدورة هذه قاموا برشا الدورة 30 الدورة الجاية اللي مشكون بشكل آخر وتكون بتصور جديد إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. أحكي لي على إقبال الجمهور سي يوسف، شنو فما شنو الجو زي يسهروا جماعة جبيرنا ولا؟
0: أنا سارة شيخة سارنين معكم
1: أي
0: اللي يعرف جبيرنا رأي ديما نوعية القدور نوعية الحفلات تشيخ بالفن
1: نعم.
0: تجاوب برشا وتوا بشوي بشوي يطمنوا
1: ان شاء الله سهرة ممتعة يا سيدي ليكم سهرة موفقة يعطيك الصحة. شكرا
0: شكرا
1: العفو ولا العفو ولا العفو يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي يوسف ان شاء الله بالتوفيق ليكم في الدورة هذه. فاخر نرجع معاك يا فاخر. أيوة فاخر عندك حضور أخرين عندك ضيوف أخرين بحذاك تحب تعديهم؟
0: أعطيني يشكي كتين سماح أشوف معي
1: نعود نرجع لك باهي ما يسالش احنا في
0: نشوف تكون من المندوبات الجوية شؤون ثقافية
1: احنا احنا في الأثناء فاخر باش نسمعوكم الفنانة اللي باش تكون حاضرة معاكم ناجحة جمال. شكرا لك زميلي فيصل مرزوق يعطيه صحة. فيصل باش يسمعكم ناجحة جمال تفضل فيصل.

0: فاخر. الو فاخر. اي به اي عوده معاكم مع المهرجان. هذه نجحه جميل مشكوره فيصل يعطيه الصحه اللي باش تكون حاضره معاكم في اختتام المهرجان. اي قول لي شنو الاجواء عندك, شكون الضيوف الحاضرين معاك؟
1: الاجواء الحقيقه رائعه جدا كما تعرف في مدينه الجبال, هي اي مدى صغيره.
0: اي
1: وهذا كان من احسن احسن حاجه عملوها انه يعملوا تظاهره صغيره. هو صحيح
0: المهم الاهلي شيخين ينجح, شيخين وعاملين بون كيف وسهرانين.
1: هو هذا هو المطلوب, هو توجه الدولة التونسية حتى في القانون تاعنا انه الثقافة تتوجه للجميع.
0: نعم بيان سور
1: الثقافة في المركز
0: مال
1: تدخل الذكاء الكل.
0: نعم
1: ثم حاجة هبدا احكيها قبل ما نعدي لك معايا ضيف عزيز على قلب برشا.
0: نعم
1: هو كان رئيس بلدية سابق, كذلك هو مدير مهرجان عنده باع وذراع كما يقولوا فيها اللغات العامية في المهرجانات في سالم بالحسين. اكيد ممكن كان ضيف معاكم يوم من الايام ولا
0: نعم نعم
1: كما قلت لك السماع.
0: اي
1: ثم حاجه مهمه تعتبرت انه نلقاو في السيف تبع مهرجانات, وهذه حاجه رائعه جدا.
0: نعم
1: حبيت نتوجه بشكر لكل القائمين على المهرجانات هذه في عقارب. انا كي نقول عقارب نقول مثلا مهرجان عقارب الفلسطينيه, وحبي تعطي المعلومه اكثر للمستمعين اللي هو اول مهرجان في الجمهوريه التونسيه تاسس في عام 1958 في دوله التجريبيه.
0: ايوه
1: في نفس العام مع كرنفال اوسو كما لاحظت كان الجيل الاول من المهرجانات اللي هو موجود فيها مهرجان عقارب.
0: نعم.
1: وكرنفال اوسو, ومن بعد جاء الجيل الثاني من المهرجانات كما مهرجان الحمامات تأسس في دير ينظرين 64 و60 في الصالة الجنسين.
0: نعم.
1: وكذلك مخرطاج المسرحية. نرجع الموضوع, أنا كما قلت لك البداية كانت في عقارب, وهذا زاد له فما شكر كبير باش ما ننساش لإذاعة تراكس للأهالي في عقارب ولكل العاملين فيها مشكورين في البرامج الكل. كانت تقريبا المهرجانات كلها حاضرة. البداية كانت المحطة الأولى في مهرجان عقارب الفلسطينية.
0: نعم.
1: ثم في مهرجان المندرة يا عماد تولد
0: مبروك.
1: أيه. كذلك إلى عماد الجرجور.
0: أيه.
1: تحية لهم اللي بدأوا الدولة التجريبية عملاهم في الأيام الثقافية بالجرجور, اسمها هي الدولة التجريبية الثانية, والقائمين عليها والمندوبية شجعتهم باش يعملوا جمعية العام الجاي باش نشوفوا مهرجان دولة أخرى اللي هي الثقافية بالجرجور. والمحطة الأخيرة هي مهرجان أجبرنا التراثي اللي هو مهرجان يعيش دولته 29. وعلى فكرة فما حاجة اللي هي اثناء البرم جمعيش قوية برشا لانه حسب القائمين على الجمعية مخهم معدل على الدورة الجاية الدولة 30.
0: نعم باش يخليوا سيربريز في 30 يعطيهم صحة.
1: انا كنت نسأل في سيوسف حسيت فما البنستين اكثر شوية.
0: اي
1: عملنا خدمة لانه نحبوا الشعاع يكون في الدورة
0: 30 ان شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحة يا فاخر, شكرا ليك. اي نمشيوا لضيفك اي ونختموا معاك مع ضيفك. اكيد اكيد بيان سور تفضل.
1: سلام بالحسين مرحبا بك سلام.
2: مرحبا بيك, تحية سماعة,
0: تحية ليك سي سالم. مرحبا
2: عايش, مرحبا بيك وتحية لكل المستمعين في إذاعة بغداد في الحال.
0: يا عيشة
2: عرس يعني عرس عقارب معروفة بأعراضها كبيرة.
0: نعم.
2: خاصة تشكلت في شكل مهرجانات.
0: أيوة
2: مهرجان عقارب, مهرجان قرقور, مهرجان ولاد المبروك.
0: كان أي أي
2: والليلة تقريبا خدمتها هالمهرجان هذا مهرجان التراث.
0: نعم.
2: في دورة 29 وانا كنت واكبت البدايات بتاعه. كان نوع من التحدي, الناس حبوا يتحدوا وحبوا يعملوا حاجة في المنطقة دي. حتى المنطقة دي انا معروفة بالتراث بتاعها ومعروفة تذكر بطاقاتها كذلك المهمة الناس مشاركة متخصصة في تراثها. حبوا هذا كيف يسموه الحب هذاك التراث.
0: جميل جدا والله سي سالم, جميل جميل جدا. وخارجة من خرجت مهرجان تراث مزيان برشا. نعم
2: اكيد, وخاصه انه من جهه والحاجه في مهرجان التراث انه كل عام يقدم انتاج معناها محلي لابناء المنطقه.
0: واضح
2: مهم معناتها سهره دائما وابدا تكون مخصصه لابناء المنطقه، سواء في شكل مسرحيه في شكل دراما في شكل حاجه، اللي تحس انه تقريبا عشرات من الشباب يشاركوا في تسجيل هذا النشاط اللي يتركوا تقريبا شهر ولا اكثر هم يحضروا في العمل هدايا.
0: نعم.
2: معنا شوفك الجو الكبير اللي تعيشه المنطقة من خلال هذه الأيام التراثية.
0: يعطيكم الصحة.
2: الدورة 29 معناتها المهرجان معناها ولا يعني
0: شيب نعم أي نعم
2: شيب شد صحته وتقريبا ولا واضح المعالم.
0: يعطيكم الصحة.
2: كثيرة جبارنا زادة سعيدة بأنه يحضر لنا ضيف كما صاحبي شعير نعرفوه صاحبي شعير اللي هو معناها عنده عديد الأغاني التونسية الغنال وعديد المطربين عديد وعنده كلمة باهية. الآن هناك متابعة كبيرة لتحرير وشعر آخر يعني في هالجو هدايا جو حميمي، لكن للأسف الشديد أنه في هذه الليلة تبقى الواحد أنه معنا في حادث مرور قاتل
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف
2: شديد على الواحد كيف مارجلين أما بربي تريف بربي تريف بربي تريف.
0: نعم إن شاء الله ربي يرحمه. نعم.
2: والله يرحمه.
0: أي نعم أي
2: للأسف الشديد غول الطريق ما زال يحدث كل مرة.
0: أي
2: مواطن يعز علينا برشا
0: للأسف. نعم
2: دوم تحت ثقافة ما كنت نتمنى
0: أن يكون أكيد سي سالم. أكيد يعطيك الصحة. شكرا ليك سي سالم. شكرا إن شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة هذه 29 وإن شاء الله عام جاي دورة 30 يا ربي أكثر تميز لكم. شكرا بقيت سهرة ممتعة رائقة لكم. شكرا زميلي فاخر يعطيك الصحة يعيشك. شكرا لكم. شكرا فاخر يعيشك. شكرا إلى اللقاء وبقيت سهرة ممتعة لكم في مهرجان جبارنا في دورته 29.

0: جولات،
1: مخيمات،
0: مغامرات،
1: صيفنا سهريات.
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش
2: سهران في مكان.

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم ومواصلين السهر حتى نص الليل. بدينا ما 9 كنا مع الكشافة وبعدين مهرجان جبيرنا وكما العادة وكما تعودتوا كل نهار أربعة السويعة هذية اللي نحبها برشا الحقيقة ساعة سبيسيال برشا هي مع المركب الشبابي طريق المينا مع أحلى فطومة. أهلا وسهلا فطومة, مساء الخير.
2: مساء الورد, مساء الخيرات أختي سماح, لي كافة مستمعي ومتابعي إذاعة صفاقس.
1: يعيشك, شكرا,
2: أهلا لقاء احلى عشرحت احنا استناها احلى سهره.
1: يعيشك, شكرا ليك فطومه, يعطيك الصحه, بارك الله فيكم. شكرا ليك على العمل هذي وعلى الجديه هذي. بالحق كيف نقول نساء تونس نساء ونص واكثر, يا سيدي تحيه ليك بالحق, ربي يشدك بالصحه. كل نهار اربعه معانا في الليل, معناها تخدم من نهار كامل, ربي يشدك بالصحه, ربي متعك بالصحه. معروف معناها الناس اللي تسمع في فطومه راهو من غير كونجي, راهو العبيد تفركس على الكونجي في الصيف, فطومه بلا كونجي, العمل ثم العمل ثم العمل. نعم,
2: صباحا مساء ويوم الاحد
1: ويوم الاحد, الله يشدك بالصحه وربي يبارك فيك. شكرا لك سيدتي الكريمه, يعطيك الصحه. كيف هذا برشا أنشطة شبابية, برشا جو عندكم في المركب, دونك خليني نمشي معاك مباشرة للأجواء. فاطمة تفضل, الجديد عندك. تفضل
2: الجديد, دي معنا جديد.
1: أيوة
2: الساعة, تحية كبيرة ليك ونعاود لكيف مستمعين وتبعيد على صفاقس وليدات صفاقس بالذات على اهتمامها وديما ديما تبع في الشباب وجديد الشباب.
1: نعم,
2: إذن الشباب بيه ينعم ديما عنده جديد.
1: أكيد.
2: كما تبعنا المرة اللي فاتت كانوا بحداكم الشباب المسرح وحكاو لكم على باش يقدموا, اذا هما افتتحوا افتتاح يشرف, افتتاح مهرجان شحيات افتتحوا بشباب مركب بعرض مسرحي كان تعدت انطباعات مزيانه والناس فرحت بك العرض ذاك. حاجه تفرحني, حاجه ما تزيدنا كان عزيمه باش وليداتنا يخدموا. هذا تقريبا اللي تم دينها 16 اوت. بعد اللي عندنا تو حاليا سلسله من
1: سامحني نقاطعك فاطمه, ذكرت الاسبوع الفات اللي قلت لي معناها الشباب اللي افتتحوا مهرجان السياحيه وكي عطوني هكا ضريبات, ها البنات اللي قاعدين هنا محليهم بالحق, عملوا لي هكا ضريبات قرطاس. وشنية هي
2: والله يا ضريبات
1: ضعني حتى شوية
2: نحفظ.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله, خاطر برشا عروض وما عندنا زاد اون بليس, هما يحضروا زاد المهرجان ان شاء الله عن قريب من بين من 4 ل 7 هذا الملتقى المهرجان الجهوي المسرح.
1: اي
2: قاعدين يحضروا في خدمه مزيانه, لاني انا مشاركه في البروجرامات الكل, عروض بالعرض الكهول للصغار المونودرام, مشاركه في التولين الكاتيجوري نتاع المهرجان. يعني وليدات كل واحد يشطب بطريقه, كل واحد يحب يقدم ويحب ينجو, هذا هو هذا هو الهدف. انا وليداتنا ان شاء الله شويه تعبوني شويه راه
1: اكيد اكيد, أكيد
2: يقعدوا لي الليل يقعدوا كل مره المره اللي تعبت بلي ساعات قلب لي راه
1: مسكينه
2: مش بقلبك قلبك راه قلش بقلبك قل تعبت قل مش بقلبك
1: والله والله والله بالحق واحد تعب معناها يعطيك صحه يعطيك صحه برافو.
2: اذا معنا زاد ايضا شخص المزيان أنا قاعدة عاملة سلسلة من الانفورماسيون الملتقى التكوينية على امتداد أشهر يعني بجدية, كل مرة نختار وتام. اليوم خدمنا على صفاقس وعلى تراث البلاد بشكل عام والمعمار في المدينة العربية خاصة وكيفية الشباب فيش قاعد يشوف فيها وكذا. هذا هو اليوم تو كيف تقريبا يعني كملوا اليوم العشية هكا من 5 هكا للسبعة عملوا ريسبسيون صغيرة يعني زادة كنت تحفون ياسر. انترتو عندنا جديد جديد جديد جديد هو ان شاء الله قاعدة على قدم وساق نحضروا البرنامج الثري جدا اللي هو مش يحتضن تحتضن كازينو نختتموا بالكازينو 26-27 اوت مش يكون مركب الشباب على موعد بالبرنامج هذي.
1: نعم انت مش تختتم, انت مش تختم باش تعود تبدا من جديد. ربي يشدك بالصحة بالحق, معناه خاطر نعرفوا نشاط متواصل, نشاط متاع العودة المدرسية ومتاع هذيك نشاط خاص, نشاط الصيف نشاط خاص اخر, كل وقت وقته معناها عنده ما شاء الله. اي ما شاء الله به
2: ان شاء الله.
1: دونك هذا النشاط اللي باش يكون عندكم جديد
2: جديد هذا قاعدين نحضروا له. واليوم كانت عندنا جلسه في مع السيد المعتمد سي خليل, نشكره برشا لانه قاعد يشجع فينا وعاوننا بالقدا مع مختلف الخيان وجمعياته, وناخذ التفاصيل اكثر مع بعضنا انا وزميلي المنسق البرنامج. هو كازينو اكتيف, احنا نحبوا اكتيف كازينو, دونك فيها برنامج
1: هذا العنوان الكبير.
2: لا يعني ولا عنوان حابين يكون لك كازينو اكتيف. دونك انا كان حلمي اني نحب نطرح على الكازينو زمان كيفاش كان. كنت نسمع عليه برشا قبل والدينا كانوا يقولنا راهو كانت البلاصه هذيك فيها عروض وفيها وفيها وفيها. بالحق احنا الحلم هذيك كان قاعد في اذهاننا.
1: نعم.
2: احنا اليوم برشا ناس قاعده تفيزي فيه الكازينو بحنيه وبحب. كل الناس قاعده تفيزي في البلاصه هذيك. راهو لازم ناكد لكم اللي راهو على خطر عنا في الذاكره نتاعنا البلاصه هذيك حكاو لنا جدودنا عليها برشا. دونك هيك علاش الاحساس الناس قاعده تحب تقدم برودوي اون فافير برودوي باش يكون مزيان برشا. خاصه احنا مش نعملوا فيه الفلايك وفيه
1: خلينا شويه تو نجيو بعد شويه للتفاصيل. يعطيك الصحه. هذه الكازينو قلت لي عاود قولي
2: اكتيف كازينو اكتيف
1: كازينو اكتيف محليه العنوان برشا. اي فيصل على الايقاع هذه نمشي نسمع موسيقى ونرجو بعدها معاكم في سهرانين. تفضل فيصل.

0: شكرا لك فيصل، يعطيك صحة. شكرا لكم تسمعوا في سهرانين على موجات إذاعة صفاق، تحياتنا لكم بطبيعة وين ما يوصلكم صوتنا مرة أخرى. آية فاتوم تياي باش نواصلوا معكم المشوار ومش نمشيوا مع سي منتصر. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك أختي.
0: مرحبا سي منتصر، يعيشك.
1: مرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاق،
0: يعيشك
1: ويعطيك صحة على الاستضافة.
0: يعيشك، العفو.
1: إن شاء الله نكون معناتها وفقنا نوعا ما في الاختيارات نتاعنا.
0: لا أكيد، كل ما يخص الشباب معناها نعم، خدمة كبيرة برشا، وربي معاكم إن شاء الله.
1: الكازينو هي كفكرة، هي علاش شط الكازينو؟ شنو الشيء اللي يخليها كاكا معناتها؟
0: أي
1: علاش صيف كامل شط الكازينو معناتها تصير فيه إيفينمون ولا اثنين من جمعية ولا اثنين؟ وكان جد دنيا معناتها نرجعوا لقبل معناتها اللي كانوا يحكيوا لنا والدينا كيفاش كان يحفل الكازينو، كيفاش كانت الدنيا غادي معناتها. بالحق هو الشط الكازينو هو المتصور انه المتنفس الوحيد لاهالي مدينة صفاقس. دونك احنا محاولة منا انه معناتها نوظفوا النشاط هذا باش نعاودوا نحيوه ونأسوا من خلاله ان شاء الله العام الجاي انه نقوموا برشا تظاهرات ونخليه نعملوا باز معناتها باز غادي تابع المركز الشبابي
0: معناها توا اثناء الانطلاقه ان شاء الله.
1: ان شاء الله الانطلاقه في العام الجاي ان شاء الله تبدا باص كامله خاصه بالمركب الشبابي باش ينشط غادي، سواء كان عروض مسرحيه، عروض موسيقيه معناتها، سبور اكسيتيرا.
0: سمحه الفكره، سمحه برشا
2: الحكومه.
0: نعم اي، خاصه وانه فما برشا مستافين غاديكا يمشيوا العبيد، دونك مع الانشطه الثقافيه تولي حاجه مزينه برشا. اي نعم، هذا هو دونك البرنامج.
1: والله هو
0: فما في وسط البرنامج نجمو ناخذوا حاجه جدا.
1: اي اي، هو البرنامج فيه الالعاب،
0: اي
1: فيه السبور، فيه سبور جديد البيتش بادل، فيه الموسيقى، فيه كرة الطائرة الشاطئية، فيه متنوع، في الرياضات الفردية الترياتلون، فيه الرقص الزومبا، فما الرقص الشبابي هذاك اللي نسميه احنا الدانس
2: والله ما نعجبش
0: كونتمبورين
2: هكاك.
0: ايوه،
2: وباش يكون ستيل قديم انا باش يعمل ديجا الاولاد جاوا لهناك جيلان شحايدر فرقه، يعطيهم الصحه شباب هذوكم، باش يعمل عروض قديمه ستيل هكا تانغو هكا الرقص بتاعك، حاضر في كوريوغرافي مزيانه، كنا قاعده نتفرج عليهم يومين كيفاش يتبرفوا، حاجه مزيانه مزيانه وراهي مزيان. أكتلكم ما كومش شو تندبوا كي تتفرجوا على
0: أكيد أوروبا. أكيد، وأنا أنتم تحكيوا أنا نتصور حتى في الليسبور نوتيك توسكي عنده علاقة بالبحر، معناها ربما هيك السباق الفليك وسباق الأشرعة وسباقات
1: هذيك. والله حاولنا في نعم في النهاية هذه، لكن الله غالب السنة صعيبة.
0: أي مسالش معناها حتى
2: ما هي مش تكون إن شاء الله نحبوها تصير سباق الفليك.
1: أنا ديجا اليوم الآخر دقيقة معناتها ننسق باش فمشي بوسيبيليتي إنه تكون فما معناتها الكورس تاع لي فوالي هذه.
0: فما جمعيات راهم
1: نجموا
2: شفناهم الكل.
0: اي
1: ما حوايج، هي هو سبور صعيب معناتها ويلزموا برشا معناتها كيفاش نقولوها
0: برشا خدمه،
1: يلزموا برشا معناتها برشا له يلزم
0: استعداد كبير برشا،
1: استعداد كبير ياسر. ان بليس كو سا معناتها الجمعيات تو ماهيش ناشطه، الجمعيات سوى النادي البحري بصفاقس سوى النادي البحري بقرقمه. دونك احنا اش حاولنا معناتها حتى التعيين نتاع الوثائق نتاعهم ما نعرفش.
0: فما معناها
1: فما برشا اشكاليات. دونك شنو الشيء اللي استقرينا عليه في الاخر هو بعد البلان ا والبلان بي، بدينا بجمعيه معناتها بجمعيه النادي البحري بصفاقس، بعدين مشينا لجمعيه النادي البحري قرقنا، اتصلنا بالجامعة التونسية الأشرع الغالب معناتها كلمناها مؤخر شوية عندها ديزيفينمون أيور، شو ولينا عملنا عندنا وليداتنا ولاد جمعية صفاقس رياضة الطبيعة
0: أنهم
1: يعملوا الكايت سيرف.
0: أي
1: احنا حابين نحفلوها اسمها نتاع الكازينو،
0: أي
1: أبارتير من تحية العالم اللي تكون باش تكون بتقنية السير فولون الطائرات الورقية. نحب نشكر صديقتنا وزميلتنا كوثر عمر معناتها منشطة بالمركب بدار الشباب
2: في تونس في بن عروس
1: في بن عروس في مرور ستة. الحق أول ما اتصلنا بها قالت أنا معاكم
2: باهي دربالي زميلنا هذا نشكره برشا
1: معناتها الحق وين توجهنا لقينا كل الدعم ومعناتها وخلاونا بالحق نجم نخدم مرتاحين. معناتها عندنا صديقنا الهادي مصباح انه عامل بروجي ويخدم على الروح وفهمني ولا لما توجهت له على باش يعطينا شويه هيك اللي كاياك باش نجيبوهم قال لي اوكي ما فما حتى مشكل. بارك الله فيك يعطيك الصحه.
0: ما تسالش هي ما هو ديما البدايه تبدا صعيبه شويه ومن بعد
1: الجمعيات زاد نعم. الجمعيات اللي جمعيه صفاقس رياضه الطبيعه جمعيه صفاقس المزيانه جمعيه صور صفاقس معناتها كيف معناتها حاولوا انهم يوفروا عدد لا باس به من لي كاياك الجونفلابل هذينا جابوا هيك لي بادل معناتها سبور جديد وشيك معناتها وتوندونس تو معناتها
0: اي نعم
1: شكر موصول كيف الجمعية قدماء كرة الطائرة التونسية صديقي حمود كمون كيف صديقي زاهر العلوي توجهت لهم فبني ولا قالوا لي تفضل ونتعاون ونعمل وكذا. كنا على
0: اساس
1: كنا على اساس دورة في كرة الطائرة الشاطئية دورة مفتوحة في كرة الطائرة الشاطئية زدنا دورة أخرى في البيتش بادل بادل هذا تنس على الشط تولوا يلعبوه في الصالات وكذا معناتها سبور جديد وهذاك هو اتصلنا بكيف كنا سمير مفتاح على جمعية الترياتلون والدراجة كيف تعاونوا معنا
0: جو كبير
2: من دبي السياحة صدقني سي فتحي تذكر
1: لنا مشكور
2: شكر كبير ليهم
1: جاوب وقال لي تفضل وعاوني برشا والحق
2: سي خليل فريمون كي احترت سي خليل سيد معتمد صفاقس مدينة نشكره بالحق خاطر مباشرة دوبا قلت له هو أصلا ماذا به كل إلا قلنا الكل يصير معناه ماذا به نحبوا بلدنا نحبوا نشطوا صفاقس نحبوها صفاقس نحبوا كل حاجة حلوة في بلادنا احنا.
0: يعطيك الصحة يا فاتومة شكرا سي منتصر يعطيكم الصحة. احنا تو نرجعوا نكملوا معاكم اللقاء ونكملوا تفاصيل إذا كان عندكم بتبيعة إضافة بعد ما نسمعوا الموسيقى يا فيصل شوية موسيقى نرجع بعد إن شاء الله هاي.

0: حكايات
1: صيفنا حكايات
0: من ليلة جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: صيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش

0: سهرانين
1: سهرانين ما مش للصباح يا جماعة، حتى نص الليل لك هاو نص الليل اللي هذا يمشي يرتاح على روحه. ومرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم، تحية لكل مستمعين الكرام. بطبيعة نذكركم ديما السويعة هذه خاصة بالمركب الشبابي طريق المينا، في استضافتنا أجمل سيدة من سيدات تونس فاطمة جابري. نعم نعم نعم فاطمة، وتستحق كل تقدير وكل احترام. شكرا لك سيدات الكريمة سي منتصر الليلة أنسنا زادة، مرحبا بك أنسنا برشا. شكرا لكم على الحضور، شكرا على هالمجموعة جهود. بالحق راهو يمكن الناس ترى هكا الحاجات في الاخر، معناها كمهرجان كاحتفال كاي حاجه، اما ما تراش اللي وراء الكوليس والاستعدادات والتعب وغيره وجريان. راهو مش سهل باش تخرج برودوي في اي مجال معناها للناس هكا ولا فاطمة.
2: اكيد اكيد اكيد في برشا تعب، واكيد وخاصه انه الحمد لله فمش عراقيل، خاطر هو اللي يقلق واللي يخوف واللي يتعب هو العراقيل. احنا الحمد لله يا ربي فمش عراقيل، ولكن كما يقولوا تعبكم راحه. الناس الكل مهم ان شاء الله تستمتعوا بالاجواء، اهم شيء
1: يعطيكم الصحه.
2: نحبوا ينجح باش نحبوا الناس تفرح، ونحبوا الناس تعيش على ديما الايقاعات الحلوه، وتشوف انه شباب، فما شباب راهو ينتج ويقدم. أي. أي. أي. فما راهو الدنيا حلوه، راهو في بلادنا، وكيف نحبوا نعطيه حاجه نجمه ونحبوا نجحوا راحنا ننجحوا
1: اكيد
2: مهما كانت الامكانيات. والاكيد ما نحبش شكل جمله يقول لك لا ما يعاونوش ما يشجعوش، لا احنا والله كما قال لك توا منصر، فما حاجات تنحاو مثل فقرات، واش معناها فقرات نحات راهو سيء. لا احنا كما قال لك البلومبي ديما عنا نحاول اللي بعد واللي بعد، واكيد اليوم هذه الفقره هذه حبيناها تصير وما صارش، لكن اكيد لك مش تصير في المستقبل. وديما البدايه احنا كما قال لك تاسيس، احنا نحبوا ناسوا
1: نعم.
2: باش تكون حاجه عاده قاره، لان متاكده اللي عندنا امكانيات باش نقدموا احسن من هكا ألف مرة. المهم نبدأ باش تكون خطوة، نأكد لكم أني باش تكون خطوة مزيانة، باش تكون خطوة جريئة، ومش تكون خطوة زادة متميزة وبحضور شبابي متميز زادة، بشبابنا الكل بولادنا الكل باش يهبطوا تو تشوفهم ولاد جمعيات ولاد شباب المركب. أنا من خلالك قبل ما نعطي الكلمة لزميلي نقول لك اللي نشكر ساعة الجمعيات اللي معايا الكلهم بلا استثناء، من غير من نسميهم الخيان الكل باش ما نغلطش فيه حق حتى حد، كلهم ما نشكرهم. زاد ايضا نشكر الشباب اللي قاعد حال اللحظه هذه يحضر في البرودوي اللي باش يقدموه، وفرحانين بالشيء اللي باش يقدموه. جاتني تليفونات من برشا ناس قالك احنا نحب نعاونوك، فما تحب نعاونوك راح احنا معاك.
1: فوالا هذا الشيء اللي نقول لك،
2: الناس بالحق المجتمع المدني راهو يطلبوا وقالك احنا نحب نعاون. مرحبا بالناس اللي تحب تعاوننا، اللي تحب تقف معنا باش نخدموه معنا مع الناس الكل. رحنا نحبوا نخدموا البلاد هذه، هذاك الهدف الاساسي نتاع يعني. نحبوا زادا نشطوا بلادنا، نشطوا السياحه نتاعنا، نشطوا الاماكن اللي احنا نحبوها وكانت جدودنا تحبها. والاكيد شاطئ القراقنه ولا الكازينو ولا الاماكن هذه راهي جمال صفاقس.
1: نعم.
2: كلها تعني الصفاقس الكثير الكثير الكثير. واذا كان هذا نحبوا نوصلوا رساله لصغيراتنا الكل. دونك ان شاء الله يكون برنامج ان شاء الله يعجبهم، ان شاء الله يعجبكم الناس الكل، مش يكون فيه برشا برشا كما قلنا برشا فقرات. كما نشكر زاد بلادي صفاقس اللي قالك احنا ها بدينا ننظفوا لكم في البلاصه. انا حاضر، انا حاضر لكم
1: الاناره موجوده.
2: يعني والله لا شفت حتى ما دخلتش كما قلت لك باب دقيت وقال لي لا، بالعكس انا لقيت حتى حماس من المسؤولين تاعنا يقول ايش كان نجم نزيدوا نعملوا ما احسن من هكا، اي زيد عملنا هذه زيد نشوفوا كذا، علاش لا. حتى اللي اموره ماشي منظمه مش بليك، لا ناكد لك باش يولي تتنظم امورنا، والناس اللي ما كانش مش تنشط
1: ان شاء الله
2: ونقدموا مع بعضنا، واحنا كنا مع بعض نحبوا يد واحده للبلاد هذه باش نقدموا بها.
1: والله وهذا هو المطلوب فتوما. نعم
2: والله والله معنا حتى غايه اخرى اللي انا نحبوا البلاد كما قلت لك، مالفا نحبها تونس.
1: اي اكيد اكيد اكيد، محليك محليك والله محليك. حتى تونس تحبك برشا،
2: نموت عليهم الكل.
1: والله محليك يعطيك الصحة
2: يعيشك.
1: أي سي منتصر أي قلي
3: باهي نواصلوا مع في البرنامج. دونك قلنا فما ترياتلون، ترياتلون هو هذا سبور انديفيديوال معناتها يرتكز على السباحة، معناتها الاتليت يعمل 300 متر سباحة حرة
1: باي،
3: بعدين يخرج من البحر
1: اي
3: يلقى بسكليت
1: اي
3: يهز بسكليته يمشي بها السيركوي نتاع البسكليت يعمل 4-5 كيلومتر
1: باي،
3: بعدين يخلي البسكليت ويكمل برسك كيلومتر اخر معناتها جري. أبرسا عن الزومبا وما أدراك من الزومبا. بالمناسبة هذه نشكر صديقنا
2: نزار الفتوي. نزار الفتوي
1: نزار برافو نزار
3: وين نسحقه يقول نتفضلوا مرحبا فتني نشكره برشا. كيف كيف عنا الموسيقى وعنا سيفن سكايز إن شاء الله اون بلانير في الشط والكازينو. معرفش في بالي أول مرة تصير أنا سيفن سكايز تعرض في شط الكازينو. دون هكا كما قلت لك عنا البيتش باديل أول مرة باش تلعب في الكازينو. عنا تحية العالم بالتقنية هذه جديدة متاع الطائرة الورقية كيفاش معنا إن شاء الله تو نشوفوا السماء فاقص في الليل وعلم تونس يرفرف ونضرب عليه الضوء يقعد معناته
1: الظاهر محليها
2: ديك الحال حبينا نخدموا عليه
3: دون الطائرة الورقية الأخرى. حبينا سماء شاط الكازينو في الليل يولي حاجة أخرى إن شاء الله نكونوا
2: بالطبيعة
3: معناتها موفقين في البرنامج هذا
2: بالعاب بدون حدود
3: ربي معانا
2: بالعاب بدون حدود أمنها جمعية صفاقس المزيانة جمعية سور صفاقس نشكرهم زاد سي نعمان وسي ياسين مرسي مع زاد الأولاد متاع طه طه غبال اللي هو فريمون قلت سلقوا هذوما الشباب عندي
1: أي.
2: مش يأكدوا مع بعضهم إن شاء الله على ابتداد يومين النشاط الألعاب هذوما عندهم حاجة جديدة أكد لك مش قدموا حاجة مزيانة قاعدين يحضروا لتو ربي إن شاء الله يوفقنا الناس الكل خاصة زاد نشكر مصباح مصباح الهادي هادي مرسي الهادي رغم الله والله راهو الماتريال هذاك أنا نحب اللي كاياك هذوما بكل صدق قلتها ونعودها هي حاجتهم حاجات مش في متناول العبد الكل لكن احنا حبيناها في الكازينو خلي صغيراتنا يجي يعيشوا الاكسبيريونس ويشوفوهم يمشيو فيهم شوية ميسالش يعيشوا الاكسبيريونس حتى اللي ما طلعش يطلع بتاتر نأثر أنا نحب نأسس نوادي بحرية جديدة
1: نعم
2: حاجات
1: نعم
2: جديدة بالأخر أسلوب جديد في الحياة وفي استغلال الكازينو خاطر أنا دانيير مو شفت معنا سمحني عفوا كلمة كل عيشة الشكة الصغيرة مغطي أنا أسفت معنا مليح وفرش معنا تقول عليك في كيب وكان منظر ما حبيناهوش من كل على
1: الأول
2: مرحبا أنا بالعكس نسكل يعطيهم الصحة خلي صيف ونسكل لكن كمنظر ما بينهوش في الاخر كمان الناس تحب تتفرهد زاد احنا اكيد هذايا المشهد هذا مش يغير ربما موجة صغيراتنا ويخليهم يزيدوا ويحلموا باش يكون عندهم فضاء ينوعوا في الانشطه نتاعهم هذا اهم شيء ونخلي الناس تصيف وربي يحفظهم
1: يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه يعطيك الصحه منتصر كلمه الختام معك
3: كلمة الختام باهي دعوه موجهه للجميع ان شاء الله 26 27 اوت ابارتير من الاربعه نتاع العشيه الناس كل مرحبا بكم في شطكم شط الكازينو وان شاء الله تعديوا معنا نايرين باهين وان شاء الله بكم انتم نجموا ننجحوا في البرنامج هذا وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله
1: ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لي كيف تومي معك انت نختموا لقاء قليلا
2: نشكر كل المدخلين كم ربما نسمي الاخرين
1: اللي تحب خذ راحتك
2: زهر العلوي مرسي سمير مفتح مرسي نزار الفتوي جيلاني طه سي نعمان لك شو ياسين المصمودي رمزي حمدي زملائي الكل كل خيان الكل هذوما معانا وخلاف الناس وخرينا معانا في الكواليس نشكرهم الناس الكل زملائي الكل
3: سيد المندوب
2: الجهوي
1: سي فتحي
2: سي للثقافة سي فتحي سي
1: ثقافة محمد الخراد
2: السياحة
1: سي فتحي
3: كيف محمد الخراد نجلو تحية من المنبر هذا
2: تحية زادة سي عمار النصري زادة لبدايات الكل سي زمينة سي محمد شليف سي محمد شليف زيدا يعاوننا برشا في البروغرام كله خيانة كل زملائي الكل الكل الكل بلا استثناء اللي يحبوا يخدموا معانا ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا رحنا الهدف متاعنا ان نكون موجودين نعطيه بصمة صغيرة في البلاد هذه نعم. معنا حتى غاية أخرى كان محبة البلاد تجمعنا محبة تونس تجمعنا وعشرتنا دائما ان شاء الله
1: ان شاء الله يعطيك الصحه يا فاطمه ان شاء الله عشرتنا دائما شكرا لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله صفاقس الكل تبدا فرحانه بالبرنامج هذا المزيان برشا اللي هي اول نواه تاسيسيه
2: نعم.
1: من المركب الشبابي طريق المينا
2: نعم.
1: شكرا لكم على البادره الحلوه برشا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم ان شاء الله موعدنا الجمعه الجايه فاطمه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: في قلب الحدث
2: قلب الحدث
3: بعدين ان شاء الله
1: ان شاء الله علاش لا نكونوا احنا بحذيكم نجمو نعمل
2: كل شيء
1: خارج ان شاء الله على الاسلام.
2: شكرا انطباعات شباب الجمعه الجايه
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحه. شكرا لكم. انا حب شكر كبير برشا وكبير برشا زميلي فيصل مرزوقي ليلى على الاخراج المزيان. يعطيك الصحه يا فيصل جرام ميرسي ربي يشدك بالصحه. تحيه وحيد كان معكم في الستاندار عبد المجيد علول على مستوى النقل فيصل مرزوقي سامح حرنان. نقولكم على خير وفي الامان.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعقد اليوم الخميس جلسة بمقر ولاية صفاقس حول الاستعدادات التنظيمية والأمنية للعودة المدرسية المقبلة 2026-2027، وستضم مختلف المصالح المعنية. وكان يوم أمس المجلس الجهوي بصفاقس قد عقد جلسة في الغرض، وتم على إثرها التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل لإنجاح العودة المدرسية والإسراع في توزيع المساعدات الاجتماعية قبل انطلاق السنة الدراسية. كشف المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية منذر زعيبي بأن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تعمل على توزيع حوالي 3900 مساعدة عينية بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن، وأشار إلى مواصلة تمكين العائلات المعوزة والعائلات المنتفعة بالتعريفة المنخفضة من المساعدات الاجتماعية، ومن بينها تحويلات مالية بقيمة 100 دينار لكل طفل في حدود 5 أطفال للعائلة الواحدة. ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ الأمس الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن وإلى غاية موفى سبتمبر القادم، وأقرت سعر 5 دينارات و300 مليم لكيلوغرام من الدجاج الحي، و7 دينارات و900 مليم لكيلوغرام من الدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، و8 دينارات و950 مليم لكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. تنتهي اليوم الخميس أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد حسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في العالم، تصاعدت حدة الغارات الصهيونية في قطاع غزة إثر مغادرة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير إسرائيل عقب لقائه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن إجراء محادثات مع إيران في مرحلة ما، مؤكدا أنه لا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي. ختاما، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس تغيير مسار 65 سفينة منذ أعلن الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران. ختم هذا المعرض الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89
3: 10 ديما.

عيون عيون وعيون عيون عيون وعيون عيون عيون شحال جميلة شحال جميلة شحال جميلة.